0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر.

0: كرلم عقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: الكشافة. هاي أدهم، هل أكملت استعداداتك للالتحاق بالكشافة؟
1: نعم يا والدي، ولم يعد ينقصني سوى بعض الأمور البسيطة.
0: جيد،
1: والآن يا أبي، ما حكم الإسلام في الكشافة؟
0: يقول البعض إن الكشافة يعود أصلها إلى العرب، وإن لم تكن معروفة بالاسم والشكل المعروف الآن.
1: الحركة الكشفية أصلها عربي؟ أول مرة أسمع هذا الكلام.
0: يقول البعض إن العرب من أسبق الشعوب إلى العناية بأبنائهم ليشبوا أصحاء أقوياء الأجسام سليمي البنية، وقد ساعدهم في ذلك حياتهم القبلية وتعاملهم مع الصحراء والجبال، وهم يعتمدون على أنفسهم في جلب رزقهم، ويتنقلون من مكان إلى مكان بحثا عن الكلأ والماء، فقد كانوا كشافة بطبيعتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
1: أنت محق يا أبي، فالعربي منذ فجر التاريخ يحيا حياة كشفية في أغلب حياته، فهو ينصب خيمته بنفسه ويجمع زاده وطعامه بيده، ويحيا حياة فيها خشونة ورجولة وبساطة وسهولة، وإذا ما دعت الحاجة يطوي خيمته وينتقل من مكان إلى مكان ماشيا على قدميه أو راكبا ناقة أو ممتطيا جواده، حتى يستقر به القرار فيعود إلى نصب خيمته وتكوين حياته المعيشية من جديد.
0: لذلك أقول لك إن الإسلام لا يمنع أبدا تلك الحركة الكشفية التي تعتبر رياضة بدنية وذهنية واجتماعية، خصوصا إذا ما اعتبرنا أن مبادئ هذه الحركة وأسسها قد ولدت على أيدي العرب.

0: ماذا عن تاريخ هذه الحركة بالشكل المعروف اليوم؟
1: أول من أسس الحركة الكشفية المعروفة اليوم هو بادن باول في بداية القرن العشرين، حيث كانت لديه الرغبة في التدريب وخدمة الآخرين، فاستدعى 20 شابا من المدينة لإقامة مخيم لمدة أسبوع على جزيرة براونسي في عام 1907، وقد نجح هذا المخيم نجاحا باهرا.
0: وكيف انتشرت الكشافة في العالم؟
1: بعدها نشر بادن كتابا بعنوان الكشفية للفتيان، وقد ترجم هذا الكتاب إلى العديد من اللغات العالمية، ووضع فيه خبرته ومبادئه وأفكاره، وكذلك نشر بعض المواضيع والمسابقات في الصحف والمجلات عرفت بالحركة الكشفية، وساعدت على انتشارها سريعا في العالم دون مساعدة من الدول والرؤساء.
0: إذن بادن باول أول رئيس للحركة الكشفية.
1: تماما، وقد أخذ ينشر المسابقات الثقافية في الصحف، وينظم للفائزين بتلك المسابقات مخيمات حتى سنة 1910، وحقق حلمه عندما جمع في قصر الكريستال في لندن حوالي 11,000 كشاف وقائد، أخذوا يعرضون أمام الجمهور المحتشد كل ما تعلموه من فنون وألعاب.
0: ومتى عرفها عالمنا العربي؟
1: العالم العربي عرف الكشافة سنة 1912 وقت دخولها إلى لبنان ثم سوريا.
0: حسنا، والآن يا أبي، ما هي الحركة الكشفية التي يمنعها الإسلام؟
1: معروف أن هناك قسما يقوله كل منتسب للكشاف يعرف بوعد الكشافة.
0: أعلمه يا أبي، ونصه: أتعهد أن أقوم بواجبي نحو الله والوطن، وأن أساعد الناس في جميع الظروف، وأن أعمل بقانون الكشافة.
1: لقد وفرت علي الكثير إذن يا أدهم. كل ما يخالف هذا الوعد يرفضه الإسلام، وبالتالي تنفيذ هذا الوعد بنية الطاعة لله تعالى يفيد كثيرا إسلاميا وأخلاقيا واجتماعيا وبدنيا.
0: التفصيل يا أبي.
1: هل تعرف المبادئ التي يتعهد المنتسبون إلى الكشاف بالالتزام بها؟
0: طبعا يا أبي.
1: كلها من صلب ما أمر به الإسلام، قلها لي.

0: أولاً الصدق، لأن الكشاف صادق وشرفه موثوق به،
1: وهذا ما أمر به الله ورسوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
0: وهنالك الإخلاص لله ولوطنه ورؤسائه وزملائه.
1: والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أكمل.
0: الكشاف نافع، فواجب أن يكون نافعا لنفسه ولغيره ولبيئته.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله.
0: أمر جميل وحوار ممتع. هل أكمل يا أبي؟
1: أكمل يا أدهم.
0: الكشاف ودود وصديق لكل الناس ولا يؤذي أحدا.
1: ورسولنا الكريم يقول: المسلم من سلم الناس من يده ومن لسانه.
0: والكشاف مؤدب، لا يفتعل المشاكل ولا يتلفظ بأي لفظ يسيء للآخرين.
1: والرسول الكريم يقول: ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء.
0: حوار رائع يا أبي. الكشاف أيضا رفيق بالخلق جميعا.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق. أكمل.
0: الكشاف مطيع لأوامر والديه وقائد فرقته وعريف طليعته.
1: والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
0: أبي، لقد وصلت الفكرة.
1: إذن كل ما أمر به قانون الكشافة في عصرنا الحديث موجود أصلا في الإسلام الحنيف، ولكن ما يرفضه الإسلام في تلك الحركة الكشفية هو الأمور الخارجة التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان، وهي من قبل عناصر فردية وليست أصلا في الكشافة.
0: مثلا
1: عدم الالتزام بالأولويات، فيقدم العمل المهم على الأهم، وتقدم طاعة الرئيس على طاعة الوالدين، وهكذا، إضافة إلى بعض الأمور التي تجمع بين الجنسين دون ضابط أو رقيب، وحتى ساعات متأخرة من الليل.
0: ولكن هذا الأمر يكون بموافقة الأهالي والمرؤوسين.
1: وإن يكن، هل هذا يجعله حلالا؟ فالأصل أن الاختلاط مباح وفق الشروط الشرعية التي بينها العلماء والفقهاء، وأي خلل يصيب تلك الضوابط يؤدي إلى منع الاختلاط.
0: وماذا عن الانتماء إلى مثل تلك الحركات الكشفية يا أبي؟
1: الأصل أن لا شيء فيه، ولكن بشرط أن لا يكون انتماء سلبيا.
0: انتماء سلبيا؟
1: نعم، وهو الانتماء الذي يؤدي إلى العصبية ويولد المشاكل بين المنتسبين للحركات الكشفية المختلفة، لأن الأصل أن الكشاف هدفه تنمية الشعور بالأخوة والإنسانية ورفض كل ما يتعارض معه.

0: أبي، هل هناك أمر آخر؟
1: نعم، هناك أمر لابد من مراعاته في الحركات الكشفية، وهو مراعاة الفرق بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، لأن الملاحظ في معظم الحركات الكشفية أنها لا تفرق بينهما، بل تحمل المرأة والرجل أعمالا متساوية، وهذا أمر خطأ.
0: ولكن بعض النساء تقوم بها على أكمل وجه.
1: هذا ليس عذرا، لأن الأصل أن فطرة وتكوين المرأة تختلف عن فطرة وتكوين الرجل، ولا بد لنا أن نراعي تلك الأمور حتى لا نؤذي الرجل ولا المرأة، وهذا أصل في الإسلام.
0: أتعلم يا أبي، في كل مرة أجلس فيها معك أستزيد من العلم وأستفيد كثيرا، إنك حقا أب رائع.
1: بل أنت ولد صالح وطيب.
0: لم أكن صالحا إلا بفضل تربيتك الصالحة لي.
1: أثابك الله خيرا يا أدهم، وبارك الله في عمرك.
0: والآن يا أبي، ما هي وصيتك الأخيرة بالنسبة لموضوع الحركة الكشفية؟
1: وصيتي لك يا أدهم أن تراعي حق الله تعالى في كل أمر تقوم به، وأن تعرض كل أعمالك على كتاب الله تعالى، فما وافقه منها أقدمت عليه، وما تعارض معه انتهيت عنه.

0: قادر يا أبي بإذن الله تعالى.
1: مع السلامة يا أدهم.
0: سلمك الله يا أبي.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

إليك خشوعي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. صفية بنت حيي.
0: هي صفية بنت حيي بن أخطب، يتصل نسبها بهارون النبي عليه السلام. تقول: كنت الأحب لأبي وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقاهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غدا عليه أبي وعمي مغسلين، فلم يرجعا حتى غروب الشمس، فأتيا كاللين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال عمي: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ أجاب: عداوته والله ما بقيت.
1: لا يعرف بالضبط تاريخ ولادة صفية، لكنها نشأت في الخزرج، كانت في الجاهلية من ذوات الشرف، ودانت باليهودية، وكانت من أهل المدينة، وأمها برة بنت سموأل. عرف عن صفية أنها ذات شخصية فاضلة، جميلة، حليمة، ذات شرف رفيع، وكانت لها مكانة عزيزة عند أهلها. ذكر بأنها تزوجت مرتين قبل اعتناقها الإسلام. أول أزواجها هو سلام ابن مشكم، كان فارس قومه وشاعرهم، ثم فارقته وتزوجت من كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق النصري صاحب حصن القاموس، أعز حصن عند اليهود، وقتل عنها يوم خيبر.
0: وفي السنة السابعة من شهر محرم استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاربة اليهود، فعندما أشرف عليها قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. واندلع القتال بين المسلمين واليهود، فقتل رجال خيبر وسبيت نساؤها، ومن بينهم صفية، وفتحت حصونها، ومن هذه الحصون كان حصن ابن أبي الحقيق. عندما عاد بلال بالأسرى مر بهم ببعض من قتلاهم، فصرخت ابنة عم صفية وحثت التراب على وجهها، فتضايق رسول الله من فعلتها وأمر بإبعادها عنه، وقال لصفية بأن تقف خلفه وغطى عليه.

0: عليها بثوبه حتى لا ترى القتلى، فقيل إن الرسول اصطفاها لنفسه.
1: وذكر أن دحية بن خليفة جاء رسول الله يطلب جارية من سبي خيبر فاختار صفية، فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام:

كعادة رسول الله لا يجبر أحدا على اعتناق الإسلام إلا أن يكون مقتنعا بما أنزل الله من كتاب وسنة. فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وخيرها بين البقاء على دين اليهودية أو اعتناق الإسلام، فإن اختارت اليهودية أعتقها، وإن أسلمت سيمسكها لنفسه، وكان اختيارها الإسلام الذي جاء عن رغبة صادقة في التوبة ومحبة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. عند قدومها من خيبر أقامت في منزل الحارث بن النعمان، وقدمت النساء لرؤيتها لما سمعوا عن جمالها، وكان من بين النساء عائشة رضي الله عنها، وذكر بأنها كانت منقبة. وبعد خروجها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية، فردت عائشة: رأيت يهودية. قال رسول الله: لقد أسلمت وحسن إسلامها.

0: لما أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب لا من اليهود، امتلأت نفوس اليهود بالحسد والغيرة، وأكل الحقد والغيظ قلوبهم، وجعلوا يشككون في نبوته وفي دينه، ويقولون ليس محمد هو الرسول الذي كنا ننتظر، وليس دينه هو الدين الذي كنا نبتغي، بل وحرفوا ما جاء في كتبهم عنه، وغيروا كل ما يدل عليه من اسم أو صفة أو إشارة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما بين أيديهم من الكتاب، موافقا لكل ما يعرفون من صفة هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة.
1: لكن طبيعة الأثر غلبت على نفوسهم، إذ يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار في هذه الأرض، وأن الرسل والأنبياء لا يكونون إلا منهم، وعز عليهم أن يكون هذا النبي من العرب، لذلك أضرموا له العداوة والبغضاء، وظلت العداوة كامنة في صدورهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته منذ بعثته. لما هاجر الرسول إلى المدينة كانوا أول كافر به.

أخذها رسول الله إلى منزل في خيبر ليتزوجا، ولكنها رفضت، فأثر ذلك على نفسية رسولنا الكريم. فأكملوا مسيرهم إلى الصهباء، وهناك قامت أم سليم بنت ملحان بتمشيط صفية وتزيينها وتعطيرها حتى ظهرت عروسا تلفت الأنظار. كانت تغمرها الفرحة حتى أنها نسيت ما ألم بأهلها، وأقيمت لها وليمة العرس. أما مهرها فكان خادمة تدعى رزينة. وعندما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على صفية أخبرته بأنها في ليلة زفافها بكنانة رأت في منامها قمرا يقع في حجرها، فقال غاضبا: لكأنك تتمنين ملك الحجاز محمدا، ولطمها على وجهها. ثم سألها الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب رفضها للعرس عندما كانا في خيبر، فأخبرته أنها

0: خافت عليه قرب اليهود. قالت أمية بنت أبي قيس: سمعت أنها لم تبلغ 17 سنة يوم زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بلغ صفية أن حفصة وعائشة قالتا بأنها بنت يهودي، فتضايقت من قولهن وأخبرت رسول الله، فقال لها: قولي لهما إنك لابنة نبي وعمك نبي وإنك لتحت نبي، ففيما يفخرن عليك. هج النبي بنسائه، وفي الطريق برك جملها فبكت، فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم دموعها وهي تزداد دموعا وبكاء، والرسول ينهاها. فلما جاء وقت الرواح قال رسول الله لزينب بنت جحش: يا زينب أقفزي أختك جملة. وكانت أكثرهن ظهرة، قالت: أنا أقفز يهوديتك؟ فغضب النبي ولم يكلمها حتى رجع إلى المدينة. وفي شهر ربيع الأول دخل عليها، فقالت: هذا ظل رجل، وما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي، فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أصنع؟ وكان لها جارية تخبئها عن النبي، فقالت له: فلان لك. قال، فمشى النبي إلى سرير صفية.

0: اجتمعت زوجات النبي عنده وقت مرضه الذي توفي به، فقالت صفية: أتمنى أن يحل بي ما ألم بك يا رسول الله. فغمزتها زوجات النبي فرد عليهن: والله إنها لصادقة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم افتقدت الحماية والأمن، فظل الناس يعيرونها بأصلها. وفي أحد الأيام ذهبت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث معه، وكان معتكفا في مسجده، فخرج ليوصلها إلى بيتها، فلقيا رجلين من الأنصار، فعندما رأيا رسول الله رجعا فقال: تعاليا فإنها صفية. فقالا: نعوذ بالله، سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته جارية لصفية تخبره بأن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فلما استخبر صفية عن ذلك فأجابت قائلة: فأما السبت لم أحبه بعد أن أبدلني الله به بيوم الجمعة، وأما اليهود فإني أصل رحمي. وسألت الجارية عن سبب فعلتها فقالت: الشيطان. فأعتقتها صفية.
1: وفي عهد عثمان رضي الله عنه لم تأل جهدا في ولائها له، الذي ما فتئت عائشة تحرض عليه، حتى بلغ بها الأمر أن دلت قميص رسول الله من بيتها وصاحت في المسلمين: أيها الناس، هذا قميص رسول الله لم يبلى، وقد أبلى عثمان سنته، أي أن آثار الرسول ما زالت باقية، وأن سنته قد انتهكت وبليت بسبب عثمان.
0: لها في كتب الحديث 10 أحاديث، أخرج منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه، روى عنها أخوها ومولاها كنانة ويزيد بن معتب وزين العابدين ابن علي ابن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث ومسلم بن صفوان.
1: توفيت في المدينة في عهد الخليفة معاوية 50 هجرية، ودفنت في البقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وإلى اللقاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وعافنا من كل بلاء يا عظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا، ومغفرة لذنوبنا وقضاء لحوائجنا، وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم يا رحمن يا رحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا

0: تذبوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: أنا مع عبدي إن هو ذكرني وتحركت بي شفتاه.
2: إخوة الإيمان، ها هو الرسول الكريم مرة بعد مرة يرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة، فيدلنا أن طريق الذكر طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكافئ عبده عليه بخير الجزاء وخير الأجر وخير الحساب. فمن يذكر الله سبحانه يذكره الله ولا ينساه، وينعم عليه ويزده بإفضاله وتكرمه عليه. فمن يذكر رب العالمين خير من ذكر وخير من دعي وخير من أجاب، فمن وفقه الله لذكره فقد أرشده إلى طريق جنته ورضوانه.
0: فالذكر أحبتنا في الله، وكما بينه ابن القيم يرحمه الله، منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، وهو السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب.
1: قال أحد العارفين: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أصابهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا.
2: وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة، بل يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها.
0: أقوال وآثار. قال أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ووالد الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الذاكرون بالخير كله.
1: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل.
2: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك أحد ذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر.
0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس.
1: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟
2: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلوات الله وسلامه عليه على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. يا عجبا، نخلة تبكي وتئن ونحن قلوبنا أشد من الحجارة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

0: أخي في الله، اسمع معي يرحمك الله ما للذكر من فوائد. اسمع وتدبر وكن من الذاكرين لتحظى بمرضات رب العالمين. فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب له الفرح والسرور والبسط، ويقوي البدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، ويكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، ويورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة، ويورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه. ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، فالذكر يورث الذاكر الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى، ويورثه القرب منه سبحانه، ويفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، كما أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، ويورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا.
1: ولتعلم أخي في الله أن الذكر أيسر العبادات ومن أجلها وأفضلها، وأنه غراس الجنة، وأن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال، وأن دوام ذكر الله تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا ومنيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.

القلوب. الله يا فيض الطيوب، ما ضل قلب

فلأنت يا ربي رحيم، وما بغيرك من نعيم. وجه خطانا الضائع وارحم قلوبنا.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد عمق العلاقات بين الأردن وبلغاريا وأهمية إدامة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. الحكومة تواصل حوارات مسودة قانون الإدارة المحلية بلقاء مع كتلة مبادرة النيابية. وزير الطاقة والثروة المعدنية يعلن التوصل لاتفاق

0: طريق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات العربية الشقيقة. ومن العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء البلغاري المنتخب رومين راديف بفوز حزبه بالانتخابات في بلاده، وأكد جلالته خلال اتصال هاتفي عمق الصداقة بين الأردن وبلغاريا وأهمية إدامة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الاتصال أبرز المستجدات الإقليمية والجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات الشقيقة. وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلقة مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات التي تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الصفدي دعم الأردن للإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. هذا وأعلنت الإمارات العربية المتحدة اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران، وسبق ذلك إعلان الإمارات عن تعامل دفاعاتها الجوية مع تهديد صاروخي، وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو شهر. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون بين المملكة وليبيريا ثنائيا وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا وتطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا فريد هوغا، بحث خلاله آفاق زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية إلى جانب التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. واصلت الحكومة سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بلقاء عقده وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة مبادرة نيابية. واستعرض المصري أبرز ملامح مشروع القانون الهادف إلى تمكين البلديات تنمويا وخدميا، مؤكدا أن نحو 70% من الخدمات المباشرة للمواطنين تقع ضمن مسؤولياتها، ما يستوجب رفع كفاءة الأداء. وبين المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الأشغال العامة والإسكان والشؤون السياسية والبرلمانية والاتصال الحكومي والشباب أن المسودة تركز على محاور الحوكمة والانضباط المالي والرقابة والمساءلة لضمان تجويد الخدمات وتحقيق التخطيط الشمولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستكمالا لمنظومة التحديث السياسي. بدوره أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة وعضو كتلة مبادرة نيابية دكتور خميس عطية أهمية التوقيت الحالي للحوار قبيل الدورة الاستثنائية، مشيرا إلى أن الكتلة ستتخذ موقفا موحدا ومدروسا تجاه القانون بالتشاور مع الحزب لضمان الخروج بتشريع يمس حياة المواطنين بشكل إيجابي. وقال رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات إن التواصل الحكومي مع الكتل البرلمانية يرسخ قواعد الديمقراطية والتشاركية، مطالبا بتوسيع القاعدة الشعبية في صنع القرار وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا. عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشة ووزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي اجتماعا ثلاثيا لبحث سير العمل في تزويد الغاز الطبيعي من الأردن إلى سوريا. كما استعرض الاجتماع متطلبات تزويد الغاز الطبيعي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا. وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع قال الخرابشة إن الاجتماعات تناولت سبل تطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة إلى جانب بحث تخطيط الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن فرقا فنية عملت خلال الفترة الماضية على إعداد الدراسات والتقييمات اللازمة لتأهيل الشبكات. وأضاف الوزير الخرابشة
1: نبحث مجالات التعاون بقطاع الطاقة، نبني على التوجيهات السياسية لتعزيز التعاون ما بين الأشقاء. وإحنا استكمال لاجتماعات سابقة بنحكي موضوع تعزيز التعاون بمجال الغاز، موضوع الطاقة الكهربائية. إحنا لليوم التعاون القائم واللي إحنا صحيح بنفتخر ونعتز فيه هو شراء كميات من الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية، استخدام البنية التحتية الموجودة عندنا بالأردن، تحويل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية وتزويده من خلال خط الغاز العربي إلى الأشقاء بسوريا، اللي هو الحمد لله اليوم وضع الطاقة الكهربائية مثل ما طمننا مع للأخ أنه بتحسن، وإن شاء الله أنه بتحسن أكثر وأكثر.
0: من جهته أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن اللقاء يأتي استكمالا لمسار التعاون القائم بين الدول الثلاث، لافتا إلى نجاح الجهود المشتركة في إعادة تأهيل أجزاء من خط الغاز العربي واستجرار كميات من الغاز عبر الأردن. وأضاف يقول
2: كنا بدأنا من اليوم الأول تعاون مع أخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية على مستوى الطاقة، واستطعنا الحمد لله إعادة تأهيل خط الغاز اللي بيوصل خط الغاز العربي، واستطعنا استجرار كميات من الغاز، وحسننا واقع الطاقة في سوريا من خلال مثل ما ذكر معي الوزير شراء الغاز من أسواق الطاقة العالمية من العقبة، بتم تغويزه وضخه في الغاز العربي إلى سوريا، وهذا الأمر ساهم في استقرار الشبكة السورية وتحسين واقع الخدمة في سوريا.
0: بدوره أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي أن هذا التعاون يشكل خيارا استراتيجيا لإعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان على أسس أكثر استدامة وكفاءة. وأضاف
3: هذا التعاون حقيقة ما بيندرج فقط ضمن إطار تنسيق فني، بس هو خيار استراتيجي بامتياز متكامل بالنسبة للبنان، وركيزة أساسية ضمن رؤيتنا لإعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان على أسس أكثر استدامة وكفاءة، سواء على مستوى إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة موثوقة. بقى نحن متفائلين وعطينا لحالنا جدول زمني قريب جدا على المدى القصير لنقدر نوصل على نتيجة بأسرع وقت ممكن.
0: أجلت القوات المسلحة الأردنية دفعة 27 من أطفال قطاع غزة المرضى، عددهم 42 طفلا يرافقهم 75 من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات داخل المملكة وخارجها في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة. وتأتي عمليات الإجلاء الطبي التي انطلقت في شهر آذار 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير الصحية المعتمدة. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها العسكرية التي تخالف اتفاق وقف إطلاق النار في ضوء توسيع نطاق الخط الأصفر ضمن الخطط الرامية إلى منع أي جهود إغاثية للقطاع واستمرار تحويله منطقة غير صالحة للحياة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، إلى جانب مداهمة وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها. وعلى الساحة اللبنانية يتواصل التصعيد في جنوب البلاد رغم سريان وقف إطلاق النار وسط تحركات حكومية لبنانية استعدادا لاجتماع مرتقب في واشنطن لبحث آلية التفاوض مع إسرائيل. التفاصيل في التقرير التالي.
4: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعقد المشهد السياسي والأمني، يواجه لبنان مرحلة دقيقة تتداخل فيها تحركات الدبلوماسية مع التطورات الميدانية وسط مخاوف من تزايد التصعيد. وفي هذا السياق يكثف لبنان تحركاته استعدادا لاجتماع مرتقب في واشنطن لبحث آلية التفاوض مع إسرائيل وسط خلافات داخلية حول شكل هذه المفاوضات، في وقت تشدد فيه الأطراف اللبنانية على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار. ميدانيا تستمر الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب مع منع سكان عشرات البلدات من العودة إلى منازلهم، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية. وفي تطور لافت، أظهرت صور أقمار صناعية ومقاطع موثقة اتساع نطاق الدمار، حيث طالت عمليات الهدم بنى تحتية مدنية تشمل مدارس ومستشفيات ومساجد ضمن ما يقال إنه مسعى لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية تمتد لعدة أميال. وفي هذا السياق نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء قانونيين تحذيرات من أن استهداف منشآت مدنية دون مبرر عسكري قد يرقى إلى جريمة حرب، مع مخاوف من تكرار سيناريو الدمار الواسع الذي شهدته غزة. وفي موازاة ذلك، بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التطورات الأمنية خلال لقاء استثنائي في بيروت.
0: وننتقل إلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن عددا من مدمراته المزودة بصواريخ موجهة دخلت الخليج في إطار مهمة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي. إلى ذلك تواصل إيران دراسة الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب، في حين تحدث الرئيس الأمريكي عن محادثة إيجابية. متابعة في التقرير التالي.
5: في تصعيد جديد يرفع منسوب التوتر في منطقة مضيق هرمز، تتضارب الروايات بين طهران وواشنطن حول حادثة بحرية وصفت بالخطيرة، وسط تحذيرات متبادلة وتأكيدات متناقضة بشأن أمن واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم. وفي هذا السياق قال التلفزيون الإيراني إن القوات البحرية الإيرانية منعت مدمرات أمريكية من دخول مضيق هرمز بعد تحذير وصف بالحازم والسريع، فيما أفادت وكالة فارس بإصابة فرقاطة أمريكية بصاروخين بعد تجاهل التحذير، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض أي سفن تابعة لها لأي هجوم. وفي المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستبدأ جهودا لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز، بينما أكد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن أمن المضيق تحت السيطرة الكاملة لإيران، مشددا على أن العبور الآمن يتطلب تنسيقا مع القوات الإيرانية. سياسيا، تواصل إيران دراسة الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب، في حين تحدث ترامب عن محادثات إيجابية، بينما نفت طهران وجود مفاوضات نووية حالية، مؤكدة أن مقترحها يقوم على وقف مؤقت لإطلاق النار يتبعه بحث التفاصيل خلال 30 يوما.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أكد

0: أكد وزير الشباب دكتور رائد العدوان أن تمكين الشباب يشكل أولوية وطنية راسخة تنطلق من توجيهات ملكية واضحة تعزز دورهم في مختلف المجالات وتوسع مشاركتهم الفاعلة في مسارات التخطيط وصنع القرار. جاء ذلك خلال رعايته انطلاق جلسات المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026 وحتى 2030، حيث قال العدوان إن نجاحها يعتمد على تكامل جهود الجهات المختلفة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة قابلة للتنفيذ. وأضاف الوزير العدوان:
1: في هذا المقام أختصر كلمتي في ثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى: تمكين الشباب مسار دولة لا خيارا مؤقت. الشباب في الأردن ليسوا فئة مستهدفة فحسب، بل شركاء فاعلون في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار، وهذا ما نرسخه اليوم بالفعل لا بالقول. الرسالة الثانية: هذه الاستراتيجية إطار وطني ملزم، نستهدف تحولا حقيقيا في طريقة العمل من المبادرات المتفرقة إلى منظومة متكاملة، ومن قياس البرامج إلى قياس الأثر والنتائج. الرسالة الثالثة: الشراكة والتكامل هما شرط النجاح. تحديات هذا الجيل لا تعالجها جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقا فعليا بين مؤسسات الدولة.
0: أعلنت جمعية البنوك في الأردن نتائج السنة الأولى لمبادرة دعم قطاعي التعليم والصحة للأعوام 2025 وحتى 2027 بميزانية إجمالية تبلغ 90 مليون دينار، وشارك في المبادرة 18 بنكا، حيث تم تخصيص 30 مليون دينار سنويا لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعي التعليم والصحة ضمن شراكة مع الحكومة تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات. وركزت المرحلة الأولى من المبادرة على قطاع التعليم، إذ أسهمت في تقليل الاكتظاظ وإلغاء عدد من المدارس المستأجرة. حول هذا الموضوع تحدث مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق وقال:
2: تم إطلاق هذه المبادرة اللي نفذته جمعية البنوك، واللي جاء بعد إطلاق المبادرة الكبرى اللي تم رعايتها العام الماضي من قبل دولة رئيس الوزراء في شهر رمضان العام الماضي، اللي بتشكل حوالي 90 مليون دينار أردني على مدار 3 سنوات لدعم قطاعي الصحة والتعليم. والعام الماضي احنا بدأنا مباشرة من شهر 3/2025 حتى شهر 3 العام الحالي، وانهينا من دعم 19 مدرسة تم انشائهم او توسعتهم. احنا اليوم نتحدث عن 19، حوالي 20% من اجمالي المستهدف في الاعوام القادمة، ونتطلع ان شاء الله الى المساهمة في قطاعي التعليم والصحة على مدار العامين القادمات، العام الحالي والعام القادم.
0: رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة حفلا تكريميا لكوكبة من حفظة القرآن الكريم المشاركين في ملتقى أهل القرآن للسرد الغيبي في مسجد الهادي. وأكد الخلايلة المكانة العظيمة للقرآن الكريم في حياة الأمة، مشددا على ضرورة بناء جيل قرآني يتخذ من كتاب الله منهجا وسلوكا في مواجهة التحديات المعاصرة والآفات الاجتماعية، وفي مقدمتها آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية أمس محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات للجهات المختصة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم باردا نسبيا في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد عمق العلاقات بين الأردن وبلغاريا وأهمية استدامة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. الحكومة تواصل حوارات مسودة قانون الإدارة المحلية بلقاء مع كتلة مبادرة النيابية. وزير الطاقة والثروة المعدنية يعلن التوصل لاتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات العربية الشقيقة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين ياسين القيس ومنير الجرالة من دائرة الأخبار، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حقيقة ذاتك والتعبير عنها، وقد يكون فعل ذلك بسيطا وسهلا، أو فقد يكون مؤلما. ويعد اكتشافك لذاتك الحقيقية أمرا أساسيا للوصول للنجاح، لأن هذا يتيح لك الانسجام مع طريقك الحقيقي، وهو الطريق الذي سيقودك إلى إرضاء الذات.
1: عندما تعرف ما تريد، ستتيح لنفسك إمكانية الاختيار،
2: وعندها ستضع قدمك على الطريق الذي يناسبك.
1: إن القوة الدافعة وراء اكتشاف هذا الطريق هي هدفك. فلماذا أنت في هذا العالم؟ وما هي رسالتك؟
2: أو ما هي الصورة التي تريد لحياتك أن تكون عليها؟ وأي تراث تود أن تتركه؟
1: وعندما تكتشف مكنون ذاتك، ستجد إجابات كل تلك الأسئلة، وبالتالي ستجد وجهتك الصحيحة.

0: بعض الناس يعرفون هدفهم في سن مبكرة جداً، والبعض الآخر ما يستغرق أعواماً وأعواماً ليكتشف هدفه.
1: بل إن ذلك هو حال الغالبية العظمى من الناس، ولا يزال أمام هؤلاء الكثير ليكتشفوا أنفسهم، وهم يحاولون وربما كنا مثلهم أن يحددوا طريقهم وسط هذا الخضم الهائل من المهارات والميول والطموحات والمخاوف.
0: يستوقفني قول أحدهم: اتبع نور بصيرتك، فالبصيرة قد تهديك إلى الطريق الذي يحقق لك الرضا الذاتي، وقد يكون ذلك مسألة في غاية البساطة والسهولة.
1: اتبع ميولك المفضلة وسوف تقودك إلى طريقك.
0: ابحث عن كل ما يسعدك ويرضيك، وتأكد من أنه سيعود عليك أيضا بالنجاح والخير العظيم.
1: وابحث عما يثير حماسك، وتأكد من أنه سيملأ حياتك حرارة ونشاطا.
0: وفتش عن كل ما يبهج قلبك، وتأكد من أنه سوف يضفي على حياتك بهجة وسرورا.
1: وباختصار، ابحث عن كل ما يهمك، وتأكد من أنه هو الطريق الذي تبحث عنه.

0: كان خليل يعمل في بيع المستلزمات الطبية، وكان ماهرا في عمله، إلا أنه لم يكن راضيا عنه، فقد كان يتطلع إلى سوق الأوراق المالية، وغالبا ما كان يشاهد وهو يتفحص الصفحات الخاصة بالبورصة في المجلات والجرائد، أو يشاهد التلفاز ليرى مؤشر إغلاق أسواق الأسهم في نهاية اليوم.
1: وفي النهاية قرر خليل اقتحام السوق لما له من دراية كافية به، ولذا فقد ترك عمله وتفرغ للتجارة والأعمال. خليل ليس بالمليونير الآن، لكنه يعيش حياته في سعادة بالغة، ويعتبر نفسه بأنه قد نجح ووصل إلى ما أراد.
0: وهذه سلمى التي شفيت من مرض سرطان الثدي، وقد كانت تجربتها مع كل العاملين في المجال الطبي تجربة موجعة ومؤلمة، شأنها في ذلك شأن الكثيرات من السيدات التي تعرفت عليهن في هذه الظروف.
1: ونظرا لهذه التجربة التي عانت منها، فقد كرست حياتها لمحاولة تغيير الطريقة التي يتعامل بها الأطباء والممرضات مع مرض السرطان، وهي ترأس اليوم جمعية لمرضى السرطان، والتي تحارب أيضا في جميع القطاعات الطبية والدوائية.
0: وتقوم سلمى بدعم مرضى سرطان الثدي ومؤازرتهن معنويا ونفسيا وماديا في بعض الأحيان، وبهذا صارت تلك المحنة التي تعرضت لها هي شغلها الشاغل في الحياة.
1: وها أن المجتمع أخذ ينظر إليها نظرة الإنسانة الكبيرة التي نجحت في الانتصار على مرضها، وتحث الآخرين على النجاح في التغلب على المرض.

0: جسدك، وهذا الدم هو الذي يعينك على مواصلة الحياة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجدانك الروحي هو الذي يفتح الطريق لتنشيط همتك، فهو مستقر الإلهام والعاطفة، وهو دليلك الصادق إلى المستقبل. فسر وراء قلبك وسوف يأخذ بيدك إلى مكانك الصحيح. فما الذي يخبرك به قلبك؟ وهل أنت مستعد للإصغاء إليه؟ وهل ستصدق ما يخبرك به؟
1: ما عليك إلا
2: أن تستفتي قلبك.
0: صديقي المستمع، هل تعرفت يوما ما على مواهبك؟ إذا كان جوابك نعم، معناه أنك خطوت الخطوة الأولى المفيدة لمعرفة الطريق الذي يناسبك، أي أن التعرف على نقاط تفوقك وانصراف جهدك إليها هو عنصر رئيسي في وصفة نجاحك مستقبلا.
1: هل أنت سريع العدو مثلا؟
2: هل تعزف على آلة موسيقية؟
1: هل تحضر الوجبات وأنت مستمتع بذلك؟ أم أنك تجيد التقاط الصور الرائعة؟
2: هل لديك ذوق وخبرة في الألوان ولف الهدايا بطريقة أنيقة؟ أم أنك تجيد السيطرة وتحمل المسؤولية؟
1: هل تتمتع بقدرات خاصة في الحسابات والأرقام؟ أم أنك تجيد التعبير عن نفسك؟
2: هل تجيد التعاملات المالية؟ أم أنك تتمتع بمهارات تنظيمية فائقة؟
1: إن الإجابة الواضحة والصريحة على تلك الأمثلة هي الدليل إلى معرفة مواهبك والاهتداء إلى طريقك والنجاح في حياتك.
2: ولكن نجد أن العديد من الناس إذا ما سئلوا عن مواطن مواهبهم يجيبون بقولهم: لا ندري، نحن ليست لدينا أي مواهب. إلا أنهم لا يلاحظون ما حباهم به الله عز وجل من مواهب طبيعية.
1: هذا صحيح. تأمل معي هذا الأمر جيدا يا عبد الله. هل يوجد شخص ممن تعرفهم لا يمتلك ولو موهبة واحدة على الأقل؟ بالطبع ستقول مستحيل، لأن لدى كل فرد منا شيئا فريدا ومختلفا ليقدمه، سواء كان مستعدا للاعتراف به لنفسه أو لمن حوله أو للعالم أجمع أم غير مستعد.
2: وفي ذلك يقول الكاتب سوبندر:
0: ربما لا ننتبه لمواهبنا الطبيعية لأنها شديدة الوضوح.
2: إذا لم تكن عزيزي المستمع مستعدا للتعرف على مواهبك، فاسأل من حولك أن يعرفوك عليها، وغالبا ما سيبدون استعدادهم لإرشادك إلى مواهبك وقدراتك الفريدة التي يجب عليك تقديمها وإفادة نفسك والآخرين منها.
1: فهل لديك موهبة ما تخفيها أو تنكرها أو لا تعترف أو تهتم بها؟ هل أنت جاهز ومستعد لإخبار حقيقة ما لديك من مواهب لتقديمها؟
2: بادر إلى ما يجب عليك تقديمه فتشعر بالنجاح، بل إن حياتك كلها ستتغير وتصبح ناجحة.
1: أقدم ولا تخشى لومة لائم.
2: وإلى الغد، حيث نلتقي وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق. هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الإذاعات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، بالصوت وبالصورة موجودين معكم الآن لايف عبر صفحتنا البث المباشر من عمان، موجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادخلوا إلها بتشوفونا، بتعلقوا معنا، بتشاركونا فضلا وليس أمرا أحبائي وأعزائي وأصدقائي، تعملوا مشاركة لحلقة اليوم. بالمناسبة أنا بطلب يوميا هذه المشاركة لأنها جدا مهمة بانتشار البرنامج ووصوله إلى الأردنيين في كافة أصقاع الأرض، إن كان داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية. يسرنا يسعدنا أن نكون ضيوف على صفحاتكم أو المجموعات اللي أنتم مشتركين فيها، كان مجموعات فيسبوك أو واتساب أو غيره أو غيره. شاركونا وكونوا جزء من برنامجنا بالوصول للأردنيين وغير الأردنيين في كل مكان. يسعد صباحكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم، واليوم هو الثلاثاء وكلمة المعتادة، وقد انتصف الأسبوع. اليوم انتصف الأسبوع، الله يسهل عليك يا ناصر الدبابسة. اليوم ثلاثاء وقد انتصف الأسبوع، اليوم هو الخامس من الشهر الخامس. حلو التاريخ اليوم، خمسة خمسة خمسة أيار، خمسة مايو للعام 2026. اليوم هو السابع عشر من ذي القعدة، مشاكي يا أستاذ مأمون، اليوم السابع عشر من ذي القعدة للعام الهجري 1447. يا رب يكون هذا اليوم يوم سعادة عليكم بشكل شخصي، ويكون يوم تميز، يوم خير على وطننا، يوم سلام على فلسطين، يوم سلام على باقي الدول العربية وتحديدا أهلنا وإخواننا وأشقائنا في دولة الإمارات الشقيقة، خاصة لما تعرضت إليه يوم أمس من اعتداءات من الجانب الإيراني. نتمنى لهم السلام ودوام السلام لهذا البلد العربي الشقيق العزيز على قلوبنا جميعا. يسعد صباحكم أيها الأحباء، نتمنى للإنسانية، للعالم أجمع أن يعيش يوما تبعد فيه الحروب، القتل، الدماء، العنف في كل مكان، وأن يسود فيه السلام، المحبة، الوئام، الخير في كل أرجاء هذه المعمورة، أقصد المعمورة، العالم، الكون، المستديرة عن آخرها. اليوم يكون يوم خير، ما نسمع في خبر صعب، مؤلم، حادث، قتل، جريمة، عنف، ما نسمع فيه إلا الخير. هذه دعواتي دائما وأبدا لكل يوم أبدأه معكم في هذا البرنامج الجماهيري الوطني الكبير. يا أهلا ويا مرحبا بكم، واسمحوا لي إن أقول لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، تحديدا سفيان المحاميد. صباح الخير أخي سفيان. من هندسة الهواء والأثير والإخراج طبعا أستاذنا الأستاذ مأمون شحادة. صباح الخير يا أبو ينال. من السوشيال ميديا تمارا النهار، ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر لجبور. فريق التقديم ينقل لكم أجمل التحايا، ممثلة بمها طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي، ويا صباح الورد والياسمين.

يعني اعرفوا إذا بدأ برنامجنا فدحية قرر مأمون يبدأ فيه، اعرفوا أن هالحلقة استثنائية، لأنه مأمون يعني دخل متحمسا بالعربية عن آخره، وبعدين لابس لبس صيد، والله لابس صيد يا أخي، بدك صيد مين؟ قنيص اليوم، شو القصة؟ لابس لبس صيد. يسعد صباحكم أيها الأردنيون في كل مكان، يا مرحبا فيكم، إن شاء الله يكون هذا اليوم جميل سعيد. أكيد رح ألقي التحايا لكل أحبائنا اللي بسمعونا. يعني أنا في عندي شوي خصوصية للأردنيين اللي موجودين خارج البلاد وبتابعونا وبسمعونا، بحييهم جميعا. يعني على سبيل المثال للحصر، يستمع إلينا الآن الدكتور العزيز فادي فارس الطراونة، موجود في ألمانيا، هو دكتور جراح دماغ وأعصاب، بسمعنا. صباح الخير يا دكتور، والله يعطيك الصحة والعافية، وتعود إلى وطنك سالم غانم، ويحفظك ويديمك. ماجد سليم زعل بتواصل معانا الآن من تبوك في المملكة العربية السعودية.

بدي أقول لكم قصة. يعني الدكتور فادي يضع الهيدسيت سماعة في إذنه وهو يعمل وهو يجري العملية كي يستمع للإذاعة الأردنية، وأنا بفهم شعوره، هو يريد أن يستمع إلى أي شيء أردني، يسمع الأخبار الأردنية، يسمع البرامج الأردنية، يستمع للهجة الأردنية، يسمع الأغنية الأردنية أثناء عمله موجود في ألمانيا. هنا تفهم معنى حب الوطن. الآن يمكن الدكتور فادي حينما يسمعني أتحدث عن الوطن يعي تماما حقيقة ما أقول، لأنه دائما البعيد عن الحدث يفهم المشاعر المتعلقة بهذا المكان. بعض الأحيان الاعتياد، الاعتياد قد يضع ضباب أمام أعيننا. يعني الناس كانوا يمشوا يا أستاذ مأمون يشوفوا التفاحة توقع عن الشجرة ما في مشكل، عادي، شفت المصطلح، عادي. تصحى الصبحيات صحتك تمام، أديك تمام، رجليك تمام، نظرك تمام، سمعك تمام، بتقول عادي. لكن أجا واحد زي نيوتن، إذا كانت الرواية دقيقة ترى في عليها اختلاف، ومش شاف التفاحة وقال ليش وقعت، بس يقال إنه فعلها. هذا الرجل ما قال عادي، قال ليش وقعت التفاحة. يعني هو ما شاف حدث وقوع التفاحة من الشجرة على الأرض على أنه شيء طبيعي. إحنا كنا بنشوفه كنا طبيعي، لكن الرجل هذا حينما رأى هذا المشهد بطريقة غير اعتيادية وصل لقانون الجاذبية التي تحكم كل شيء اليوم في العالم، يعتبر من أهم القوانين الموجودة على هذه البسيطة والأكثرها دقة، قانون الجاذبية. ليش؟ لأنه ما نظر إلى الأمور تحت مصطلح عادي. أقولكم شغلة، ترى كنا موجودة عندنا فينا الشغلة هاي، تبدأ معنا من الطفولة ولكنها تقتل حينما تكبر. الطفل ترى ما بيشوف شيء عادي، الطفل سوي قدامه أي شيء بيشوفه إشي كبير، حرك قدامه القلم بتطلع هيك إنه كيف حرك القلم، اعمل حركة بإيدك يقف أمامك مشدوها، افتح له شغلة على التلفزيون بتطلع عليه، طلع فيه بطريقة، لبسه لبسة جديدة بصير يغني عليها، فرجيه اللعبة الجديدة بركض عليها، كل يوم بدخل أبوه أو أمه بركض عليهم بحضنهم، علما هذا الشيء اعتيادي. أنت بس تكبر بس يفوت أبوك ما بتركض عليه بتحضنه، يعني بصير الموضوع عادي. إياكم والاعتياد على الأشياء، فهي تفقدكم بصيرة النظر إلى النعمة. مش فلسفة صباحية بس هذه حقيقة. يعني لازم كل يوم تصحى وإنت متعجب مندهش إنه أنت نظرك سليم، إنه سمعك سليم، إنه حاسة التذوق عندك.

سليمة، حاسة اللمس عندك سليمة، إنك الله يعني خلقك في أجمل تقويم، إنك بتمشي على قدميك بشكل طبيعي، إنك تحرك يديك بطريقة طبيعية، هذا ما لازم تنظر إليه إلا أنه عادي، لأنه لا يفهم هذا الكلام إلا من فقد هذه الوظيفة. مش قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. المريض فقط يعرف نعمة وقيمة أن تكون سليم، أن تكون بصحة سليمة. اصحى الصبحيات، ما أنه أبوك وأمك موجودين احمد الله، ما أنه زوجتك وأبنائك موجودين عندك احمد الله. إذا بتصحى الصبحيات وإنت بتلبس بدك تتوجه إلى الوظيفة احمد الله. في حد بهذه اللحظة لا يوجد لديه وظيفة يدعو الله، قضاها طول الليل يتهجد يسجد إلى الله يدعو الله أنه الله يوفقه في وظيفة، وإنت بتصحى متكبر منزعج من هذه الوظيفة. تلبس وإنت بتلعن اليوم اللي دخلت فيه هذه الشركة، تلعن اليوم اللي دخلت فيه هذه المؤسسة، لكنها وفضل عظيم كبير عند شخص آخر ينتظر هذا الأمر لمدة سنين، وإن بشرته في هذا الأمر قد يبكي فرحا وأنت بتصحى الصبحيات مكشر وإنت رايح اتجاه عملك. بتصحى مكشر وإنت عارف أنه صحتك حديد ما شاء الله بومب، لكنك لا تدرك هذه القيمة إلا إذا فقدتها. يا رب ما حدا فيكم يفقدها. هلأ الدكتور فادي لأنه بعيد عن الوطن يدرك حقيقة ما هو الوطن، يعرف شو نعمة الوطن، فلذلك أكيد طبيعي وهو بيشتغل وهو قاعد بيجري عملية بسمعنا مش بده يسمع صدام، بده يسمع الأردني، بده يسمع الخبر الأردني، بده يسمع الأغنية الأردنية اللي كان يشوفها عادية بالأردن، كان يسمعها عادية، لكن الآن وهو موجود بألمانيا يسمعها بطريقة مختلفة. ليس فقط يعني دكتور فادي وغيره، وزي ما بيقولوا الأردنيين ومثله مثايل، في الدكتور ضيف الله المومني بسمعنا من الولايات المتحدة، أيضا أتوقع موسى الحرايزي من الولايات المتحدة، جوزفين سمعان من الولايات المتحدة، في شاب من عيلة الكلداني بيستمع إلينا يوميا من أستراليا. أنا أفهم تماما لماذا يستمعون إلينا، ليس حبا لا في صدام ولا في مأمون، لكن حبا بهذا الأثير الأردني وهذا صوت الأردني اللي بيجي من صوت صدام وأي مذيع آخر قادم من الشرق، من الشرق الأوسط أقصد، علما أنا بستغرب ليش بسموه الشرق الأوسط. قلت لكم في مرة من المرات المستعمر سمانا الشرق الأوسط، إحنا مش الشرق الأوسط، إحنا المنطقة العربية. صباح الخير يا أستاذ خالد السمكري، والله إحنا كل يوم صرنا نصب عليك يا أخي. أنا شرط أشك أنك بتدخل علينا الصبحيات بهذا الوقت عشان تلحق السلام، بس بتستاهل والله. أبو وليد الحبيب أستاذنا وعزيزنا وعزيز علينا وعلى قلبنا الأستاذ خالد، نسعد به يوميا. صباح الخير لكم جميعا، ويا أهلا ويا مرحبا بكم.

ونعم من الأردنية. اسمعوا يا الأردنية، اسمعوا يا الأردنية، أنا بوعدكم اللي بسمعني خلال العشر دقائق القادمة يدخل إلى عمله ممتلئ بأردنيته، يكاد ينفجر على باب مؤسسته من شدة عشقه للأردن. الناس عبر التاريخ الوطن يمثل لهم الكثير الكثير،

بقولوا هذا ان شاء الله تكون متذكر واحد اسمه الشريف قتادة ابن إدريس صاحب هذه الأبيات. إذا كان إخواننا الشعراء اللي بسمعونا يمكن يصححوني. قال: بلادي وإن جارت علي عزيزة، بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. شوفوا شو قيمة الأهل، شوفوا شو قامت البلاد. هذا الرجل انتهك من أهله

من أقاربه. هذا يمثل البيت تمسك بالوطن. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. إخواننا المغتربين يفهموا هذا البيت تماما. بفهموا عنترة ليش قال والله نسيت والله شو قال. ما هو اللي بيعتمد على الذاكرة. والله يتمنى يكونوا منه. بس بتذكر ترى، أنا ذكرتي كويسة يعني، إن شاء الله ما بخيب ظني، وأنا عادة ظني بخيب.

على سيرة الشعراء، التقيت يوم قبل أمس الشاعر الكبير والحبيب والعزيز علي الفاعوري. هذا الرجل يعني من لم يسمع به بعد، وطبيعي يمكن بحكم كثرة الناس وطبيعته يمكن في ناس ما استمع إليه وما استمع إلى شدوه بعد، لكن هذا الرجل يعني قادم قادم قادم. واليوم هو يمثل أيقونة أردنية حقيقية. بالمناسبة اليوم معظم وجل القصائد الوطنية التي تغنى في المناسبات الكبرى تحت عنوان مغنى وتحت عنوان شعار كبير، الكلمات المنمقة التي تحتفي بالوطن هي كلمات علي الفاعوري. أحيي علي الفاعوري الشاعر الأردني النجيب الجميل، سرني الجلوس معه ويعني فرحت جدا وأنست جدا بالحوار والنقاش معه. تذكرت عنترة قال: سكت فغر أعداء السكوت، وظنوني لأهلي قد نسيت، وكيف أنام عن سادات قوم، أنا في فضل نعمتهم ربيت، إذا دارت بهم خيل الأعادي ونادوني أجبت متى دعيت. متى ما ينقل لي تعال باجر كارد. بس هذا عنترة مأمون جاي لي لابس اللي لبس قنيص الصبحية. الله يرضى. شو بقول: خلقت من الحديد أشد بأسا وقد خلقت من الحديد وقد بلي الحديد وما بليت. تخيلوا الحديد ببلى وأنا ما ببلى، يعني الحديد يهن وأنا لا أهن. شو هالقوة هاي والعظمة. بس هو نفسه بقول: إن الأفاعي وإن لانت ملامسها. يا مأمون اسمح البيت، هذا موجه لك. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها، صحيح لما المسها عند التقلب في أنيابها العطب، ناعمة وبسيطة ممكن تلمسها بتجنن، بس ترى إذا قلبت عليك وقرصتك بتعطبك. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. المتنبي بقول بنفس المعنى، يعني بدك تدير بالك يعني من الناس. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ترى ممكن يكون بده يأكلك يا مأمون وانت فرحان بتصور فيه. أنا هذا الكلام كله بس أذكره أنك لابس لبس الصيد قدامي، كل الناس نفسهم يشوفوا مأمون. يا صباح الورد والياسمين.

0: محمود المدالج بعث لنا موال، بس إن شاء الله أقرأه بشكل صحيح لأنه هيك فجأة بقرأه. صباح اللي سرى سروى بهدى الرحمن متحمل، وبجناح الصبح كبر وسبح يحمد المنان ويهلل. صباح اللي سرى سروى على الحنان متوكل، وزفرة صبحه تتنفس وخيط الليل متكسل. صباح اللي على هم الوطن استودع ووكل، كريم الله ومن يقصد رضا الرحمن ما تفشل. الشاعر محمود مدالجة. والله جميل يا محمود، شو هالموال الجميل. عسيرة الموال ذكرتنا بالشاعر الكبير سليمان عويس، كان يكتب تحت علم عنوان موال، تتذكر يا أستاذ مأمون؟ كان يكتب يوميا يعني سواليف، كان يكتب موال ويكتب هذا وقف أمام جلالة الراحل الحسين في إحدى المناسبات الوطنية، وقال له زعيم الجيش لبسني شعار الجيش بس مرة وخذ عمري. أوف، تخيلوا هذا الطلب. قال له زعيم الجيش لبسني شعار الجيش بس مرة وخذ عمري، بعدين لا قيمة للحياة، ما أردته قد حزت عليه. وأعتقد أنه جلال سيدنا لبى طموحه ولبسوا شعار الجيش في حينها. تحية لكل الأردنيين الشرفاء اليوم والذين مروا من هذا الوطن. نسمع سليمان، يلا.
1: صباح الخير.
0: الله
1: عالصوت اللي صحاني ودق الباب. صباح الخير عهل الخير أهلي ولمة الأحباب. صباح الخير عالزارع وعالصانع على الطلاب والعسكر. صباح الخير عالتلي وعالوادي على الطيون واللزاب. صباح الخير عالتلي وعالوادي على الطيون واللزاب.
0: الله، سليمان عويس بدون مقدمات. في حدا بسمعكم سليمان عويس الصبحيات غير الإذاعة الأردنية؟ رحمك الله أيها الشاعر العظيم.
2: أنت أردني أهل الكرامة من الشمس السمرة.
0: أحكي لكم رواية. آخر شخص سجل مع سليمان عويس هو الأستاذ مأمون شحادة، والله الآن هذا مش مزح، يعني هو حكى لهذه المعلومة. آخر من سجل معه كمهندس صوت هو الأستاذ مأمون شحادة بسيدو 13، صح؟ بسيدو 13. بس عشان تعرفوا انه احنا بنحكي عن قام موجود معنا، يعني احنا بنحكي عن تاريخ يمشي على الارض. يا الله يا مأمون، بس لو لبسة اليوم يا اخي قنص عندك ولا شو في يا اخي؟ مش موسم صيد، مش اشهر حرم ولا احمج، لسه ما بدات. اوكي، اليوم الجو شفتم امبارح كانت الأجواء باردة بالليل، واليوم الجو بارد نسبيا في أغلب المناطق، دافئ في الأغوار وفي البحر الميت. ستظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، يتوقع حضور زخات خفيفة من المطر بين الحين وبين الآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة جدا في المناطق الوسطى. رياح شمالية غربية معتدلة سرعة تنشط على فترات في ساعة المساء والليل. الطقس بارد في أغلب المناطق، بارد نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وستظهر الغيوم بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. عمان اليوم ستسجل 17 درجة مئوية، أنت ما بقول 17 العدد يخالف المعدود، 17 درجة مئوية. إربد ستسجل 18 درجة مئوية، الزرقاء ستسجل 19 درجة مئوية، المفرق 18 درجة مئوية، جرش 18 درجة مئوية، عجلون 17 درجة مئوية، البلقاء 15 درجة مئوية، مادبة ستسجل 17 درجة مئوية، الكرك ستسجل 17 درجة مئوية، طفيلة ستسجل ذلك الأمر 17 درجة مئوية، معان ستسجل اليوم 20 درجة مئوية، أما في مدينة العقبة وخليجها فستسجل العظمى اليوم 29 درجة مئوية. وفوق كل ذي علم عليم. يا رب يا رزاق يا الله ارزقنا راحة البال قبل كل شيء.
2: يا بلسم داوي جروحي يا أغلى دار يا أردن.
0: نور سلامة بتقول الجو برد موت، عوض الفراية ما راح خسارة حزم النت إذنك بتتابعنا فيها. يسعد قلبك، شكرا. إيمان أبو ليلى حي الله فيك، وعبد الهادي خالد مسات بقول زهرة البرنامج مأمون شحادة. ترى هو صحيح مدح لمأمون.

ولكنه يحمل نقد مبطن اتجاهي واتجاه مها واتجاه سهر برضو. أستاذ سهر لو نتواصل مع الأخ عرفتي مع دائما شنتة أرقام الأرقام الأرقام أخونا صاحب الله صاحب الشنت السوداء كل المستمعين عارف نفسهم يعرفوا من هو أخونا الدكتور ثائر عاشور. سررنا بمتابعتك يا سيد العزيز. رائدة بريزات صديقتنا بنت البرنامج. طارق قدومي صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني. موسى خشان صديقنا وحبيبنا من المشارع. أمل حماد حياك الله. أم رمزي الرواضية من الطيبة الجنوبي في وادي موسى صباح الخيرات. شجون العباد تحية إليك ولوالدك ولأختك. أختها اسمها فتون وأبوها اسمه جمال. صرنا نعرف بعض. آه أخوان. جمعة الغنى

الموسيقى هاي حلوة، هاي الأغنية جميلة بس شوية. نجم السلمى، ونعم ونعم في نجم السلمى، ونعم في كل أهلنا في الرمثة. يا أخواني بتلاحظوا أنه في صفات، والله اسمعوا اسمعوا، انتوا هلا ما بدكم تسمعوا كلام، اسمعوا نجم أحسن.

صباح الخير لأحمد الطورة، كل الحب والاحترام لك صديقنا وعزيزنا وأخونا الحبيب. شكرا يا دكتور فادي، كل الحب والاحترام لك، الله يوفقك. في شاعر جميل دائما بتابعنا وبسمعنا، فادي شاهين، وبعدين أعتقد أنه له أيضا في فن آخر اللي هو فن التشكيل. صباح الخير أخي فادي. أنا يسرني أنه في عدد كبير من المثقفين والفنانين والشعراء يتابعون يوميا، يحرصون على متابعة برنامجنا. أمجاد البكري، صباح الخير يا أمجاد. كنت أحكي عن أهل الرمثة. ترى في صفات، يتصف فيها ويلتصق فيها الناس، أبسموها مؤثرات جينية يا أستاذ معمول، مؤثر جيني. يعني فعل الصوت الغنائي الجميل عند أهل الرمثة مؤثر جيني، هم ما شاء الله أصواتهم جميلة، ليس فقط بالغناء، حتى من يقرأ القرآن صوته جميل، من يلحن، من يحكي الموال صوتهم فيه بحة، صوتهم هيك يعني جميل رائع حلو، الله يرضى عليهم يخليهم. مثلا بيجي بقول واحد بقول لأبويا أستاذ مأمون، اليوم بعطي الأمثلة كلها، بقول والله أنا مصاحب فلان على سبيل المثال اسمه محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، والله يابا كريم. شو بقول لك أبوك؟ هذا يابا أبوه كريم وجده كريم، هذول العيلة ناس كلهم كريمين. إذن فعل وتصرف الكرم شيء جيني بنتقل من الأب لابنه ومن الحفيد لحفيده. واحد، اعذروني في الكلمة، يعني خبيث، وتيجي واحدة بتقول لأمها والله يما فلانة سيئة معي خبيثة، بتقول يما يا حبيبتي هذه أمها أمها مكيودة، جدتها ظلت الله يرحمها هيك هيك هيك، يعني جاي بلت إنز قولت مأمون، إشي داخله يعني، عرفت كيف؟ سبحان الله سبحان الله، الجين يحكم. أنا دائما بقول مثلا عشيرة الزيود الكريمة دائما وأبدا يتصفوا بفعل الثقافة، اللي بكتب اللي برس، يعني الفن موجود، حسن التعبير، النطق. مثلا أنا دائما ألتقي عدد كبير من حبيب زيودي ومحمود زيودي وشباب كثير، يعني اليوم لست بصدد ذكرهم على كثرهم وعلى شدة محبتي لهم، لكن تفهم أنه في شيء جيني يميز مثلا هذه العائلة على سبيل المثال، طبعا لا الحصر ليس إلا، والأمثلة عديدة وكثيرة. فأهل الرمثة الجميلين صوتهم حلو جميلين هيك قريبين من القلب، صوتهم فيه بحة. خلينا نسمع نجم، هذا عيسى السقار. في سؤال إليك يا أستاذ مأمون، أو حساب يحمل اسم راحة البال، بقول صباح الخير أخ صدام، مجرد سؤال للتذكير، تذكر لما قبعت مع مأمون؟ والله بتذكر، قال لي بتذكر، خليني أتذكر، أنا من زمان ما ذكرت هذا الموقف. قال لي صدام أنت ما بتعرف إنه بس تقبع معي، طبعا هذا الكلام كان صار له 8 أو 9 سنوات على أقل تقدير. قال لي أنت ما بتعرف إنه بس تقبع، طبعا من هذاك الوقت أنتم بتعرفوا إنه إحنا ننتظر إنها تقبع معه، ولكن أحمد الزعبي صباح الخير. تحياتي لعبد الله في حان أبو تاية، أبو شاكر الخلالي كل الحب والاحترام لك. زكية أسعد أبو زكي، هذه الامرأة تحب وطنها، دائما ترسل إلي صور وهي تحمل العلم. بهجة العبويني صباح الخير، دلال المدادحة. عيسى أبو حماد من الزرقة من حي معصوم. أخو علي الزطايمة أكيد من المشارع، لا والله يمكن من الكريمة، أكد لي من وين تحديدا. طيب

0: ناجح المحاشي من عجلون الجميلة. العنود صباح الخير يا العنود. معنا أغنية للسرحان لو هلك ما كان سموك العنود. يا أخي هاي أغنية برضو أكلت من الأردنيين. العنود صباح الخير يا العنود. تحياتنا إليك يا ستي. حياك الله. مرام دمات هيك الاسم. صباح الخير. أو عظمات. يا ضمات يا ضمات. سحر السيتية صباح الخير يا سحر. وأحلام المشاقبة من المفرق. محمد بركات العمري. في ناس بيقولوا بركات في ناس بيقولوا بركات. أحمد الحنيطي وخلدون الطراونة صباح الخير. عناية القاضي كل الحب والاحترام لك يا بنت حوشة الطيب. رزق التلاوي ما راح أنسى أنك مبارح ذكرتنا في شو اسمها اللي ذكرنا فيها مبارح. رزق التلاوي المغنية اللبنانية. وما بنسى أنك ذكرتنا في كلوديا. طلعت من سهل يا رزق وأنا دائما بتعامل معك في براءة. تعاملوا مع رزق التلاوي بطريقة مختلفة أبو محمد. تعاملوا معه بطريقة مختلفة لو سمحت. سمير غانم المطيري مصري مقيم على الأرض الأردنية بنتشرف فيك. بقول نهاركم زي القشطة. ولك ها؟ صدقيني غناها رائد السرحان ولا بشار السرحان؟ رائد السرحان. هي الأستاذة مها طبيشات بتحيينا. قال تفضل. طبعا هي عشان الناس يعلقوا صيروا حيوها. فاهمين شو الموضوع؟ بس طبعا أظن أنه خاب ظنها في هذا الأمر. مازن المجالس صباح الخير يا ابن العم. عطى الروادي كل الحب والاحترام لك. أم مهدي النصير. صلاح بني مرعي من لواء الكورة الأشرفية. صديقي موسى الأمر ينطبق على جميع السيارات. ريح بالك قبل الألفين وبعد الألفين. كل سنتين تفحص مرة. عبد الله في حان أبو تايه. أم مراد صباح الخيرات. سوار شايب صباح النور يا سوار. عبد الله زريقات صباح النور يا عبد الله. ومراد الجلانزة. جلانزة هيك الاسم. من الكرك من الإسماكية الحبيبة. ونعم في كل أهلي في الإسماكية. وأم مراد برضو الجلانزة صباح الخير. عبد العزيز إحسين السلامات. وأم غيث المعايطة يا مأمون. يا مأمون. ياسر أبو أحمد بصبح علينا من حلب الشهباء. يا سلام. حلب مهمة جدا. حلب مش على ما أعتقد أنه تحمل يعني بين ضلوعها وأترابها جثمان خالد بن الوليد العظيم. وفي منطقة قريبة منها اسمها معرة النعمان يرقد فيها أبو العلاء المعري. أخواني في سوريا صححوا لي يعني المعلومات إذا كنت أخطأت فيها. هذا أبو العلاء المعري يا أستاذ مأمون قبل ما يموت وصى ينكتب على قبره التالي. تعرف شو وصى؟ قال اكتبوا على قبري: لقد جنى علي والدي وما جنيت على أحد. كلمة الناس بيستخدموها قصده أنه أبوه جنى علي وما جابه لهذه الدنيا، وهو ما تزوج وما جاب ناس فما جنى على أحد. جنى علي والدي وما جنيت على أحد. يقال إنه أبو علاء المعري من أكثر العرب تشاؤما. كان متشائما بقولوا عايف حاله يعني بلهجتنا. كان ما يأكل اللحم. هو واحد أول النباتيين يمكن على وجه الأرض. كان عنده وجهة نظر أزياء أشياء يعني شغلات كثيرة. الله يرحمه. هو مات قال أقولك والله لا أمانة الله. يا سعد لو تشوف الشيء ماني بشيء. يوم ما طلعت ما كنتش عارف معنا. هلا فهمت يا سعد لو شعرت. وقد يعني اشتعل الرأس شيبة. وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة. بظني أهون من اللي يعني ما فيش ولا شعر على رأسه. أنا بقصد طبعا الأستاذ مأمون. صباح الخير لجهاد الكسواني. طبعا أستاذتنا العزيزة أكيد مهطبشات يعني مشتاقين لك. محمد الحردان صباح الخير. يلا يا جماعة الخير والله أنا نسيت عندنا أخبار وعندنا تحليل صحفي وعندنا دنيا. يلا أغنية وطنية خلينا أقرأ عناوين الأخبار عليها. يلا يا سيدي. جلالة الملك يهنئ رئيس الوزراء البلغاري بفوز حزبه بالانتخابات. وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ذكروني أحكي لكم شيء بخصوص وزير الخارجية بعد هذا الخبر. عموما لنظيره الإماراتي الأردن يدعم خطوات الإمارات لحماية أمنها واستقرارها. يوم أمس ساد خبر انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي توقيف حساب الوزير أيمن الصفدي عبر منصة إكس، واتضح لاحقا في توضيح أن القضية ليست مقصودة وليس يعني خلل وليست مشكلة وليس مشكلة مع المنصة إكس. القضية قضية باختصار أنه معالي الوزير نقل يعني خطه من هاتف قديم إلى جديد، وممكن فيها أثناء هذا الوقت تم تعطيل الحساب إلى أن تم تشغيل الهاتف من جديد. ليس إلا طبعا هذا الأمر إن كان يدل على حرص متابعة الأردنيين لتغريدات معالي وزير الخارجي وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الذي يعد واحد من الشخصيات اليوم والله العربية والعالمية على صعيد عالمي، وزير خارجية يحسب له ويمثل الدبلوماسية الأردنية التي تستند في جوهرها إلى رؤية وحكمة قائدنا ومليكنا التي جعلت الدبلوماسية الأردنية واحدة من أنقى وأتقى وأبرأ وأفضل وأوضح الدبلوماسيات على مستوى العالم، وهي التي مكنت العاملين فيها أن يصدحوا في الحق وأن يقولوا ما لا يقوله أحد، فتتضح مواقفهم فيحترمهم الجميع. ولذلك نقول الأردن على صغر حجمه مكانته السياسية عظيمة، لأن قائد هذا الوطن عظيم، ومن يعملون خلف هذه السردية وهذه الدبلوماسية أيضا هم ناس عظام كرام أبناء هذا الوطن العزيز. صباح الخير للؤي القيس، والحين قاعدين نقرأ أخبار. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات، اليوم رح نحكي بهذا الموضوع. قديش واحد تقريبا 146 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق. اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز. بالمناسبة يعني الكهرباء في سوريا واصلة أمورها تمام بفعل الغاز الأردني، ولم تسجل يعني تعطل دائم كما كانت الأيام الماضية، ويعني أهلنا في سوريا المسؤولون ينسبون هذا الأمر إلى تزويد الأردن الكهرباء لسوريا. انخفاض 21% انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير. النقل البري خطة شاملة لرفع كفاءة وموثوقية الخدمات. بالعقبة واتحاد كرة القدم يحسم الجدل، مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد. كل التوفيق للفيصلي ولنادي الحسين إربد، أشهر المتنافسين على نيل دوري هذا العام، كلهم أندية أردنية، الفيصل، الوحدات، الرمثة، الحسين إربد، كل أندية محببة مقدرة نحترمها نجلها نحبها كل حب الاحترام له. اسمع بالله الخبر، ترامب بقول حالتي البدنية طبعا، بس خلينا أعطيكم فرش لهذا الخبر، فرش يعني معلومة. التقى مبارح جماعة ناسا، ناسا اللي بطلعوا على القمر، فهو صرح يعني هو ده لازم يصرح بوجود دائما، قال حالتي البدنية، بالله يسمعوا الخبر، حالتي البدنية تؤهدني للوصول إلى الفضاء. شكله ناوي يطلع على الفضاء، يمتك من الله يطلع يا أخي. طيب، حرب إيران تنديد باستهداف الإمارات وتهديدات متبادلة بين الطرفين، واشنطن وطهران. بعد الفاصل نبدأ في الحديث، راح ينضم إلي رومان حداد متحدثا حول الظروف الحالية في المنطقة وتداعيات الحرب وتدحرجها نحو تصعيد أكبر، سنعرف بعد قليل، ابقوا معنا.
1: البث المباشر

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل

0: على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: سأعود أكيد لكل تعليقاتكم مرة أخرى، لكن خلينا ننساق شوي في حديثنا السياسي. نبدأ بأول تحليل صحفي، في تحليل ثاني متعلق برضو محلي راح نتابعه. لكن إخواني، إن تقريبا يوم يومين المنطقة تشهد تصعيدا، كان أعظم هذا التصعيد يوم أمس، يعني أطلقت النيران، أطلقت النيران يوم، أطلقت الصواريخ البالستية وأيضا صواريخ أخرى تجاه يعني بنى تحتية إماراتية. والجميع طبعا الأردن يعني أدانا هذا الاعتداء السافر الغاشم على دولة الإمارات العربية الشقيقة. زي ما قلنا، هذه استهدف الاعتداء الإيراني منشآت مدنية ومواقع أيضا عديدة. الأمر أدى إلى إصابة بعض الأشخاص المقيمين على الأرض الإماراتية. الأردن رفض هذه الاعتداءات. أدخل من هذه البوابة، يعني يوم أمس يعني زي ما بيقولوا الدم سال، عاد فسال الدم. ترامب أعلن مشروع اسمه الحرية لتحرير وإعادة حركة المسير في المضيق. الجانب الآخر، وبحكي عن الحرس الثوري اليوم في إيران، ما زال متمسكا. أي تحرك، أي شيء يخالف القواعد اللي وضعتها إيران، هذه السفن ستتعرض. وفعلا يعني أبرت في وعدها وعهدها، وهذا ما رأيناه يوم أمس. كوريا قرأت خبرا أنها تحقق في احتراق إحدى سفنها المارة في مضيق هرمز، وقيل أيضا أنه تم استهداف. أمريكا قالت مرت يعني سفينتين أمريكيتين، الطرف الآخر يقول لا ما مر شيء. في جدل وفي حوار وفي نقاش، لكن الذي يطفو الآن على الساحة على ما يبدو أننا باتجاه تدحرج لتصعيد آخر في المنطقة قد يؤدي إلى إعادة الحرب. ما بعرف يعني اليوم، خلينا نضع الحرب بالنصف، وعلى الجانب الأيمن حرب ولا حرب، أين تميل الكفة، أين تذهب هذه الكرة؟ هذا سؤالي هذا الصباح. تصريحات ترامب الأخيرة برضو لا توحي أنه رجل متشجع جدا اتجاه إعادة الحرب، لكن الظروف قد تفرض نفسها. ما الذي يجري؟ يعني هذا الأمر عبر عنه الكاتب رومان حداد ب26/4، خلينا أتأكد من التاريخ، ب26/4 في عنوان لمقال اسمه نرجسية المهزوم وجنون المنتصر. لم يقصد فيه المهزوم إيران، لكن الحالة تقول أنه استهدف كثيرا فأصابته نرجسية. يعني هو لا يعلن أن إيران هزمت، هو يقول وفق الحسابات اليوم والأرقام تعرضت لضغط وهجوم كبير. جنون المنتصر أيضا لا يقصد أنه إسرائيل وأمريكا أعلنت انتصارها أو انتصرت بشكل واضح حاسم، وإنما تميل الكفة لها. عشان أكون منصف، صعب أقرأ كل المقال، لكن هذه البداية يعني توقفني كبداية ومحور جميل للحوار. نرجسية المهزوم، جنون المنتصر، وما بينهما. صباح الخير رومان حداد.
2: صباح الخير.
1: كيف تقرأ آخر التداعيات التي مرت خلال 12 ساعة أو 24 ساعة مضت أستاذ رومان؟ تفضل.
2: يعني أول شيء صباح الخير.
1: صباح النور يا أستاذ رومان، كيف حالك؟ الكاتب في صحيفة الرأي. نعم.
2: سيدي، اليوم الوقف إطلاق النار منذ بداياته كان هش، وذلك لعدة أسباب، ومن أبرز هذه الأسباب عدم وجود مركز قرار موحد داخل إيران. لو لم تسعى على التفاوض يكون عندك قرار موحد.
1: هل تقصد أنه أمريكا كانت دقيقة، أو ترامب حينما يتحدث أنه إيران اليوم عبارة عن إيرانين، رأي متشدد، رأي أخف شدة، خلاف بين الحكومة بين الحرس الثوري، هل هذا الكلام دقيق في منه أستاذ رومان؟
2: هو مش بس ترامب اللي حكى، يعني
1: أكثر من
2: كوسيط. كوسيط تكلمت عن إشكاليات في التواصل. اليوم النظام الإيراني قائم أساساً على فكرة المرشد الأعلى، واليوم مجتبى خامنئي في مكان بعيد جداً. طرق التواصل هي طرق التواصل اليدوية. اليوم الحرس الثوري هو يسيطر على القرار العسكري وليس على القرار السياسي. نرى هذه الإشكالية في المفاوضات. ذهب قليباف اللي هو رئيس البرلمان الإيراني وقائد سابق في الحرس الثوري، مال الجانب السياسي أكثر من الجانب العسكري، تم تحييده لفترة، لم نسمع من قليباف كثيرا في آخر فترة، لم نسمع من عراقجي كثيرا في آخر فترة، وبدأ من يصرح وكلاء هو نائب رئيس مجلس النواب أو البرلمان الإيراني ووكيل وزارة الخارجية، بمعنى آخر أن وزير الخارجية وقليباف كرئيس مجلس نواب اختفوا عن الصورة، وهذا يظهر حالة من الغضب داخل الحرس الثوري. هذه إشكالية أولى. الإشكالية الثانية اليوم أنه إيران لا تقبل أنه اليوم وضعها الاستراتيجي ضعيف. حالة الحصار البحري 90% من صادرات من واردات يعني ما تستورده إيران هو عبر البحر، وبالتأكيد هذا الحصار سيؤدي إلى ضغط على المستوى الغذائي على المستوى الدوائي، بالإضافة إلى انهيار هائل في العملة. قبل الحرب كانت الدولار يساوي 130 ألف ريال إيراني، اليوم عم بيساوي 1,450,000، ففي انهيار 1000% بقيمة العملة. اليوم أصبح معدل الدخل للأسرة الإيرانية 100 دولار.
1: لكن لا يظهر هذا الانكسار، تحملني، لا يظهر هذا الانكسار في شخصية الإيراني. يعني كما تفضلت هناك نرجسية، هي نرجسية المهزوم لا أفهم، لكن فعلا لا يتضح، بل تبادر إيران، يعني اليوم يوم أمس بادرت، تهددت وبادرت ونفذت.
2: بس عشان نكون واضحين أستاذ صدام،
1: فضل.
2: من المهم أن نرى اليوم نحن لا ندرك حجم الخسائر داخل إيران
1: طبعا،
2: وأمريكا لا ترغب أن ترينا صور بالأقمار الصناعية للدمار الذي حصل.
1: نعم
2: تمام. اليوم الضغط الموجود ضغط موجود، هذا بالتأكيد. يعني إذا نحن في الأردن مش محاصرين وتأثرنا بالحرب، فما بالك
1: من حوصر. المنطقة كلها تأثرت طبعا. نعم. فكيف إيران تأثر؟
2: فكيف إيران؟ كويس. اليوم من يقود إيران يقودها إلى دمار، مع احترامي بسبب العقلية الأيديولوجية، كما حدث للأسف في غزة. كلنا نقول أنه لا يبدو أن هناك هزيمة إلى أن محيط غزة عن الأرض. واليوم الغزيين يعيشون في خيام تأكلهم الفئران، بلا طعام، بلا دواء، بلا مستشفيات، بلا مدارس.
1: خليك معي أستاذ رومان. نعم. أستاذ رومان بدي أقاطعك، هل تسمح لي أن أتحفظ على الجملة الأخيرة ولك أن تقول؟
2: الحق لك الحق.
1: أنا أتحفظ بكي. وأتمنى أن نبقى في سياق نعم. حديثنا نعم. عن إيران لو تكرر.
2: النمط
1: يعني لا أريد الأمثلة فيها.
2: الأنظمة الجامدة الخطورة فيها أنها لا تبدو الهزيمة تدريجية فيها، ولكنها تسقط فجأة، كما النظام السوري. لم يكن أحد يرى أن النظام السوري سيسقط من خلال أشخاص لا يملكون سوى الرشاشات، كان يبدو وكأنه في أقوى لحظاته.
1: أستاذ رومان تسمح لي أن أعود لتداخلي معك والحوار، واعذرني على تداخلي، ولكنه من بابي يعني أن نبقى في أجواء. أنا لا أريد أن أبحث في أمثلة، وأعتقد أن المثال في حالة إيران مش كثير اليوم ناجح. إحنا قدامنا حالة بنحكي عن أحداث مضت خلال 24 ساعة، بعيدا عن فكرة التحليل السياسي والمقارنات بين الدول وغيرها، لأن الآراء التي تستمع إلينا الآن قد تختلف معك. أنا لا أريد الاختلاف، أنا أريد أن أتحدث بهذه النقطة مع احترامي وتقديري الكامل لآرائك، ولكنها تمثل رأيك الخاص، لا تمثل رأي الإذاعة الأردنية.
2: بس أنا عم بحكي كثير في السند التحليلي، شيء اسمه التحليل التاريخي علينا، ما مش مشكلة. اليوم إيران الحرس الثوري قال أنه لم يطلق الصواريخ.
1: نعم
2: تمام. وهذا يذكرنا في حادثة في بداية الحرب عندما أطلقت صواريخ من إيران باتجاه تركيا، وأعلنت إيران أنها لا تطلق الصواريخ.
1: نعم.
2: هذه الحالة تظهر حالة من الانقسام داخل القيادة، هناك من يريد أن يصعد وهناك من لا يريد أن يصعد. من يريد أن يصعد يملك أسلحة، ومن لا يريد أن يصعد أيضا لا يملك الكلام ولكن لا يملك القرار على الأرض، وهذا هو الانقسام اللي بنحكي عنه.
1: طيب أنت الآن قاعد تحكي بالجانب الإيراني، أنت تتحدث بالجانب الإيراني وكأنك يعني ديش أقول تبرئ، أكيد لا تبرئ، ولكنك لا تتحدث عن الطرف الآخر وماذا يفعله هذه الأيام. يعني يوم أمس إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ، وأعلنت في أكثر من تصريح ورد على لسان مسؤولين وعبر محطات موثوقة إسرائيلية صادرة من دولة الاحتلال، بأنه إحنا على بعد ساعات، وأنه في أي لحظة قد يصدر أمر للإغارة من جديد على إيران. الولايات المتحدة كذلك نفس الأمر. يعني إذن

0: الطرفان الآن في هذه الحالة خلال 24 ساعة ذهبوا باتجاه التصعيد، على الأقل توصيف، يعني الطرفان يذهبان إلى
1: الآن
0: التصعيد.
1: الآن من أن ننتبه لشغلة، في دولة الاحتلال إسرائيل، هذه دولة عسكرية لا يقودها إلا العقل العسكري الأمني، وهي دولة مأزومة، وبالتالي دائما ترى مخرجها عبر الحرب. ولذلك كانت التوصية الموساد والجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي أن يعاود الحرب. هذه دولة مأزومة تاريخيا
0: نعم
1: بهذه
0: نعم
1: الطريقة.
0: نعم
1: اليوم إيران اعتقدت أنها عبر إغلاقها مضيق هرمز ستقود العالم إلى التفاوض. العالم وإن تضرر إلا أنه قادر أن يصمد. ما فعلته إيران زادت من إمكانية وجود حملة أكبر من مجرد أمريكا وإسرائيل
0: وقصدك
1: ضدها.
0: ستلاقي دعما حتى من العالم أكثر،
1: نعم، لأن اليوم كوريا دولة محايدة، أنت عندما تضرب سفينة كورية ستضطر
0: ستجعل
1: كوريا
0: طرفا طبعا
1: طرفا.
0: أو على الأقل
1: اليوم
0: مؤيدا
1: البريطانيين والألمان الذين كانوا لا يرغبون بالدخول بالحرب عم
0: مثلا.
1: بيرسلوا سفن إلى مضيق هرمز لتأمين خروج
0: صحيح
1: السفن،
0: صحيح، كلام
1: وهذا
0: منطقي.
1: يعني أنك أنت جلبت العالم لديك لكي يحاربك.
0: لماذا تفعل كذلك إيران؟ يعني ما الذي تريد من توسيع دائرة الصراع، زيادة عدد الأعداء وفق منظورها يعني؟
1: صدام في الحروب وفي المعارك ليس عليك فقط أن تعرف كيف تنتصر، عليك أن تعرف كيف تنهزم ومتى تنهزم. وبالتالي هذه نقطة أساسية. في لعبة الشطرنج في خطوة تسويها خطوة خاطئة استراتيجيا في اللعبة، فتعلم بجوز بعد الخطوة الخامسة أنك انهزمت ولا تكمل المباراة لكي لا تصبح الهزيمة كاسحة. كويس،
0: ما الذي تريد
1: هي
0: أن تقوله بناء
1: وقت
0: على هذه
1: الهزيمة.
0: الكلمات الحكيمة؟
1: نعم،
0: ما الذي تريد أن تصل إليه بعد هذه العبارات الحكيمة؟
1: اليوم كان يمكن لإيران أن توقف ما يحدث لو قبلت بشروط وإن بدت متشددة ضدها في المفاوضات، ولكنها خرجت أكثر أمنا وسلاما مما هي الآن. اليوم أنت تضع وكأنها مقامرة نهائية، كل شيء أو لا شيء، وهذا شيء خطير في هذه
0: لكن
1: المرحلة
0: هذه الجملة
1: خصوصا.
0: قالها، هذه الجملة قالها ترامب،
1: نعم،
0: قال
1: لأننا
0: إما كل
1: نلاعب شخص
0: شيء
1: مثل ترامب.
0: أو
1: هذا
0: لا
1: لأنك
0: شيء.
1: تلاعب شخص، اليوم أنت تلاعب شخص يؤمن بنظرية الصفقة والربح المطلق والبطولة المطلقة. اليوم ترامب لا يرغب بأي انتصار غير واضح، لأنه يجب أن يعود إلى جمهوره بانتصار واضح،
0: خاصة أنه لديه استحقاقات عديدة يجب
1: بما
0: أن
1: في
0: يعلن فيها.
1: الانتخابات النصفية.
0: نعم،
1: عنده كأس العالم قادم، يريد أن ينهي كل شيء قبل كأس العالم مثلا.
0: نعم
1: قد يكون هذا بأحد حساباته، لأنه لا يريد حدثين يغطوا على بعضهم البعض،
0: نعم
1: فلا يتم تغطية كأس العالم كإنجاز لأمريكا، ولا يتم وجود انتصار نهائي في إيران. وبالتالي أنت تسابق الوقت مع شخص لا يوجد لديه قيود أخلاقية في الحرب، وبالتالي يمكن أن نتصور أي شيء لكي ينهي هذه الحالة. وللعلم
0: لكنه أعلن للكونغرس، قال أننا يعني بالنسبة لنا الأعمال العدائية انتهت تجاه إيران، ولا قالها لتمرير يعني الموافقة.
1: نعم، ولكن ذلك كان بشرط أن تكون المفاوضات مستمرة، وليس أن تعاود إيران
0: تمام،
1: استخدام الأسلحة، لأن هنا ستبدو إيران هي
0: هم
1: المعتدية،
0: المعتدون.
1: وبالتالي على الولايات المتحدة أن تدافع عن
0: لماذا
1: نفسها.
0: تقوم إيران بالاعتداء على دول عربية شقيقة مثل دولة الإمارات يوم أمس؟ ما الذي تريد أن تقوله
1: هذا
0: إيران
1: يؤشر
0: بهذا؟
1: إلى أزمة، هذا يؤشر إلى أزمة القرار داخل إيران. هذا ما أقوله، أن هناك أزمة قرار داخل إيران. أنت تريد أن توسع الجبهات على اعتقاد أنه هذا سيحدث ضغط على الطرف الآخر وسيذهب إلى طاولة المفاوضات. في الحقيقة توسيع الجبهات بهذه الطريقة سيستفز الطرف الآخر وسيستخدم قوة عسكرية مضاعفة. وبالتالي
0: هل
1: علينا أن
0: تعتقد
1: نرى اليومين القادمين.
0: أن المجموعة العربية المتحالفة المتفاهمة، وأقصد هنا يعني الدول العربية بعمومها، قد ترتب لترتيب مختلف تماما؟ امبارح بدأنا نسمع أنه الإمارات لن تبقى مكتوفة الأيدي، يعني بدأنا نقرأ بعض التحليلات
1: نعم
0: السياسية.
1: نعم نعم أنا تابع ذلك، ولكن علينا أن ننتبه أن هذا لن يحدث إلا بتحالف عربي كامل.
0: نعم،
1: لا يمكن
0: بشكل
1: لدولة
0: فردي
1: واحدة
0: لا
1: عربية أن
0: يمكن.
1: تقوم بذلك
0: طبعا
1: إلا إذا كان وجود تحالف عربي كامل ووجود تحالف
0: تحته.
1: عالمي يساعدك أو أنا ما أعتقد أن إيران تريد أن تجرب حافة الهاوية، هي مفاوضات حافة الهاوية، بمعنى آخر أنها تريد أن تظهر أنها ما زالت تملك قدرة عسكرية، ولكن الخوف أن يفلت هذا الأمر من بين يديها.

0: تقود إلى تجدد الحرب بصورة غير متوقعة وبأسلحة جديدة.
1: طيب. تنبأ لنا حول الساعات القادمة يا أستاذ رومان.
0: وأنا يعني لا يمكن أن أتنبأ بطريقة صحيحة.
1: يعني أنا لا أقصد يعني أنا لا أقصد أن تكون.
0: لا أستطيع أن أضع سيناريوهات.
1: يا أخي أنت.
0: إذا استمرت. ست سيناريوهات هي.
1: طب خليك معي. بدي أقول كلمتين عشان أستمع إليك.
0: نعم.
1: يا أخي أنت منذ تأسيس المبادرة الليبرالية صاير صعب الواحد يسيطر عليك. هذا واحد. اثنين، أنا لا أقصد أن تتنبأ على طريقة ليلى عبد اللطيف. ضمن المعطيات الموجودة الآن، ماذا تحمل السيناريوهات القادمة؟ تفضل سيدي.
0: السيناريو الأول، إذا استمرت إيران بالتصعيد العسكري فإنه هناك حرب قادمة مرة أخرى، وهذه المرة ستدخل فيها أطراف أخرى غير الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا رقم واحد. وهنا سيكون حجم الدمار أكبر من المتوقع، وسيصبح تغيير النظام الإيراني هو الهدف الحقيقي لهذه الحملة.
1: هذا السيناريو.
0: السيناريو الآخر أن إيران تعاود الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقدم ردود مقبولة لدى أمريكا وفق المعطيات العسكرية الحقيقية وليس المتخيلة، وبناء عليه يتم إيقاف البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، ويتم إخراج اليورانيوم المخصب بتصنيف عالي من إيران إلى منطقة تقبل بها الولايات المتحدة، ويعاد بناء النظام الإيراني بعيدا عن نظرية المنطقة.
1: أي سيناريوهات أنت يعني تميل إليه؟
0: إذا وجدت الحكمة أميل إلى السيناريو الثاني، وحتى الآن لا تبدو أن الحكمة متواجدة فأميل إلى السيناريو الأول.
1: لأن وصل إيران أول امبارح قالوا إحنا قدمنا عرضنا ولا يمكن أن نقدم شيء آخر.
0: نعم.
1: الله يجيب الخير يا أستاذ رومان.
0: الله يخليك.
1: شكرا يا أستاذ رومان حداد، الكاتب في صحيفة الرأي. كل الحب والاحترام لك. شكرا جزيلا.

0: اللي بده يستزيد أكثر في مقال اليوم جدا جميل للأستاذ فهد خيطان، الثلاثة في مأزق، يقصد ترامب، نتنياهو، والمرشد. يعني يقصد أن كل أطراف الصراع في مأزق، وأن الحرب ليست مناسبة للجميع. اسمعوا يا أخواني، وزير الزراعة أكد أنه في هناك إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات. الحمد لله رب العالمين، الربيع في عموم الأردن ما زال أخضرا يانعا، لكن ما هي أي إلا أيام ومع حرارة الشمس ولفحها، حلو هذا ولفحها، ولفحها لهذه الأوراق ستتحول من الأخضر إلى الأصفر. التغيير ليس في اللون ولكن حتى في المادة، بمعنى أن سيجارة واحدة كفيلة بحريق يلتهم آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة أو غير المزروعة. منها قد تكون قمح، منها قد تكون أشجار حرجية، منها قد تكون أشجار مثمرة كالزيتون وغيره. وانتم بتعرفوا يا أحبائي ويا أعزائي ويا أصدقائي إنه الشجرة اللي بنفقدها بدنا سنين حتى نعوضها. وانتم بتعرفوا إنه يعني منطقتنا بشكل عام نعاني من تصحر، وقاعدين بنفكر بخيارات إنه نستزيد من الرقعة الخضراء. أهم القواعد الرئيسية للاستزادة من الرقعة الخضراء في وطنك إنك تكافح أي شيء يؤذي الرقعة أصلا الخضراء الموجودة الآن تحت عنوان، إن كان أحراج، إن كان غابات، إن كان أشجار مثمرة، إن كانت محاصيل قمح وغيره وغيرات، كيف ما كان الأمر يكون. طيب شو بدنا نعمل اليوم؟ ندور على مين؟ وزارة الزراعة من جهة، صح ولا لا؟ دائرة الحراج والغابات، نحكي عن البلديات، ترى لازم نحذر هذا الموضوع. إخواني هذه الأعشاب تصل حد الشوارع، يعني وإنت في مركبتك إذا رميت عقب السيجارة تخيل أبسط شيء كفيل باندلاع حريق كبير عظيم. طيب شو بنعمل إحنا كوزارة الزراعة، وشو بنعمل إحنا كبلديات، وأيضا كل الجهات المعنية بهذا الموضوع؟ ينضم إلينا على هواء مباشرة عطوفة مدير الحراج والغابات في وزارة الزراعة خالد المناصير. صباح الخير مهندس.
1: صباح الخير أستاذ صدام،
0: كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك.
1: الله يقويك والله يعطيك العافية.
0: امبارح في تصريحات لمعالي وزير الزراعة الدكتور صايب عبد الحليم خريسات عن موضوع حماية الغابات وأكيد المناطق الحرجية، وهذه طبعا تمثل يعني أولوية وطنية لا تقبل أكيد التهاون، موضوع الإجراءات الاستباقية للتصدي لحريق الغابات. أنا ما بحكي فقط عن الأشجار الحرجية والغابات، بل أيضا عن أراضي فيها المحاصيل وفيها الأشجار المثمرة، ولكن نأخذ الأحراج مثالا ونقيس عليه. اليوم في دور لكم، في دور برضو للبلديات، يعني زي ما قلت أنا الأعشاب ما زالت خضراء يعني ما زالت تدرين ربيع، ولكن ما هي إلا دقائق ويعني أو ساعات أو أيام وستعود صفرة هذه الأوراق. ماذا أعددتم لإمكانية أو استباق؟ طبعا هو بالنتيجة درهم وقاية خير من قطار علاج، وإذا قدر الله قدر، ولكن ماذا علينا أن نفعل؟ ماذا فعلتم لأجل يعني الإجراءات الحازمة والاستباقية للتصدي للحرائق؟ تفضل.
1: نعم أخي صدام، الله يسعد صباحك. أكيد إحنا تم تعميم في كتاب معالي وزير الزراعة لكافة مديريات الزراعة في المحافظات، أيضا الألوية معنية بهذا الأمر. إحنا يمكن اليوم مع كثافة الأعشاب نتيجة أمطار الخير اللي هطلت على الأردن هناك كثافة عالية جدا. تم تعميم الشهر الماضي لكافة مدراء الزراعة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، الإدارة المحلية، الحكام الإداريين أيضا في البدء بخطة العمل اللي تم.
0: يعني خلينا نحكي خطوات عملية، يعني ماذا تقصد البدء؟ يعني بدنا خطة، أنت أقول إحنا نفذنا هيك، عملنا هيك، نعم، جهزنا، نعم، هيك، مشينا، نعم، بخطوات هيك، لو تكرمت مهندس.
1: أكيد أكيد، إحنا الكتاب أو اللي يوجه معالي وزير الزراعة للمديريات هو في تفاصيل كاملة أخي صدام.
0: مثال لا على سبيل
1: أول شيء التنسيق الكامل مع الحكام الإداريين والدفاع المدني والبلديات في المحافظة المعنية عمل عمليات حراسة من خلال استخدام آليات وزارة الزراعة وآليات البلديات ومجلس الخدمات.
0: تقصد المتبارك. مراقبة جوالة تتأكد أنه ما فيش حرائق تندلع بين أو إذا اندلعت يتم السيطرة عليها ولا شو؟
1: إحنا من خلال خبرتنا السابقة في اندلاع الحرائق هي معظمها هي عامل بشري، بالتالي تنتقل من جوانب الطرق سواء من أعقاب السجائر أو من خلال المتنزهين ترك بقايا الشواء والفحم غير مطفي بشكل كامل.
0: صحيح.
1: لذلك احنا من هذه الامور احنا كزملائنا في محطات الحراج قاموا بعمليات التقليم للاشجار القريبه من جوانب الطرق.
0: جميل.
1: رفع اي شيء جاف في هذه الغابات لان هي اكيد مصدر حرق يعني سريع الاشتعال. هاي الاجراءات شغاله فيها مديريات الزراعة من بداية شهر 4 الشهر الماضي. وأيضا لا شك أخي قدام إحنا يعني كوزارة الزراعة عليها عبء كبير، لابد من مساندة الجهات اللي تفضلت فيها من بلديات وأيضا الإدارة الملكية لحماية البيئة بمتابعة المتنزهين. إحنا اليوم يمكن العمل جاري على قدم وساق، رفع الجاهزية لكل كوادرنا حتى الشغل بعد الدوام الرسمي من خلال محطاتنا الحرجية من خلال التعاون مع الجهات الأمنية.
0: طب في حال لا سمح الله، في حال لا سمح الله تم إخباركم عن اندلاع حريق في منطقة حرجية، هل في عندكم خطة واضحة سريعة تنسيق مع الدفاع المدني مع يعني الموجودين العاملين بالحراج لتفادي وتطويق هذه الحريق أو هذا الحريق بأسرع وقت ممكن؟
1: نعم أخي صدام، إحنا كل مناديبنا أرقام تليفوناتهم مع الجهات المعنية الدفاع المدني الحكام الإداريين. هذا الأمور تم إجراءها سابقا وتحديدها من خلال مدراء الزراعة بالمحافظات، بالتالي هناك ضابط ارتباط في مبنى المحافظة لمندوب من الزراعة أيضا من الدفاع المدني. كل هذه تم إدارتها من قبل الحاكم الإداري والمحافظ في المنطقة أيضا الحكام الإداريين سواء في كانت متصرفية. فهذه الأمور كلها بآلية التواصل في حال حدوث حريق تم العمل عليها على مدار الساعة. عندنا غرفة عمليات رئيسية أخي صدام على مدار الساعة وأيضا
0: جميل.
1: في رقم طوارئ بأي
0: ما هو دور الطوافين اليوم الموجودين في المراقبة والمتابعة، وهل في فيدباك أو تغذية راجعة سريعة للإدارة من قبلهم بشكل مباشر؟
1: أكيد إحنا رفع الجاهزية أخي صدام هي تعني دوريات الحراج على مدار الساعة، يعني شفتات يتم تسليم الشفتات من شفت لشفت بمتابعة المواقع الحساسة وخصوصا ذات الكثافة الحرجية الأعلى، واللي هي إحنا لدينا يعني مواقع كثيرة فيها يعني خطورة سابقة مثل وديان الشام إذا شفت الحريق العام، مثل مناطق بعجلون اشتفينا، أيضا في إربد الكورة، أيضا في العاصمة عمان مواقع ناعور اللي هي بالعادة يكون فيها حرائق سابقة. لذلك هناك كثفنا الدوريات. أيضا طوافينا على مدار الساعة من خلال يعني مواقع المحطات الحرجية غرف مراقبة، كل العمليات متابعة مع غرفة العمليات الرئيسية في مديرية الحراج، وبالتالي أي ملاحظة من مواطن أو من زملائنا مباشرة يتم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وبلغ الدفاع المدني بالوصول إلى يعني إلى الموقع.
0: ما هي الرسالة التي تقدمها لزوار الأحراج والغابات، وخاصة إحنا يعني في وقت الرحلات المدرسية وأيضا الأهالي في هذه الفترة يزورون هذه المناطق الجميلة، ما هي رسالتكم لهم؟
1: أشكر صدامه، وهي دور المواطن هو الدور الأساسي في هذا الموضوع. إحنا دي يعني نوجه من خلال الإذاعة الأردنية الحبيبة إن المواطن هو الصمام الأمان في هذه الأمور، لأنه إحنا زي ما ذكرتك أخي صدام سابقا هو عامل بشري الحرائق، بالتالي هي ناتجة من عملية يا مواطن يعني
0: رقم رمى عقب سيجارة أو من المتنزهين اللي أشعلوا نار وتركوها.
1: بالضبط، بالتالي يعني كل هذه العمليات اللي تتم هي نتيجة أخطاء غير مقصودة يعني أو يعني عدم دراية أو عدم، لذلك الحذر الواجب في وخصوصا هذا العام يعني. نتيجة لكثافة الأعشاب. احنا شغالين بخطتنا.
0: طيب الجهة المراقبة التي ستجول وتتأكد، هل في مخالفات بحق من يترك، يعني من يضبط في هذا الأمر، هل بحقها إجراء قانوني؟
1: نعم أخي صدام، قانون الزراعة وقانون البيئة قانون عقوبات رادعة جدا،
0: يغرم ويعاقب.
1: نعم غرامات، وأيضا فيها تصل الحبس، أيضا أي شيء تكاليف إطفاء هي على من يعني ثبت بتسبب بأي حريق،
0: تسبب في هذا الحريق.
1: نعم أكيد.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية والقوة، شكرا جزيلا لكم. نتمنى فعلا هذا العام ما نسمع عن أي حريق. إخواني ترى هذه الحرائق مصيبة، دول عظيمة يعني لديها غطاء نباتي كبير وعظيم تأثرت فيها وأثرت فيها، فما بالكم إحنا الذين نسعى لزراعة شجرة، يعني كل يعني نقاتل لأجل زراعة شجر، وحينما نفقد شجرة واحدة نحتاج إلى سنين لتعويضها. فأنا بتمنى من الجميع أن يكونوا شركاء في الحفاظ على هذا الغطاء النباتي الموجود في وطننا، أن نكثر لا أن نقلل، أن نكون حريصين في التعامل معه، خاصة زي ما تفضل مهندس خالد يعني معظم هذه الحرائق هي بفعل بشري، إما برمي عقب سيجارة أو شيء مشتعل من خلال النافذة على أطراف الشوارع تبدأ الحريقة وتنتقل إلى الداخل، أو من خلال المتنزهين الذين يقودون النار ولا يطفؤونها أو لا يطفؤونها بشكل جيد. بدي أشكر مهندس خالد المناصير مدير الحراج والغابات في وزارة الزراعة، الله يوفقكم، يعطيكم الصحة والعافية وكل الحب والاحترام، شكرا جزيلا. يا هلا. سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية وإحداعش، سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية واثناعش أرقام هواتفنا في برنامج البث المباشر من عمان. رقم الواتساب هو 0780-147-4222، وصفحتنا هي البث المباشر من عمان، بإمكانكم إرسال رسالة من خلالها متبوعة بأرقام هواتفكم، ويسرنا استقبال هذه الملاحقات وملاحظاتها ومتابعتها على الهواء مباشرة. فاصل وسنبدأ متابعة قضاياكم، بذكركم أن البث المباشر مستمر حتى الساعة العاشرة. بتمنى منكم أو يعني ننتظر منكم المتابعة والمشاركة. يسعد صباحكم ويحياكم الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أحبائي وأعزائي، عدنا إليكم في برنامج البث المباشر من عمان. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة. وخليني أذكركم بأرقامنا، أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 0781 147 4222. وكالعادة صفحتنا تستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. على الهواء معي خالد. صباح الخير يا خالد.
1: ألو، صباح النور، كيفك؟
0: صباح الياسمين يا سيدي.
1: الله يسعدك حبيبي،
0: حياك الله، تفضل.
1: بخصوص الخيام هذول النمر يم يضربوا على الناس احجار.
0: وين ساكن يا خالد انت؟
1: هم لا، انا كنت رايح على المستشفى ماركة. جهت ماركة مستشفى العسكري، جهت ماركة تعال اجيب الدواء. وانا مروح يرموا علي احجار، ويرموا على الناس احجار، ويسرقوا الناس منهم مصاري. انسرق تلفوني والخط راح، التلفون رجع، التلفون الحمد لله. هذول الخيام النور ساكنين وين؟ على جسر.
0: بقول لهم الخرابيش.
1: هذول حرامية وسرقة ويم
0: يعني لا نعمم، لكن بعضهم فعلا يمارس هذه الوظائف سيئة السمعة، وقد يعتدون على الناس بعدما يطلبون منهم المال ويحاول أن يتسولوا، فإن لم تعطيهم فيأذوكم، يشتموكم، يسبوكم، يخطفوا أشياء. وقد يكون هذا الأمر المشكلة معضلة كبيرة، ليست فقط في منطقة ماركة تحديدا. وين هي كانت، وين هي الخيام موجودة تحديدا؟
1: وين جسر ماركة؟
0: جسر ماركة.
1: جسر ماركة.
0: طيب، زملائي من معنا على الجانب الآخر من الاتصال؟ طيب، راح ينضم إلينا بعد قليل المفروض الحاكم الإداري في ماركة أحمد زبون، متصرف لواء ماركة، لكن حتى ذلك الوقت يعني. بالمناسبة يعني خالد، شكرا للملاحظة، أكيد راح نتابعها الآن، لكن علي أن أقول أن هذه مشكلة ليست فقط موجودة في ماركة، موجودة في كل مكان. يتم ترحيل هؤلاء الأشخاص ولكن ما أن يرحلوا حتى يعني يسكنوا في موقع آخر، يخرجوا من المنطقة فيسكنوا في موقع آخر وتبدأ المشاكل في هاي المشكلة الأخرى. أنا أعتقد أنه الدولة يجب أن توجد لهم حل جذري، إما بإسكانهم، تسكينهم، تجميعهم في مكان واحد. يعني المشكلة كبيرة، وأظن أعتقد أنه يجب أن يتم التصدي لها بشكل جمعي، وأن يكون هناك قرار من الدولة يخص هذه الفئة من الناس. زي ما قلت لكم، في ناس منهم طيبين، في ناس منهم مساكين، في ناس منهم مريحين، لكن في السواد الأعظم منهم فعلا من يمتهنون هذه المهن سيئة السمعة، إما بالتسول أو بالسرقة أو بالإساءة أو بالشتم. ناهيك عن التأثير على الناس وعلى يعني مشاعرهم. وصلت ملاحظتك خالد، إحنا بننتظر أن ينضم إلينا الحاكم الإداري، لكن يعني تلفونه مشغول، عسى المانع خير. ملاحظتك وصلت وستستمع للإجابة بعد قليل إن شاء الله على الهواء مباشرة. كل الحب والاحترام لك يا خالد.
1: هلا بيك، هلا بيك سيدي، حياك الله.
2: تخيل هذا المنظر والدنيا بدأت تغير.
0: تخيل هذا المنظر، قلت الأغنية. إخواني، هذول الإخوان، هذول الناس يجب أن يكون لهم حل جذري. يعني هذا إذا بكرة الحاكم الإداري رحلهم من هذه المنطقة سيذهبون من

0: ماركا إلى منطقة أخرى ويسكنوا في أرض طبعا ليست أرضهم. موضوعهم سهل، ينقلوا ويسكنوا، عبارة عن خرابيش قيم تنقل هنا وهناك، ويمارسون أعمالهم إما بالشعوذة إما بالسحر إما بالفتح إما بالتسول إما في البيع العشوائي إما في الاعتداء على الناس إما لا سمح الله بالسرقات إما بالمشاكل، ويتنقلون من مكان إلى آخر. يعني أنا شو استفدت إذا أنا يعني أنهيت وجودهم في هذه المنطقة وانتقلوا، ذهبوا من ماركة راحوا إلى منطقة، راحوا للصيف، راحوا لسحاب، ذهبوا لزيزية، أجوا في منطقة خالية في خلدة كانوا موجودين قبل فترة بعد شذا تم ترحيلهم. يعني هذه المشكلة مستمرة. أنا أعتقد أن اليوم الدولة يجب أن تتخذ قرار جمعي بخصوصهم في كل أنحاء المملكة، إما بإيجاد مكان يتجمعوا فيه ويسكنوا، توفير لهم طريقة عيش، هم موجودين، يعني أبينا رضينا هم موجودين وفئة موجودة بالمجتمع، يجب أن تجد لها حلا جذريا. هذه المشكلة ممتدة من السبعينات والثمانينات والتسعينات، في دوم الأدوار كانوا يشاركون بالأفراح وبالعراس، يغنون ويرقصون، يعني قصدي أدوارهم تختلف وفئاتهم تختلف من فترة إلى أخرى. زي ما قلنا نحن لا سمح الله لا نشتم كل من في هذه الأرض شركائنا في الإنسانية وفي الوطن، ومنهم ناس زي ما قلت لكم بسيطين وطيبين ورحبين وبشوشين ويبتغون الخير ويعملون في أعمال ومهن شريفة نظيفة، والله للحقيقة موجودين، لكن نحن نحكي عن السواد العظم، نحكي عن الصفة السائدة، نحكي عن المعلومة العامة. اليوم أنا يعني نحاول نتواصل مع الحاكم الإداري في ماركة أحمد الزبون، لكن أنا بعتقد يعني راح يجاوبني، راح يقول طيب بكرة يعني سنقوم بترحيلهم، لكن أين سيذهبون؟ لن تنشق الأرض وتبلعهم، سيذهبون إلى منطقة أخرى خارج اختصاص ماركة، فلا يستطيع أن يتعامل معهم الحاكم الإداري، لكن ستبدأ مشكلتهم لدى حاكم إداري آخر، صح ولا لا؟ أو يتنقلوا في المناطق في العواصم في الأحياء. أنا مستغرب إنه الدولة ما اتخذت قرار بحق هؤلاء، ما اتخذت قرار. إما أن يجمعوا في مكان معين، إما أن تسن لهم وظيفة شريفة عفيفة يمارسون من خلالها العمل، أو لا أعلم. يعني خلينا أسمع الزملاء بالإعداد. طيب خليكم معنا، راح نرجع لهذا الموضوع مع إسماعيل، خلينا نأخذه مع الأستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية على أن نعود لمتابعة هذه القضية. خالد خليك على السماع معنا، معنا إسماعيل، صباح الخير يا إسماعيل. إسماعيل يا إسماعيل أين أنت يا إسماعيل؟ واليوم أموره شكلها بالضبط، حاولوا مرة أخرى مع إسماعيل. إسماعيل صار معنا ولا لا؟ مش معنا، نعود مرة أخرى يا إسماعيل، خلينا نعود للموضوع. بدنا حل جذري لهذه القضية لهذول الناس. أنا برفض أسميهم بهذه الطريقة النور أو بني هيك، والله أنا أرفض. هذه فئة موجودة متنقلة، قد يكون في ناس برضو دخلوا عليهم ليسوا منهم، لكن زي ما قلت لكم اليوم أنا في مؤسسات كثيرة بشوفهم بيشتغلوا في وظائف ومهن محترمة ومحترمين، لكن الصفة السائدة أو الانطباع عنهم أنهم يمارسوا هذا العمل في هذه المهن. طيب ليش ما نتخذ قرار بحل مشكلتهم؟ والله ما عادت حل، أن ترحلهم من هذه المنطقة ليس حلا. يلا نرجع لإسماعيل. إسماعيل صباح الخير.
1: صباح النور. هلا سيدي. هلا
0: إسماعيل، شو مشكلتك سيدي؟ تفضل.
1: أنا سيدي مشكلتي صندوق المعونة الوطنية عندنا بلوء الكورة، أنا عندي أولادي اثنين معاقين.
0: مش حكيت معنا أكثر من مرة يا إسماعيل أنت؟
1: زمان حكيت معك.
0: طيب تفضل.
1: غير الموضوع هذا.
0: طيب تفضل. عندك أبناء اثنين من ذوي الإعاقة، طيب.
1: ذوي الإعاقة نعم.
0: طيب.
1: مكتب صندوق المعونة الوطنية بالكورة. قال لي رفعنا لك مشان إعادة على الوزارة.
0: على الوزارة؟
1: آه.
0: طيب هاي القضية ليست في صندوق المعونة الوطنية، هذا شيء اسمه برنامج إعالة. يعني الآن التوجه العالمي يذهب باتجاه أنه لا، من جمعهم في دور إيواء نعطيهم إيش اسمه بدل إيواء، يذهب إلى أهله وذويه يمنح مبلغ لأهله لأجل أن يصرفوا عليه، وهذا توجه عالم اليوم، العالم كله يتجه نحو إغلاق دور الإيواء. أنا هيك بفهم، أكيد أخواننا في وزارة التنمية عندهم معلومات أدق وأكثر، لكن لا طير خليك معي. معنا على الهواء أخي محمود أبو حشيش ناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. صباح الخير أستاذ محمود. يعني كيف تعلق على

0: زميلتي، زميلتي لو سمحتي، الملاحظة هذه في وزارة التنمية وليست عند لدى الصندوق المعون الوطني. هذه القضية قضية تخص وزارة التربية التنمية متعلقة ببدل إيواء. طيب هو له اسم بصندوق المعونة أخي محمود؟
1: هو يعني رب الأسرة متقاعد.
0: أخي محمود، إما بتحكي من السبيكر أو في منطقة في صدى.
1: هيك هيك هيك واضح.
0: تفضل تفضل
1: يلا سيدي
0: تفضل
1: يلا.
0: سيدي.
1: هو رب الأسرة متقاعد، تقاعده 376 دينار، وبتقاضى معونتين، معونة على فئة الحالات الإنسانية عن الابن محمد، ومعونة عن الأسر الاحتياجات الخاصة عن الابنة آية. يعني مجموع ما بتقاضى من صندوق المعونة الوطنية 80 دينار عن الأبناء اثنين.
0: طيب يعني هذول حتى أظن قد يقفوا حائلا بأن الحصول على مبلغ بدل إيواء أتوقع من الوزارة، ولا شو رأيك؟
1: والله يا أستاذ صدام، أنا
0: لكن
1: حد يعني حد معلوماتي متواضعة مش كثير يعني بالموضوع بصراحة، يعني ما بدي تقل على كلامي، إنه أنا بعرف إنه البدل الإيواء لا ما له علاقة بال،
0: ما له علاقة.
1: لا
0: طيب
1: أنا هيك معلوماتي مبدئيا يعني بديش
0: طيب
1: أفتي فيها لأنه
0: صحيح صحيح،
1: نعم.
0: أرجوكم تواصلوا إلي ضروري مع وزارة التنمية بهذا الخصوص. إسماعيل سأعود إليك من جديد. بصندوق المعونة الوطنية أنت ما راح تأخذ إشي، لأنك بتأخذ أنت معونة من الصندوق. إحنا قاعدين نحكي الآن عن إشي اسمه بدل إيواء. أنت كنت حاطهم في دار إيواء أبنائك ولا لا يا إسماعيل؟
2: أنا باخذ على البنت 30 دينار والولد
0: تأخذ من
2: 50.
0: صندوق المعونة، تأخذ من صندوق المعونة، هذا شيء آخر، راتب اسمه بدل إيواء.
1: أستاذ صدام يمكن في معلومة بجوز هو يمكن تفيده، أنا عندي بالدراسة إنه الزوجة لا تعيش مع الأسرة، يعني يمكن هاي بجوز كمان معلومة بتفيدهم بدور الإيواء ممكن، يعني الزوجة حسب الدراسة المعمولة يعني على المعونة إنه الزوجة لا تقيم مع الأبناء بالأسرة.
0: أستاذ
1: نعم
0: محمود،
1: نعم
0: أنا بدي أشكرك أستاذ محمود،
1: ولا
0: يعني
1: يهمك،
0: قدمت لنا كل ما
1: خدمتك
0: احتجناه في هذه القضية، شكرا جزيلا
1: أبدا
0: لك
1: أبدا، خدمتك على خير تفضل.
0: ولزملائك في صندوق المعونة الوطنية. وأرجع لإسماعيل، طيب أنت تقدمت لوزارة التنمية، مش لصندوق المعونة، تقدمت لوزارة التنمية؟
2: مدير التنمية قبل الفورة رفعت لك لوزارة التنمية
0: لوزارة التنمية. طيب
2: قبل 25 يوم.
0: هل جاء أي رد من الوزارة؟
2: لا لحد الآن ما جانيش أي رد،
0: ما أجل،
2: المدير بيقول ما جاني.
0: متى تقدمت، متى قال لك المدير أنه تقدم لك بهذا الطلب؟
2: قبل شهر.
0: قبل شهر. قبل شهر ولم يعود حتى الآن أي رد. متى رجعتم آخر مرة حتى تتأكد أنه رجع لهم رد ولا لا؟
2: قبل أسبوعين والله.
0: وكان لا يوجد رد. طيب هل الآن زملائي راح يتواصلوا مع وزارة التنمية الاجتماعية بغية التأكد من هذه المعلومة ونعرف أساسا إذا بطلع لهم بدل إيواء أو لا. عموما وزارة التنمية بدهم يعني دقائق لدراسة الملف، احنا تواصلنا معهم طلبونا بعض الوقت حتى يتأكدوا من الملف ومن المعلومات، وسنعود نتواصل معك بعد 10 دقائق إن شاء الله. شكرا لك يا أخي إسماعيل، حياك الله، أهلا وسهلا. شكرا لوزارة التنمية، طبعا حقها تطلب وقت حتى يعني تتابع الملف وتشوف شو صار في هذا الطلب.

خليني أرجع للملاحظة كما وعدت أخي خالد ووعدت أعزائي المستمعين. خالد من جديد أهلا ومرحبا بك. خالد اتجه نحو يعني المستشفى مر من أمام جسر ماركة، تفاجأ بوجود هؤلاء الأشخاص القاطنين والساكنين في هذه الخيام الذين أحد قوله قد اعتادوا عليه.

0: ولو سرقتنا ناهيك عن أسلوبهم الفظ في التعامل معهم. وأعتقد أنه ليس خالد الوحيد الذي تعرض لهذه التجربة السيئة، مثله مثايل وناس كثر من الأردنيين يعانون يوميا جراء هذه الممارسات وهذه التصرفات. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الجانب الآخر من الاتصال عطوفة المتصرف أحمد لزبون، متصرف لواء ماركة. صباح الخير يا سيدي.
1: النور يا هلا،
0: كل الحب والاحترام لك بيك.
1: حياك الله، الله يعطيك العافية.
0: شلونك يا سيدي، طول عمرك
1: أخي العزيز، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين.
0: صباح الورد والياسمين. أنا بفهم أن هذه المشكلة لا تخص لواء ماركة بعينها، وأنا كنت أقول حتى لو اتخذ اليوم الحاكم الإداري قرارا بترحيل هؤلاء الأشخاص، ترحيل هذول الأشخاص تحت مسميات ما بحبش أسميهم يعني باسمهم، ولكن خلينا نقول أصحاب الخيم، أصحاب هذا، منهم من يمتهنون المهن سيئة السمعة، شعوذة، تسول، سرقة، غيره وغيراته. عموما حتى لو تم ترحيلهم من المنطقة سيعني يذهبون إلى مكان آخر وآخر وآخر، لكن ما هي الإجراءات عادة التي تتخذونها لدى تلقيكم مثل هذه الشكاوى؟ أحمد بيك تفضل.
1: أشكرك العزيز. بداية حب أطبق عليك وعلى
0: صباح النور أحمد بيك، حي الله فيك يا هلا
1: سيدي. هناك تنسيق دائم ومستمر احنا عنا في مثل لإزالة مثل هذه العشوائيات. هذه العشوائيات بالعادة بتكون موجودة داخل الأحياء السكنية.
0: نعم.
1: في هذه الحالة بيتم عمل حملات أمنية مشتركة ما بين متصرفية لواء ماركة،
0: نعم،
1: أو ولما أمانة عمان،
0: نعم،
1: المركز الأمني،
0: نعم،
1: لإزالة هذه العشوائيات وترحيل ساكنيها. وذلك هذا الإجراء بيتم بناء على رفض أو ورود أي ملاحظة، خصوصا أنها في غالب الأحيان هذه أصحاب هذه العشوائيات يقومون بممارسات تشكل إزعاج،
0: صحيح، لا أخلاقية وناهيك من اعتداء على الناس
1: أو إزعاج للمجاورين،
0: صحيح،
1: صراحة عشوائي للنفايات،
0: صحيح،
1: مكاره صحية،
0: صحيح،
1: وبالتالي يعتبر تشويه للمنظر العام أصلاً لل
0: 100%.
1: لذلك إحنا بنتم في حملات دورية ومستمرة بهذا الخصوص. الآن يعني هاي الملاحظة وصلتني الآن مثلاً، اليوم سيتم اتخاذ إجراء بهذه
0: بحق هؤلاء
1: طبعاً.
0: لكن هل تتفق معي أحمد بيك، وأنا بفهم أنه هذا ليس اختصاصك، اختصاصك اليوم أن تعالج المشكلة في مكان الاختصاص.
1: نعم.
0: وأفهم تماماً دوركم الكبير والهام الذي تبذلوه في هذا المجال، ولكن ألا تتفق معي أنه اليوم يجب أن يكون هناك حل فعلاً؟ لأنه اليوم إذا أنت رحلت من عندك بطلع من ماركة على أقرب لواء آخر وبسكن في منطقة أخرى. يعني ألا تعتقد أحمد بيك أنه يجب يكون هناك حل جذري، وزارة التنمية تتدخل، إيجاد منطقة واسعة لهؤلاء، تجميعهم؟ يعني ألا تعتقد أنه إحنا بحاجة فعلا إلى الابتعاد عن الطرق التقليدية التي يعني لم تجدي نفعا منذ سنوات عديدة ونحن نمارس هذا الفعل، حتى بات اعتياديا وتصرفا روتينيا في أي لدى أي حاكم إداري أن يفعله ويمارسه؟ أليس كذلك أخي أحمد؟
1: صحيح أخي، يعني ممكن أنها تطرح ضمن استراتيجية خاصة بهذا
0: 100%. شكرا،
1: بهذا الموضوع.
0: شكرا.
1: ولكن إحنا الآن يعني على الأقل بنحد من هاي المشكلة، حتى لو راح ذهبوا إلى منطقة أخرى على الأقل بتكون هاي المنطقة نائية وبعيدة عن
0: بعيدة عن الأحياء السكنية
1: اللي بتسبب إزعاج وأذى للمجاور.
0: طيب الملاحظة الآن موجودة أمامك وعلى مكتبك، وإحنا واثقين تمام الثقة أنه أحمد بيك لزبون سيتعامل معها اليوم وفق أفضل يعني الممارسات المهنية التي عرفناها عنه وعن كفايته في عمله الإداري. خالد حاب تقول شيء لعطوفة
1: جابتنا فورية لأي ملاحظة ترد بهذا؟
0: الله يخليك عطوفتك. خالد حاب تحكي شيء لعطوفة أحمد بيك؟
2: أيوة حابب،
0: تفضل.
2: والله يعني شوف، زدت حجر على إجري يعني مكسورة إجري.
0: هل ذهبت لتقديم شكوى؟ ترغب بتقديم شكوى بحقه؟
2: رحت.
0: أين توجهت، إلى المركز الأمني أو إلى الحاكم الإداري؟
2: مركز أمن ماركة.
0: مركز أمن ماركة، أكيد سيتم متابعة. سيدي هذا الرجل متقدم بشكوى بحقهم، حيث أنهم آذوه وهجموه وضربوه.
1: طالما أنه تقدم بشكوى سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهذا الخصوص.
0: يعني أنا أتمنى عليك متابعة أيضا لو تكرمت علينا أحمد بيك، تشوف القضية وين صارت وأيضا تضمينها ضمن يعني محضر كل هذه القضية لو تكرمت. بدي أشكر أحمد بيك لزبون متصرف لواء ماركة، وبدي أشكر أخي خالد اللي قدم هاي الملاحظة.
1: الله يسعدك
0: حبيبي، حياتي لكم، صباح الورد.
1: الله يعطيك العافية.
0: يا حي الله يا حي.

تابعين معاكم أحبائي. بدي أتوقف شوي وأحيي في عنا متابعين كثر قاعدين يتابعوني الآن من سوريا الحبيبة. ومن سوريا الحبيبة نقول لكم أسعد الله صباحكم أيها السوريون، وأدام عليكم المحبة والخير والسلام والتقدم، وأن تبتعد عنكم سنوات الهم والغم، وأن تكون سنواتكم القادمة مليئة بالحب والخير والتطور والتقدم، وأن تعود سوريا سوريا سوريا التي أحببناها وعشقناها وما سمعنا وشربنا من ميتها وأكلنا من لحمها وأكلنا من خيرها وانبسطنا فيها وزرناها وحبيناها، سوريا الجميلة العظيمة. اليوم الحمد لله رب العالمين العلاقة الأردنية السورية في أبهى وأجمل حالاتها، نكن لشعبها يعني كبير وعظيم المحبة والمودة. تحية خاصة لكل السوريين اللي قاعدين بيسمعون الآن في كل مكان في الأردن وفي سوريا، الله يديم المحبة والود والأخوة والشوق بيننا وبينكم، ويا صباح الورد.

0: يلا من سوريا نروح إلى جنوب الأردن. اعتيق معي. صباح الخير يا اعتيق.
1: يا صباح.
0: كيف حالك سيدي؟
1: الله يسلمك طول عمرك.
0: طمنا عنك إن شاء الله. أمورك تمام؟ أمورك تمام؟
1: والله الحمد لله. دامكم أنتم بخير إحنا بخير والله يوفقكم.
0: الله يحفظك ويديمك.

0: خليك.
1: والأمين على البث المباشر.
0: الله يخليك، من وين بتحكي معي تحديدا؟
1: أنا بحكي معك من لواء القويرة.
0: من لواء القويرة تتبعوا إلى العقبة. طيب تفضل سيدي.
1: يا سيدي صلى على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: أول إشي نصب على جلالة الملك، ونصب على الوطن، ونصب على العاملين والقائمين على إذاعة البث المباشر، إذاعة المواطن هاي.
0: الله يخليك، هذا واجبنا.
1: الله يوفقك ويطولنا. يا سيدي إحنا في عندنا صحة محافظة العقبة. صحة محافظة العقبة من سنين وإحنا نعاني من موضوع دكتور تقويم الأسنان. يجي واحد يقعد له شهر شهرين يحطها يقول يا الله وما يرجع.
0: مركز صحي القويرة؟
1: لا صحة العقبة. مركز صحي القويرة عدد لواء القويرة يتجاوز 35.
0: خليك معي، أنت وين هذا الطبيب يأتي؟
1: احنا نحكي عن صحة محافظة العقبة.
0: يعني تحكي عن المركز الشامل في العقبة؟
1: المركز الشامل في العقبة.
0: طيب مش مديرية الصحة، هذا مركز الشامل، مركز صحي شامل العقبة.
1: مركز صحي شامل العقبة، احنا مركز صحي شامل أي قويرة ما في أصلا دكتور تقويم.
0: لا يوجد عيادة أسنان. طيب
1: لا موجود عيادة أسنان بس ما في دكتور تقويم. طيب دكتور تقويم يجي على محافظة العقبة فقط.
0: تمام، مفهوم. عندكم طبيب أسنان لكن التقويم فقط، موجود طبيب واحد موجود في المركز الصحي الشامل مش هيك؟
1: المركز الصحي الشامل دكتور واحد في العقبة ومش موجود.
0: ما أن يأتي حتى يغادر
1: العقبة ما فيها نهائية.
0: عاد أنا بستغرب اللي بدخل العقبة ليش يغادرها، والله لو أدخل في منها يعني ببقى فيها من جمالها.
1: آخر دكتور إجا عندنا أعطى موعد للمرضى، أنا واحد من الناس، بنتي أخذت موعد 4 أشهر عشان تأخذ مقاس أسنان،
0: حتى تأخذ مقاس الأسنان فقط 4 أشهر.
1: 4 أشهر بعد ما أخذ لها المقاس، بعد 4 أشهر راجعنا المركز على الموعد، جينا والدكتور مش موجود. ما في دكتور.
0: ستبدأ الرحلة من جديد مع طبيب جديد إذا أجى.
1: مع طبيب جديد. يعني معاناة ما علمها إلا رب العالمين.
0: صدقت. بعدين يعني الموضوع مكلف، ما يعني أنت مضطر أن تبقى من خلال المركز لأنه تروح عن طبيب خاص تقويم، قصة طويلة يعني، عرفت كيف؟
1: بعدين يعني مركز صحي شامل واحد في العقبة، مركز صحي شامل، إحنا ما عندنا مستشفى إلا مستشفى الأمير هاشم، ومستشفى الأمير هاشم كان في الأول يستقبل حالات تقويم الأسنان. بعدين وزارة الصحة وقفت تحويل إلى
0: يعني نعم.
1: بحجة شو وقف التحويل؟
0: بحجة إنه موجود طبيب.
1: موجود طبيب، طال هسه ما في طبيب. يا أخي رجعونها مستشفى الأمير هاشم.
0: خليك معي، الدكتورة صبا شريدة مديرة صحة العقبة. صباح الخير يا دكتورة صبا.
2: صباح النور.
0: هلا في اللغة العربية تحملين، أنا بحب اللغة. هناك صبا، هناك صبا وهناك صبا.
2: نعم.
0: أنت صبا أم صبا؟
2: أنا صبا.
0: صبا والنعم. أهلا
2: فيك يا هلا.
0: يعني من حداثة السن الصبا.
2: تمام.
0: تفضل يا ستي.
2: أنا سمعت ملاحظة الأخ المستمع، بداية صباح الخير لجميع.
0: صباح النور دكتورة. أهلا وسهلا.
2: بالنسبة لأخصائي تقويم الأسنان، أخصائي تقويم الأسنان بباشر بمركز صحي العقبة الشامل، كان عندنا تقريبا خلال السنة الماضية كامل موجود نفس الطبيب، ما تغير الطبيب.
0: نعم.
2: إلا أنه هذا الشهر كان في فترة انقطاع تعود لعارض صحي تعرض للطبيب. الطبيب للأسف سقط يعني وقع وانكسرت إيده، وانت عارف طبيب أسنان يعني إيده مكسورة.
0: نعم.
2: فكانت هاي الفترة فترة انقطاع لمدة شهر لأنه هو أصلا شراء خدمات يعني.
0: نعم.
2: وخلال هاي الفترة أيضا هذا الشهر خلال يعني اليومين السابقات توقع تجديد العقد إله، فهو رح يكون إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم موجود.
0: طب خلال فترة الانقطاع، خلال فترة الانقطاع لماذا لم تقوموا بالتحويل لمستشفى الأمير هاشم؟ يعني أنا بفهم أنه مستشفى عسكري.
2: حالات التقويم حالات تحتاج إلى متابعة لمدة سنة أو ما يزيد. يعني ما بزبط أنك تحول المريض شهر وترجعه بعدين للطبيب.
0: طب
2: يعني
0: ما أخونا كان ينتظر،
2: هاي خطة علاجية. ثانيا هناك اتفاقيات تحكم يعني التحويل بيننا كوزارة صحة وكخدمات طبية.
0: مفهوم ملكية. مفهوم والله أفهم هذا الكلام، يعني نحن نفهم هذا الكلام ونفهم حجم التعاون وحدود وصلاحيات الاتفاقية المبرمة بين الخدمات الطبية وبين وزارة الصحة، ولكن أنا أقصد أنكم كنتم تحولون في ظل غياب أو عدم وجود طبيب، فلماذا الآن حينما غاب ما حولتم؟
2: التحويل هذا يعني كان ما يقارب يعني 5 سنين سابقة. التحويل بموضوع تقويم الأسنان له فترة طويلة يعني موقوف.
0: طيب هذا الرجل انتظر
2: بكل الأحوال سيد،
0: هذا الرجل انتظر 4 أشهر وحينما جاء للقياس لم يجد.
2: هاي جدولة مواعيد، وسيتم إعادة جدولة المواعيد خلال الأسبوع القادم، والأفضل من هيك كمان أنه إحنا تم شراء خدمات لطبيبين تقويم.
0: جميل جميل.
2: سيتم تغطية العيادة على مدار الأسبوع مش 3 أيام بالأسبوع فقط.
0: هذا بدءا من متى دكتورة؟
2: من الأسبوع القادم إن شاء الله
0: إذا راد رب العالمين، يعني الأسبوع القادم راح يتم
2: توقعت إن شاء الله، يعني نفس طبيبنا اللي كان موجود راح يستمر مع جميع الحالات نفس الطبيب، لأنها يعني هذا لمصلحة المراجع إنه تستمر الخطة العلاجية بالتقويم مع نفس الطبيب.
0: أتيك سامع كلام عطفة الدكتورة؟
2: فطبيبه رح يكون موجود إن شاء الله الأسبوع القادم، وسيتم شراء خدمات لطبيب أخصائي آخر رح يغطي باقي الأسبوع إن شاء الله، وتحويل المواعيد الجديدة رح تكون عليه بحيث نحاول نسرع بجدولة المواعيد.
0: سامع.
2: وهذا كله صراحة يعني بمتابعة حثيثة من رئيس اختصاص الأسنان في وزارة الصحة، يعني معنا.
0: تفضل يا عتيك شو حابب تقول؟
3: أول شيء صباح الخير دكتورة.
2: صباح النور. أهلين.
3: وأنت والله العظيم إنسانة يشهد لك بأخلاقك وبتعاملك، ويكفي أنك أنت دائما باب مكتبك مفتوح للمواطن والمراجعة.
2: ولكن يا دكتورة واجبنا.
3: ولكن يا دكتورة إحنا كوزارة الصحة، يعني كوزارة الصحة ليش تشتري خدمات؟ ليش ما يتم تعيين وتعيين رسمي؟ جيبوا لنا تعيين رسمي، جيبوا لنا واحد في القويرة، أي منطقة القويرة هاي تضم فوق 38,000 مواطن، أضطر إلى أنزل للعقبة إذا أمسوا ثلاجة موتة ما عندنا الميت، إذا يموت غير نودي للعقبة، يودع العقبة وقال نجيب على القبر في القويرة.
2: يعني نقص كوادر الاختصاص مشكلة بيعاني منها كل الجنوب مرات، واستقطاب الاختصاص مش شيء سهل، ويعني بالعكس هي شغلة يعني كتير تشكر لوزارة الصحة بأنه استطاعت إنها توجد البديل عن طريق شراء الخدمات. يعني طرح الشاغر لما ما بتقدم
0: يا عطيك، خلينا نسمع الدكتور وبرجع لك، تفضلي دكتورة.
2: يعني طرح الشاغر ولما ما تقدم أي أخصائي تقويم للشاغر
0: اشتريته خدمة
2: كان عن طريق شراء الخدمات، وهذا يعني
0: معذر المواطن لا يعرف التفاصيل الإدارية، يعني أنا أفهمها الآن اليوم في عزوف بعض الأطباء.
2: إنه الخدمة تكون متوفرة. متوفرة يعني، والحمد لله يعني إحنا كنا ما عندنا أخصائي، كصار عندنا أخصائي شراء خدمات، وإحنا الأسبوع الجاي بنحكي بأخصائيين 2، وهذا كله يعني
0: نتمنى لكم التوفيق. نتمنى لكم التوفيق، وشكرا جزيلا دكتورة صبا الشريدة، وشكرا أخي العزيز اعتيق، وألف سلامة لبنتك وربنا يحفظها لك، شكرا جزيلا لكم.
2: أهلين يا هلا.

أحبائي وأعزائي، إحنا نكون وصلنا هيك لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. أنا بداية الحديث بديت حكيت لكم وجهت تحية للدكتور فادي طراونة، هو طبيب جراح أعصاب دماغ وأعصاب في ألمانيا، فأرسل إيه رد، شوفوا ما أجمل، يعني سأجتزئ شيء منه، بقول لي حتى بعض الممرضات الموجودات في المستشفى اللي بيعمل فيهم في غرف العمليات في ألمانيا قاموا بتنزيل التطبيق الراديو العربي على هواتفهم ووضعوا الإذاعة الأردنية وصاروا يشغلوها بس أدخل معاهم لغرفة العمليات. يعني هذا هو حب الوطن. الله يحييك يا دكتور فادي، نلقاك إن شاء الله ترجع بالسلام ونشوفك على خير. أحبائي وعزائي، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، بدنا نقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا للأستاذ مأمون شحادة أبو ينال الحبيب والعزيز، شكرا تمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد معين الخصاوني، شكرا أم سلطان سهر الجبور، لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات، وكان معكم على الهواء صدام راتب المجالي. صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية راح تكون معكم مهط بيشات. نلقاكم على خير، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء البلغاري المنتخب بفوز حزبه في الانتخابات، ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين وحرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك. جولة مشاورات سياسية جديدة بين الأردن والسويد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. استشهاد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في غزة. دخول عدد من المدمرات الأمريكية للخليج العربي في إطار مهمة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة بوسط أوكرانيا. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للحديث عن تطور قطاع الاتصالات. طقس بارد نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة

0: جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حملايا

لو بشوف عيونك يا عليا شو حلو.

Thank you.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: لكي تصل إلى القمة فلا بد أولا من أن تغوص في أعماق الأشياء، يقول روبرت سي سافيتش. يأتي اكتشاف مكنون ذاتك عزيزي المستمع بعد أن تغوص في طبقاتها المتخيلة، وهي شخصيتك ومظهرك ونظرتك لنفسك ومن تتمنى أن تكون ومن تخشى أن تكون. واكتشافك لنفسك الحقيقية يعني اتصالك بجوهرك، إنه يعني الإيمان بحقيقة ذاتك والتعبير عنها. وقد يكون فعل ذلك بسيطا وسهلا، أو فقد يكون مؤلما. ويعد اكتشافك لذاتك الحقيقية أمرا أساسيا للوصول للنجاح، لأن هذا يتيح لك الانسجام مع طريقك الحقيقي، وهو الطريق الذي سيقودك إلى إرضاء الذات.
1: عندما تعرف ما تريد ستتيح لنفسك إمكانية الاختيار،
2: وعندها ستضع قدمك على الطريق الذي يناسبك.
1: إن القوة الدافعة وراء اكتشاف هذا الطريق هي هدفك. فلماذا أنت في هذا العالم؟ وما هي رسالتك؟
2: أو ما هي الصورة التي

0: تريد لحياتك أن تكون عليها؟ وأي تراث تود أن تتركه؟
1: وعندما تكتشف مكنون ذاتك ستجد إجابات كل تلك الأسئلة، وبالتالي ستجد وجهتك الصحيحة.

0: بعض الناس يعرفون هدفهم في سن مبكرة جداً، والبعض الآخر ما يستغرق أعواماً وأعواماً ليكتشف هدفه.
1: بل إن ذلك هو حال الغالبية العظمى من الناس، ولا يزال أمام هؤلاء الكثير ليكتشفوا أنفسهم، وهم يحاولون وربما كنا مثلهم أن يحددوا طريقهم وسط هذا الخضم الهائل من المهارات والميول والطموحات والمخاوف.
0: يستوقفني قول أحدهم: اتبع نور بصيرتك، فالبصيرة قد تهديك إلى الطريق الذي يحقق لك الرضا الذاتي، وقد يكون ذلك مسألة في غاية البساطة والسهولة.
1: اتبع ميولك المفضلة وسوف تقودك إلى طريقك.
0: ابحث عن كل ما يسعدك ويرضيك، وتأكد من أنه سيعود عليك أيضا بالنجاح والخير العظيم.
1: وابحث عما يثير حماسك، وتأكد من أنه سيملأ حياتك حرارة ونشاطا.
0: وفتش عن كل ما يبهج قلبك، وتأكد من أنه سوف يضفي على حياتك بهجة وسرورا.
1: وباختصار، ابحث عن كل ما يهمك، وتأكد من أنه هو الطريق الذي تبحث عنه.

0: كان خليل يعمل في بيع المستلزمات الطبية، وكان ماهرا في عمله، إلا أنه لم يكن راضيا عنه، فقد كان يتطلع إلى سوق الأوراق المالية، وغالبا ما كان يشاهد وهو يتفحص الصفحات الخاصة بالبورصة في المجلات والجرائد، أو يشاهد التلفاز ليرى مؤشر إغلاق أسواق الأسهم في نهاية اليوم.
1: وفي النهاية قرر خليل اقتحام السوق لما له من دراية كافية به، ولذا فقد ترك عمله وتفرغ للتجارة والأعمال. خليل ليس بالمليونير الآن، لكنه يعيش حياته في سعادة بالغة، ويعتبر نفسه بأنه قد نجح ووصل إلى ما أراد.
0: وهذه سلمى التي شفيت من مرض سرطان الثدي، وقد كانت تجربتها مع كل العاملين في المجال الطبي تجربة موجعة ومؤلمة، شأنها في ذلك شأن الكثيرات من السيدات التي تعرفت عليهن في هذه الظروف.
1: ونظرا لهذه التجربة التي عانت منها، فقد كرست حياتها لمحاولة تغيير الطريقة التي يتعامل بها الأطباء والممرضات مع مرض السرطان، وهي ترأس اليوم جمعية لمرضى السرطان، والتي تحارب أيضا في جميع القطاعات الطبية والدوائية.
0: وتقوم سلمى بدعم مرضى سرطان الثدي ومؤازرتهن معنويا ونفسيا وماديا في بعض الأحيان، وبهذا صارت تلك المحنة التي تعرضت لها هي شغلها الشاغل في الحياة.
1: وها أن المجتمع أخذ ينظر إليها نظرة الإنسانة الكبيرة التي نجحت في الانتصار على مرضها، وتحث الآخرين على النجاح في التغلب على المرض.

0: إن قلبك عزيزي المستمع هو القوة التي تدير حياتك، فهو يضخ الدم في كل أنحاء جسدك، وهذا الدم هو الذي يعينك على مواصلة الحياة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجدانك الروحي هو الذي يفتح الطريق لتنشيط همتك، فهو مستقر الإلهام والعاطفة، وهو دليلك الصادق إلى المستقبل. فسر وراء قلبك وسوف يأخذ بيدك إلى مكانك الصحيح. فما الذي يخبرك به قلبك؟ وهل أنت مستعد للإصغاء إليه؟ وهل ستصدق ما يخبرك به؟
1: ما عليك إلا
2: أن تستفتي قلبك.
0: صديقي المستمع، هل تعرفت يوما ما على مواهبك؟ إذا كان جوابك نعم،

0: معناه أنك خطوت الخطوة الأولى المفيدة لمعرفة الطريق الذي يناسبك، أي أن التعرف على نقاط تفوقك وانصراف جهدك إليها هو عنصر رئيسي في وصفة نجاحك مستقبلا.
1: هل أنت سريع العدو مثلا؟
2: هل تعزف على آلة موسيقية؟
1: هل تحضر الوجبات وأنت مستمتع بذلك؟ أم أنك تجيد التقاط الصور الرائعة؟
2: هل لديك ذوق وخبرة في الألوان ولف الهدايا بطريقة أنيقة؟ أم أنك تجيد السيطرة وتحمل المسؤولية؟
1: هل تتمتع بقدرات خاصة في الحسابات والأرقام؟ أم أنك تجيد التعبير عن نفسك؟
2: هل تجيد التعاملات المالية؟ أم أنك تتمتع بمهارات تنظيمية فائقة؟
1: إن الإجابة الواضحة والصريحة على تلك الأمثلة هي الدليل إلى معرفة مواهبك والاهتداء إلى طريقك والنجاح في حياتك.
2: ولكن نجد أن العديد من الناس إذا ما سئلوا عن مواطن مواهبهم يجيبون بقولهم: لا ندري، نحن ليست لدينا أي مواهب. إلا أنهم لا يلاحظون ما حباهم به الله عز وجل من مواهب طبيعية.
1: هذا صحيح. تأمل معي هذا الأمر جيدا يا عبد الله. هل يوجد شخص ممن تعرفهم لا يمتلك ولو موهبة واحدة على الأقل؟ بالطبع ستقول مستحيل، لأن لدى كل فرد منا شيئا فريدا ومختلفا ليقدمه، سواء كان مستعدا للاعتراف به لنفسه أو لمن حوله أو للعالم أجمع أم غير مستعد.
2: وفي ذلك يقول الكاتب سوبندر:
0: ربما لا ننتبه لمواهبنا الطبيعية لأنها شديدة الوضوح.
2: إذا لم تكن عزيزي المستمع مستعدا للتعرف على مواهبك، فاسأل من حولك أن يعرفوك عليها، وغالبا ما سيبدون استعدادهم لإرشادك إلى مواهبك وقدراتك الفريدة التي يجب عليك تقديمها وإفادة نفسك والآخرين منها.
1: فهل لديك موهبة ما تخفيها أو تنكرها أو لا تعترف أو تهتم بها؟ هل أنت جاهز ومستعد لإخبار حقيقة ما لديك من مواهب لتقديمها؟
2: بادر إلى ما يجب عليك تقديمه فتشعر بالنجاح، بل إن حياتك كلها ستتغير وتصبح ناجحة.
1: أقدم ولا تخشى لومة لائم.
2: وإلى الغد، حيث نلتقي وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الحادية عشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء البلغاري المنتخب بفوز حزبه في الانتخابات، ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين وحرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك. جولة مشاورات سياسية جديدة بين الأردن والسويد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية. القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. استشهاد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في غزة. دخول عدد من المدمرات الأمريكية للخليج العربي في إطار مهمة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ على منطقة بوسط أوكرانيا. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للحديث عن تطور قطاع الاتصالات. وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11 المتقدمين للجزء الأول من الامتحان العام. طقس بارد نسبيا في أغلب مناطق المملكة ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. اليوم الثلاثاء ومنتصف أسبوع، إن شاء الله يا ربي مليان توفيق وصحة للجميع. بصراحة ما قدرت أتخطى يعني الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي كلمة سمو ولي العهد في حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم. اليوم هالكلمة ما كانت عبارة عن كلمة بروتوكولية عابرة ممكن نعتبرها ألقيت في مناسبة عسكرية، كانت هاي الكلمة في جوهرها خطاب وطني مكثف، يعني ممكن أنه نقرأه بأكثر من مستوى، ممكن نعتبره بمستوى القيم، مستوى الدولة، مستوى الشباب، وكمان مستوى المستقبل. سمو ولي العهد ما تحدث للخريجين اليوم وحدهم، لكن خاطب جيل أردني كامل وقف اليوم أمام عالم سريع التحول، منطقة مضطربة، تحديات ما بتعترف بالانتظار ولا المجاملات. أهم في الكلمة إنه هي أعادت لنا تعريف خدمة العلم، مش بوصفه تدريب عسكري مؤقت، اعتبر خدمة العلم تجربة بناء شخصية. الأشهر الثلاث تحدث عنها سمو ولي العهد مش بس برنامج بينتهي بشهادة أو حتى استعراض، هي مدرسة من الانضباط، احترام الوقت، العمل الجماعي، أيضا تحمل المسؤولية. هنا ممكن تكمن الرسالة العميقة من هذا الخطاب، الأوطان لا تبنى بالشعارات. وأيضا اليوم نحكي عن أن من يؤمن بالبلد وبالوطن الذي لا يصان أيضا بالعاطفة. الأوطان اليوم تحتاج إلى مواطن يعرف واجبه، يتقن عمله، وأيضا يؤمن بأن الأردن وخدمة الأردن ليس محصورة بالميدان العسكري، بل تمتد إلى المصنع والمدرسة والجامعة وأيضا المستشفى والمزرعة والشركة وكل مكان فيه إنتاج. اليوم سمو ولي العهد لا يريد شباب يكتفون بالفخر بتاريخهم مع أهمية هذا الفخر، بل يريد شباب يصنعون سببا جديدا للفخر. لا يريد جيل يخاف من التغيير، بل جيل يفهم هذا التغيير ويقوده أيضا. لا يريد شباب ينتظرون حلولا جاهزة من الخارج، بل يؤمن بأن المنقذ الحقيقي هو الإنسان الأردني نفسه حين يمتلك العلم والانضباط والمهارة والثقة. أجمل ما في كلمة سمو ولي العهد بنهاية الأسبوع الماضي بأنه هي ربطت بين الفخر بالماضي والاستعداد للمستقبل. استحضار إرث الحسين الباني وقيم العسكرية الأردنية ما كان عودها إلى الوراء، بل تأكيد بأن الجذور القوية تساعد الشجرة على النمو. اليوم نحن لا نحتاج إلى الاختيار بين الأصالة والتحديث، نستطيع أن نكون أوفياء للقيم، شجعان في تطوير الأدوات، مؤمنين بهذا الوطن، ومنفتحين أيضا على العلم والتكنولوجيا والمعرفة. إذن الأردن اليوم لا يخشى المستقبل حين يثق بشبابه، وشباب الأردن اليوم لا يخشون التغيير حين يجدون أمامهم مشروع وطني واضح يؤمن بهم، يطالبهم ويفتح لهم الطريق. ممكن هاي الرسالة يجب أن تتحول إلى استراتيجية وطنية، أن نبني الإنسان الأردني القادر المنتمي المنتج والمستعد دائما بأن يضع الأردن فوق كل اعتبار. صباحكم أردني بامتياز.

إذن مشوار جديد من نوافذ عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. ونحن معكم اليوم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي الزملاء رفقائنا في هذا العمل، الزميلة أكيد نداء الرمامل من المراقبة الرئيسة، الزميل المبدع مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، وأنا من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

0: دائما من خلال نوافذ نحرص على أن نكون مع الشباب وممكن كل ما يتم تقديمه للشباب. ودائما لما نتحدث عن دعم شبابي نتوجه إلى الحاضنة الأم وهي وزارة الشباب. واليوم نحن أصبحنا ممكن بحاجة لحتى نكون أمام استراتيجيات وطنية قادرة على تمكين الشباب تعزز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية. والحديث أكثر اليوم عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 كخطوة محورية نحو بناء جيل أكثر وعي وأيضا أكثر مشاركة في مواجهة التحديات وصناعة الفرص. الحديث أكثر عن هذه الاستراتيجية أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ جهاد المساعدة، رئيس المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للشباب ومدير السياسات والتخطيط في وزارة الشباب. يسعد صباحك أستاذ جهاد ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويسعد صباحك يا رب.
0: اليوم لو بالبداية نتحدث عن الرؤية الأساسية للاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 وأيضا من خلال تعريفنا لهذه الاستراتيجية أيضا أبرز الاختلافات عن الاستراتيجيات السابقة. تفضل أستاذ.
1: شكرا لكم وشكرا على هاللقاء المميز الذي يسلط الضوء على أهم مشروع وطني مهم الشباب. هذه الاستراتيجية جاءت لبناء قدرات الشباب وتوجهاتهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم بناء على مسح تم إجراءه في نهاية 2025 مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات وأيضا بإشراف وزارة الشباب ودعم من منظمة اليونيسف. هذه الاستراتيجية جاءت تركز على الرؤى الملكية وكيفية ترجمتها وترجمة رؤية جلالة الملك وسموه ولي العهد، بالإضافة إلى الأولويات التي أشار إليها الشباب من خلال هذه النتائج التي توصل إليها هذا المسح. هذه الاستراتيجية الوطنية للشباب هي ليست ملف لوزارة الشباب فقط، هذا ملف دولة.
0: ملف
1: الشباب هو ملف وطني معني فيه جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا العاملين مع الشباب. وبالتالي جاءت هذه الاستراتيجية وعملية بناها في عملية تشاركية من كافة الجهات. نحن الآن في عمليات جلسات تشاورية على المستوى الوطني، وأيضا هذه الجلسات سبقها جلسات مع فريق الاستشاري للشباب الأردني، هم الذين قادوا هذه الجلسات بالتشاور مع شبابهم مع أقرانهم، عم بيكتبوا استراتيجيتهم الشباب بإيدهم وحتى يكون بالفعل قادرين على تنفيذ هذه البرامج اللي تمتد لسنة 2030. بالإضافة إلى مراجعة كتب التكليف السامي للحكومات الأردنية المتعاقبة وخاصة حكومة الدكتور جعفر حسان.
0: نعم، اليوم لو بدنا نتحدث عن أهم المحاور الرئيسية اللي راح تركز عليها هاي الاستراتيجية وكيف تم إدماج أيضا مفاهيم الأمن والسلام ضمن هذه الاستراتيجية.
1: الاستراتيجية الوطنية للشباب لم تبرز لغاية الآن المحاور لأنه احنا في جلسات تشاورية. المحاور سيحددها الشباب سيحددها الشركاء، لكن هناك موضوعات يتم مناقشتها. عندنا موضوع الصحة والرفاه والصحة الشاملة، في عندنا موضوع عن الحقوق المدنية والمواطنة، ولما نحكي عن حقوق مدنية ومواطنة بنحكي عن الشباب والسلام والأمن، بنحكي عن الانتخابات، بنحكي عن تعزيز الحياة الديمقراطية للشباب، بنحكي عن عمل تطوعي، بنحكي عن مشاركة حقيقية في هذه الاستراتيجية. لكن ما يميز هذه الاستراتيجية عن غيرها أن هناك محاور عابرة وركائز أساسية ستكون في جميع المحاور التي سيضعها الشباب الأردني. من هذه الركائز الأساسية أن مبدأ المشاركة ومبدأ الشمولية ومبدأ منظومة القيم ومبدأ المهارات هي موجودة في كل المحاور التي سيتم وضعها، وبالتالي لن يكون هناك محور منفصل اسمه محور المشاركة أو محور المهارات كالاستراتيجيات السابقة.
0: نعم، يعني من خلال هذا الحديث ممكن نحكي كيف ممكن بتم تعزيز الاستراتيجية أو كيف هالاستراتيجية ممكن تعزز مشاركة الشباب في صنع القرار، وبرضه ممكن الأدوات العملية لحتى نكون أمام تمكين شبابنا اقتصاديا واجتماعيا.
1: هذه المحاور وجلسات المشاورات هم الشباب الذين سيحددون هذه البرامج وكيفية آلية تنفيذها. وزارة الشباب وبتوجيه من معالي وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان تم إشراك الشباب في اللجنة التوجيهية العليا، هناك ممثل عن الشباب شاب وشابة، وأيضا في اللجنة العليا للمسح الوطني، وأيضا هم مشاركون في اللجان المتخصصة في بناء استراتيجيات، بالإضافة أنه إحنا دعينا الأحزاب وشباب الأحزاب وعم بيشاركوا معنا.
0: جميل.
1: أيضا وصلنا إلى مدارس وزارة التربية والتعليم، وصلنا إلى الجمعيات الخيرية، إلى المراكز الثقافية عن طريق الوزارات. جميل. المعنية، وبالتالي نحن معنيون في كيفية الوصول إلى كافة أطياف المجتمع، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة عملنا لهم جلسات تشاورية وعم نطلع كيف ممكن نلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. جميل. مستقبلا في هذه الاستراتيجية.
0: نعم، اليوم من خلال يعني تفضلك وتحدثت عن الجهات الشريكة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، كيف بدنا نضمن يكون في تنسيق بين المؤسسات المختلفة لحتى أنه يتم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية؟
1: نعم.
0: وأكيد هناك تحديات بتواجهكم، وأيضا تسعى هالاستراتيجية لحتى تعالج هذه التحديات.
1: نعم، هناك أقر مجلس الوزراء المقر.
0: نعم.
1: لجنة توجيهية عليا برئاسة مع الوزير وبعضوية الأمناء العامين من كافة الوزارات، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء، وبالإضافة.
0: نعم.
1: إلى مجموعة من الشباب، وبالتالي هذا الملف ملف ملزم للجميع.
0: نعم.
1: ملف للإستراتيجية سيتم إقرارها من مجلس الوزراء المقر وسيتم تعميمها. هناك أيضا سيتابع نظام متابعة وتقييم لجميع كافة البرامج والأنشطة، بالإضافة إلى تخصيص الموازنات المناسبة لتنفيذ هذه البرامج، وبالتالي هذه الاستراتيجية لديها حزمة متكاملة. لدينا.
0: نعم.
1: وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشباب، لدينا خطة كاملة للبرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية على مدار الأعوام القادمة، بالإضافة إلى خطة مخاطر، بالإضافة إلى نظام متابعة وتقييم بهذا الأمر.
0: نعم، اليوم طب نحكي عن أنه كيف بدنا نتعامل مع للأسف فجوة الثقة أو ضعف ممكن المشاركة لدى بعض الشباب، لأنه للأسف يعني هذه الفئة موجودة اللي ما عندها ثقة، المنتقدة على الدوام، يعني إن صح التعبير ما بيعجبها العجب بموضوع أنه شو ما كان فيه هناك سياسات، شو ما كان فيه هناك جهود لوزارة الشباب أو حتى لأي جهود لدعم الشباب، يعني تبرز هناك فئة للأسف منتقدة لمجرد الانتقاد.
1: يا سيدتي.
0: نعم.
1: هذه الفئة مرحب فيها في وزارة الشباب.
0: نعم.
1: مرحب فيها في المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للشباب وصياغة محاورها، وأيضا مرحب فيهم للاستماع ماذا يحتاجونه حتى نلبي احتياجاتهم.
0: فعلا.
1: أما أنه أنا أنتقد لأجل نقد أو للظهور الإعلامي أو لإظهار شخصية، نحن يجب أن نتحرى الحقيقة.
0: نعم.
1: وزارة الشباب لم تستثني أي جهة في الأردن، سواء شباب أو شابات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو قطاع خاص، تم توجيه دعوات لهم عبر الطرق الرسمية، وإحنا سعيدين جدا بتكون هذه الفئة، خاصة الفئة اللي أنت سلطت الضوء عليها، أن تكون شريكة أيضا معنا.
0: فعلا.
1: لأنه عملية توجيه السلوك أيضا وعملية نبذ الإشاعة والتقليل من العمل الوطني، يجب أن نكون صريحين وشفافين بهذا الأمر، وبالتالي مبادئ الحوكمة موجودة في هذه الاستراتيجية، من شفافية، من صدق، من كل شيء، وبالتالي هم أهلا وسهلا فيهم، حتى إذا حابين يجوا راقبونا أهلا وسهلا، ما في مشكلة أبدا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم، اليوم لو بنهاية اللقاء أستاذ جهاد، بدي في هناك مؤشرات رح يتم اعتمادها لحتى ممكن يعني يتم قياس نجاح هذه الاستراتيجية؟
1: نعم.
0: نعم.
1: لا، هناك مؤشرات رئيسية بناء على المحاور التي ستبنى.
0: نعم.
1: بناء على البرامج ستكون هناك لكل وزارة من هذه الوزارات والمؤسسات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية مؤشرات أداء واضحة، ليس فقط القياس على مستوى الأردن، نحن نسعى على أن نعرف مؤشرات على مستوى العالم، أين.
0: نعم.
1: يقع شبابنا على المستوى الإقليمي وعلى مستوى العالم، حتى نحسن وحتى نطور من عملنا ونقدم لهم كافة الإمكانات التي يجب الشاب الأردني أن ينافس على المستوى العالم وليس فقط على المستوى الوطني أو الإقليمي.
0: نعم، يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الجهد الطيب وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله رب نكون معاكم بالنتائج المثمرة اللي راح تكون من خلال هذه الاستراتيجية. أنا بدي أشكرك أستاذ جهاد على هذا الطرح الطيب، الأستاذ جهاد المساعدي رئيس المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للشباب وأيضا مدير السياسات والتخطيط في وزارة الشباب، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا ويعطيك العافية أخت مجود، شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم العريقة.

0: ومكملين معكم مستمعينا، وأكيد ما زلنا نتحدث عن ممكن دور الشباب، كيف ممكن يكون في الحماية، جاهزية شبابنا لحتى يدخلوا أيضا ميدان أو سوق الأمن السيبراني. اليوم رح نحكي عن التحول الرقمي المتسارع، واليوم ممكن الأمن السيبراني يعني مش خيار، الآن هو ضرورة وطنية لحتى نحمي البيانات والبنى التحتية الرقمية. ودائما نرى جهود المركز الوطني للأمن السيبراني لحتى يكون ممكن تعزيز قدرات ومهارات الشباب، وكنا قبل فترة بتخريج الفوج العاشر من برنامج معسكر نشام السايبر، وكانت أيضا بالشراكة مع جامعة الحسين التقنية. لحتى نحكي عن هذا التخريج، حتى نحكي عن ممكن يعني نشام السايبر، بنحكي عن 10 سنوات أو حتى بنحكي عن العديد من الأفواج اللي تم تخريجهم وتدريبهم. أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف يعني الدكتورة وعد المعايط، الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني، لحتى نتحدث عن هذه الاستمرارية. يسعد صباحك دكتورة ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك نجود وصباح جميع المستمعين.
0: اليوم هذا البرنامج كيف ينعكس على ممكن جاهزية الشباب الأردني للدخول ممكن سوق الأمن السيبراني؟ وبرضه شق آخر من السؤال، المهارات العملية اللي بيكتسبها المشاركين من خلال هذا المشروع اللي هو معسكر نشام السايبر. تفضلي.
1: طبعا احنا مبارح سعدنا بتخريج الفوج العاشر من معسكر نشام السايبر التدريبي، المعسكر يلي يعني ياتي في اطار جهود المركز الوطني في بناء القدرات الوطنيه. طبعا معسكر نشام السايبر بشكل اساسي بيركز على تعزيز جاهزيه الشباب الاردني من خلال انه بيتم الربط فيه بين المعرفه الاكاديميه والتطبيق العملي. البرنامج بشكل اساسي بيركز على بناء قدرات حقيقيه، يعني تطبيق عملي، سيناريوهات بيشتغلوا عليها الطلبة تحاكيها هجمات سيبرانية حتى يكونوا قادرين على كيفية التصدي لهذه النوعية من الهجمات. طبعا هذا البرنامج بيمكن الخريجين من انهم يدخلوا سوق العمل وعندهم الكفاءات والمهارات اللي بيطلبها السوق. جميل. وفيما يتعلق بجزئية سؤالك عن المهارات، طبعا البرنامج يعني اكثر من 400 ساعة بيمتد على 4 اشهر.
0: نعم.
1: بيتضمن تقريبا 280 ساعة للمهارات التقنية المتخصصة في الامن السيبراني، وايضا بتضمن 100 ساعة للغة الانجليزية و60 ساعة للمهارات الحياتية. هذا يعني ايمانا منا بانه ما فينا فقط نركز على الأمور التقنية ونهمل المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية في هذا المجال، ويمكن في كل المجالات، لأن هاي جزئية جدا مهمة إنها تأهل الخريج من جميع الجوانب، الجانب التقني ومهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية.
0: جميل.
1: بيتم التركيز على مهارات كثيرة بالتحديد في مجال الأمن السيبراني، عم نحكي عن الأمن الهجومي والدفاعي، أساسيات الشبكات، التشفير، الأدلة الجنائية الرقمية اللي هي Digital Forensics، الهندسة العكسية، وأيضا ما ننسى التركيز على الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والسياسات اللي ما بتقل أهمية أيضا.
0: نعم.
1: عن الأمور الأخرى. هاي بشكل عام الأمور اللي بيحصلوا عليها والمهارات اللي بيشتغلوا عليها الطلبة خلال هذا المعسكر.
0: طب يعني اليوم لو بدنا نحكي إنه هذا المعسكر كيف ممكن إنه ينجح بإنه يلبي متطلبات السوق من خلال المهارات اللي تفضلتي إنه بيكتسبها الطلبة خلال هذا التدريب؟
1: طبعا بما انه هذا الفوج العاشر يمكن يلي بيختلط بطلبة الامن السيبراني بيعرف انه صار معروف هذا البرنامج بينهم يعني وفي مجتمعاتهم، حتى صار معروف عند الشركات اللي دائما بتبحث عن موارد بشرية حتى تضمها لفرقها، يعني لفرق العمل عندها. احنا يمكن من الامور اللي بتميز معسكر نشامة السايبر انه بيكون في عملية تصفيات ومراحل تقديم بتكون كثيرة، يعني احنا هذا المعسكر تقريبا يعني اكثر من 350 طلب تقديم وصل لنا. بعد هيك صار في عملية تصفيات اللي هي من امتحانات تقنية، امتحانين تقنيين وامتحان لغة انجليزية. بعد هيك اللي بتخطى هاي الامتحانات بينتقل لمرحلة ايضا المقابلة الشخصية.
0: جميل.
1: لانه ما بنعتمد فقط على الامتحانات، يمكن الورق مش دائما بقدر اقيم على اساسه، لا بيصير في مقابلة شخصية للطلاب، ومن ثم بيتم من هاي المقابلات الشخصية فرز النتائج، والطلاب اللي حصلوا على افضل النتائج بينضموا للبرنامج.
0: جميل.
1: ودائما احنا بنركز على النوعية اكثر من الكمية.
0: جميل.
1: فيمكن برضو اللي بيعرف معسكراتنا احنا عادة كل معسكر بيكون من يعني من 28 ل 30 طالب مش أكثر، لأنه منركز على النوعية أكثر من الكمية. على الرغم من أنه كثير في طلاب بيقدموا وبيضلوا يحاولوا، بس أحيانا بنحكي أنه هي الهدف مش أني أنا أقبل أكبر عدد من الطلاب، أنا الهدف أني أنا أطلق مع معسكرات كثيرة، بس كل معسكر تكون جود يعني جودة عالية ويكون في الكفاءات بتكون بتناسب ومتطلبات السوق، يعني من نتأكد أنه الطالب فعليا

0: نبحث دائما عن التوفير.
1: بالتأكيد، يعني تطبيق التعريف المرتبطة بالزمن أتاح أنه نحصل على تعريف أقل من التعريف اللي كانت مطبقة منذ شهر نيسان سنة 2020، ومن ثم شملها التعريف المرتبطة بالزمن، فبالإمكان أنه أحصل على تعريف أقل من التعريف المطبقة أو المعلنة في حال توجهت للفترة اللي بتكون خارج الذروة. وخارج الذروة بنحكي ما بين الساعة 5 صباحا ولغاية الساعة 2 من بعد الظهر. هاي الفترة بالإمكان

0: تكاليف تشغيل وصيانة، الآن المحطة بتشتغل لحالها، ما في عندها عمال، ما في عندها حدا، خلينا نحكي المستهلكين أو أصحاب السيارات الكهربائية عندهم التطبيق، بيعرفوا وين أماكن هاي المحطات، بيعرفوا حالتها، بحاسبوا إلكتروني، فبتمشي العملية بسلاسة، يعني الكل بياخذ الخدمة اللي بده إياها واللي بتليق، خلينا نحكي بالعصر التكنولوجي والتطور اللي احنا وصلنا له.
1: نعم صحيح. إذا نتوجه للدكتورة تحرير ونشوف شو كمان إشرافكم على هذا النوع من المحطات المنتشرة في المرافق العامة، الأماكن العامة كذلك الحال. نتحدث أكثر وأكثر فيما يتعلق كيف تتعاملون مع تلك الملاحظات، الشكاوى التي تقدم سواء كان من أصحاب المحطات أو حتى من الأخوة المواطنين.
2: نعم، يعني اليوم احنا في عنا مركز المراقبة والطوارئ، هو يعمل على مدار الساعة، بإمكان أي مشترك أنه يتقدم بأي ملاحظة على مدار الـ 24 ساعة بطول اليوم، والهيئة بتاخذ بالاعتبار كل الملاحظات اللي بترد إلها، إلى جانب الزيارات الميدانية اللي بتقوم فيها الهيئة بشكل دوري، ومن خلالها بتجتمع أو يعني بتستمع للملاحظات اللي بتقدم سواء من قبل المشتركين اللي بيقوموا يعني بمراجعة مثل هاي المحطات لأخذ الخدمة، فبنحاول نستفسر من خلالهم عن أي تحديات بتواجههم، وأيضا متلقي الخدمة اللي بيجوا لمركز المراقبة والطوارئ من خلال الاستبانات العديدة اللي بتقوم فيها الهيئة، إلى جانب طبعا المستثمرين أنفسهم بالاجتماعات الدورية أو بالزيارات الميدانية للاستماع للملاحظات وأبرز التحديات اللي بتواجههم، لأنه زي ما حكينا دور الهيئة هي منظم ورقيب لهذا القطاع، بهمها جدا أن يكون هذا الاستثمار الواعد والمهم جدا واللي بيحقق يعني أحد المتطلبات العالمية اللي هو بنحكي عن نقل أخضر ونظيف، أنه ينجح هذا الاستثمار من خلال تذليل التحديات اللي بتواجه، إذا يعني أمكن سواء كانت من خلال تشريعات قادرة الهيئة أنها تتخذها وتحسن وتطور، وهذا الشيء حاليا كمان الهيئة بتعمل يعني بمرحلة أيضا بعملية تحديث بتشريعاتها بأخذ الملاحظات كاملة وعكسها على ما يعني يلبي احتياجات الجميع من يعني من جانب، ومن جانب آخر أيضا في حال كان هنالك تحديات مع مؤسسات أخرى، يعني ليست الهيئة نحكي صاحبة القرار فيها، لكن من خلال شركائنا أيضا ووصلتنا معلومة أنه في هون تحدي مثلا في هذا المجال، برضو الهيئة بتقوم بعملية كنوع من التنظيم والرقابة بعملية المشاركة مع الشركاء بالقطاعات الأخرى يعني الرسمية اللي معنية في هذا المجال حتى تذلل هاي العقبات أو التحديات، وبالطريقة اللي تكون طبعا تحافظ بدون شك على السلام العام يعني أولوية قصوى لا تهاون فيها، ومن جانب آخر التزويد
1: تطبيق للهيئة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذا النوع من المحطات. يمكن الطريق الصحراوي كان هو من أكثر الطرق اللي كنا دائما ننشد انتشار وتواجد مثل هذا النوع من المحطات، حتى يعني المتنقل بهذا النوع من السيارات الكهربائية يشعر بالأمن، بيشعر بالأمان أنه لا سمح الله مش رح ينقطع فيما لو احتاج لعمليات الشحن.
2: صحيح، يعني عملية التوزيع والانتشار المنطقي لهاي المحطات كمان حتى ما تكون مكتظة، وإحنا برضو هاي أحد الملاحظات اللي كانت بتواجه بالمرحلة
1: وانتظار الجور. صحيح،
2: نعم، فاليوم إحنا عم نحكي صحيح صار في عنا 250 محطة، وهذا عدد يعني ليس بالعدد البسيط، لكنه لازال مقابل عدد المركبات اللي بتشتغل في المملكة ومنتشرة في كل أنحائها، لازال يعني بحاجة لعدد أكبر من ذلك بالنسبة للمحطات. اليوم عملية الانتشار وتنظيم منح التراخيص حتى ما يكون مكتظ، برضو احنا بهمنا عملية التنافسية العادلة تكون ما بين المستثمرين في هذا المجال، برضو اليوم الهيئة عم تدرس في موضوع الانتشار والتوسع والتوزيع حتى تكون كمان تشريعاتنا تغطي هذا الجانب، الى جانب احنا يعني سابقا يمكن اعلننا عن التطبيق الالكتروني اللي ممكن من خلاله يدخل المواطن على هذا التطبيق ويشوف وين انتشار هاي المحطات، وعم بنحاول اول باول انه ندخل عليه كل المحطات الجديدة بحيث أنها تسهل على المشترك يعرف الموقع ونوعية الشواحن حتى وعددها، بحيث أنه يتوجه للمحطة اللي بتكون أقرب ويعني متاحة.
1: نعم، يعني وبالتالي هذا التطبيق هو متاح، أنتم بتسولوا دائما تحديث أول بأول لشمولية مثلا محطات ناشئة جديدة دخلت حيز الخدمة.
2: نعم.
1: طيب مهندس أحمد، إذن هذا هو الحال وهذه النقلة النوعية المميزة في استخدام مخرجات ونتاج هذه الثورات التكنولوجية فيما يتعلق في الآليات والمعدات، وكذلك الحال التطبيق الإلكتروني بكل معنى الكلمة حتى في الدفع لهذه الخدمة التي تقدم، وبالتالي هذه المحطات هي ذكية بكل معنى الكلمة. أيضا التوسع، يمكن أجد أنه أهم هدف لكم أنتم من خلال هذا المشروع. أين هي خططكم أيضا لدول الجوار التي يعني عادت الحياة لمجاريها هي تسعى من أجل أن تواكب ذلك التطور مع تعطل وقع حالهم لأعوام يعني ماضية؟
0: 100%. احنا في البداية هون طبعا منشأ الشركة أو منشأ أيون هو الأردن.
1: نعم.
0: وهدفنا الأول هو انتشار محطات في الأردن، بعدين ننطلق للأسواق الثانية. بنفس الوقت عنا على الأسواق الثانية، يعني بنراقب مؤشرات النمو، قديش بزيد عدد السيارات الكهربائية عندهم، قديش في عندهم محطات، قديش في عندهم استثمار أو تشجيع الاستثمار في هذا المجال. لكن الهدف الأول إلنا طبعا هو المملكة الأردنية الهاشمية، لازم يعني نغطيها. وطبعا زي ما حكت الدكتورة لسه عدد المحطات متواضع بالنسبة لعدد السيارات.
1: نعم، للمئتين ألف صحيح.
0: بالضبط. فإحنا لسه شايفينها فرصة، ما زالت قائمة، ما زال الأرقام في نمو ومشجع للاستثمار. ويعني احنا كشركة يمكن تعرف الدكتورة يعني من اكثر الناس اللي قاعدين تقدم لتراخيص ولرخص لانشاء محطات جديدة الان في الطريق يعني في، نعم. في الاردن. غير زي ما حكيت لك اللي ادارة المحطات القائمة اوريدي.
1: نعم.
0: فالتوسع موجود والهدف موجود، لكن الهدف الرئيسي هو تغطية الأردن بالخدمة هاي كاملة.
1: نعم. طيب أنا أتحدث كذلك الحال دكتورة تحرير بأنه أنتم من تقدمون تلك الفرص الاستثمارية، يعني اللي هو السوق مفتوح والتنافسية محمومة في هذا المجال، أنتم من تتحدثون عن نقاط القوة في هذا المجال فيما يتعلق في مثلا اختيار المكان، تمايزه عن مكان آخر، يعني لأنه في مثلا بعض الحالات تجدي هنا ذلك تواجد لمحطات هي يمكن تتجاور يفصلها ذلك السور فيما بينهم في عديد محافظات المملكة. يعني أنا لا أتحدث عن العاصمة عمان، لكن لا، هنالك هذه التجربة هي موجودة وهذه الصورة هي موجودة في محافظات الشمال.
2: اليوم الهيئة كمان يعني في بعض المتطلبات اللي موجودة في تشريعاتها بتتعلق في أمور للسلام العامة، أمور فنية، أمور من حيث الالتزام بهاي المتطلبات. طبعا إحنا ما بنتدخل ب يعني اليوم المستثمر نعم هو بيختار المنطقة، هو بيختار المساحة اللي بده يستثمر فيها، بده يكون مثلا بالمحطة شاحن واحد أو 10 أو 20 هو، بس طبعا لازم يكون ضمن المواصفة القياسية الأردنية بداية، ضمن المتطلبات والاشتراطات اللي مع الدفاع المدني مع الجهات الأخرى الشريكة معانا محققها وملبيها كاملة. وبالعكس يعني احنا بنسهل بهذا الإجراء زي ما ذكرت موضوع التوسع والانتشار والتركيز ببعض المناطق. بدون شك يعني الهيئة بتاخد بعين الاعتبار، لكن اليوم احنا اي مستثمر بيجي محقق وملبي المتطلبات والاشتراطات، بالعكس يعني كل التسهيل بيكون له بسرعة يعني شديدة. ولكن بنفس الوقت لغايات مزيد من التنظيم في هذا المجال ولحماية أي يعني مستثمر بيدخل كمان بهالمجال وإدامة تزويد الخدمة للمشتركين. الهيئة بتراقب كمان حتى على بعض الإجراءات اللي بتقوم فيها، يعني يمكن شفنا مؤخرا كانت في إعلانات من محطات بتتعلق بخلينا نحكي مزايا تفضيلية، لكن بعضها كان مرتبط ممكن بالسعر. اليوم نعرف التعرفة الكهربائية محددة من الهيئة وهي ملزمة للجميع وموحدة والكل لازم يلتزم فيها. فاليوم أي عملية ترويج أو تقديم مزايا بدها تكون بعيدة عن السعر، أما تحسين خدمة أو جودة الخدمة أو يعني تسهيلات أخرى ممكن، لكن بعيدا عن التعريف الكهربائية اللي بتكون هي محددة، وهي لازم تكون عملية الالتزام فيها كمتطلب رئيسي، وطبعا أكيد المتطلبات الأخرى.
1: نعم. يمكن مستمعينا الكرام يعني نتحدث لهذه القصة وننقل بأنه في هنالك من ينادي إلى أهمية المحافظة على عمر تشغيل أو العمر التشغيلي لهذه البطارية من خلال أساليب، من خلال نصائح، من خلال وسائل تتبع أثناء عمليات الشحن. أخذتم بعين الاعتبار أو أنه تكون هذه المحطة هي بنيت على أنه يكون في هنالك شحن بطيء وأيضا هنالك شحن سريع، هنالك نصائح تودون بثها للمحافظة على عمر التشغيلي أكثر أكثر وتطول عمر هذه البطارية مهندس أحمد؟
0: تمام. هلا بالنسبة للمحطات اللي احنا بننشئها طبعا ماخذين بعين الاعتبار وجود شواحن سريعة ووجود شواحن بطيئة لسببين. أول شيء لأنه احنا عندنا أكثر من مدخل لشحن السيارات الكهربائية.
1: نعم.
0: عندنا أكثر من نوع. النقطة الثانية أنه مش كل السيارات تشحن سريع. في سيارات كهربائية ما بتاخذ أصلا مدخل السريع، فهي ما لها إلا الشواحن البطيئة أو الليفل 2
1: من بلد منشأة. من نعم.
0: هي من منشأة. ممكن تلاقي نفس السيارة موديل بتشحن سريع موديل لا ما في.
1: نعم.
0: فمن من باب خلق التنوع لكل أصحاب السيارات الكهربائية بنضطر في أي محطة نحط محطات شحن سريع ومحطات شحن بطيء حتى نخدم الشرائح كلها.
1: نعم.
0: بالنسبة لسؤالك عن عمر البطارية والأداء الافتراضي تبعها، الآن الشركات المنشئة أو المصنعة على السيارات الكهربائية كلها في خلينا نحكي في المانيوال تبع السيارة أو الكتالوج لما تشتري بقول لك ما تستخدم الشحن السريع إلا للضرورة. إذا احتجت تطلع مشوار بعيد أو يعني ولازم تفضيها بسرعة الشحن السريع، يعني مثلا تطلع العقبة بروح بشحن هلا سريع، بروح العقبة بالعقبة بشحن سريع بروح عمان. فإله استخدامات اللي هي الطرق الخارجية والسفر خلينا نحكي. لكن الاستخدام اليومي للشحن السريع هذا إشي بقلل من عمر البطارية. يعني أنا مثلا كشركة مصنعة جيت حكيت لك العمر الافتراضي 8 سنين هو بناء على الشحن ليفل 2 أو 30 أمبير وليس الشحن السريع. فأنت كل ما شحنت سريع كل ما قللت من عدد دورات الشحن اللي بتحتاجها البطارية أو بتستخدمها البطارية حتى يبلش يقل عمرها. وبالتالي احنا هون ما ننصح بس بالشحن اليومي، انه مش كل يوم تروح تشحن سريع، خليه لما تحتاج تطلع مشوار او لما تحتاج هسه بدي اشحن مثلا محطة مضطر وبعدين لا اعتمد على الليفل 2 احسن احسن لبطاريتك، لانه كمان الشحن السريع بيرفع حرارة البطارية والليثيوم بطاريات الليثيوم عدوها الحرارة. عرفت كيف؟ فبتبلش تخرب البطارية. هلا هي ما بتخرب فورا بس بقل هو بقل عمره.
1: نعم بقل من نعم. من عمره.
0: وهو مش خراب يعني اللي بخوف مثلا انه خربت البطارية او ده تفقع او هيك، لا هو يعني هي بس بده يقل عمرها عرفت كيف، او بقل طاقتها التخزينيه مع العمر.
1: طيب يجول في خاطركم ايضا الانخراط في عمل والبحث في تصنيع عديد من البطاريات التي يمكن ان تكون بديلا في حال يعني كخطوه اخرى تطويريه لهذا المشروع؟
0: والله شوفي لا احنا يعني ملتزمين هسه بالمسار تبعنا، لكن هي فرصه يعني ادعو من خلال البرنامج انه في الان فرصه استثماريه كبيره في حاله في مجال اعاده تدوير البطاريات. احنا صار عندنا كثير بطاريات كهربائيه بحاجه لتدوير، وهي فرصة للمستثمرين لأنها بدها استثمارات ضخمة، بدها مصانع
1: بدها
0: ضخمة.
1: نعم. بدها نعم.
0: بس لكن فيها فيها فيها جدوى اقتصادية كويسة، لأنه خلص يعني السوق بلش يعتمد على السيارات الكهربائية، وبالتالي صرنا بحاجة ريبليسمنت أو اللي هي قطع غيار.
1: إحلال محل.
0: نعم. وكمان ما ننساش إنه البطاريات الليثيوم هي عدو للبيئة، فلازم تتدور. يعني ما بصير أنا أتلفها بأي مكان، فهي أنسب حل هو
1: إعادة
0: تدويرها.
1: صحيح.
0: وهذا
1: نعم.
0: هاي باب استثمار اللي بده يعني يستثمر في شيء زي هيك.
1: نعم يمكن كمان كان في الخطة التي وضعتها وزارة البيئة فيما يتعلق في المسؤولية الصناعية عن هذا يعني الشيء أو المنشأ، يعني بمعنى آخر هذه السيارات مجرد ما دخولها هون لا يجب أن تتحمل الشركة المصنعة استخدامها من الألف إلى الياء، يعني حتى يصل بها الحال إلى أنه الفناء، فبالتالي الشركة المصنعة هي المسؤولية أو هي صاحبة المسؤولية عن التعامل مع هذه المخلفات. ويمكن هذا الموضوع أو هذا ملف هو في أروقة وزارة البيئة. نعم. حتى يرى النور.
0: وهي سمحت وزارة البيئة على فكرة باستبدال البطارية بس مقابل تصدير البطارية القديمة خارج الأردن، يعني نعم. ترجعها للمصنع وتجيب واحدة ثانية بدها.
1: نعم نعم.
2: يعني برضو شكرا، لكن برضو للتوضيح الإضافي في هذا المجال، اليوم بنعرف التقنيات يعني عم بتشوف تطور سريع جدا، يعني حتى البطاريات أو نحكي الشواحن عفوا السريعة اليوم صار في عنا تقنيات كتير حديثة. ممكن بداية ظهور الشواحن السريعة كانت بالنسبة للسيارات الشاحن البطيء أكفأ وأفضل من حيث عمر البطارية، بس إحنا اليوم في عصر السرعة وكتير من المواطنين بيكون يعني عنده استعداد أنه مثلا يمكن في سبيل أني أشحن سيارتي بشكل نعم أستثمر الوقت، لأنه كمان هذا استثمار بدون شك. في اليوم عندنا كتير من التقنيات اللي هي تعتبر برضو شواحن سريعة لكنها بمواصفات يعني بتكون التأثير على البطارية بأقل ما يمكن.
1: نعم.
2: وإحنا اليوم طبعا يعني ما بنفرض نوعية معينة من الشواحن اللي بدها تستخدمها المحطة، لكن في عندنا مواصفة قياسية هي اللي بتكون ملزمة بالنسبة للمحطة أنها تلتقي يلتزم في هاي المتطلبات الاشتراطات اللي تعتبر من أعلى المواصفات. هذا من جانب. ومن جانب آخر اللي تفضلتوا فيه وذكرتوا الموضوع البيئة وموضوع يعني إحنا من بداية الحلقة يمكن ذكرنا أنه الواجب الدولي اللي كلاتنا بنشتغل فيه الانبعاث الصفري والبيئة النظيفة، فبالتأكيد حتى تشريعات هيئة الطاقة والمعادن بعملية نعم تتواءم بكل استخدام المكونات المرتبطة بالمحطات وعملية التعامل مع ما ينتج عن هذه المحطات بحيث أنها فعليا تكون بالطرق اللي تحقق نعم هاي الغاية.
1: نعم، هذا مصطلح مسؤولية المنتج الممتد اللي هي الشركة هي المسؤولة في هذا الملف عن تدوير تلك المخلفات التي أتت بها. سعداء جدا مستمعينا الكرام بهذه الحلقة اللي احنا حاولنا نغطي فيها قدر المستطاع مشوار وحديثنا حول تلك المحطات التي بحمد الله يعني هي بدأت تنتشر أكثر وأكثر، محطات الشحن السريع، وذلك بالحديث بمعية الدكتورة تحرير ألقاق وهي مستشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الناطق الإعلامي باسم الهيئة، فشكرا جزيلا لك. وأيضا قصة النجاح التي نتأمل دائما أن تنتشر، وهذا نوع وهذا واجب علينا أن نسلط الضوء فيما يتعلق بالشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. فشكرا لك المهندس أحمد المجالي. شكرا سيدي.
2: شكرا.
1: إذن لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم إلنا من خلال هذا البرنامج. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية الدكتورة تحرير القاق، وهي مستشار رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الناطق الإعلامي باسم الهيئة، وأيضا المهندس أحمد المجالي صاحب قصة النجاح وهذا المشروع الريادي. كنا نتابع معكم مستمعينا، وإذا كنتم تشاركوني الرأي بأنه بدنا نشاهد بأم أعيننا عديد من تلك المحطات التي تنتشر في الأماكن العامة، حتى أتى بنا الحال أن نشاهد هذه المحطات هي تتواجد في عديد من مواقف السيارات لمنشآت تجارية وحتى منشآت سياحية، فبات الموضوع بالأمر المألوف أكثر مما كان عنه مسبقا. نتحدث في هذا المجال ويمكن للمهندس أحمد ونشوف شو دورهم، بأنه أنتوا أخذتوا بعين الاعتبار هذه النقاط، أخذتوها بعين الاعتبار أنه لابد من نشر هذه الشواحن الكهربائية المتحكم بها بواسطة طرق ذكية، متحكم بها عن بعد، متحكم بها آليا، نحافظ عليها من العبث أو التلف أو التدمير.
1: نعم، احنا في البداية يعني لا بلشنا يعني ان نواكب خلينا نحكي التكنولوجيا والتطور التكنولوجي قاعد بيصير بالعالم. احنا الان في عصر انترنت الاشياء.
0: نعم.
1: فلما نتقدم بهاي التكنولوجيا فمعناته صفاء الشاحن هو شيء لازم نتحكم فيه احنا عن بعد. وهذا الاشي بقلل زي ما حكينا تكاليف التشغيل.
0: طبعا.
1: زائد لما تجتمع الأنظمة مع بعض كأنظمة الحماية وأنظمة الشحن المركبات وهذا في جهاز واحد، فانت هيك باعتبار عملتي زي محطة مستقلة بإمكانك تركبيها بأي مكان، في الأرصفة، في الحدائق العامة، في الأماكن العامة، وزائد في محطات الشحن. فإحنا هون إجا دورنا في كأيون بإنشاء هذا النظام اللي بتيح لمحطات الشحن أنها يعني توفر في العمالة وتزيد هامش الربح، لأنه أنا كمحطة شحن ما عندي دخل أو إيراد إلا الهامش العمول اللي حطته الهيئة. فأنا شو ما قللت تكاليف شو ما زدت أرباح. فهذا هو الشيء المهم. اثنين، بعرف إذا شفتوا محطات أمانة عمان مثلا. إحنا منديرها، يعني كان في مشكلة في إدارة المحطات قبل ما إحنا نوقع اتفاقية مع أمانة عمان. الآن إحنا الأمانة قاعدين إحنا نحصل الدخل من الزبائن ونحول لهم إياه بشكل شهري. فيعني وفرنا عمالة، وفرنا

موجز الواحدة من عمان، إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء البلغاري المنتخب بفوز حزبه في الانتخابات، ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين وحرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين ضمن سياسة العودة الطوعية المتسقة مع القانون الدولي. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات، والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية. استشهاد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في قطاع غزة. دعوات دولية تطالب طهران بالالتزام بالحلول الدبلوماسية من أجل التوصل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ على منطقة بوسط أوكرانيا. محلياً، منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للحديث عن تطور قطاع الاتصالات. وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11 المتقدمين للجزء الأول من الامتحان العام. وأخيراً، طقس بارد نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، الزميلة نداء الرمامنة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. إخوتي الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، برنامج فتاوى على الهواء الذي يبث عبر أثير الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: حياك الله وبالمستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله، والذي سيتولى الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم. نعم، نأخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور زايد؟
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: فضيلة الشيخ أبو حسين،
0: تفضل.
2: الله يزيده سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد. في واحد بتجوز واحدة، تمام؟
0: نعم.
2: ماتت هاي مرته، ماتت. نعم. وهذا الطالب بطالب بأهلها بميراثها، بيطلع له ولا بيطلع له؟ ما فيش اولاد عنده، ما في.
0: يطالب اهلها بميراث، يعني ميراث من اهلها.
2: بده ميراث، يعني ميراثها من اهلها بده اياه.
0: نعم.
2: وهو ما بدهم شافوا، لانه ما فيش عندها اولاد يعني اللي يورثوها ولا شيء.
0: تفضل سيدي. في
1: بالنسبه ل... يعني هي ماتت يعني بعد موت ابيها.
2: بعد موتها.
1: الآن المال، الآن المال أصبح لها، وإذا كان زوج على قيد الحياة فله حق في هذا الميراث، ومن حقه أن يطالب بهذا الميراث إن كان، إن كانت هكذا هي الصورة يعني.
2: لا، ميراثها مخليها عند أهلها، يعني مش ما معها، مخليها عند أهلها.
1: إحنا بتكلم بالناحية الشرعية. الآن المرأة هذه ماتت بعد أبيها، فتأخذ ميراث حصتها من أبيها. هذه الحصة التي أخذتها المرأة من أبيها الآن لزوجها، وإن لم يكن لها ولد لزوجها الحق في أن يأخذ من هذا، من هذه التركة.
2: مش كتبان ولا مخليان ولا.
1: إن كان لها، إن كان يعني لها مال، إن بقي لها.
2: مش مخليان يعني، مش عملنا وصية له، ما بدها.
1: مش وصية، ميراث يا سيدي، ميراث. طالما أنها هي متزوجة ولها زوج وماتت وعندها مال، سواء كان هذا المال آل إليها من ميراث آخر أو من مالها أو من راتبها أو من تقاعدها، أو بأي صورة من الصور، المال الذي تملكه هذه المرأة التي ماتت لزوجها الحق في أن يرث منها.
0: نعم. نعم أخي الكريم. نعم. حياكم الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله. نذكركم بالصلاة على الحبيب.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
3: سؤال سيدي حول موضوع السفر. هلا انا مسافر، يمكن قبل فتره حكيت، سالت عن هذا الموضوع، حكيته يقصر 4 أو 5 أيام الا اذا انتقل داخل السفره هاي مره ثانيه بصح له فتره اطول. انا هذا اللي راح يصير معي، بس مش محدد.
0: وضح لنا الحاله، ايش راح يصير معك؟ تفضل
3: سيدي. انا بدي اسافر، يمكن حكيت قبل هيك، على الصين. هلا داخل الصين في عندي سفر ثاني لمده 3 ساعات.
0: نعم.
3: المنطقة اللي بدي اروح عليها لغاية الآن مش محدد قديش المدة اللي بدي أقعدها.
0: نعم.
3: هل أقصر أجمع فيها كم يوم؟ السؤال اللي قبل هيك، سفري الآن عفوا راح أتحرك من البحرين للصين الساعة 12 بالليل من البحرين، بوصل ثاني يوم بتوقيت البلد اللي رايح عليها بتكون 1:15 صلاة الفجر، متى أصليها؟ الساعة 12 بالليل تتحرك من البحرين، لما أوصل الصين بتكون الساعة 1:15 الظهر عندهم، متى أصلي الفجر؟ هذا سؤال سيدي.
0: واحد ربع الظهر متى تصل الفجر؟ واضح سيدي نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: سؤال سريع بس.
0: تفضل.
3: صليت الظهر أنا بمسجد هون، فجينا بدنا نصف بصف ولو بيحكوا ارجعوا ما بصلوش بين الأعمدة، هل هذا جائز ولا من عندهم الفتوى هاي ولا لا؟
0: الصلاة بين الأعمدة نعم.
3: كل الاحترام.
0: ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله، فتاوى على الهواء.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
4: الله يعطيك العافية. بعد إذنك عندي سؤالين.
0: تفضل.
4: السؤال الأول، هلا إحنا في جزء من الأعمال اللي بنقوم فيها هي أعمال تطوعية.
0: نعم.
4: زي مبادرات، أعمال خيرية وما إلى ذلك. هل يجوز إلنا إنه نطلب الدعم المالي من مؤسسات مثلا تعمل بالربا مثل البنوك؟
0: نعم.
4: أو يعني مؤسسات خلينا نحكي أعمالها غير مشروعة.
0: نعم.
4: يعني كالبنوك. هذا واحد. اثنين، السؤال الثاني، هلأ فيما يتعلق في الإثم على المسلم، هلأ أحيانا إحنا بنسمع فتوى من مكان، هذا المكان يكون جيد وطابعه العام هو طابع فتوى، ولكن احنا بعدين بنكتشف انه والله هاي الفتوى مخالفة لما توافق عليه المذاهب الاربعة. على سبيل المثال ممكن تسمع فتوى داخل الحرم المكي ويكون الشخص هو من هيئة كبار العلماء.
0: نعم.
4: على سبيل المثال.
0: نعم.
4: بتيجي مثلا بتروح على الاردن، لما تسأل فعلا بتكتشف انه هذا الكلام اللي بيحكوا فيه هو كلام لا يجوز او المذاهب لم تتفق عليه.
0: نعم.
4: اولا هل يوجد اثم علينا يعني اذا احنا اتبعنا هاي الفتوى اللي سمعناها؟ اثنين، يعني من باب النصيحة والارشاد، من اين يستقي المسلم الاحكام الشرعية الصحيحة؟ وشكرا لكم،
0: حياكم الله. نعم نعم، اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم. هاتفاي برنامج 47 47 201 47 47 202. في اتصالات أخي سعد ولا نجاوب؟ نعم. فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين المفتي في دار الإفتاء العام، حياكم الله.
1: الله يحييك سيدي ويباركك.
0: حياكم الله. فضيلتكم، بالنسبة إلى السؤال الأخ الكريم، موضوع الجمع والقصر.
1: نعم.
0: يعني ابتداء الشق الأول من السؤال هو إذا سافر يعني إلى مكان بعيد كالصين، الآن يريد الذي يسافر إلى مكان مثلا يعرف بأنه 3-4 أيام حسب المدة المفتى فيها، ستوضح فضيلتك إن شاء الله، الآن سيسافر داخل هذا البلد مسافات أخرى، سفرا آخر. نعم. ينشئ سفر آخر. نعم. فكيف يجمع ويقصر ابتداء سيدي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، عندما يسافر من بلد إلى بلد،
0: نعم،
1: فإنه إن نوى الإقامة في البلد الذي يريد السفر إليه أو يقصد السفر إليه، وكان سفره مباحا أو سفر طاعة ليس فيه معصية لله عز وجل، وكان أكثر من 1-8 كيلومتر، ونوى الإقامة هنالك 4 أيام غير يومي الذهاب والعودة، فإنه يجمع ويقصر كل هذه المدة. لكنه إذا كان يريد السفر إلى بلد كالصين مثلا ويريد أن يقيم بها مثلا شهر، ولكن يتنقل داخل الصين، نقول وهو ذاهب من الأردن إلى الصين على سبيل المثال، يجمع ويقصر حتى إذا وصل مكان الإقامة توقف. فإذا أنشأ سفرا آخر داخل الصين وكانت تتحقق فيه شروط السفر، أي زاد عن واحد، أيضا يجمع ويقصر داخل الصين أثناء سفره بين الولايات أو بين المحافظات أو بين
0: المدة.
1: ليس
0: ولا ما في مدة،
1: ليس نعم، إلا إذا كان نوى الإقامة مثلا ذهب إلى العاصمة الصينية ثم ذهب إلى ولاية أخرى ويريد الإقامة فيها 4 أيام.
0: هون سؤال. نعم. نفس المدة تحسب.
1: نعم، يجمع ويقصر لأنه أنشأ سفرا آخر.
0: سفر آخر. نعم.
1: لكن إذا توقف عن السفر فإنه يعني يصبح مقيما ولا يجمع ولا يقصر أثناء. نعم. إقامته.
0: هو الأخ الكريم الآن يقول ينطلق بسفره من البحرين الساعة 12:30 ليلا.
1: نعم.
0: يصل إلى الصين يعني 1:15 ظهرا.
1: نعم. وهو بالجو.
0: وهو بالجو الآن يسعى عن صلاة الفجر.
1: يصلي الفجر في الطائرة.
0: في الطائرة.
1: نعم.
0: نعم.
1: لأنها أصلا هي صلاة الفجر، هي الصلاة الوحيدة التي لا تجمع ولا تقصر.
0: نعم.
1: نعم.
0: يصلي في الطائرة.
1: نعم.
0: نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة إلى السؤال الأخ الكريم، الصلاة بين الأعمدة.
1: نعم.
0: في الداخل المسجد،
1: الصلاة بين السواري، الكراهة أو بين الأعمدة، الكراهة في أن يكون شخص واحد أو فرد واحد.
0: نعم.
1: بين عمودين.
0: نعم.
1: أما إذا كان كما نرى في بعض المساجد يعني الآن في تقريبا 3 أو 4 أو 5 أشخاص أو أكثر من ذلك بينه، فهذا ليس فيه كراهة.
0: نعم.
1: وليس فيه يعني نهي، يعني لا يقصد به.
0: نعم.
1: هذا هو المكروه، المكروه إذا كان شخص واحد بين يعني ساريتين أو بين يعني عمودين من أعمدة المسجد. أما إذا كان أكثر من واحد فهذا ليس ينفي الكراهة عن هذه الوضعية.
0: نعم.
1: والآن في المسجد الحرم مكة والحرم مدينة الناس يصلون بين
0: يصلون. نعم.
1: وأيضا نحن في مساجدنا يوم الجمعة تكتظ المساجد بالمصلين.
0: نعم.
1: ويصل الناس بين هذه السواري وبين هذه الأعمدة، فلا حرج في الصلاة بين هذه الأعمدة أو السواري والله تعالى.
0: نعم. السؤال الآخر الأخ الكريم يقول يعني ما حكم الأعمال التطوعية الخيرية يعني التي يطلب أصحابها دعما ماليا ويأتيهم هذا الدعم أحيانا من مؤسسات تعمل بالربا؟
1: هذه المؤسسات التطوعية التي تقوم بعمل تطوعي.
0: نعم.
1: ولا تتقاضى عليه أجرا.
0: نعم.
1: هي لا تطلب المال لشخوصها أو ل...
0: نعم.
1: للناس العاملين فيه، إنما تطلب من أجل مثلا بناء مستشفى أو جمعية خيرية أو مثلا، وهذا لا بأس حتى لو كان من مال يعني من مصدر غير حلال، حتى لو تبرع يعني إنسان غير مسلم بالمال لمسجد أو أوقف أرضا لبناء مسجد جاز.
0: نعم.
1: ولا حرج في ذلك طالما أن هذا العمل تطوعي والإنسان لا يطلب هذا المال لنفسه، إنما يطلبه من أجل خدمة مجتمعه ووطنه، فلا شك أن هذا أمر.
0: نعم.
1: ليس فيه شيء وليس فيه كراهة والله تعالى.
0: بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الشيخ، يعني نعتز نحن في المملكة الأردنية الهاشمية بإدارة الإفتاء الأردنية التي. نعم. يعني تعتبر هي يعني الدائرة أو التي تبذل جهود كبيرة، وهي المصدر الرسمي الوحيد المعتمد للفتوى في المملكة. نعم. وجهود مباركة تبذلها. الأخ الكريم يسأل الآن عن يعني حكم الاختلاف في الفتوى بين المذاهب، ويقول هو حدد يعني إذا ذهبنا مثلا إلى بلد آخر وكانت عنده جهة فتوى معتمدة وأفتوا في مسألة معينة على مذهبهم، ثم جاء إلى مثلا إلى بلده أو إلى المملكة فرأى يعني هذه الفتوى تخالف ما هو مفتى به في داخل المملكة، فما يعني ماذا يفعل، كيف يتصرف؟
1: يعني إذا كان قد أخذ بفتوى من.
0: نعم.
1: عالم لم يخرج عن المذاهب الأربعة المعتبرة.
0: نعم.
1: فيأخذ بهذا الرأي، لأن هذا الإنسان ليس يعني عنده علم بالمسألة.
0: نعم.
1: فسأل فأخذ الإجابة، لكن عندما رجع إلى بلده فسأل عن نفس المسألة فرأى أنه يفتى بخلاف ذلك.
0: نعم.
1: فعندما عاد إلى البلد الآن صح منه ما كان على فتوى من أفتى هنالك.
0: نعم.
1: وعندما عاد صحح هذا المفهوم وأخذ الحكم الشرعي واستقاه من مصدره الأصلي من دائرة الإفتاء مثلا على سبيل المثال.
0: نعم.
1: وهذا الفتوى دائرة الإفتاء طبعا فتوى علمية.
0: صحيح.
1: منهجية.
0: نعم.
1: منضبطة.
0: نعم.
1: لا تخرج عن المذاهب الأربعة.
0: أكيد.
1: تراعي ظروف الناس وحال المستفتي، فبالتالي أحيانا ربما ذهب إلى بلد فأفتوه بعدم مثلا انتقاض وضوء من مس مثلا امرأة أجنبية أو.
0: نعم.
1: زوجته
0: وحتى مسائل
1: هذه مسائل يعني خلافية في فروع العبادات.
0: نعم.
1: هذه لا تؤثر. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول.
0: آمين. هو يسأل يعني هو سؤاله كان عاما، ما مصدر.
1: نعم.
0: من أين يستقي المسلم الأحكام الشرعية الصحيحة؟
1: نعم. أنت كما تعلم دكتور ويعلم إخوة المستمعين والمستمعات أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيل من كتاب والسنة.
0: نعم.
1: وهنالك أصول للفقه وهناك مذاهب أربعة معتمدة ومعتبرة.
0: نعم.
1: يعني لا نخرج عن الفتوى بهذه المذاهب الأربعة، ففي المملكة الأردنية الهاشمية بسهولة الوصول إلى الحكم الشرعي.
0: صحيح.
1: عبر طبعا السؤال أحيانا عبر السؤال الهاتفي يجاب بحال
0: بداية الإفتاء العام.
1: نعم. وأحيانا بمراجعة مكاتب ومديريات الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية أو دائرة الإفتاء العام،
0: حتى أرقامكم متاحة يعني.
1: والأرقام متاحة. نعم. والحمد لله هناك أيضا خدمة الموقع التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو موقع دائرة الإفتاء العام، هناك أرسل سؤالك، فالآن أصبح الأمر متاحا وميسورا وسهلا الوصول إلى الحكم الشرعي من دائرة الإفتاء العام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المخلصين المخلصين.
0: آمين. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: حياكم الله أخي الكريم.
5: عندي سؤالين صغار.
0: تفضل.
5: أنا كل يوم بصلي 11 ركعة بالخوب، بدي أنام قبل ما أنام بعد صلاة العشاء. سؤالي بقرأ والسماء والطارق بركعتين، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟
0: نعم.
5: أو يعني مثلا والفجر والعين عشر والضحى يعني أظل هذا مصلتين بركعة
0: كسار السور يعني. نعم
5: فهل يجوز إني ولا لازم الصورة كلها يعني بجد أصلي ولا لا؟ هذا هي السؤال الأول.
0: نعم تفضل.
5: مفهوم السؤال؟
0: واضح. سؤالك الثاني.
5: الله يجزيك خير. أنا رجل في إجل الشمال ثلاث مسامير استحدث في ثلاث مسامير بقعد بالجام مثلا بلك ظهري على الحيط بمد جري برتاح بس بخاف إنه واحد يمروري مش شايف أو كذا. الجماعة كانوا يقعد على كرسي وأظلم أنك تجيزي واحد يدخل عنه.
0: نعم.
5: هل أنك صلاة أنا كل شيء بصلي تمام.
0: نعم.
5: كل شيء ولا بستعمل الكرسي إلا لما بقعد لما بالخوف هذا يخبط على جري. هذا السؤال مبلغ
0: واضح. واضح سؤالك. تسمع تكرم ولا يهمك. حياكم الله. اتصال آخر. فتاة والسلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام. الله يعطيك
0: العافية. الله يعافيك. حياكم الله.
6: والله يا شيخ لو تكرمت عندما يتوفى الشخص.
0: نعم.
6: عندما يتوفى الشخص الروح من أين تخرج من الجسم؟
0: نعم.
6: من أين تخرج الروح من الجسم؟
0: نعم.
6: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا. اتصال آخر. فتاوى. نعم. فضيلة الشيخ السؤال الأخ الكريم يعني هل يجوز مثلا قراءة أو تقسيم قصار السور في الصلاة الجهرية أو السرية على ركعتين يعني قراءتهما؟ نعم.
1: هو يقوم الليل جزاء الله خير. نعم. بارك الله فيه ويسأل هل مثلا يجوز أن أقسم مثلا سورة البروج أو سورة الطارق أو. نعم. سورة الفجر أو الغاشية على يجوز.
0: نعم.
1: ما لم أن يتوقف على يعني على آية لا بد يعني من أن يكتمل معناها بالآية التي تليها.
0: نعم.
1: فإذا قرأ الآية واكتمل معناها وقف عليها ويجوز له أن يصلي بسورة البروج ثمان ركعات ليس في ذلك حرج.
0: نعم.
1: الله تعالى.
0: نعم. الأخ الكريم أيضا يقول هو لوضع صحي في قدميه عزكم الله يضطر أثناء جلوسه في المسجد إلى مد رجليه.
1: نعم.
0: لكن هو يخشى يعني أن يمر أحد المصلين فيعني يتأذى من نتيجة مد الرجلين فماذا تنصحه؟
1: هو يعني طالما أن في المساجد الآن. نعم. في كراسي يجلس. نعم. على الكرسي حتى. نعم. لا يتأذى هو ولا يؤذي
0: غيره.
1: أحد. نعم. لربما يعني تعرقل شخص مار من أمامه فوقع أو كذا فحتى لا يتسبب إذاء الآخرين الصلاة على الكرسي يعني الجلوس على الكرسي أفضل. هو يقوم بأركان الصلاة تامة.
0: نعم.
1: إلا عند الجلوس يعني
0: أيضا صحيح مسألة مد الرجلين أحيانا تجد بعض المصلين
1: ويكره أن
0: لداعي أو لغير الداعي قد يمدهما تجاه القبلة أو تجاه آخر يعني.
1: نعم. أفضل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى أنه الإنسان. نعم. يكف رجليه ولا يمدها باتجاه القبلة.
0: نعم.
1: نعم من باب الأدب مع الله سبحانه. نعم. وتعالى.
0: أيضا فضيلة الشيخ الأخ الكريم هو يسأل سؤال يعني عن الموت.
1: نعم. خروج الروح.
0: خروج الروح. نعم.
1: سيدي الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
0: نعم.
1: فهذا أمر يعني خروج الروح أمر حقيقي والروح تخرج من الجسد وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه إذا جاء الملكان ليخرج روح المؤمن فإن هذه الروح تخرج من الجسد بسهولة كما يخرج الشعر من العجين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأن روح الفاجر أو الكافر تخرج بصعوبة ومشقة وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يخرج يعني الشوك من الصوف.
0: نعم.
1: ولشدة نزعها.
0: نزعها.
1: والله عز وجل قال في القرآن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أخرجوا أنفسكم اليوم يجزون عذاب الهون بما كانوا يكسبون. أيضا قال الله عز وجل توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فأحيانا بعض من تخرج روح تخرج روحه بصعوبة وبعضهم

0: من تخرج روحه بسهولة، لكن كيف تخرج الروح هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله نعم. سبحانه وتعالى، ولكن حتما لا يموت إنسان حتى تخرج روحه من جسده.
1: نعم
0: لابد أن تخرج الروح من جسد حتى يحكم عليه بالموت،
1: لكن لا نحدد من أين تخرج، لا أمر, أمر غيبي لا نعرف. نعم بارك الله فيكم فضيلتكم. نأخذ مجموعة أخرى من اتصالات فتاة. والسلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
1: حياكم الله
2: شيخ. بدي أسأل، أنا بدي أخذ قرض عشان أشتري قطعة أرض من بنك صفو الإسلامي.
1: نعم.
2: اللي بدي أخذها عن طريق الأسهم. طبعا عن طريق الأسهم في كتاب عندهم اللي هو قرار هيئة الرقابة الشرعية لبنك صفو، وموقعين فيه عدد من الشيوخ والأئمة. هل يجوز أن أخذ القطعة عن طريق بنك صفو بالإقرار هذا عن طريق الأسهم؟
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله.
2: بس في مجال إن

0: كان هناك الرقابة الشرعية أفتت بذلك، الرقابة الشرعية للبنك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا لا يأخذ قطعة هذه الأرض مرابحة عن طريق أي بنك من البنوك الإسلامية، وبالتالي يعني يكون مطمئن، ويعني لا يشتبه في معاملتها، ويكون قد يعني حصل فعلا على فتوى من دائرة الإفتاء بجواز بيع المرابحة. الأسهم لم يعني تصدر دائرة الإفتاء حتى اللحظة فتوى بجواز التعامل بالأسهم،
1: بالتمويل عن طريق الأسهم،
0: التمويل عن
1: يعني
0: طريق الأسهم. نعم
1: سواء شراء أرض أو غيرها.
0: نعم
1: نعم نعم أخي الكريم،
2: الله يجزيك الخير.
1: وإياك وإياكم، حياكم الله. نعم اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياك الله.
3: الله يسعدك يا رب. شيخ، بس أنا بدي أحكي بشكل سريع عن الشغل اللي أنا بشتغل فيه حاليا، وبدي أشوف هل حلال إني أكمل فيه أو لا.
1: تفضل.
3: أنا بشتغل بشركة بدون ذكر أسماء، هي بتروج لأجهزة التبغ. تمام. الفكرة انه
1: ايش
3: احنا
1: تروج؟ ما سمعت الكلمة.
3: بتروج لأجهزة تسخين التبغ، اللي هو التبغ المسخن، دخان مدخن.
1: تسخين التبغ، نعم.
3: تمام. هسه الفكرة انه هذا الجهاز ضرر كضرر اقل من الدخان العادي، وانه احنا بنروج للأشخاص اللي مدخنين فقط. يعني في البداية سؤال بنسأل انه هل انت مدخن؟ في حال حكى انه نحكي له عن الجهاز ونحكي له انه ضرره اقل. في حال لا، ما مش مدخن، ما بنحكي له على الجهاز. فبدي اعرف انه هل حلال اني اكمل بهذا الشغل او لا. وبالمناسبه انا على باب الشركه عشان اقدم استقالتي، استنى الاجابه.
1: ولا يهم، تجيبه فضيله الشيخ.
0: بالنسبه للدخان والسيجاره الالكترونيه واي نوع من انواع الدخان وبيعه وتسويقه والترويج له، حرام بلا شك، وحتى أي إعانة على حرام هي حرام. فبالتالي نعم، العمل هذا فيه إثم، والله تعالى.
3: مشكور يا شيخ، جزاك الله خير.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله يا أخي الكريم. نعم اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. كيفك الشيخ؟
1: حياكم الله يا أخي الكريم. تعلي صوتك إذا سمحت.
4: بسألك سؤال بخصوص تأمين المركبات.
1: نعم.
4: واحد صار مع حادث والحق له. في واحد بيكون موجود باب التأمين، بقول لك اعطيك 500 ليرة واكتب لي تفصيل بالكروكة، هل هو حلال أو حرام؟
1: قصدك بيع الكرو... بيع الكروكة يعني؟
4: يعني بيع الكروكة، صحيح.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
4: أشكرك.
1: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
5: سلام الله على سماحتكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: في عندي أخ مقيم هو في أمريكا.
1: نعم.
5: بتناقش أنا وياه، بيحكي لي أنا بضل أكل لحتى يطلع حتى يظهر الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، هيك قال القرآن.
1: نعم.
5: فبحكي له ما بيصير هذا زمان، يمكن لا كان في أذان ولا في ما بعرف، وما اقتنع وما اقتنع. سؤالي الواضح إنه يجوز أنا مثلا في رمضان أعمل هيك عبين ما يبزغ الفجر؟ فمش شايف إنه هو صيامه صح، وهو على هالكلام سنين إله. فبحكي له لا غلط، يعني خلص أوكي الإمساك ما في حتى يبين خيط الفجر. فبعرفش شو رأي سماحتكم.
1: ولا يهمك، تسمع الجواب.
5: والسؤال الثاني لو سمحت، يعني
1: نعم.
5: عندي أخت أخر أول السبعينية، توفى زوجها وما دخلت العدة. بحكي له طب ليه؟ قال العدة هاي إذا في للصغار بالسن، يعني ما أدراكم في حمل ما حمل. قلت لها لا، العدة هذا آخر حق من حقوق الزوج. قال أنه بده يجيب لي الأغراض، مش لا أنا. فما دخلت العدة، فما بعرف. سؤالي واضح لأخي؟
1: نعم واضح.
5: وشكرا لك،
1: تكرم. أبشري، الله يعافيك، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: الله معك،
1: حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
6: إذا تكرمت بس ملاحظة صغيرة، وياريت بس هيك توجيه من
1: فضلك. تفضل على الرحب والسعة.
6: وطلب صغير بعد ما أخذ.
1: أبشر، تفضل.
6: سيدي أنا شاب مقبل على الزواج.
1: نعم.
6: تمام. وزي ما بنعرفني عادة تقاليدنا بنفوت البيوت وبنشوف البنات وبنشوف الأهل وبصير هالحكي. فاللي قاعد صراحة أنا بلاحظه إنه في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، يعني سواء من البنت أو من الشاب أو من الأهل.
1: نعم.
6: متطلبات وأمور صراحة ما إلها دخل بشريعتنا ولا إلها دخل بعاداتنا وتقاليدنا. فياريت بس هيك توجيه بسيط من فضيلة الدكتور عن الأمور هاي، ومن باب النصيحة والتوجيه للأهل

0: عن التخلي عن المظاهر والتخلي عن السمعة اللي هي خلينا نحكي المسميات وهاي الشغلات. وطلب بسيط بس، يعني يا ريت إذا تكرمت يكون في خطبة عن بيوم الجمعة عن الزواج من باب التوجيه
1: نعم
0: والنصيحة للناس.
1: نعم
0: تفضل.
1: السؤال الأول فيه يعني عادة معينة أو سلوك معين، ملاحظة؟
0: يعني بدناش نذكر أشياء معينة بصيغتها الصريحة، بس
1: نعم
0: يعني في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، من غلاء المهور، من
1: جيد، غلاء المهور، نعم
0: اللهم صل على سيدنا محمد، من اللي هو نطلب من الشاب يكون في عنده بيت، سيارة، يكون مسمى معين، شغلات زي
1: نعم
0: هاي،
1: نعم واضح،
0: بعيدا
1: الآن واضح
0: عن
1: السؤال.
0: التخلي عن الأخلاق والدين
1: نعم
0: والسمعة الحسن، هاي الأمور فقط لا غير.
1: واضح، تكرم تسمع الجواب إن شاء
0: الله
1: الله.
0: يسلمك، يسلمك،
1: حياكم الله.
0: شكرا.
1: نجيب، نأخذ السؤال ثم نجيب. نعم، السلام عليكم، فتاوى.
2: يعطيك العافية
1: الله
2: شيخ.
1: يعافيك، حياكم الله،
2: عندي سؤالين صغار.
1: تفضل.
2: السؤال الأول بخصوص اللعن،
1: نعم
2: اللي هي اللعن، يعني هسه في طبعا مش لعن الشخص، يعني لعن يعني مثلا كلمات كثير صارت عندنا، يعني لعن مبدأك، لعن حظك، وحتى صرنا يعني نسمعها لدرجة إنه في المسجد للأماني يعني. فأنا بدي أسأل عن هاي الشغلة، يعني أنا بين الشباب مثلا أمرار نلعن اللعن هذا، يعني
1: نعم
2: فهل هذا
1: عموم
2: اللعن
1: اللعن، نعم
2: يعني بدرجة اللي هو الحرام أو اللي ربنا بيغضب عليه؟
1: نعم
2: والسؤال الثاني، هسا أنا الحمد لله مواظب على قراءة القرآن، بس أمرار بيجيني يعني يوم شغل أو يومين شغل مثلا كملات ورا بعض، فللأمانة بقدرش إني أتابع لي الختمة أو إني أكمل ختمتي. فأنا عادي إني مثلا يومين أقعد ما أقرأ قرآن وأرجع أكمل المحل ما نهيت آخر مرة
1: نعم الله يتقبل،
2: وبس.
1: ترجع تسمع الجواب إن شاء الله،
2: شكرا لك.
1: حياكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة إلى الأخ الكريم يسأل عن بيع الكروكة، وهذا السؤال
3: نعم.
1: متكرر وأعتقد في فتوى عندكم.
3: نعم،
1: نعم
3: يحرم بيع الكروكة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ،
1: نعم،
3: لأنه أنت تبيع دين وتبيع هذه الكروكة وفيها طبعا غرر وجهالة
1: صحيح.
3: ويترتب عليها مفاسد، وأحيانا المشتري للكروكة يعني يأخذ أموال كبيرة طائلة من شركات التأمين، وهذا الإنسان المسكين اللي باع الكروكة أيضا ظلم في بيعها، هذا ناحية. والناحية الثانية أن هذا من البداية هي معامل حرام، لا يجوز، لا
1: نعم.
3: يجوز بيع الكروكة بأي حال.
1: نعم فضيلتك، أحيانا يظهر يعني في بين فينة وأخرى، خاصة في شهر رمضان، من يشوش على الناس عباداتهم وصيامهم، فبالتالي يقول أنه يعني في موضوع الإمساك،
3: نعم،
1: بدء الصيام أو حتى الإفطار، يعني يفسر آيات قرآنية ضمن
3: نعم.
1: يعني على تفسيره الخاص، وبالتالي يشوش على الناس عباداتهم ولا يلتزم بالأذان، يعني بدء الصيام وانتهاء الصيام.
3: نعم، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
1: نعم،
3: هذه الآية ليس الشخص هو الذي يعني يفسرها،
1: نعم،
3: احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اذن ابن ام مكتوم فكل واشرب، واذا اذن بلال فامسكوا، لان الاول قال يؤذن بليل، الثاني لا، مجرد ما اذن الاذان الثاني الان نمسك. يشتبه على بعض العقول القضيه بين طلوع الفجر والاسفار.
1: الاسفار،
3: الاسفار ليس له علاقه بطلوع الفجر، يطلع الفجر بمجرد ما اذن المؤذن الاذان الثاني، هذا علامه على دخول وقت، وبالتالي المسلم يلتزم بالأذان الثاني، فإذا كان في يده لقمة أو توقف عنها وفي يده شربة لا يشربها. والحديث الذي يعني يتداول دائما هو حديث صحيح، يعني إذا أذن المؤذن في يد أحدكم ماء فليشرب، هذا محمول على الأذان الأول وليس على الأذان الثاني.
1: نعم.
3: فهذه الشبهة يعني يثيرها بعض الناس، يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية، هذه مخالفة للمذاهب الأربعة حقيقة، لأنه طلوع الفجر يثبت ب إذا أذن المؤذن الأذان الثاني الذي هو معروف
1: على موقيت الأذان، يعني
3: نعم، وهذه مدروسة، وهناك
1: صحيح.
3: مؤسسات يعني عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية، نعم، يعني تشترك فيها مؤسسات كبيرة جدا مثل
1: صحيح.
3: دائرة الإفتاء العام، وزارة الأوقاف، المركز الجغرافي الملكي، جمعية الفلك الأردنيين، هناك يعني عدة مؤسسات، وليس الأمر يعني متروك، إنما هو مدروس ومنضبط،
1: نعم،
3: وبالتالي لا مجال للاجتهاد الأشخاص فيه،
1: وهذا كله في سائر البلدان الإسلامية، يعني
3: فنسأل الله أن يعني يهدي عقولهم وقلوبهم إلى ويرشدهم إلى ما يحب ويرضى.

0: حقيقة أنه ليس يعني فقط أن الإنسان يفسد صيام نفسه، بل أنه إذا حث الناس على ذلك يعني حمل مع وزره أوزارهم، كما قال الله عز وجل يحملون أوزارهم وأوزار مع أوزارهم يوم القيامة، كمن يعني يطلب من الناس أن يأكلوا ويشربوا بعد الأذان. فنقول اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي غيركم، والله تعالى.
1: نعم. الشبهة الأخرى بأن العدة بحق المرأة المتوفى عنها زوجها هي بحق صغيرات السن وليس كبيرات السن.
0: العدة يا سيدي هي عبادة.
1: نعم.
0: والعدة هي وفاء للزوج، وهي أيضا حتى يكون يعني الرحم يعني لبراءة الرحم من الحمل. والعدة أيضا فيها معاني سامية جليلة.
1: نعم.
0: تحمل لهذه الأنثى التي يعني كسر قلبها بفقيد زوجها وبعلها، وبالتالي عندما يعني تعتد هذه المدة بين ذكر وبين فكر وبين يعني انشغال بطاعة، فهي الآن هي تتعبد الله عز وجل وتأخذ أجرا عظيما على هذه العدة. وليس العدة هي يعني معناها أن نغلق الباب على المعتدة، فهنالك يعني ظروف وأحوال يجوز المرأة المعتدة من وفاء أن تخرج لها، كمن هي تعمل بعمل معين وتقتات من هذا العمل وتعيل أولادها، كما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك امرأة خرجت لتجذ نخلها لتقطع الثمار، فاعترض عليها بعض المسلمين بعض الصحابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اخرجي فجذي نخلك لعلك تأكلين وتطعمين وتتصدقين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي خروج المرأة العاملة، خروج المرأة مثلا لضرورة كطبيب أو مستشفى أو عملية، أو خروجها للوازم البيت أو أمور لا تنقضي إلا بخروجها، مثل حصر إرث أو مثلا تراجع معاملات الضمان أو تقاعد أو أي معاملة لا تنقضي، أو فراغ أرض، أو كانت مستأجرة بيت بالأجرة وأراد أن تنتقل لبيت مثلا بأقل كلفة أو عند آلها خوفا على نفسها أو عرضها أو مالها، هناك أحوال تخرج فيها المرأة. لكن المقصود أن العدة عبادة وليست مختصة بكبير أو صغير، فالصبية المتزوجة والعجوز الكبيرة المتزوجة عليها أن تعتد.
1: نعم.
0: وتؤجر إن فعلت ما أراد الله، وتأثم إن لم تفعل ما أراد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أيضا الأخ الكريم يطلب توجيها من فضيلتكم حول موضوع يعني تسهيل سبل الزواج على الشباب، وهو يقول أنا مقبل لكن تفاجأت ببعض المتطلبات الاجتماعية من غلاء المهور ومن غيرها من بعض العادات، ومطالبة الشاب بأشياء قد تخرج عن طاقته ويكلفونه يعني فوق وسعه.
0: نعم.
1: فالتوجيه من فضيلتك حول هذه المسألة.
0: أولا حتى يفهم الجميع أن الزواج هو يعني عقد وميثاق غليظ، الله سبحانه وتعالى قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والله سبحانه وتعالى ذكر عن هذه الآية العظيمة والسنة العظيمة سنة الزواج، أن الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها، تسكنوا إليها، لأن المرأة يتحقق بها السكن النفسي والمعنوي قبل السكن المادي وجدران البيت، هذا واحد. وجعل بينكم مودة ورحمة، حتى نعين الزوجين على أن تتولد هذه المودة والرحمة بينهم، أن نخفف على الأزواج أعباء وتكاليف الزواج. يعني الشيء الذي لا بد منه المهر، هذا
1: أكيد.
0: إكراما ويعني بيان لتكريم هذه المرأة، لأنه هو نحلة وعطية يعني تشعر بها زوجة أن هذا الزوج الذي يتقدم إليها قد أكرمها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهي عطية وإكرام للمرأة وحق لها، حق من حقوقها. لكن هناك يعني أمور ثانوية، يعني التخفيف يعني الحقيقة أولى، والتركيز على الأمور الإيجابية في الزوج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فحتى نخفف من العنوسة ونكثر من الزواج ونقلل من العنوسة، لابد أن نخفف عن المتقدمين لبناتنا بالزواج. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلكن مهرا أكثركن بركة.
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام، وزوج بالقليل. ولا يعني ذلك أن الرجل إن طلب مهرا لابنته أنه يعني فعل شيئا، لا، الأصل أن المرأة تطلب مهرا يناسبها.
1: لكن أحيانا بعض المتطلبات فضلتك بتكون يعني
0: لابد من التخفيف، وأحيانا تختلف من بيئة إلى بيئة.
1: الصالة ممكن يعني
0: نستبدلها
1: الفلاني.
0: نعم، يعني نخفف من الحفلات،
1: حفلات
0: المرافقة لأول شيء عند الطلب اللي نسميها الخطبة،
1: أحيانا تؤثر تكاليف الأعراف والعادات،
0: ثم أيضا عند عقد الزواج أحيانا تكاليف

0: أخرى، ثم الجاه والطلب في صالة معينة أو في فندق معين، هذا يكلف أعباء كثيرة على الزوج. فكثير من الأزواج يعني يتراجع عن الإتمام الزواج،
1: يتفاجأ بهذا المتطلبات
0: لأنه نعم. فوق طاقته. والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فمن هذا من هذه الإذاعة الكريمة الطيبة المباركة أقول لإخوان أخواتنا، خففوا عن الناس، لأنه إذا خففت عن زوج بنتك أنت تريح ابنتك في المستقبل، لأنه كله على حساب طعامها وشرابها،
1: يعني
0: لأنه ربما نعم ضاقت الحياة عليه فتنعكس سلبا يعني على هذه البنت. فالقليل الساتر الذي يعني يعف المرأة من لباس وطعام وشراب وحتى المسكن بأقل القليل، يعني نكتفي ونساعد في هذا الزواج الذي هو طريق العفة والطهارة في المجتمع حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نتزوج وأن نزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج حقيقة طريق للتكاثر والتناسل وإكثار هذه الأمة. أسأل الله أن يعز هذه الأمة وأن يعيد لها قوتها ومجدها. تكاثر وتناسل فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فلهذه المعاني الطيبة، والحديث عن الزواج حديث طويل، لكن باختصار نقول التخفيف هو مطلوب ومرغوب، وحتى احنا ايضا نخفف على الشباب ونعفه من عف بناتنا وابنائنا، فنخفف من التكاليف خاصة ما يتعلق بالحفلات والألبسة والصالونات والأشياء التي ترافق الزواج، نخفف منها قدر الإمكان. والإنسان دائما يبحث عن ابن بيئته، يعني حتى لا يتفاجأ أحيانا بعض المستويات المعيشية تختلف بين
1: صحيح.
0: زوج
1: من بيئة لبيئة.
0: من زوج لزوجة لذلك لابد من أن يكون هناك تكافؤ في الزواج حقيقة، حتى يكون الزواج يعني هذه أسماء يعني مش شروط صحة إنما هي شروط مكملة لعقد الزواج.
1: نعم بارك الله
0: الكفاءة بين الزوجين. والله تعالى.
1: السؤال الآخر، حكم كثرة اللعن. يقول الأخ الكريم هناك يعني ألفاظ بين الشباب يعني على لسانهم اللعن. نعم. كثرة اللعن توجيه من
0: أنا أقول أن اللعن سيدي هو من الكبائر.
1: من الكبائر.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي ليس من صفات المؤمن ومن تمام إيمانه أن يكون لعانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعثت طعانا ولا لعانا، إنما بعثت معلما رحيما. وقال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله. فبالتالي أنا أوجه الشباب ألا نستخدم هذه الألفاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن المسلم أخاه صعدت اللعنة للسماء.
1: حتى لعن الأشياء
0: نعم حتى لا يجوز. وسأذكر يعني سأختصر قليلا حتى الجمادات.
1: حتى الجمادات
0: تذكر الله وتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يعني امرأة كانت على ناقة فضجرت الناقة أي تأخرت فلعنتها، قالت إنك ملعونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها ويعلم الأمة أن هذا الشيء لا يصح، قال دعيها فإنها ملعونة عقابا لها، يعني جعلها تترك هذه الدابة. فبالتالي لا يجوز اللعن. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن المسلم وخاصة عدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها فترجع إلى الأرض فتذهب إلى الذي لعن، فإن لم يكن أهلها رجعت إلى فباء بها أحدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لماذا يعني نلعن يلعن بعضنا بعضا؟ وهذه صفة أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من اللعن والغيبة والنميمة والكذب
1: آمين.
0: وكل هذه الموبقات وأمراض اللسان
1: آمين. الأخ الكريم أحيانا يقول هو له ورد يوم من القرآن الكريم، ولكن أحيانا لطبيعة عمله قد يقطع هذا الورد يوم يومين ثم يرجع من حيث يعني توقف.
0: نعم سيدي، هو القرآن الكريم يعني إذا قرأ مثلا 100 آية من سورة البقرة وبعدين قطع في اليوم التالي وبالثالث يبني على ما قرأ حتى يختم المصحف، عليك بالحل المرتحل. قال وما الحل المرتحل؟ قال الرجل يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل
1: ثم يرجع ويبدأ.
0: ما شاء الله يعني. وبعدين يعني قراءة القرآن أجر عظيم عند الله عز وجل. صح يعني ليس على المسلم وجوبا أن يقرأ القرآن كل يوم، ولكن لا يجب عليه وجوبا إلا في الصلاة، ولا يجب في الصلاة إلا بالفاتحة كما تعلم.
1: نعم.
0: لكن قراءة القرآن من من من من الأشياء التي يعني تحيي القلوب، وهي من أعظم الذكر
1: وتنزل البركة.
0: نعم بلا شك أن قراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت يقرأ فيه القرآن كثر خيره وحل فيه الخير، كثر خيره وقل خبثه، دخلته الملائكة وخرجت من الشياطين. فأنت عندما يعني تجعل القرآن وردا في بيتك أنت تجعل هذا البيت محفوظا محفوفا بحفظ الله وبكرم الله وببركة الله عز وجل. من قرأ البقرة لم تصبه البطلة، ومن قرأ سورة البقرة لا يدخل بيته الشيطان 3 أيام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقراءة القرآن بلا شك أنها فيها بركة وخيرات كثيرة جدا، وأن المسلم ما رأى عند نفسه شيء من الوقت والفراغ فعليه بالقرآن.
1: لكن انقطاع جزء القرآن هذا
0: اقرأوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: أما انقطاع جزء يعني
0: انقطاع لا يؤثر على ذلك، إنما يبني معين. ولا يستأنف حتى لا يستأنف. نعم. يعني أنا قرأت 100 سورة بعدين قطعت شهر،
1: نعم،
0: أقول والله خلاص أنا كأني ما قرأت، لا أعود من أول.
1: يبني
0: إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
1: نعم، بارك الله فيكم. أخي سعد، نأخذ مجموعة أخيرة من الاتصالات، فتاوى إذا موجودة. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك زايد؟
1: الله يسلمك. الله يحييك.
2: كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
2: إلى كل الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم.
2: بس قبل شوي بالحلقة المبلش الآن الشيخ قال عن اللي راح على الصين ومسافر بخصوص الجمع، قال 4 أيام غير يوم الذهاب والإياب.
1: نعم.
2: هذا يعني لأي مكان سفر.
1: نعم.
2: يعني أنا من إربد، تمام؟
1: نعم.
2: باجي كل أسبوع على عمان، باجي الأحد وبروح الخميس، أحد ذهاب والخميس إياب، يعني بصفي بيناتهم 2، 3، 4، 3 أيام مش مقيم بعمان. أنا بشتغل. نعم. بشتغل تطبيقات في عمان، باجي الأحد وبروح الخميس.
1: نعم.
2: بين الأحد والخميس 3 أيام، شو حكم الجمع فيهن هذول القصر؟
1: ولا يهمك، تسمع الآن الجواب إن شاء الله.
2: شكرا.
1: حيا الله، يعطيك الصحة، حياك الله. نعم، اتصال آخر، فتاوى.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله.
1: الله يحييك.
3: شيخ عندي سؤالين.
1: تفضل.
3: الله، السؤال الأول، أي حكم جمع الصلوات كلها آخر النهار بعذر؟ تمام؟
1: الصلوات هذا بشكل دائم يعني بشكل يومي؟
3: لا، مش بشكل دائم.
1: نعم، بعذر يعني تجمع الصلوات كلها. شو عذرك؟ شو عدم واخذك؟ ايش عذرك؟ عمل يعني ولا ايش؟
3: يكون مثلا في العمل، ما يكونش في ميه، ما يكونش في مكان مثلا مجهز للصلاه كده، فبضطر ان انا اجمعها في البيت.
1: نعم.
3: السؤال الثاني،
1: نعم،
3: حكم فلوس تصريح العمل، لما انا اكون مثلا بدفع في السنه 1000 دينار لتصريح العمل.
1: نعم.
3: حكم دفع الفلوس دي يعني حرام ولا حلال؟ لان انا مسلم على ارض مسلمه.
1: طب انت مش بتدفع على هيك متطلب التصريح، صح؟ اجراء هيك اجراء التصريح
3: متطلب 1950 دينار.
1: طيب وين المشكله يعني؟
3: المشكله ان المبلغ ده مثلا، المبلغ ده هل هو مثلا حرام اللي الدافع مثلا دوت، ولا حلال، ولا ايه؟ عايز اعرف يعني.
0: انت تدفع لمؤسسات حكوميه مقابل تصريح العمل، ولا تقصد بيع في بيع
3: الحكوميه؟
0: لا، بيع التصريح. نعم. يعني ما بتسأل عن بيع التصريح؟
3: لا لا، وبرضه السمسرة، في سمسرة برضه بيقدر حوالي 1000 دينار في الموضوع التصريح.
1: هون سؤالي.
0: هذا السؤال.
1: يعني قصدي انه في يعني ناس بياخذوا منك سماسرة 1000 دينار مشان التصريح، صح؟
3: لا سيدي الفاضل، انا بسأل على السؤالين، اقصد السؤالين.
1: واضح تمام تمام.
3: تاخذ الرسوم بتاعه التصريح وبرضه السمسار اللي هو.
1: طيب ما في مشكله،
3: الموطن الوافد وكذا.
1: ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله. نعم، اتصال اخير ثم نجيب ان شاء الله. السلام عليكم. نعم تمام. فضيلتك الاخ الكريم، يعني هو طبيعه عمله في عمان، يعني يوم الاحد بدخل عمان، يقيم بيشتغل على التطبيقات 2، 3، 4 وبروح الخميس.
0: نعم.
1: هل يجمع ويقصر؟
0: نعم، هذا أصل إقامته في إربد. نعم. وسافر إلى عمان.
1: نعم.
0: سافر يوم السبت أو الأحد.
1: نعم.
0: وجلس 3 أيام ثم عاد يوم الخميس. يجمع ويقصر كل هذه المدة.
1: نعم، أثناء
0: له ذلك. نعم. لأنه أصبح يعني نوى الإقامة أقل من 4 أيام.
1: أقل. نعم. نعم. الدخول اللي هو الأحد والخروج اليوم الخميس.
0: نعم. نعم. يجوز.
1: هل يوجد هنالك عذر؟ يعني يجعل المسلم يجمع الصلوات الخمس كلها في وقت واحد آخر النهار دكتور؟
0: الأعذار التي تبيح الجمع هي عذر السفر.
1: نعم.
0: عذر المطر، وأيضا عذر المرض. أما والله واحد يشتغل بحجة أنه والله قلة الماء، أو أنه والله يعني ملابسي متسخة، أو ما في عندي وقت للصلاة كما يفعل بعض العمال يعني في خاصة من العمال المياومة. لا، نقول عندما يحين موعد الأذان ويدخل وقت الصلاة وجب عليك أن تصلي، وأن تأخير

0: هذه الصلاة وجمعها بعد الغروب فجر وظهر وعصر ومغرب، هذا حرام ولا يصح بحال من الأحوال.
1: قد يدخل يعني في الآية الكريمة يعني.
0: نعم، هذا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا ليس ساهون، هذا تعمد وفيه إثم. فبالتالي نقول الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فيصليها في وقتها سواء في أول وقتها أو إلى آخر وقتها.
1: لكن والوقت موسع يعني،
0: لكن عليه ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا في حرام ولا يصح.
1: يعني الصلاة
0: ليس العمل عذر لتأخير الصلاة.
1: يعني 10 دقائق بتوضأ وبكون مصلي.
0: يعني لو احتاج أن يقضي حاجته ألا يقضيها؟
1: نعم.
0: لا، الصلاة أهم سيد.
1: نعم.
0: الصلاة حق لله عز وجل العبد، والصلاة صلة بين العبد وربي، من أوصلها وصل الله من قطعها كبر.
1: يعني قد يفوت إنسان فرض يعني، أما أنه 5 فروض يعني.
0: وحتى لا يفوته إلا يعني أن يكون ناسيا
1: يعني، أما يتعمد يعني قد يفوته يعني
0: إلا إذا انشغل وسهى.
1: أما أنه 5 فروض يعني.
0: أما لا، هذا يتعمد، لأنه هذا طبيعة عمله كل يوم، يقول لك أنا خليني بس أروح مثلا أغتسل وأتوضأ وأصلي، لا هذا مخالف.
1: مخالف يعني. نعم. السؤال الأخير بالنسبة إلى التصريح، تصريح العمل يعني، يقول رسوم التصريح هو يعني، نسأل السؤال الأول فضيلتك،
0: نميز
1: نميز بين
0: أمرين. الأمر الأول الرسوم التي تتقاضاها الدولة ومؤسسات الحكومة، هذه رسوم من حق الدولة أن تأخذ هذه الرسوم. تمام. لأنه أيضا هي تقنن العمل، وهي تشرف على حقوق هذا العامل،
1: جهات تنظيمية. نعم.
0: وجهات تنظيمية. ومن حق الدولة أن تأخذ الرسوم في أي معاملة من معاملات.
1: نعم.
0: الأمر الثاني الذي يعني قد يكون فيه إثم، أنه لا يجوز، إحنا عندنا وفي فتوى بدارة الإفتاء، لا يجوز أنه مثلا نقول لواحد مصري تعال أنا أعمل لك تصريح على مزرعتي وأخذ منك مقابل 1000 دينار أو 500 دينار، أو أحد الإخوة السوريين أو يعني أخ وافد من البلاد الإسلامية الشقيقة أو العربية الشقيقة، نقول له هذا حرام، تأخذ فقط مقدار ما أنفقت. هذا واحد. اثنين، وعلى المسلم أن يكون صادق، يعني أنا لما أبدأ أجيب تصريح على مزرعتي يعني أنا جايبه فعلا على مزرعتي، مش أجيبه وأخذ منه 1000 دينار وبعدين أطلقه بالسوق، هذا حقيقة مخالف وفيه إثم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمناً
1: مطمئناً
0: سخرها وسائر مطامس.
1: بارك الله فيكم. كل شكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين المفتي في دارة الإفتاء العام. كل شكر سيدي، بارك الله في وجودكم إن شاء الله. حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي ومجد الزعبي ونداء الرمامنة والزميل أماني الكعابني، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذا أجمل تحية، وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله. فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهلي فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبناء الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها. جلالة الملك يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويشدد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وأمنها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. مدمرات أمريكية تدخل الخليج في إطار مهمة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين ضمن سياسة العودة الطوعية. ووزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف 11. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قام جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارة إلى محافظة الزرقاء، وطلع جلالته خلال الزيارة على مشروع المدينة الصناعية فيها. هذا وسنوافيكم سيداتي وسادتي بتفاصيل أوفى حول زيارة جلالته للزرقاء في نشراتنا اللاحقة. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أدان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات. وأكد جلالة الملك خلال الاتصال تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، معربا عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم واحترام سيادة الدول العربية وأمنها. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال اتصال هاتفي اليوم، متمنيا له التوفيق في خدمة الشعب العراقي الشقيق. وتناول الاتصال عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون بين المملكة وليبيريا ثنائيا وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا وتطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا فريد هوجا، بحث خلاله أفاق زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية إلى جانب التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. وإلى آخر تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن عددا من مدمراته المزودة بصواريخ موجهة دخلت الخليج في إطار مهمة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي. إلى ذلك تواصل إيران دراسة الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب، في حين تحدث الرئيس الأمريكي عن محادثات إيجابية. للمزيد في التقرير التالي الذي أعدته شجون الجبور وتقرأه لين ويران.
1: دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية منعطفا حرجا مع بدء واشنطن عملية مشروع الحرية لتأمين الملاحة والخروج بأمان من مضيق هرمز. ومن المقرر أن تتولى البحرية الأمريكية مرافقة سفن تابعة لدول لا علاقة لها بالنزاع في الشرق الأوسط في المضيق، وإرشادها للخروج بأمان من الممرات المائية بما يسمح لها باستئناف أعمالها. من جهته حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي عرقلة لهذا الأمر من إيران سيتم التعامل معه بالقوة. بدورها ردت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية بتحذير القوات الأمريكية من الاقتراب من المضيق، وأضافت إن قواتها سترد بقوة على أي تهديد. وأبلغت السفن التجارية وناقلات النفط بالامتناع عن أي تحرك في غياب التنسيق مع الجيش الإيراني، وأن أي سفينة تنتهك القواعد الإيرانية سيتم وقفها بالقوة. من جانبها قالت كوريا الجنوبية إنها ستجري مراجعة لموقفها بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في مضيق هرمز، بعدما حثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق. في غضون ذلك طالب عدد من قادة دول العالم طهران بالالتزام بالحلول الدبلوماسية من أجل التوصل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد موجة من الهجمات جعلت وقف إطلاق النار يترنح. ولم ينفي مسؤول عسكري إيراني الهجمات، لكنه قال إن بلاده لم تخطط لمهاجمة هذه المنشآت النفطية، مضيفا أن ما حدث نتاج مغامرة عسكرية أمريكية تهدف إلى فتح ممر لعبور السفن بشكل غير قانوني عبر الممرات المحظورة في مضيق هرمز.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت كولون من كييف وموسكو هدنتين منفصلتين وسط استمرار التصعيد وتبادل الهجمات وسقوط الضحايا من الجانبين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت كل من كييف وموسكو عن هدنتين منفصلتين في خطوة تعكس تبايناً واضحاً في مواقف الطرفين بشأن مسار الحرب. فقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدء سريان وقف لإطلاق النار من جانب بلاده اعتباراً من منتصف ليل الخامس إلى السادس من أيار، مؤكداً أن أوكرانيا سترد بالمثل على أي هجوم روسي، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر وعدم الثقة. ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من هدنة كانت روسيا قد أعلنتها من جانب واحد تمتد بين الثامن والتاسع من أيار، محذرة من تنفيذ ضربة صاروخية كبيرة تستهدف العاصمة الأوكرانية في حال وقوع أي خرق للهدنة. ورغم هذه الإعلانات المتبادلة، تشير المعطيات الميدانية إلى استمرار التصعيد العسكري، حيث لم تتوقف الهجمات الجوية والقصف المتبادل، فقد أسفرت ضربات روسية عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات في مناطق عدة من بينها بولتافا وخاركييف، وسط دمار طال بنى تحتية ومناطق سكنية. من جانبها صعدت أوكرانيا من عملياتها داخل العمق الروسي من خلال هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدة مناطق من بينها العاصمة موسكو، في مؤشر إلى اتساع رقعة المواجهة. وبين هدنة معلنة وتصعيد مستمر، يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات عدة في ظل غياب أفق واضح لتسوية سياسية قريبة واستمرار الحرب التي تعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
0: محليا، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني إن الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين ضمن سياسة العودة الطوعية المتسقة مع القانون الدولي رغم التحديات وتزايد الأعباء، وفي إطار دعم الاستقرار وتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. وأضاف أن أكثر من 192 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادوا طوعا إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم. وأشار إلى أنه جدد خلال لقائه مع ممثلة المفوضية في الأردن ماريا ستافروبولو التأكيد على أهمية الشراكة القائمة ومواصلة التنسيق خصوصا في الجانب الإعلامي والاتصالي. وأكد المومني أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية نموذجا في الوفاء لواجبه الإنساني تجاه قضايا أمته واللاجئين، وبما يصون كرامتهم ويضمن لهم حياة آمنة وكريمة. التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عددا من المستثمرين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركته في فعاليات اصنع في الإمارات، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. وأكد القضاء أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات

0: الاقتصادية والإدارية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الأردن وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تركز على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم وإزالة مختلف المعيقات التي قد تواجه رحلتهم الاستثمارية. وبيّن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. قالت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرئيس التنفيذي لارا الخطيب خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم إن اشتراكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G ارتفعت من نحو 113 ألف اشتراك في نهاية 2024 إلى أكثر من 320 ألف اشتراك مع نهاية 2025 بنمو يتجاوز 180% خلال عام واحد. وأكدت الخطيب أن الحكومة لا تتجه إلى ترخيص شركة رابعة لتقديم خدمات الاتصالات والخدمات الخلوية في الأردن. وقالت الخطيب:
1: الجيل الخامس يوفر بيئة تشغيل قادرة على دعم التطبيقات التي تعتمد على معالجة البيانات بشكل لحظي، وهو ما يعد شرطا أساسيا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية المتقدمة. كما يمكن هذا الجيل نماذج تشغيل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الأتمتة الصناعية والخدمات الصحية الرقمية وإدارة المدن الذكية، حيث تعتمد هذه التطبيقات على شبكات عالية الاعتمادية ومنخفضة الكمود، وهي خصائص لا يمكن تحقيقها بكفاءة إلا من خلال الجيل الخامس. وبالتالي عندما نعمل على تطوير ونشر شبكات الجيل الخامس، فإننا لا نبني بنية اتصالات فقط، بل نؤسس لبنية تحتية رقمية متكاملة تمكن الاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول وخدمات رقمية متقدمة وتعزز من تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي، ويمكن نماذج تشغيل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
0: قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات إن المراكز الصحية تواصل إعطاء مطعوم الحج المخصص للوقاية من مرض السحايا، وقدر الحوارات عدد الجرعات التي تعطى سنويا للحجاج والمعتمرين بنحو 10 إلى 12 ألف جرعة، مبينا أن شهادة التطعيم تمنح ورقيا، وأكد أهمية المطعوم في التحصين من المرض الذي قد ينتقل من حجاج دول حزام السحايا الموبوءة، خاصة وأن فريضة الحج تعد أكبر تجمع بشري في العالم. وأوضح أن المراكز الصحية تطلب من الحجاج إثبات نية السفر للحج مثل التأشيرة أو حجز الطيران للحصول على المطعوم الذي توفره وزارة الصحة مجانيا، وأشار إلى عدم وجود موانع لأخذ المطعوم وأن أعراضه جانبية بسيطة. أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11 المتقدمين للجزء الأول من الامتحان العام. وبحسب الوزارة سيبدأ أول أيام الامتحانات الخميس 23 من تموز المقبل، وتختتم السبت 30 من تموز، وتبدأ جلسة الامتحان يوميا في تمام الساعة 10 صباحا. احتفلت سفارة المكسيك ومركز زها الثقافي بيوم الطفل المكسيكي من خلال تدشين الركن المكسيكي الصغير، وهي مساحة ثقافية جديدة في فرع المركز في معين، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الأردن والمكسيك. رانيا صبيح المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي تحدثت لمندوبتنا هي حديثات وقالت:
2: اليوم سعيدين بوجود سعادة السفير المكسيكي وافتتاح جدارية الثانية في مركز زها الثقافي معين. السنة الماضية تم عمل فعالية مشتركة بين أطفال مركز زها الثقافي في عمان وبين الأطفال السفارة المكسيكية أو الجالية المكسيكية، وكان البرنامج جدا مهم وملهم بالنسبة لنا لتكرار هذه البرامج والأنشطة للتبادل الثقافي. اليوم احنا بمعين افتتحنا جدارية السفارة المكسيكية اللي بتحكي عن المناطق المهمة في المكسيك، اللي بتحكي عن الثقافة المكسيكية، بتحكي عن الصناعة الحرفية وأهم ما يميز المكسيك.
0: وضعت مؤسسة الإقراض الزراعي في الباديات الشمالية خططا إقراضية للعام الحالي بقيمة 3,600,000 دينار. وعن تفاصيل المشاريع المدرجة ضمن خطة عمل الفرع تحدث مدير الفرع المهندس حمادة الشرفات لمندوبتنا إلهام السليم.

0: وقال:
1: الخطة الإقراضية لفرع البادية الشمالية مؤسسة الإقراض الزراعي لعام 2026. الخطة الإقراضية بحدود 3 مليون و600 ألف دينار، وهي تتوزع على مشاريع مكافحة الفقر والبطالة في البادية الأردنية وبقيمة 250 ألف دينار. طبعا هاي مشاريع تعطى بفائدة متدنية وبقيمة الحد الأعلى 5000 دينار، طبعا ضمانات عقارية ثم كمبيالات او حسومات شهريه، وتكون فائده متدنيه جدا زي ما قلنا. طبعا في مشاريع للشركات والمؤسسات الزراعيه، هاي مشاريع طبعا قرضها بحدود لغايه 500 الف دينار، ومشاريع تربيه الاغنام ومشاريع التمويل الريفي مختلفه. طبعا التمويل الريفي تخص مشاريع الملاحم، مشاريع المخابز، اي مشاريع زراعيه تنمويه.
0: نظمت مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى محاضرة بعنوان المخدرات والمسكرات وآثارها بالتشاركية مع معهد تدريب جرش في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الآفات السلوكية. تحدث عن هذه الندوة أو هذه المحاضرة رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش أحمد الفريحات لمندوبتنا مي العايد وقال:
2: في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الآفات السلوكية وبالتشاركية مع معهد تدريب جرش، نظمت مديرية أوقاف محافظة جرش محاضرة توعوية بعنوان المخدرات والمسكرات وآثارها. قدمها فضيلة الشيخ عبد الله القيسي، وذلك بحضور مجموعة من طلبة المعهد. وتناول فضيلته خلال المحاضرة أخطار المخدرات والمسكرات على الفرد والمجتمع وآثارها السلبية على الصحة والعقل والسلوك، مبينا موقف الشريعة الإسلامية في تحريمها والتحذير منها، وذلك لما لها من أضرار جسيمة تهدد أمن المجتمع واستقراره.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب مناطق المملكة ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها. جلالة الملك يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويشدد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وأمنها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. مدمرات أمريكية تدخل الخليج في إطار مهمة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين ضمن سياسة العودة الطوعية. ووزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي الانتخابي متعدد العناوين في فلسطين. كان انتخابات مجالس البلدية و مؤتمر فتح خلال الأيام المقبلة، وهنالك وعود لأن تستمر قضية الانتخابات نحو التشريعية ويمكن حتى نحو الرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني. وكذلك لا شك أن ما يجري لدى الطرف الآخر، لدى المستعمرة الإسرائيلية، هناك أيضا انتخابات للكنيسة الإسرائيلية قبل نهاية هذا العام، وسيكون تأثير ذلك على الوضع الفلسطيني. كل هذه العناوين ستكون موضع نقاش وحوار مع الأستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وأيضا عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ عمر حلمي الغول من رام الله. أستاذ عمر، مساء الخير.
1: مساء الخير لك
0: وللأستاذ المستمع. كل الاحترام، أولا يعني إحنا كأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون معكم متضامنين متأثرين ومتابعين لمعاناتكم، أولا في مواجهة العدو الإسرائيلي، وثانيا في الحصار المالي السياسي المقصود الذي يستهدف السلطة الفلسطينية وتأثير ذلك على المواطنين الفلسطينيين وعلى العاملين في هذه السلطة. ولذلك لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لشعبك الفلسطيني.
1: وتحية لك ولشعبنا الشقيق في المملكة وللقيادة والحكومة ولكل قطاعات الشعب الأردني.
0: أستاذ عمر، جرت انتخابات بلدية في فلسطين، ولذلك يعني شو تقييمك لهذه الانتخابات، قراءتك لها؟ خاصة هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنها جرت في الضفة الفلسطينية وبعض قطاع غزة، في بعض المدن في قطاع غزة، أظن في دير البلح، وأيضا هنالك يعني مقاطعة كان من بعض القوى السياسية لهذه

0: الانتخابات. شو قراءتك لهذه الانتخابات أولا، انعكاساتها على الوضع، على المناخ، على المزاج الجماهيري لدى شعبكم الفلسطيني؟
1: يعني أولا أنا أعتبر أن إجراء الانتخابات في جناحي الوطن، وإن اقتصرت في قطاع غزة على مدينة دير البلح، المدينة التي لنقل أقل تضررا من المدن والقرى والبلدات الأخرى في قطاع غزة.
0: نعم.
1: يعني إجراء الانتخابات بحد ذاته هو إنجاز وهام، وفي كسر لحدة الاستعطاء وإعادة التأكيد وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني من خلال الأدوات الانتخابية والشراكة في هذا اليوم. وهذا بيخليني أستحضر قصة اتفاقية أوسلو غزة أريحة، الربط بين جناحي الوطن، وهذا في غاية الأهمية، لا سيما وأن إسرائيل وقوى أخرى محلية وغير محلية تعمل بشكل حثيث لفصل الضفة عن القطاع، وبالتالي هذا يعتبر إنجازا هاما وضروريا. اثنين، هي رسالة للعالم أن الشعب العربي الفلسطيني هو شعب واحد موحد، لا يمكن الفصل بين مكوناته السياسية الاجتماعية الجغرافية، وبالتالي على العالم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يسعى بكل ما لديه من إمكانيات سياسية قانونية دبلوماسية لأن يدفع بتجربة هذا الشعب نحو الاستقلال والحرية والعودة وتخرير المصير.
0: نعم.
1: وأيضا كان يجب على القوى الممانعة أو التي رفضت ودخلت من تحت الطاولة في قوائم سميت مستقلة أو غير مستقلة، كان الأجدر بها أن تشارك لتعزيز هذا العرس الديمقراطي الذي جرى. لما في انتخابات سيد حمادة باشا أبو عامر ما بيحدث فيها أخطاء ونواقص وإلى آخره، لكن السمة العامة أن يشارك 53% من الناخبين الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع بالانتخابات، هذا يعكس أولا رغبة الشعب بالعملية الديمقراطية وتعزيزها. اثنين، أيضا الرغبة باختيار ممثليهم، هناك رغبة أنهم يختاروا ممثليهم دون أن يملى عليهم هذا الممثل أو ذاك. وإن كان جرى في نحو 90% من 90 مجلس محلي وبلدي جرى التوافق بالتزكية في العديد من المجالس، و83 مجلس بلدي ومحلي جرت انتخابات فيها. بمعنى آخر أن الإجراء الانتخابات بحد ذاته هو مكسب هام للشعب الفلسطيني وتكريس للديمقراطية رغم الاحتلال ورغم الدمار ورغم الموت ورغم الإبادة الجماعية في دير البلح، أن يذهب الناس وأن يصوتوا وأن يقترعوا وأن يختاروا من أربع قوائم قائمة أو من مجموع القوائم تم انتخاب يعني أو اختيار مجلس محلي بلدي لبلدية دير البلح، هذا إنجاز. وكذلك في الضفة الفلسطينية التي شهدت مختلف المحافظات فيها إجراء انتخابات رغم كل الإجراءات والانتهاكات الخطيرة التي مارستها وتمارسها دولة سبارتا الإسرائيلية.
0: نعم. طيب، ولكن كان هناك ملاحظات أستاذ عمر الغول من قبل بعض القوى السياسية على قانون الانتخابات، يعني قانون الانتخابات نفسه هنالك اشتراطات وضعتها، يعني هل ترى بأن هذه الاشتراطات واجبة؟ هل هنالك وجوب لأن تكون هذه الاشتراطات في الانتخابات المحلية؟
1: أنا كان رأيي وأنا من أصحاب الرأي وسأقول ذلك

0: أنا لست مع وضع ضوابط في
1: نعم،
0: هذا المجال
1: وهي
0: بالنسبة
1: ضوابط
0: للكلمة.
1: سياسية وليست إجرائية. نعم
0: ضوابط سياسية، كان يجب أن يفتح الباب ليقول من يريد أن يقول أي موقف يريده، أهلا وسهلا به، فأخلي الناخب هو يختار من يريد، خاصة وأنه شعبنا أنا بعتقد بتجربته ومن خلال سياق تطور الأمور بات يفرز الغث من الثمين،
1: نعم
0: بالتالي لا خشية على الشعب. إن كان صحيح في 2006 تورط وأخطأ خطيئة كبرى أبناء شعبنا بالتصويت لحركة حماس في انتخابات تشريعية، لكن أنا أعتقد أن الدرس القاسي الذي نتج عن تلك الانتخابات أدرك وأعلم الناس هذه العبرة ليأخذوها بعين الاعتبار في أي انتخابات لاحقة.
1: شيء
0: مهم،
1: مؤكد
0: أنا
1: يعني.
0: أقصد
1: نعم
0: أقول أود أن أقول أن أيا كانت الملاحظات التي كانت موجودة، أنا يعني كقوة سياسية أتحدث عن القوة السياسية، كان يجب أن تشارك وأن تناضل، وهي تشارك أن تقول رغم ملاحظاتي وتحفظاتي على كذا وكذا كذا، لكني سأشارك. بمعنى آخر، لأنه الشعب العربي الفلسطيني بقواه مختلفة لم يعد فيما بين قواه السياسية من يسار ليمين لوسط، ما في هناك تباينات، بالمعنى تباينات عميقة، لا في صراع فكري ولا في صراع حتى السياسي، وإن كان في ملاحظات هنا أو ملاحظات هناك، ولكن بأبعاد تكتيكية، خاصة وأن القوى المختلفة تعاني من أزمات عميقة بنيوية في مركباتها، في دورها، في مهامها. ثاني، كانت الانتخابات لحظة سياسية اجتماعية لخروج هذه القوى من حالة الرتابة والمأزق الذي تعيشه، يعني على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد العلاقة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
1: نعم أستاذ عمر الغول، يعني بدون مجاملة لحضرتك، يعني أنت شخصية مستقلة ولا تتوانى عن توجيه النقد سواء للسلطة الفلسطينية أو لقوى المعارضة الفلسطينية، ولذلك اعتمادا على هذا التقييم لشخصك أقول ربما كان أقوى للسلطة الفلسطينية وتعزيز موقفها السياسي أمام العالم بأن لديها معارضة، لا أن تكون يعني مجرد هي صدى لقوى هي التي تقود السلطة وبالتالي هي شريك في السلطة. يعني يمكن أن يكون هنالك حجة قوية بيد السلطة أن لدينا معارضة في داخل المجتمع الفلسطيني لكل ما تحاول القوى المعادية، قوى الخصم، فرضه على السلطة الفلسطينية.
0: يا سيدي يا صديقي أبو عمر، نحن بالتأكيد إحنا السلطة الفلسطينية يعني لديها معارضة، وإحنا مجتمع أسوة بكل المجتمعات في الأرض، نحن مجتمع تعددي، وأساسا نقول عن ذلك في نظامنا الأساسي وفي الدستور المؤقت، مشروع الدستور المؤقت أيضا تحدثنا عن ذلك، وثيقتنا وثيقة الاستقلال 88 أيضا، وفي لا يوجد وثيقة من وثائق الشعب الفلسطيني لا تؤكد على المؤكد، بأنه إحنا بطبيعة الحال طبيعة التكوين الاجتماعي السياسي الفكري العقائدي نحن شعب تعددي ولدينا وجهات نظر متباينة، هذا محسوب. ولكن في ظل في الجانب السياسي، في الجانب أنا في الانتخابات المحلية قلت لا داعي لوضع أي اشتراطات. في الجانب السياسي، في الانتخابات السياسية التي ستأتي عليها لاحقا فيما يتعلق بالمجلس الوطني وغيره، لا، احنا في ظل الضغوط والابتزاز و ماذا اقول لك، يعني القوة المتغولة على الشعب العربي الفلسطيني ومصالحه ونصائح الأشقاء وغير والأصدقاء، إنه علينا أن نضع ضوابط حتى لا نقع فيما وقعنا به بال 2006. انتخابات 2006 عندما كان الباب مفتوحا جاءت الطامة الكبرى، لأن الخروج على منظمة التحرير وتجاوز برنامجها السياسي يعني كان في برأيي كان في خطيئة وكان في نواقص، و يعني استفادت منه قوى القوى لنقل الغير إيجابية في الشارع الفلسطيني في أوساط الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: وثاني أنا مع الضوابط السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة، انتخابات المجلس الوطني، لكن في الانتخابات المحلية لا، أنا مع إطلاق يد الناس وتختار وتتحدث كما تشاء. وأيضا في الانتخابات الوطنية اللي بده يشارك وفق المعايير المحددة بما يخدم المصالح الوطنية، لأنه إحنا مطلوب منا الدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وتجاوز المصبات والألغام السياسية اللي مطروحة على مدار وعلى مسار نضال الشعب العربي الفلسطيني في كل يوم في كل ثانية في كل ساعة. هناك ألغام يعني وأنت شخص متابع وكاتب وباحث سياسي لديك باع طويل في إدراك الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل الإبادة الجماعية التي ما زالت متواصلة، وفي ظل الجرائم المتوالية، وفي ظل الضغوط والحصار والقرصنة على أموال المخاصة. نحن يا رجل نعيش لحظات استثنائية لم يعشها الشعب العربي الفلسطيني حتى في زمن النكبة الأولى 1948.
1: نعم. يعني واضح أستاذ عمر الغول بأن المستعمرة الإسرائيلية وأجهزتها وامتداداتها مع الأسف المتواطئة معها لا تمارس فقط عمليات القتل والتدمير والإبادة، بل هنالك محاولات فرض الرضوخ والخنوع والاستسلام لشعبكم من قبل المستعمرة وأدواتها وحلفائها والمتواطئين معها، بحيث أنكم أن العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية الآن لا يقبضون رواتب، وإذا قبضوا رواتب يقبضون رواتب يعني أقل من 50% من الراتب، وبالتالي هذا يعني جزء من الحرب الاقتصادية المعيشية لشعبكم يحول دون مواجهة الاحتلال والبحث عن عوامل الصمود والبقاء على أرض بلادكم على أرض شعبكم في فلسطين. فبدلا من القوى الخارجية التي يفترض أن تقدم لكم الدعم والإسناد، فهي تمارس التواطؤ مع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في إضعاف يعني صمودكم وبقاؤكم على الأرض.
0: بالتأكيد أنت تعلم من خلال أيضا المتابعة أن المشروع الصهيوني وصل إلى الذروة.
1: نعم.
0: لم يعد يخشى أي شيء. فات يعمل بالمكشوف وعلى الملأ. يعلن عن مشروع الاستيطاني الاستعماري القائم على نفي النفي وعلى شعار تطبيق وترجمة الشعار شعار الحركة الصهيونية الأساس أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذا يستهدف ليس الشعب العربي الفلسطيني ونفيه وتطهيره من أرض وطنه الفلسطيني، وإنما يستهدف الأشقاء في الأرض والسعودية والعراق ومصر وسوريا ولبنان وكل العرب من المحيط إلى الخليج.
1: نعم.
0: بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا المشروع القائم على النفي والتغول والنازية التي تجاوزت نازية هتلر وفاشية فرانكو في إسبانيا وغيرهم من الأنظمة الاستبدادية في العالم. ومع ذلك الشعب العربي الفلسطيني بإمكانياته المحدودة، ورغم أن أنت تقول عن 50% ريفي، 50% الراتب يعني إذا أقل من 50 أقل من 20%، المهم هذا الراتب يعني يشكل يعني دفع لنقل بالحد الأدنى، حيث تقوم الحكومة بكل الإمكانيات المتاحة رغم الحصار من قبل كل القوى المحيطة بالشعب الفلسطيني، إلا أنه يحاول أو تحاول الحكومة في تأمين الحد الأدنى الممكن، والشهر الجاي قد لا يؤمن الألفين شيكل للموظف من الوزير إلى الغفير، قد يكون أقل من 1000 أو 1000، المهم يعني بكفيش فواتير البنزين ولا السيارة ولا الكهرباء ولا الهاتف، ويعني بالتالي أنت أمام معضلة حقيقية. ولكن أود أن أؤكد أن هذا الشعب الفلسطيني رغم كل الجرائم والانتهاكات والأخطار التي تتهدد، إلا أنه ما زال متمسكا بأرضه وبحقوقه وبأهدافه السياسية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية حتى نهاية الكفاح، ولن نستسلم. وأنت لاحظت والعالم أجمع رأى بأم عين عندما توقفت الإبادة في قطاع غزة كيف اندفع الناس من أبناء الشعب من الجنوب إلى الشمال في العودة. الآن في أبناء شعبنا الذين اضطروا للمغادرة إلى مصر ولا غيرها من الدول، من مصر 100 وكذا 1000، 85 ألف إنسان سجلوا منذ اللحظة الأولى بمطالبتهم بالعودة إلى قطاع غزة. بمعنى آخر
1: صحيح.
0: أن هذا الشعب العظيم هو عظيم بانتمائه لهويته وبانتمائه لأمته ودفاعه عن حقوقه ومصالحه، ولن يستسلم وسيأرغم الجميع شاء من شاء وأبى من أبى، الله يرحمك أبو عمار، إلا بالانتصار وتحقيق أهدافه والاحتلال المجرم النازي إلى زوال شاء أم أبى. وهذه حقائق ومكونات وسيرور حركة التاريخ تقول أن الظاهرة الإسرائيلية هي ظاهرة في مكوناتها وجدت أدوات فنائها ومكونات فنائها.
1: نعم، هو دائما التطرف في كل التاريخ، التطرف يؤدي لصاحبه إلى الهلاك. هكذا كان هتلر حينما احتل أوروبا طمع في الاتحاد السوفيتي فهزم. بريطانيا العظمى التي كانت كما تعلمنا في المدارس لا تغيب الشمس عن مستعمراتها هزمت. الاتحاد السوفيتي طمع بأفغانستان هزم. الولايات المتحدة بعظمتها هزموها شعوب الفيتنام وأفغانستان إلى آخره. ولذلك شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني شعبكم بنضاله، أولا بصموده وبقائه، وثانيا بنضاله سيحقق كما تفضلت حقه في الحرية والاستقلال والعودة. طب أستاذ يعني عمر حلمي الغول الكاتب السياسي والمتابع، يعني هذه المعايير التي تحدثت عنها عن صلابة الشعب الفلسطيني، وفعلا كما تحدثت أكثر من 80 ألف فلسطيني سجلوا لدى الأجهزة الأمنية المصرية حتى يعودوا إلى فلسطين إلى قطاع غزة، وكان الجيش والمخابرات الإسرائيلية يسألون هذا العائد وين رايح. لذلك السؤال الجوهري أستاذ عمر الغول، الآن حركة فتح كبرى فصائل المقاومة إلى الآن، رغم أن حركة حماس اتفقنا واختلفنا عنها أصبحت شريك وشريك من موقع القوة مع حركة فتح، ولكن تبقى حركة فتح كما هي، ما زالت تقود السلطة، تقود المنظمة إلى آخره. فكيف ترى ما تفضلت به من هذا الصمود والصلابة الفلسطينية.

0: انعكاسات ذلك على مؤتمر حركة الفتح وإخراجاته ونتائجه، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى التنظيمي الانتخابي الداخلي.
1: يعني أنت تعلم تأخرت قيادة حركة فتح في عقد المؤتمر 5 سنوات عما هو مقرر،
0: نعم
1: حيث كان المفترض أن يعقد في 2021،
0: نعم
1: نسيم أن المؤتمر السابع عقد في 2016،
0: نعم
1: وبالتالي يعني كان مفترض بعد 5 سنوات أن يعقد، ولكن تأخر لأسباب داخلي ذاتي وموضوعي ارتباطا بالتطورات، مع أني أنا يعني لا أرى أن أي ظرف موضوعي يمكن أن يحول دون عقد مؤتمر هذا أو ذاك، لا خاصة وأنه كافة القوى والأحزاب والحركات اشتقت يعني أدوات من خلال السوشيال ميديا وثورة الاتصالات، يعني آليات عمل لعقد مؤتمراتها بما يستوفي الضرورة والحاجة. المهم أن يأتي المؤتمر بعد 10 سنوات فهذا إنجاز بحد ذاته. وأتمنى أولا وقبل أن أقول شيئا آخرا، أن أتمنى أن ينجح المؤتمرون في عقد مؤتمرهم وفي إنجاز أو يعني استخراج مخرجات تستقيم وتستجيب للتحديات الذاتية الداخلية والموضوعية التي تواجهها الساحة الفلسطينية، لا سيما وأن حركة فتح هي العمود الفقري للثورة الفلسطينية، للكيانية الفلسطينية، للشعب العربي الفلسطيني حتى اللحظة التي نعيشها. وبالتالي على هذه الحركة أن تدرك، وأنا دائما أقول لهم طبعا يعني أحيانا بعض يصدقك أو البعض الآخر، لو أدرك الإخوة في حركة فتح قيمة وأهمية الفكرة التي انطلقت وحملتها حركة فتح وقيمة الطلقة التي أطلقوها وأعلنوا عن انطلاق شرارة الثورة مطلع يناير 1900، لا تفادوا وتعلموا من الدروس، ولكن أنا ألحظ وهذا ما كتبته أيضا قبل أيام أن هناك ظاهرة الانشداد بالذات على حساب الذات الشخصي الفردي، حتى أكون دقيق لأميز بين الذات الوطنية أو التنظيمية، يريد ينشدوا للذات الفتحوية أنا معني، لكن في حسابات ضيقة عند القطاع أو السمة العامة التي تسم القطاع الأوسع من الأطر التنظيمية بمختلف مستوياتها، آمل على أعضاء المؤتمر والذين يزيد عددهم عن 2400 عضو، طبعا بعد التخفيض خفضوا أكثر من مرة، أن يتمكنوا من اشتقاق برنامج سياسي ورؤية كاملة لقراءة المرحلة واستشراف المستقبل، وأيضا استخراج وإنتاج آليات كفاحية وبرنامج كفاحي يستجيب، وأيضا تطوير العمل التنظيمي الداخلي، لأن ما زالت حركة فتح تعاني من الفوضى إذا جاز التعبير والإرباك، لأن الآليات التنظيمية الناظمة للحركة فضفاضة واسعة. صحيح هي تمثل كما الله يرحمه الرئيس الرمز الراحل أبو عمار أن فتح هي صورة وانعكاس لصورة الشعب الفلسطيني، لكن التنظيم بالأول والآخر بده يكون تنظيم، بده يكون عنده ضوابط، عنده آليات عمل محدد، مش يعني كل حرب من إيده وإله. من هون أنا أعتقد أنه يعني هناك تحديات كبيرة أمام المؤتمرين في الملفات المختلفة، إضافة للعامل الإسرائيلي والعامل العربي وغيرها من العوامل والدولي التي تؤثر بالضرورة على المؤتمر. آمل وأنا أراهن على القوى الخير وهم كثر في داخل فتح أن يتمكنوا من دفع الحركة بالاتجاه الإيجابي للجادة التي يتمناها الفتحويون والشعب العربي الفلسطيني. لأني أقول دائما، وكثيرون قالوا ذلك، إذا ما نهضت حركة فتح ستنهض الحركة الوطنية الفلسطينية.
0: نعم.
1: آمل أن تتمكن حركة فتح من النهوض بغض النظر، لا حماس فتح، بغض النظر عن كيف صارت وعن كيف تطورت وعن كيف تنيلت، لكن ما زالت حتى اللحظة التاريخية التي نتحدث فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح هي في مقدمة الصفوف. وللأسف وأنت تاريخيا ابن اليسار وإحنا أبناء وأنا ابن اليسار، للأسف اليسار تهمش وتراجع ولم يعد لليسار وجود بالمعنى الحقيقي. ما زالت الشعبية والديمقراطية والحزب موجود وغيرهم من القوى، لكن تأثير اليسار في الشارع الفلسطيني يتضاءل إلى حد الغياب أو عدم الوجود إلا عبر بيانات تصدر بين الفينس والأخرى.
0: شيء مؤكد أستاذ عمر الغول، يعني بالنسبة لليسار ليس موضوع حديثنا، ولكن شيء مؤكد لأنهم تنظيمات غير خلاقة، وهم كانوا امتداد للمعسكر الاشتراكي الذي هزم في الحرب الباردة 1990، وبالتالي أخفقت أحزاب اليسار ليس فقط الفلسطينية بل العربية أيضا، لأنها شكلت شكلت امتداد يعني لأحزاب المعسكر الاشتراكي، وبالتالي هزيمة المعسكر الاشتراكي في الحرب الباردة أمام المعسكر الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي تأثروا بذلك. لكن حينما نعود لحركة فتح، يعني حركة فتح أيضا واجهت إخفاقات وإخفاقات كبيرة، يعني إضافة إلى عدم القدرة على مواصلة انتزاع الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاق الذي وقعته اتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل، ولكن على المستوى الشعبي في الانتخابات التي جرت عام 2006 التي ذكرتها، حركة حماس حصلت على 74 مقعد بينما حركة فتح حصلت على فقط 45 مقعد. اثنين، في الانقلاب الدموي اللي حصل بال2007 حركة فتح لم تتمكن من حماية سلطتها الفلسطينية على امتداد، يعني كما تتفضل وتذكر، جناحي الوطن. وخلال 17 سنة لغاية 7 أكتوبر 2023 لم تتمكن حركة فتح من استعادة قطاع غزة بشكل أو بآخر. وكان أيضا الإخفاق الأخير 7 أكتوبر أن المجازر التي ارتكبت بحق شعبكم الفلسطيني في قطاع غزة كانت قيادة حركة فتح، وكأنها لا يعني لا لا لا تعنيها، إلى الحد أن هنالك تصريحات من أحد المسؤولين أن الصراع في غزة هو بين المستعمر الإسرائيلي وحركة حماس، وكأنه حركة فتح لا تعنيها. هذه إخفاقات كبيرة يعني بحق حركة فتح، وبالتالي شيء مؤكد أنها تشكل يعني عناوين لهذا الإخفاق ولهذا الفشل الكبير لحركة فتح وقيادتها التي تقودها خلال المرحلة الماضية.
1: سيدي العزيز، مع الاحترام لوجهة نظرك، وأنت أشرت للعديد من النقاط الجوهرية والأساسية والتي لا يمكن غض النظر عنها، ولكن أود أن أقول أن الانقلاب الذي قادته حركة حماس، بغض النظر عن كيف واجهت حركة فتح أو لم تواجه حركة فتح، وهذا من خطايا ما ذكرناه في

0: 2006 عندما سمح في 2005 عندما 6 عفوا عندما سمح لهم بالدخول للانتخابات دون ضوابط وطني أن يأخذوا. والسبب الأساسي وأنا قلت ذلك وكتبت وأعلنت على الملأ أن السبب في صعود حماس لم يكن قوة حماس. أرجوك أن تدقق حمادة
1: بصرف النظر. نعم
0: أستاذي العزيز ليس بقوة حماس وإنما نتيجة تخلف أبناء حركة فتح وصراعاتهم وتشرذمهم آنذاك.
1: هذا بالانتخابات صحيح. نعم
0: هذا في الانتخابات.
1: نعم
0: في الانتخابات.
1: نعم
0: و 75 عضو من حركة من كوادر حركة فتح خرجوا عن إرادة حركتهم ونزلوا الانتخابات لوحدهم بشكل فردي ودون حساب للمصلحة التنظيمية. وإذا عدت للأصوات عدد الأصوات التي تم التصويت فيها لأعضاء حركة فتح وكتلهم ولع حركة حماس ستجد أن الأغلبية حصدتها حركة فتح ولكن نتيجة التشرذم انهزمت أو صعدت حركة حماس. فضلا عن ذلك أن الرئيس محمود عباس رغم أن حركة حماس وهو يعلم ويعرف الإخوان المسلمين جيدا أكثر مني ومنك مع ذلك قال لنعطيهم فرصة وتفضلوا هاي الحكومة العاشرة. قالوا عن الحكومة العاشرة حكومة ربانية. وقاد الشعب الفلسطيني سيدي العزيز خمس حروب متتالية استنزفوا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة 2008 2009 2012 2014 2017 2019 و2021 إلى أن جاءت إلى الإصطام الكبرى 7 أكتوبر 2023 التي أودت وقدمت ذريعة للإبادة الجمعي. وكانت إسرائيل وأنا أقول وأنا من أصحاب الرأي ودون أن أخجل وكتبت ذلك هناك توافق كان أو تواطؤ معلن أو غير معلن بين إسرائيل وحركة حماس في الذهاب إلى ما ذهبت إليه هذه الإبادة الجمعية التي استهدفت وتستهدف الشعب الفلسطيني. فتح عندها خطايا من هون لرب السماء ولكن علينا أن نقرأ اللوحة جيدا صديقي العزيز حتى لا نضع غمام على عيوننا ويعني لا نرى الحقائق.
1: أستاذ عمر الغول يعني الآن جرت الانتخابات البلدية في فلسطين ومقبلون على الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي. يعني كيف ترى وكيف يمكن أن يكون ذلك لأن يشكل فعلا يعني هذه الانتخابات رافعة لشعبكم الفلسطيني؟
0: يعني هي ستكون فرصة مجددا للديمقراطية الفلسطينية لأن يختار أبناء الشعب العربي الفلسطيني مجلس الوطني حيثما أتيح له أن يصوت وأن يختار مندوبي أعضاء المجلس الوطني. وأنت تعلم أن المجلس الوطني المفترض أن يكون مجلسا وطنيا جديدا بقوام 350 عضو في غرفتين الغرفة الصغرى في الوطن وتتشكل من 200 عضو والغرفة الكبرى اللي هي من الشتات 150 عضو بالتالي هذا المجموع 350. الغرفة الصغرى ستكون في مثابة البرلمان لبرلمان الدولة الفلسطينية لمتابعة تفاصيل المسألة الداخلية. أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة إذا أتيح لها أن تتم وفق المعايير الوطنية ستشكل قفزة هامة في مسار.
1: طيب ولكن حسب مجلسكم الوطني أن أعضاء المجلس التشريعي حكما هم أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني فكيف يمكن التوفيق بين إجراء انتخابات اتركني في المنافي والشتات، معروف في المواقع التي يمكن أن يحصل فيها، ولكن أحكي عن الوطن، عن وطنكم، عن فلسطين. كيف يمكن أن تكون انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، علما كما قلت أن حكما حسب النظام عندكم أن أعضاء المجلس التشريعي هم حكما أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني طالما هم من المنتخبين من شعبكم؟
0: النقطة التي يجب أن تنتبه وتلاحظها الصديق،
1: نعم،
0: أن المجلس التشريعي هو 200 عضو اللي بالداخل،
1: نعم،
0: وهم أيضا جزء كما أشار سيادتك، هم جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني العام،
1: نعم،
0: اللي هو أعلى هيئة
1: فلسطينية
0: في الشعب العربي الفلسطيني،
1: نعم،
0: والذي يعالج المسائل الداخلية والخارجية.
1: نعم.
0: الغرفة الصغرى 200 عضو اللي هم المجلس التشريعي أو البرلمان سميه مجلس، هذه ستقوم بمهام من مراقبة الحكومة، المراسيم الرئاسية وغير المراسيم، تشكيل الحكومة، مساءلة الوزراء، إقالة الحكومات، سحب الثقة من الحكومات، مصادقة.
1: أوكي، يعني أريد أن أفهم، يعني سيكون هناك انتخابات للمجلسين؟
0: نعم، هذا بيكون هناك تكامل بين يعني بين الداخل والخارج.
1: لا، يعني في الداخل يعني سيكون هناك انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني اللي هم 200، وسيكون هنالك انتخابات للمجلس التشريعي حسب القانون 132 الآن، المجلس التشريعي الفلسطيني.
0: هلا بدي في ضوء التوسع بده يصير 200، لأنه الداخل بحكم هذا بده يكون هو ال 200 عضو اللي بالداخل هم اللي بدهم يكونوا بمثابة البرلمان أو المجلس التشريعي.
1: يعني برضو ما فهمتش، يعني أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين 200 هم حكما سيكونوا أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني؟
0: 100%.
1: إذن مش يعني مش انتخابات للمجلسين، انتخابات يعني واحدة
0: للمجلس الوطني الواحد.
1: نعم،
0: ولكن المجلس الوطني يا صديقي أبو عامر يا حبيبي، 200 هم من الداخل،
1: نعم، وسيكون حكما
0: 150 من الشتات،
1: نعم، وسيكون حكما أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
0: 100%.
1: نعم، كل الاحترام. طيب، فيما يتعلق بال 150، هل هنالك توزيعات للجاليات الفلسطينية في العالم، يعني الأمريكيتين، أوروبا،
0: كل دول العالم حيثما يوجد فلسطيني سيكون له صوت في الانتخابات القادمة؟
1: نعم. نفتح ملف آخر، المستعمرة الإسرائيلية أستاذ عمر الغول، يعني الآن يعني شو تقييمك لوضع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في كل سلوكها الإجرامي ضد شعبكم الفلسطيني؟ أولا
0: الحكومة الاستعمارية كما ذكرت هي طلعت على السطح فوق،
1: نعم،
0: وقالت أنا دولة لطيفة ونازية بامتياز،
1: نعم،
0: وأنا مدعو ومغطى بالفيتو الأمريكي، ولا أحد يستطيع بالعالم، لا هيئات دولية ولا محاكم دولية ولا أقطاب دولية. أريد أن أقول أن بنيامين نتنياهو الذي حكم أكثر من بن غوريون، المؤسس الأول، رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، هذا بصراحة الرجل لديه هو، يعني أنا أطلق عليه تسمية الحاوي أو الساحر، هو ساحر، وتمكن من إخصاء المعارضة الإسرائيلية التفرد بالحكم على مدار 16 عاما مش 14. وبالتالي كنا نتوقع، وأنا وإنت وغيرنا من الذين يكتبون ويراقبون، أنه في مسار الأربع سنوات الماضية من المطبات من 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، يعني الهجوم على القضاء الإسرائيلي، ما هو قضاء استعماري، ولكن بالنسبة لهم هو ملف من الملفات الأساسية. كان في 40 مظاهرة على مدار 40 أسبوع ولم يتمكنوا من هزيمة حكومة بنيامين نتنياهو. جاء 7 أكتوبر فضيحة 7 أكتوبر طبعا هي تمت في مسائل لم يتحدث بها بنيامين نتنياهو ولا حتى رجال الأمن عما يعني كان فيما بين ليبرمان ديفيد عفوا ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا هو اللي قال إنه خلينا في اجتماع في الحكومة إنه إحنا ندعم حماس لنحقق أهدافنا ويعني بالتالي بقاء حماس في الحكم في غزة والسيطرة بالانقلاب هو مصلحة استراتيجية إسرائيلية وأعلنها على الملأ وهو الذي كان يرسل لهم الأموال. بكل الأحوال أقصد أقول أن حكومة بنيامين نتنياهو تمكنت من تجاوز كافة العثرات والعقبات والألغام بطريقها على مدار وستستمر حتى أكتوبر القادم في الانتخابات القادمة. هل الأحداث مثلا حزب معم الذي تشكل قبل أيام بين بنت ولبيد نفتالي بنت ورئيس الوزراء الأسبق ويائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية هل غير من اللوحة الحزبية السياسية في الشارع الإسرائيلي؟ حتى اللحظة في استطلاع الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي تحول، بالعكس في أحد الاستطلاعات كان أجرت استطلاع 3 قوى القناة 12 والقناة 13 ويدعو سحر النور، في الواحد تجاوز بنيامين نتنياهو بمقعد وفي الثانية في القناة 13 ناقص واحد يعني هم ناقصين عن نتنياهو وفي 13 انه يعني بالتعادل فيما بين الطرفين. اقصد اقول ان اللوحة السياسية الحزبية حتى اللحظة لا تشير الى تغير جدي، ولكن هل سيتمكن بنيامين نتنياهو بائتلافه الحاكم من البقاء في دائرة الحكم؟ هذا أمر مشكوك فيه، لأنه هناك إمكانية إذا ما توحد الأشقاء العرب في القائمة المشتركة مجددا وفقا لوثيقة تخنين في يوم الأرض 30 مارس آذار الماضي، فأعتقد أن بيضة القبان ستكون القوى والأحزاب الأربعة العربية.
1: نعم.
0: هون هي التي ستؤثر في من سيكون الحاكم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل لبيد وبنت سيأتوا بخيار سياسي جديد أم هم جزء ليتجزأ من المنظومة الفكرية السياسية التي يتغذى عليها بنيامين نتنياهو؟
1: الحقيقة أستاذ عمر الغول يعني باقي دقائق، ولكن في غاية الأهمية لأن نذكر أن اليسار الصهيوني الإسرائيلي فشل في حل الموضوع الفلسطيني رغم كل المحاولات والتوصل لاتفاق أوسلو، ولكن كانت النتيجة الآن حزب العمل كان عنده 42 مقعد الآن عنده 4 مقاعد، حركة ميرتس كان عندها 12 مقعد الآن سقطت في الانتخابات. هذا اليسار الصهيوني. الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني المعتدل جدا ولا اليمين المتطرف جدا تمكنا من حل الموضوع الفلسطيني. فبالتالي هل يمكن إنجاز التعبير اليمين المعتدل الذي يمكن أن يمثله بنت ولبيد أن يصل إلى وعي بأنه لا حل لا أمن لا استقرار إلا بالموضوع الفلسطيني؟ واضح بأن أحزابهم تصريحاتهم بياناتهم إلى الآن لا تشير إلى ذلك.
0: يا سيدي، أولا بنت ليس معتدلة، بنت هو صهيوني متطرف يضاهي بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريش، ولكن بأسلوب آخر. هذا أول.
1: اثنين،
0: اليمين الصهيوني المتطرف الفاشي لأن لديه حل، طرح حل، حله هو الإبادة والنفي.
1: نعم، وبالتالي فشل أيضا، فشل في ذلك،
0: أي بمعنى آخر أنه لا يستقيم ولا يقبل القسمة على أي عملية سياسية تقبل القسمة على خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67.
1: نعم،
0: ولا أي حل سياسي. الحل الذي يريده هو إقصاء ونفي وتطهير عرقي وإبادة الشعب العربي
1: البلد. ومع ذلك فشل في ذلك، في إنهاء الموضوع الفلسطيني. نعم،
0: فشل. وهذا هذا الشيء العظيم. أهم بالمناسبة أهم أشكال النضال الوطني الفلسطيني الآن هي الصمود في الأرض الفلسطينية.
1: صحيح.
0: التجذر، لأنها عنوان الرد الصريح والمباشر على كل الهمجية والفاشية والنازية الإسرائيلية الصهيونية.
1: نعم.
0: من هون أنا أعتقد أن على إسرائيل أو على القوى السياسية الإسرائيلية، إذا كانت هناك قوى سياسية تؤمن بالحل السياسي، وللأسف يعني من خلال مشاهدتنا للوحة السياسية الحزبية في الشارع الإسرائيلي، في معظمها 99% منها يميل إلى اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض التعايش والتسوية السياسية.
1: يعني كما قلت أن اليسار الصهيوني فشل في التوصل إلى حل كامل، وتم طبعا من قبل اليمين تم اغتيال شركاء أوسلو، تم اغتيال إسحاق رابين، وتم اغتيال ياسر عرفات، وأيضا النهاية أن اليسار الصهيوني فشل في التوصل إلى حل واقع عملي، وفشل في نجاح هذا الحل. حينما ننتقل إلى اليمين المتطرف أيضا، رغم كل المجازر التي تفضلت وذكرتها والإبادة والتطهير، ولكنه أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني في قطاع غزة، عندكم في غزة، لم يستسلم الشعب الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء، وأنت تحدثت عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين من الجنوب أو الشمال إلى آخره،
0: من الجنوب إلى الشمال،
1: من الجنوب إلى الشمال. والظاهرة الثانية هي تسجيل أكثر من 80,000 من أبناء قطاع غزة من خارج فلسطين لدى أجهزة الأمن المصرية لأن يعودوا إلى قطاع غزة. وبالتالي يعني أيضا رغم كل المجازر، رغم كل المآسي، رغم كل الوجع والألم الفلسطيني، لم يستسلم الفلسطيني، وبالتالي فشل اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنهاء الموضوع الفلسطيني. وبالتالي ما زال هذا الموضوع مفتوح يعني بشكل واضح، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار لكليهما لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين، المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي والمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، بالحل الذي يعني قدمتوه أنتم في المجلس الوطني والمجلس المركزي، وحتى في معاهدة السلام، عفوا في مبادرة السلام العربية 2002 في بيروت، هو الحل القائم على حل الدولتين. إذن يعني ستبقى الأمور معلقة، ولكن هنالك حزب جديد، حزب الديمقراطيين المشكل من حزب العمل ومن حركة ميرتس، حزب الديمقراطيين يائير جولان، الحقيقة في مؤتمره أمس وأول أمس يعني خلال الأيام الماضية تحدث بوضوح في الخطابات بالأمن والسلام وحل الدولتين والآخري. هذا الحزب الصهيوني الوحيد الذي يتحدث عن حل الدولتين.
0: مظبوط، هذا صحيح. فقط في سيناريو ممكن إذا ما تدخلت الأقطاب والقوى الدولية وفرضت حلا وألزمت إسرائيل عندما تفرض عليها عقوبات، ومع تراجع الولايات المتحدة وانكفائها للخلف وتشكل يعني، وهذا مفترض أن يكون يعني في المدى المنظور وليس البعيد تشكل عالم متعدد الأقطاب، لا سيما أن الولايات المتحدة باتت رغم كل جعجعات الرئيس دونالد ترامب إلا أنها تسير بخطى حثيثة نحو
1: الإخفاق والفشل.
0: الخلف والإخفاق والفشل والهزيمة، شاء ترامب أم أبى. وقد ما يجعجع كل الحقائق والوقائع تشير إلى أن الأمور، وبالتالي إذا ما تدخلت الأقطاب الدولية وفرضت خيار حل الدولتين، عندئذ ستلزم حكومة إسرائيل أي كان رئيس الحكومة القادمة.
1: كل الاحترام أستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين، كل الاحترام على مشاركتك معنا واستجابتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: تحياتي لك وللأشقاء بالأردن جميعا.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة الرابعة.
2: هلا حبيبتي، أنا بكون مبسوطة منك كتير لما بشوفك ماسك كتاب وبتقري فيه.
4: يا بي، وأنا مبسوطة لما بسمع منك هالحكي يا ماما، وأكيد لما بسمعه من أبوي ومن إخواني كرم وخالد. أنتوا بهالبيت شجعتوني على القراءة والمطالعة كتير.
2: ضروري نشجعك يا حبيبتي، كمان لا تنسي إنه إخوانك بيحبوا المطالعة مثل ما أنت بتحبيها.
4: بس كرم بحب المطالعة أكتر من خالد، والسبب إنه خالد بميل للنت وحكاياته.
2: صحيح، إحنا بعصر التكنولوجيا والسوشال ميديا مثل ما بيقولوا، لكن ضروري ما نبعد عن الكتاب أبدا مهما كانت مغريات التكنولوجيا.
4: ما فينا حدا بتعد عن السوشال ميديا يا أمي، لكن كل واحد إله دوره. يعني أنا بين فترة وفترة بتواصل مع أصحابي وصحباتي على الواتساب والماسنجر وهيك.
2: يا روحي، الحياة بدها توازن، واللي بترك الماضي بضيع.
4: وراح يضل دور الكتاب هو الأهم يا أمي. والكاتب لما بكتب بحسب حساب القارئ، عشان هيك بقدم له المتعة والمعرفة، متعة القراءة ومعرفة المعلومة.
2: صح، مثل ما قلت يا هالة، كل واحد له دور بحياتنا وهذا المهم. زمان كان للجدات وحكاياتهم دور في ثقافة الأطفال مع كتاب المدرسة. طبعا الجدة كانت كتاب بحالها، كل يوم تحكي لنا حكاية. يا سلام يا سلام يا هالة، ما أجمل حكايات الجدات.
4: والله كلامك صحيح يا أمي، والشعوب ما نسيت هالحكايات. كل مجتمع بهالعالم سجل حكايات الجدات بالكتب وسموها الحكايات الشعبية.
2: يعني هالكتب حافظت على حكايات الجدات وقدمتها للعالم، ومن هون بنقول إنه لكل شعب له ثقافته، ومن الضروري نتعرف على ثقافات الشعوب من خلال كتبهم الشعبية.
4: الكتب الشعبية يا أمي ما اهتمت فقط بالحكايات، كمان قدموا لنا المثل الشعبي والشعر الشعبي والأغاني اللي بعدنا بنغنيها لهلأ بالأعراس.
2: يعني صارت الكتب الشعبية مثل الجوجل، ونعتبرها مرجع من مراجعنا المهمة.

0: شو هذا يا كرم؟ عبيت الغرفة كتب؟ يعني كمان شوي بتصير حيطان الغرفة رفوف ومليانة كتب وما في مكان نعلق فيه صورة.
1: والله أنا بصراحة مستغرب منك خالد يا رجل. في حدا بالكوكب بكره الكتب؟
0: ما حدا جاب سيرة الكره والحب يا كرم. أنا بقول إنك واحد بتتعامل مع الكتاب بطريقة مش صحيحة.
1: أوف،
0: كل ما بتشوف معاك قرش زيادة تروح تشتري لك كتاب.
1: ليش هاي الطريقة دخلك مش صحيحة يعني؟ شو بدك مني أعمل بالمصاري اللي بتزيد؟ بعدين أنت بتعرف يا خالد إني أنا ما ببخل على حالي بالمصروف.
0: مش عارف شو بدي أحكي لك يا زلمة. أنت حر، اعمل اللي بريحك.
1: يا خالد، يا حبيبي، يا أخوي، الكتاب اللي بشتريه ما بشتريه إلي لحالي، هذا الكتاب ملك الجميع. وبالمناسبة أنت أول واحد مستفيد من مكتبتي.
0: هذا الحكي الكل بيعرفه بالبيت، وأنا مش ضد الكتاب ولا ضد المطالعة، وأنت بتعرف هذا الحكي. أنا بقول إنه الكتاب صار من السهل إنك تقرأه بدون ما تشتريه، من خلال الإنترنت مثلاً، اللي بيوفر كثير من الأمور للمطالعين.
1: صحيح، أنا ما بخالفك بهالموضوع. يعني هلأ أنا أحياناً بتصفح بعض الكتب على الكمبيوتر، بس بتعرف خالد، عن جد الكتاب الورقي إله مكانته عندي، هيك إله إله إله إله إشي خاص مختلف صراحة. بعدين مش عندي لحالها، عندي وعندك.
0: أنا مش عارف شو بدي أحكي لك يا كرم، كيف ما بحكي مش ظابطة معي.
1: تعرف ليش يا خالد؟ لأنك أنت نفسك بتوافقني على الحكي اللي بحكيه.
0: بوافقك صح، لكن يا كرم كل يوم والثاني بتشتري كتاب أو مجلة، هالحكي صح ولا غلط؟ إحنا ما بدنا نفتح مكتبة في البيت.
1: صحيح، بس ضروري يكون في مكتبة بكل بيت، وضروري ما نهجر مطالعة الكتب الورقية ونركض بس ورا الكتب الإلكترونية. أنت بتعرف خالد إنه في كتير من أصحابنا ما عندهم كتاب بالبيت، وكل جهدهم القراءة واللعب على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أخ أنت هيك بدك تخليني أروح اليوم على السوق وأشتري كتاب وأقدم لك إياه هدية؟
1: إيه بتسويها؟ والله والله يا ريت يا خالد، يا ريت عن جد. على سيرة الكتاب والهدية، على فكرة أنا من زمان بهدي أصحابي بعيد ميلادهم أو بالمناسبات الأسرية كتاب أو حتى أكثر من كتاب، وهذا الحكي بشجعهم يشتروا الكتب.
0: ضحكني يا كرم، عن جد ضحكني. بتذكر بعيد الأم إنك أهديت أمي كتاب عن الطبخ، وقديش يومها ضحكنا والكل صار يعلق على الحركة الحلوة اللي أنت عملتها.
1: مذكر؟ بس لا تنسى كمان إني جبت هدية لأمنا، هدية محترمة مع الكتاب.
0: صح، قلم ودفتر عشان تسجل ملاحظاتها.

0: وين الشاحن يا أم خالد؟ يعني كل ما بحتاجه أصير أدور عليه أو أطلب منك اللوكيشن اللي حطيت الشاحن فيه حتى ألاقيه؟ مش معقول هالحكي.
1: فعلا إنك غريب، معقول عامل كل هالضجة عشان الشاحن؟
0: إيه. وقليل الشاحن يا أم خالد، الموبايل بده شحن والسيارة بدها بنزين.
1: الشاحن هيو قدامك على الطاولة، والموضوع ما بده لوكيشن ولا بطيخ، لكن من لهفتك على الشاحن ما شفته يا حبيب قلبي، الله يسامحك.
0: كلامك صحيح، صدقيني ما شفته. شكرا لك يا روحي، يا ست الكل انت.
1: هلأ لو بتدور على كتاب كان ممكن تعمل كل هالضجة بال

0: بيت؟
1: طبعا، الكتاب مهم والشاحن مهم وكل شيء مهم بحياتنا، لما يضيع منضيع معاه.
2: أها، أنت مش ملاحظ إنك بتقضي وقت طويل على الموبايل أكتر من أولادك اللي بتقول عنهم شباب وشغلهم الفيس والواتس؟
1: أولادي وقت فراغهم أطول من وقت فراغي، وبعدين لا تنسي إنهم بعدهم بالجامعات، يعني الكتاب عندهم مهم كثير كثير، لأنهم بتعاملوا معاه بكل لحظة.
2: صح، معك حق، لكن كتير من الشباب اللي بعمرهم ما بيعملوا مثلهم، قصدي يعني بيهتموا بشبكات التواصل الاجتماعي أكتر من اهتمامهم بالكتاب.
1: إيه، هذا غلط، غلط كبير، وانت بتعرف انه غلط، والحمد لله ان أولادنا بعدهم متمسكين بالكتاب ومهتمين بالمطالعة اليومية، وانت ما شاء الله عليكي مثلهم تماما.
2: وليش ما تصير انت كمان مثلنا ومعنا وتهتم بالكتاب مثل ما احنا مهتمين فيها؟
1: انا مش بعيد عنكم ومش بعيد عن الكتاب كمان، لكن بصراحة ما بقدر اعطي وقت كبير للكتاب، كل واحد وظروفه، وبوقت فراغي بحب اتواصل مع هالاصحاب اللي من جيلي خاصة.
2: حلو.
1: لانه بهالايام قلت كثير الزيارات، وهيك بنعرف أخبار بعض.
2: على كل حال يا سيدي، الشاحن هي قدامك وبتقدر تشحن موبايلك زي ما بدك.
1: بصراحة أنت شحنتيني عن جد، صحيح رح أشحن الموبايل، ولحد ما يتم الشحن بدي أفوت على مكتبة كرم وأختار كتاب وأبدأ أقرأ فيه.
2: يعني بدك تختار أي كتاب؟ يعني بدون ما إنك تكون مفكر إيش نوع الكتاب، ولا عندك كتاب في راسك بدك تروح تقرأ؟
1: لا لا لا لا لا لا، في كتاب معين أنا حابب إني أختاره.
2: طيب شو رأيك يا عسل، بدل ما يكونوا كتاب واحد يكونوا كتابين؟
1: تكرم عينك. طب شو نوع الكتاب اللي أنت بدك تختاريه؟

0: مرحبا أخوي كرم البطل.
1: والله ويا هلا بالست هالة. دخلك انتي ما بدك تتركي هالعادة؟ كل ما بتفوتي بتدقي الباب؟
0: هذا الأصول يا كرم، يمكن تكون نايم تحكي تليفون، وتليفون خاص فيك يكون. بعدين ما تنسى إنه أنت وأخوي خالد ما بتفوتوا على غرفتي إلا تنادوا أو تدقوا الباب.
1: هلا انتي غرفتك غير غرفتنا يعني، بعدين هذا الحكي انتي بتعرفي ايه؟
0: طيب ما تنسيني ليش أنا جاي لهون.
1: ما دام دخلتي غرفة كرم وخالد ومثل ما بتحكوا عنها بالبيت مكتبة كرم، ما راح تنسي.
0: بصراحة يا كرم أنت مرجعنا بالكتب، عشان هيك بدي أسألك عن كتاب بيحكي عن الموسيقى وتاريخها وعن الآلات الموسيقية.
1: وصلتي يا ست هالة، وصلتي للي بدك إياه. أنا عندي بصراحة أكتر من كتاب عن الموسيقى، بس مبدئيا رح اختار لك كتاب يفيدك كتير بهالموضوع اللي انت بدك اياه.
0: شكرا لك يا حبيبي يا كرم، أنا عارفة إني وصلت، وبصراحة إنه الإنترنت ما خلى إشي إلا وحكى عنه كتابة وصور، بس بضل كتاب أهم مرجع، وهذا الحكي لازم الناس تعرفه.
1: يا سلام عليكي، يا سلام عليكي وعلى عقلك الكبير، هذا الكلام الصحيح. الكتاب بصراحة أهم من الإنترنت، ومش لازم ننسى إنه الإنترنت نفسه بياخد المعلومات من الكتب، هلأ أحياناً بيزيد عليها بينقص منها، بس معلوماته من الكتب.
0: عشان هيك بقول الكتاب أهم من الإنترنت بالمعلومة.
1: صحيح والله. هلأ أنت شو بتقرأي هالأيام؟
0: بصراحة يا كرم هالأيام ناوية أختم القرآن الكريم، صار لي تقريباً أسبوع بقرأ فيه.
1: الله يجزيك الخير ويقدرك ويتقبل منك. أهم كتاب رح يضل معنا دستور وهداية.

0: آه يا خالد، كمل. شو عندك حكي عن المسابقات الرياضية؟
1: الحكي ما بيخلص عن الرياضة،
0: ها؟
1: ومثل ما بتعرف انت وامي انه العالم كله مهتم بالمسابقات الرياضية بين الاندية، خاصة كرة القدم.
2: هذا صار الوضع الطبيعي في العالم، ومحطات التلفزيون بتلاحق المباريات من ملعب لملعب، وأبوك شاغل باله بهالمسابقات، يعني حاجز التلفزيون للمباريات.
0: والله اجتك الفرصة يا أم خالد تحكي عن أبوه والمباريات، مع إنك بتعرفي إنه إخوانك بيجوا لزيارتنا عشان نتشارك بالمشاهدة والمتعة.
1: آها، أنا هيك ما ظل عندي حكي أحكي، بتمنى نبعد شوي عن مباريات كرة القدم.
0: معك حق يا أبو يا خالد، كنت عم تحكي وقطعناك، شو اللي بدك تحكي عن المسابقات؟
1: شكرا لك يا أبو. أنا كنت أحكي عن المسابقات الرياضية ومش ضدها، لكن تذكرت وإحنا بالمدرسة كان في مسابقات ثقافية كتير وبعدها موجودة.
2: صح، كان في مسابقة أوائل المطالعين، ومسابقة كتاب القصة القصيرة والشعر، ومسابقة إلقاء الشعر كمان.
1: هذا الحكي مدخلي للي بدي أحكيه وأطالب فيه كمان، ليش بتتوقف مثل هيك مسابقات ثقافية مهمة لما بنوصل على الجامعة؟ ومثل ما هو معروف الجامعة معلم حضاري كبير ومهم، وأكيد في طاقات شبابية كتيرة وبتحب تشارك مثل هيك مسابقات.
0: جبتها قول يا خالد، قول وجبتها بالتسعين. ضروري تستمر المسابقات الثقافية بكل مرحلة دراسية.
1: إحنا الشباب مستقبل الوطن، ولازم نتنافس على العطاء حتى نستحق الأخذ.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 17 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الخامس من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر.

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا

0: لله الذي أمر بالصدق ونهى عن الكذب. الحمد لله الذي أمر بالصدق ونهى عن الكذب وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصلاة والسلام على من بعث بالصدق والأمانة، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الصدق خلق عظيم ومنزلة رفيعة وجسر يعبر بالعبد إلى رضا الله وجناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والصدق ليس في الكلام فقط، بل في النيات والأعمال والوعود والمواقف. الصدق أن تقول الحق لو على نفسك، وأن تقف مع الحق لو خالفك الناس. واحذروا أيها الأحبة من الكذب، فهو يجر صاحبه إلى الفجور ثم إلى النار. ومن أخطر أنواع الكذب الكذب على الله ورسوله، والكذب لإضلال الناس، والغش والغدر في العقود والوعود. أيها الأحبة، الصدق راحة للقلب ونور في الوجه وبركة في الرزق، والكذب ظلمة في القلب وهم وبلاء. اللهم ارزقنا صدقا في الأقوال، وصدقا في الأعمال، وصدقا في السر والعلن. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

0: لقد
1: لقد
0: نصركم
1: نصركم
0: الله
1: الله
0: في
1: في
0: مواطن
1: مواطن
0: كثيرة،
1: كثيرة
0: ويوم
1: ويوم
0: حنين
1: حنين
0: إذ
1: إذ أعجبتكم
0: أعجبتكم كثرتكم
1: كثرتكم
0: فلم
1: فلم
0: تغن
1: تغن
0: عنكم
1: عنكم
0: شيئا
1: شيئا
0: وضاقت
1: وضاقت

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم يوسف شبول وعون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها. جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات ويدين تجدد الاعتداءات الإيرانية. جلالة الملك يهنئ علي الزيدي هاتفيا بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية. مدمرات أمريكية تعبر هرمز، وطهران تشن ضربات على الإمارات وتنفيذ هجمات صاروخية بطائرات مسيرة على سفن عسكرية أمريكية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم محافظة الزرقاء، واستهل جلالة الملك الزيارة بتفقد مشروع مدينة الزرقاء الصناعية، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن. كما التقى جلالة الملك وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية.
0: هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال اتصال هاتفي اليوم، متمنيا له التوفيق في خدمة الشعب العراقي الشقيق. وتناول الاتصال عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة.
1: أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أدان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات. وأكد جلالته خلال الاتصال تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في مواجهة هذه التحديات، معربا عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم واحترام سيادة الدول العربية وأمنها.
0: هذا ودان الأردن ودول عربية شن إيران هجمات صاروخية واستهداف البنى التحتية في الإمارات، معتبرة أنها تصعيد خطير. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنها تعرب عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا. وشددت الوزارة على أن الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات.
1: وإلى آخر تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن عملية مشروع الحرية لتأمين الملاحة لا تزال مستمرة وبقوة، مؤكدا أن الضغوط الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها ببدء خروج السفن التجارية العالقة. وفي هذا السياق، أفادت تقارير ملاحية بأن سفينة تابعة لشركة ميرسك تمكنت بنجاح من مغادرة المضيق تحت حماية الأسطول الأمريكي. بدورها ردت طهران بشن ضربات على الإمارات وبتنفيذ هجمات صاروخية بطائرات مسيرة على سفن عسكرية أمريكية تم اعتراضها وفقا للقيادة المركزية سانتكوم. وأفادت كوريا الجنوبية عن وقوع انفجار أعقبه حريق على متن سفينة تابعة لها في المضيق.
0: وفي لبنان، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن التوقيت غير مناسب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا: علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا. وأشار عون إلى أنه لا عودة عن مسار المفاوضات وأنه لا خيار أمام لبنان، مؤكدا أن أهداف أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى، وأنها حقوق تطالب بها بيروت منذ سنوات. ميدانيا، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم أوامر إخلاء لسكان بلدات جبشيت وصرفيا في جنوب لبنان في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان، وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات حدودية، حيث أعلنت إقامة خط أصفر يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعمليات هدم في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. من جهة ثانية، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية والسجود الملحمي. وفي السياق ذاته، اقتحمت مجموعة من مجندات الاحتلال الرواق الغربي من المسجد، وقمنا بالتلويح بأعلام الاحتلال في مشهد غير مسبوق داخل الحرم.
0: وعودة إلى محلياتنا، إذ التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عددا من المستثمرين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركته في فعاليات اصنع في الإمارات، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. وأكد القضاء أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات استباقية ومدروسة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بهدف الحد من انعكاساتها على الاقتصاد، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استدامة الاستقرارين النقدي والمالي. وشدد القضاء على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين الأردنيين في الخارج والاستماع إلى ملاحظاتهم وتحدياتهم والعمل على تذليلها بما يعزز مساهمتهم في دعم الاقتصاد، مؤكدا أن الوزارة تضع جميع إمكانياتها لخدمة المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة لهم.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر المتقدمين للجزء الأول من الامتحان العام. وبحسب الوزارة، يبدأ أول أيام الامتحانات الخميس 23 من تموز المقبل، وتختتم السبت 30 من تموز. وتبدأ جلسة الامتحان يوميا في تمام 10 صباحا.
0: قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات إن المراكز الصحية تواصل إعطاء مطعوم الحج المخصص للوقاية من مرض السحايا. وقدر الحوارات عدد الجرعات التي تعطى سنويا للحجاج والمعتمرين بنحو 10,000 إلى 12,000 جرعة، مبينا أن شهادة التطعيم تمنح ورقيا. وأكد أهمية المطعوم في التحصين من المرض الذي قد ينتقل من حجاج دول حزام السحايا الموبوءة، خاصة وأن فريضة الحج تعد أكبر تجمع بشري في العالم. وأوضح أن المراكز الصحية تطلب من الحجاج إثبات نية السفر للحج مثل التأشيرة أو حجز الطيران للحصول على المطعوم الذي توفره وزارة الصحة مجانا. وأشار إلى عدم وجود موانع لأخذ المطعوم وأن أعراضه الجانبية بسيطة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم غد الأربعاء، ليصبح الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، وإلى اللقاء.

0: المسن والضعيف.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثافة.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامة في مواقعهم، ويسعدنا لهذا الأسبوع أن يكون ضيفي المقدم الركن رامي أحمد عربيات قائد كتيبة خالد بن الوليد 15. كونوا معنا.

0: أعزائنا ومستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا بالمواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ومرحب بضيفنا المقدم الركن رامي عربيات. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك ستي.
0: رامي بيك سيدي، عرفنا عليك وقلنا بأن أنت قائد كتيبة خالد بن الوليد 15، وهي بالمناسبة إحدى وحدات وتشكيلات لواء الملك الحسين بن علي. نعرف الإخوة المستمعين أكثر بهذه الكتيبة، يعني متى تأسست ولماذا سميت باسم كتيبة خالد بن الوليد، والرسالة والرؤية التي تقوم عليها هذه الكتيبة.
1: طيب ستي، بالبداية الله يعطيك العافية. أنا بتشرف اليوم بوجودي بينكم عبر إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي، هذا الصوت الذي يلامس قلوب الأردنيين جميعا. طبعا ستي، يصادف خلال الأيام القادمة مناسبة عزيزة على جميع قلوب الأردنيين، ألا وهي عيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يصادف 25 أيار. فاسمح لي عبر إذاعتكم أتشرف وأتقدم بالتهنئة إلى سيدي ومولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير حسين حفظهم الله ورعاهم، وإلى الشعب الأردني وقواتنا المسلحة ممثلة بعطوفة رئيسية الأركان المشتركة. ستي، بدي أتكلم بالبداية عن متى تأسست الكتيبة ولماذا سميت بخالد بن الوليد 15. طبعا تاريخ الكتيبة طويل جدا، فأنا راح أحكي لك باختصار. يعني
0: اتفضل يا سيدي.
1: ستي، هاي الكتيبة هي إحدى الكتائب العريقة للقوات المسلحة الأردنية، والتي تشرفت باستلام قيادتها ب 17 أيلول 2025. تشكلت الكتيبة في 30 كانون الأول 1956 بعد القرار الحاسم التي اتخذه جلالة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه بتعريب الجيش العربي. وفي نيسان 57 استلمت الكتيبة الراية ذات اللونين الأصفر والأحمر من قبل جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث تعتبر هذه الكتيبة من أقدم كتائب الجيش العربي، حيث بلغ عمرها تقريبا 69، والسنة هاي إن شاء الله بتكمل 70
0: إن شاء الله،
1: حاملة إرثا عسكريا مشرفا ومليء بالإنجازات خلال الفترة هاي.
0: أكيد.
1: طبعا ستي، الكتيبة مرت بالعديد من مراحل التطور، مما انعكس إيجابا برفع الكفاءة القتالية لمرتبات الكتيبة، والذي يدل على قدرة الكتيبة على سرعة التكيف والاندماج الفعال

0: بما يخدم المتطلبات العملياتية والواجبات الموكولة إليها. فمن سنة 56 لعام 1977 عملت الكتيبة ككتيبة مشاة، وتواجدت في مناطق مختلفة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وأرض وثرى فلسطين الطاهر.
1: نعم
0: كانت بالجنوب في محافظة العقبة تقدم الحماية للساحل ساحل العقبة،
1: نعم
0: ثم منطقة وادي عربة وتل سعيديين، ووصولا إلى الغور الصافي وغور المزرعة، وتواجدت فيها على العاصمة عمان وفي شمال المملكة وفي منطقة أم قيس. في من عام 77 لل 95 عملت الكتيبة كحرس ملكي
1: نعم
0: ضمن لواء الملك الحسين بن علي في العاصمة عمان. في عام 2000 جاءت الأوامر الملكية بالتحويل صنف الكتيبة إلى صنف مظليين، وسميت لحظتها كتيبة خالد بن الوليد المظليين 15. في عام 2013 تم تحويل صنف مرتبات الكتيبة من صنف مظليين إلى صنف مهام خاصة، وأصبحت الكتيبة تسمى خالد بن الوليد المهام الخاصة 15. بال2017 تم تحويل مرتبات الكتيبة من صنف مهام خاصة إلى صنف مشاة. بال2018 أصبحت الكتيبة ضمن مرتبات الحرس الملكي الخاص. وب24 تشرين الأول 2019 تم إعادة تشكيل لواء الملك الحسين بن علي لتصبح 3 سرايا مشاة وسرية إسناد وخدمات.
1: نعم، طب الآن سيدي نعود إلى سبب تسميتها بكتيبة خالد بن الوليد
0: تمام سيدي.
1: رامي بك.
0: سبب تسميتها باسم الصحابي الجليل خالد بن الوليد، صدرت الإرادة الملكية ب 18 آب العام 1959 بتسمية الكتيبة خالد بن الوليد 15، تخليدا لذكرى القائد العظيم خالد بن الوليد سيف الله المسلول، الذي القائد الذي لم يهزم قط في أي معركة. طبعا هذا الاسم يحمل في طياته رمزية عظيمة للشجاعة، القيادة الحكيمة والبراعة العسكرية، لتكون جزءا أساسيا من قواتنا المسلحة، وأن تكون على قدر عالي من المسؤولية في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره، وهذا سبب التسمية.
1: نعم، طب الآن أي كتيبة موجودة هي ما جاءت نتيجة أو تواجدها ما جاء نتيجة صدفة، إن لكن جاء نتيجة رسالة ورؤية، فنحكي عن أكثر عن الرسالة والرؤية لكتيبة خالد بن الوليد 15 رامي بيك.
0: طيب، ستي، تستند كتيبة خالد بن الوليد في رؤيتها
1: نعم
0: ورسالتها إلى مجموعة من القيم والمبادئ الراسخة كغيرها من كتائب القوات المسلحة.
1: نعم أكيد
0: تتمثل هذه القيم في الالتزام المطلق بالدفاع عن تراب الوطن وحدوده بكل عزم وإخلاص، واستلهام روح التضحية والفداء، وهو نهج متوارث من شهداء الكتيبة الأبرار.
1: نعم
0: كما تسعى الكتيبة دائما لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في كافة المهام والواجبات، وتتميز بقدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات والاندماج الفعال في مختلف البيئات العملياتية.
1: نعم
0: يعمل أفراد الكتيبة بروح جماعية متكاملة، حيث يستمدون قوتهم من تكاتفهم وتعاونهم، ويستندون إلى عزيمة القيادة الهاشمية كمصدر إلهام وتوجيه لمرتبات الكتيبة.
1: نعم رامي بيك سيدي، نطلع لفاصل صغير ونرجع نستأنف حوارنا وحديثنا
0: إن
1: أكثر
0: شاء
1: عن
0: الله.
1: كتيبة خالد بن الوليد 15.
2: نبرتهم

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا مكملين معكم ضمن برنامج النشام في مواقع. هم اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيفي المقدم الركن رامي أحمد عربيات، قائد كتيبة خالد بن الوليد 15. سيدي، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن تأسيس هذه الكتيبة العريقة وهي واحد من أقدم كتاب الجيش العربي، وأيضا تحدثنا عن سبب تسميتها وأيضا الرؤى والرسالة التي تستمد منها وجودها هذه الكتيبة العريقة. الآن نتحدث عن المهام والإنجازات. بالبداية نحكي عن طبيعة المهام والواجبات الموكولة لهذه الكتيبة حاليا، كونها مرت بالعديد من المتغيرات خلال 70 عام من وجودها. رامي بيك.
1: ستي، عن طبيعة المهام والواجبات التي تقوم فيها الكتيبة. طبعا الكتيبة تؤدي بمجموعة كبيرة واسع من الواجبات التي تتطلب احترافية عالية وجاهزية دائما. تشمل هذه الواجبات اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحراسة الطرق والطوق الخارجي للأماكن التي يتواجد بها جلالة الملك المعظم وكبار ضيوف المملكة، وتعزيز الإجراءات الأمنية في موقع زيارات لجلالة الملك والعائلة المالكة، تأمين الحماية للقصور الملكية العامرة، تأمين الحماية اللازمة لأماكن انعقاد المؤتمرات ومقرات إقامة كبار ضيوف المملكة الأردنية الهاشمية وحسب ما يصدر من مديرية العمليات البرية، الاستعداد لتقديم الدعم والإسناد للأجهزة الأمنية المختلفة لتنفيذ الواجبات وبالأمر، الاستعداد لتنفيذ الخطط التعبوية والأمنية وبالأمر، والاستعداد لتنفيذ أي واجب يطلب في حينه.
0: طيب سيدي، الآن إحنا تحدثنا عن مجموعة من الواجبات والمهام الموكولة إليها، وأيضا تحدثنا إحنا عن 70 عام من عمر هذه الكتيبة. أكيد رافقها العديد من الإنجازات المشرفة التي شاركت فيها هذه الكتيبة. فرامي بيك، نعرج على موضوع الإنجازات ونحكي عن إنجازات كتيبة خالد بن الوليد خلال 70 عام الماضية.
1: تعتز كتيبة خالد بن الوليد 15 بمسيرة حافلة من الإنجازات والمشاركات الوطنية والدولية.
0: أكيد سيدي.
1: من أبرز هذه المحطات الدفاع عن ثرى فلسطين الطاهر في منطقة كفار عصيون في الضفة الغربية في عام 1967. في عام 1968 طبعا نعتز ونفتخر في المشاركة في معركة الكرامة الخالدة اللي خاضتها قواتنا المسلحة الأردنية.
0: نعم سيدي.
1: في منطقة الخرزة بالغور الصافي سطر جنود الكتيبة أروع ملاحم البطولة والتضحية في الدفاع عن ثرى الأردن، وتم تدمير 3 دبابات لقوات العدو من قبل فصيل 106 تابع للكتيبة آنذاك. طبعا كلفت الكتيبة بواجب الدفاع عن مرتفعات أم قيس في عام 1973 التي كانت نقطة استراتيجية أثناء الحرب على الجولان. الكتيبة قدمت خلال مسيرتها كوكبة من الشهداء الأبطال اللي ارتقوا دفاعا عن تراب الوطن الغالي، حيث قدمت 22 شهيدا نعتز ونفتخر بهم ونتعلم منهم التضحية والفداء لله والوطن والملك. هذا هو نهج قواتنا المسلحة. طبعا الكتيبة منحت العديد من الميداليات والأوسمة. بال 1987 منحت ميدالية الوفاق والاتفاق ووسام الكوكب ووسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى في عام 1996 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وذلك عن دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال الفترة من 77 ولغاية 1995 في العاصمة عمان. طبعا كان للكتيبة شرف تسلم علم جلالة القائد الأعلى في 2 كانون الأول 2015. الكتيبة كان لها حضور فاعل ومتميز ضمن قوات الحفظ السلام الدولية في عدة مناطق حول العالم، حيث عرف عن الجندي الأردني الانضباط العالي والاحترافية في الأداء والواجب والسمعة الطيبة التي تعكس صورة الأردن المشرقة عالميا. أما على صعيد التدريب ستي، تتميز الكتيبة بمشاركتها في التدريبات والتمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة والتي كان لها دور كبير في تبادل الخبرات العسكرية. على سبيل المثال تمرين الأولوف جروب مع الجانب البريطاني اللي ينعقد كل سنة مع اللواء، وتمرين الجيت كاميليون مع الجانب الأمريكي، وتدريبات مشتركة مع القوات المصرية والقوات دولة الإمارات العربية الشقيقة والقوات اليمنية الشقيقة. طبعا هاي الكتيبة متفوقة في كافة الفعاليات والاختبارات التي تجريها القيادة العامة، وآخرها الحصول على المركز الأول بالجاهزية القتالية على مستوى القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي.
0: نعم سيدي، يعني ما شاء الله كوكب من الإنجازات سواء قديما وحديثا، وإن شاء الله بتضلوا مستمرين. وإنت بتحكي لي عن إنجازات مختلفة، في عدة مجالات، سواء بالتمارين المشتركة أو على مستوى الواجبات أو في مستوى المهام اليومية اللي أنتوا عم بتمارسوها. فهذا سيدي بأكيد بيلقي عبء على المرتبات بأنها بتكون بذات كفاءة وتدريب وتأهيل على المستوى. فنحكي عن التأهيل والتدريب اللي بتتلقى مرتباتكم في كتيبة خالد بن الوليد 15 رامي بيك.
1: ستي، تعتبر القوة البشرية أهم عنصر من عناصر الجاهزية القتالية زي ما بتعرفي. طبعا تولي الكتيبة جل اهتمامها بتأهيلها وتدريبها تدريبا ينسجم مع توجيهات القيادة العامة.
0: نعم.
1: والتعليمات الصادرة من قبل قيادة لواء الملك حسين بن علي.
0: نعم.
1: والتي تلبي المتطلبات العسكرية الهادفة لخلق جندي قادر على مواجهة التحديات والتهديدات المحتملة، من حيث إعداد الأفراد بدنيا معنويا وعسكريا من خلال تطبيق خطة تدريبية سنوية متكاملة تمتد ل 52 أسبوع، تهدف بالوصول إلى الكتيبة إلى درجة عالية من التميز والاحترافية، وتطبيق مبدأ نتدرب كما سنقاتل ونقاتل كما تدربنا، بما يضمن الجاهزية الدائمة لمواجهة أي تحدي لا قدر الله في ظل طبيعة الحروب الحديثة والهجينة والغير التقليدية، وتجسيدا لرسالة جلالة سيدنا مؤخرا وتوجيهاته لإعادة هيكلة الجيش العربي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير قواتنا المسلحة وضرورة تحقيق تحول بنيوي والوصول إلى قوات رشيقة ومرنة ونوعية. تولي الكتيبة اهتماما خاصا بالتدريب على استخدام الطائرات المسيرة وعقد دورات وإجراء تمارين خاصة لمواكبة متطلبات الحرب الحديثة وتطورات العسكرية بإشراف قيادة لواء الملك حسين بن علي. كما يتمتع منتسبو كتيبة خالد بن الوليد 15 بلياقة بدنية عالية نتيجة للتدريبات المكثفة والمستمرة، ويتم تدريبهم على إتقان الرماية على مختلف أنواع الأسلحة بالإضافة إلى تنفيذ عمليات القتال في المناطق المبنية بكفاءة عالية. كما تتمتع الكتيبة بجاهزية عالية من خلال تدريبات مرتباتها تدريبا خاصا، وتتوفر أيضا لدينا الآلات والمعدات الحديثة التي تعتبر من أحدث الآليات والمعدات في العالم، إضافة إلى المهمات الفردية ذات المواصفات العالية.
0: نعم سيدي، يعطيكم ألف عافية رامي بيك، وجهودكم دائما يعني مباركة، ونتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق. سيدي نطلع على فاصل ومن بعده نعود ونكمل حوارنا أكثر عن كتيبة خالد بن الوليد 15 رامي بيك.
1: على طول ستي.

0: أعزائنا ومستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما زلنا مواصلين معكم ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، وما زال معنا ضيفنا المقدمة الركن رامي أحمد عربيات قائد كتيبة خالد بن الوليد 15. سيدي، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن المحطات المشرفة والإنجازات التي حققتها الكتيبة خلال 70 عام الماضية، وأيضا تحدثنا عن تأهيل وتدريب مرتباتكم حتى تكون قادرين على القيام بواجباتهم ضمن كفاءة عالية. الآن سيدي بدنا نتحدث عن الجانب الإنساني والوطني لكتيبة خالد بن الوليد 15، كون هذه الكتيبة ومنذ بداية تأسيسها كان لها مشاركات إما في حفظ الأمن والنظام والمساهمة على ثرى فلسطين أو في معركة الكرامة أو ضمن الحفاظ على أمن العاصمة عمان. فنحكي عن الروح المعنوية اللي بيستمدوها مرتباتكم في كتيبة خالد بن الوليد حتى يكونوا قادرين على القيام بواجباتهم، كونوا في عبء يعني وثقل بيكون موجود عندهم.
1: أكيد ستي. نعم، يتم سيدي الحفاظ على الروح المعنوية لمرتبات كتيبة خالد بن الوليد. نعم، من خلال التدريب المكثف والواقعي.
0: نعم،
1: هذا الشيء يمنح الأفراد الثقة وبقدراتهم ويقلل من الخوف من المجهول.
0: نعم،
1: كما تساهم القيادة الأعلى للقوات المسلحة في توفير كافة المتطلبات العملياتية والإدارية والتدريبية، مما يشعر الأفراد بالاهتمام.
0: أكيد،
1: والتقدير بأنهم جزء لا يتجزأ من كيان قوي ومتماسك.
0: نعم،
1: ويتم تقدير جهود الأفراد والاحتفال بإنجازاتهم ولتعزيز شعورهم بالفخر والإنجاز.
0: أكيد،
1: بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للأفراد وعائلاتهم لضمان استقرارهم وراحتهم النفسية. يتم تذكير الأفراد دائما بأهمية دورهم في حماية الوطن والولاء للقيادة الهاشمية، مما يمنحهم دافعا قويا للصمود والتفاني.
0: نعم سيدي رامي بيك، تحدثت بأنه عملكم داخل العاصمة عمان.
1: نعم،
0: هذا بيترك لكم مجال على تماس مباشر مع المجتمع المحلي، فنحكي عن علاقة كتيبة خالد بن الوليد 15 بالمجتمع المحلي والناس المحيطين بهذه الكتيبة.
1: تمام ستي، القوات المسلحة الأردنية مستعدة دائما للقيام بأدوار متنوعة. على سبيل المثال، دور القوات المسلحة بالحد من انتشار جائحة كورونا في 2020، حيث كلفت الكتيبة كأحدى وحدات لواء الملك الحسين بن علي بتنفيذ واجب كورونا.
0: نعم،
1: في داخل العاصمة عمان، وساهمت بشكل كبير جدا في العاصمة بالحد من انتشار هذه الجائحة. كما تقدم الكتيبة العديد من الخدمات للمجتمع المحلي وحسب ما يصدر من أوامر وتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة اللواء. على سبيل المثال، المشاركة في تنفيذ خطط مواجهة الأحوال الجوية والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أثناء الظروف الجوية القاسية، كون الكتيبة مزودة بآليات كاسحة الثلوج. وتحرص الكتيبة بشكل عام ومستمر أن تكون مساهمة في المجتمع المحلي من خلال المشاركة في المهرجانات الرياضية والأعمال الخيرية الإنسانية وحملات التبرع بالدم بعد التنسيق مع القيادة العامة. وتعمل الكتيبة على تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي تتواجد فيها، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين.
0: نعم،
1: ستي دائما وأبدا ستبقى الكتيبة في أوج استعدادها وجاهزيتها في خدمة المجتمع المحلي ومواجهة أي تهديدات قد تواجه وطننا الغالي لا قدر الله.
0: لا قدر الله. سيدي، حكيت أنه جل اهتمامكم اللي هو توفير بيئة آمنة للمواطنين، ومن هون بيقودني سؤالي القادم، أنه إيش رسالتك اللي بتوجهها للشباب، كونه إحنا بنعول كثير على الشباب، وخصوصاً إنه إحنا يعني الأسبوع الماضي يوم الأربعاء الماضي تخرجت أولى دفعات.
1: صحيح،
0: خدمة العلم. فإيش الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب من هذا المنطلق حتى يكونوا قادرين على توفير بيئة من لأنفسهم لمجتمعاتهم لأهليهم، وأيضاً هذا الشيء بيسهل علينا إحنا مهمتنا كأبناء قوات مسلحة أردنية جيش عربي بأنه نكون قادرين على القيام بعملنا براحة أكثر، وخصوصا أنه في بلشوا هيهم عم بينخرطوا بالعمل العسكري وعم بيشوفوا. فإيش رسالتك بتوجهها لهم رامي؟
1: ستي، رسالتي للشباب، الدرجة الأولى احرصوا على طلب العلم، فهو أساس قوت الأوطان.
0: نعم صحيح.
1: تمسكوا بولائكم وانتمائكم، اعتزوا بهويتكم، تحلوا بالأخلاق والقيم النبيلة، وكونوا قدوة حسنة. اهتموا صحيح بصحتكم لياقتكم.
0: أكيد،
1: شاركوا في خدمة مجتمعكم. في هذا السياق بحب أبارك لتخريج الدفعة الأولى من برنامج خدمة العلم.
0: نعم،
1: حيث جسدت روح الانضباط والالتزام والعمل الجماعي. اللي شفناه للأمانة يعني الدفعة هاي تمثل نموذجا مشرفا للشباب.
0: أكيد،
1: لشباب واعٍ ومستعد أن يتحملوا المسؤولية وخدمة الوطن. وأخيرا، واجهوا التحديات بشجاعة ولا تيأسوا من تحقيق طموحاتكم.
0: إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله أنها رسالتك بتوصلهم وأنهم بيكونوا قادرين على تحقيق هذه الرسالة. في نهاية حديثنا ولقائنا لهذا اليوم، كل الشكر لك المقدم الركن رامي أحمد عربيات، قائد كتيبة خالد بن الوليد 15. شكرا لك سيدي.
1: العفو ستي. بالنهاية بدي أحكي كلمة.
0: أتفضل سيدي.
1: أول شيء بتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنتسبي كتيبة خالد بن الوليد 15 من ضباط وضباط صف وأفراد على جهودهم الكبيرة وانضباطهم والتزامهم في أداء واجبهم. أنتم خط الدفاع الأول عن الوطن وتعملون بروح الفريق الواحد.
0: نعم،
1: مستمدين قوتكم من عزيمة قيادتنا الهاشمية. رسالتي لكم أن تبقوا دائما على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. أما رسالتي لأهلنا في الأردن فأنتم السند الحقيقي لنا.
0: نعم،
1: وبدعمكم نستمر في أداء واجبنا بكل قوة. نؤكد لكم أن قواتنا المسلحة ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن واستقراره، ولن ندخر جهدا في حمايته والدفاع عنه. بالختام ستي أنا بشكرك على حسن الاستضافة الكريمة، وأشكر القائمين على إذاعة القوات المسلحة ممثلة بمديرية الإعلام العسكري. حمى الله الوطن وحفظ الله قيادتنا الهاشمية.
0: اللهم آمين. وشكرا لك سيدي على هذا اللقاء الطيب والمعلومات الطيبة، وأمنيات التوفيق دائما وأبدا لكم في كتيبة خالد بن الوليد 15 بكافة مرتباتها.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفي المقدم الركن رامي أحمد عربيات، قائد كتيبة خالد بن الوليد 15، وأيضا شكري للزميل المقدم الركن رائد العقرباوي على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. أيضا شكري دائما وأبدا لزملائي من الخدمات البرامجية إبراهيم الخالدي، علي الوديان، حنين بني مصطفى، وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة. وأيضا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للمتابعة والتنسيق من قبل العقيدة الركن الدكتور نادر خلف الحماد. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
1: النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يتجدد اللقاء بكم عبر الزاوية الرياضية مساء كل يوم ثلاثاء. حلقة اليوم سوف نتحدث بها بالتفصيل عن ختام دوري المحترفين لكرة القدم واستعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم. كأس العالم اقترب بعد أشهر قليلة، دوري كرة السلة للمحترفين، وعديد الأمور الرياضية التي تهم الشأن الداخلي. معنا اليوم مستمعين الكرام أحد القامات الإعلامية الرياضية الأردنية الدكتور ماجد العدوان. هلا ورحب دكتور عبر الزاوية الرياضية وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة.
3: يا هلا ورحب بك يا أخويا بشار وكل أفراد القوات المسلحة الأردنية وبهذه الإذاعة طبعا الرائدة إذاعة الجي، صوت الحق دائما يا حبيبي بشار. يا حياك الله.
2: حياك الله دكتور. بداية سوف نتحدث عن القمة الكروية المنتظرة مساء يوم الجمعة بين الحسين إربد والفيصلي في ختام دوري المحترفين لكرة القدم. تم تعديل الموعد من مساء يوم الخميس إلى مساء يوم الجمعة. حدثنا أكثر عن التفاصيل وحظوظ الفريقين لنيل لقب دوري المحترفين لكرة القدم لهذا العام.
3: نعم بشار، كما نعلم جميعا يعني تستعد الآن إربد عروس الشمال وحاضرة الشمال استقبال الحدث الكروي الكبير. نعم. والمتمثل بالمشهد الختامي والنهائي لدوري المحترفين لهذا الموسم 25-26، خاصة وهذا الموسم يأتي وهذه المباراة النهائية تأتي قبيل المونديال، مونديال القادم في أمريكا وكندا والمكسيك، والمتمثل بالمشاركة التاريخية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم والحضور التاريخي، وبالتالي أنا يعني نطلق على هذا اللقب لقب المونديال في دوري المحترفين. طبعا يا سيد الكريم كلا الفريقين يعرف الآخر جيدا، كلا المدربين يعرف الآخر جيدا، مؤيد أبو كشك أو أحمد هايل، وأحمد هايل طبعا سبق أنه عمل مع مؤيد أبو كشك في تدريب النادي الفيصل، وكان ممكن أن يكون أحمد هايل في تدريب الفيصلي في هذه الفترة بعد أن تسلم مؤيد أبو كشك، ولكن يعني

0: النصيب اذهب احمد هايل الى الحسين الاربد للفريق الملكي، الملكي طبعا حامل اللقب للموسمين الماضيين، وكذلك ايضا الذي تقدم لمسافات بعيده في دوري ابطال اسيا كما تابعنا في الايام الاخيره بالتاكيد. يعني كلا الفريقين اضاع الفرصه بالتاكيد على نفسه من خلال الجولات الماضيه عندما تعادل الحسين مع شباب الاردن وكذلك الفيصلي مع الاهلي، وبالتالي كان بالامكان ان ينتهي الدوري وان تنتهي الحكايه قبل المشهد النهائي، ولكن يعني النديه موجوده والاثاره موجوده والمطارده موجوده، والفيصلي تمكن من الفوز على الرمته في الرمق الاخير واللحاقي طبعا بنفس بالركب نحو الحسين اربد المتصدر بالتاكيد والذي تغلب بشكل سهل على فريق السرحان. لكن هذه المباراه بالشركه منالا جميعا فانها تلعب على تفاصيل بسيطه جدا، هذه مباراه تختلف بتكتيكاتها عن اي مباراه سابقه للفريقين، بالتاكيد لها تكتيك خاص، بالتاكيد لها تحضير خاص، بالتاكيد الفريقان جاهزان نفسيا بدنيا وتكتيكيا وتكنيكيا، لكن يبقى الفاصل والفيصل بالموضوع هو الاعداد النفسي، خاصه وان طبعا المباراه تقام على اربد ويلعب الحسين اربد بفرصتين التعادل والفوز، وهذا ممكن ان يشتت طبعا الفريق والجهاز الفني، بينما يلعب الفيصلي على الفوز فقط، وبالتالي يعني مواجهة الأستاذ مع التلميذ أحمد هايل مع معيد أبو كشكم في هذه المباراة لمن ستكون الغالبة بالتأكيد، من يلعب على التفاصيل الخاصة والمهمة في هذه المباراة، خاصة وأن الأوراق مكشوفة بين الطرفين، يستطيع الحزم، تحتاج إلى حضور ذهني عالي جدا، تحتاج إلى إعداد نفسي عالي جدا، تحتاج إلى هدوء عالي جدا، تحتاج إلى منطقية في الأداء في الجانب الدفاعي في الجانب الهجومي. هذه المباريات لا تخلو من مفاجآت، هذه المباراة ربما أول 10 دقائق تحدد ظروف خاصة للمباراة، لا سمح انطرد لاعب من هنا أو هناك، يعني مباراة تخضع لظروف خاصة دائما لا نستطيع التكهن. على الورق بشار كما تعلم، على الورق ومراكز اللاعبين الحسين اربد هو الأفضل على الورق، أنا بحكي لك على الواقع الفيصلي شهد الروح القتالية العالية عنده والشراسة، هو أشرس من الحسين اربد، نعم الحسين متكامل لكن هناك روح عالية وشراسة قوية عند نادي الفيصل، نتمنى أهم شيء أن تخرج هذه القمة الكروية بكل روح رياضية عالية، نتمنى من جمهور الفريقين بالتأكيد الهتاف للفريقين، ونقول للفائز مبروك وللخاسر هارد لك، وبالنهاية تبقى مباراة كرة قدم، وبعد هذه المباراة وبعد الصافرة بالتأكيد والكل يعني يخلع ملابس الأندية الأردنية ويرتدي قميص المنتخب الوطني الذي يستعد لسفره للمونديال القادم إن شاء الله، واللقاءات التاريخية أمام النمسا والجزائر وأيضا الأرجنتين في نهاية كأس العالم. معك بشار.
1: نعم دكتور ماجد، يعني حدثنا عن حظوظ الفريقين، يعني حظوظ الفريقين للنين اللقب، يعني الفيصلي بحاجة فوز في إربد، أما الحسين إربد يكفيه التعادل أو الفوز، حظوظ الفريقين أكثر دكتور.
0: قلت لك بشار أنه عندما تلعب على فرصتين تكون الأمور خطيرة جدا.
1: صحيح.
0: هذا مما يؤدي إلى التشتت، يعني أنا بلعب على التعادل، تقدمت المباراة ربع ساعة 20 دقيقة 30 دقيقة وأنا متعادل، أنا ضامن الفوز حتى الآن بالنسبة لفريق الحسين إربد، ولكن في أي لحظة ممكن أن يأتي هدفه ويقلب الموازين. قلت لك بشار على الورق الحسين إربد فيه 8 لعيبة منتخب وطني، على الورق الحسين إربد أفضل، لكن على الواقع اللي بنشوفه في الأداء على أرض الميدان شاهدنا الفيصلي أفضل، خاصة أمام مباراة الرمتة، أمام في مباراة الرمتة. وقلت لك هذه المباراة يعني أنا لو قلت لي راهن عليها ماجد ما راح راهن عليها، لأنها يعني تخضع قلت لك إلى
1: صحيح، لكن هنا أنا دكتور ماجد أعذرنا على المقاطعة، أنا أتحدث عن عامل الأرض والجمهور، يعني بجوز الحسين إربد المباراة في إربد
0: سبق بشار سبق
1: صحيح
0: الفيصلي الفاز على الحسين إربد
1: الجمهور
0: على الأستاذ الحسن
1: صحيح،
0: خلينا أكمل لك، سبق أن الفيصلي فاز على الحسين إربد الملكي في إربد أكثر مرة على السادة الحسن، وبشار لما نحكي عن أرض جمهور صح 75% لفرق الحسين 25% للفيصلي، ولما نحكي عن الأرض والجمهور يعني هذه بنظري أنا لا تنطبق على ملاعبنا الأردنية اللي المسافة بينه 100 كيلومتر أو 20 كيلومتر، هذه تنطبق على ملعب ومبلي البرنابيو ماراكانا، لكن هيك تفاصيل، ولكن الحسين ليس بغريب عن الملعب والفيصل ليس بغريب عن الملعب، وكلا الفريقين تبادلا الفوز على نفس الملعب، وبالتالي انت يعني نعم جمهور الحسين راح يكون اكثر بالتاكيد ارضه جمهوره حسب التفاصيل، ولكن بالنهايه ايضا الفريق الفيصلي فريق متمرس في هذه المباريات وعنده خبره في هذه المباريات النهائيه.
1: صحيح.
0: انا بقول لك الفريقان جاهزان للحسم، ممكن ان يحسم الحسين ممكن يحسم الفيصلي، نراهن على هذه الموقعة صعب جدا تراهن.
1: صحيح.
0: لأنها
1: يعني دكتور نتمنى أن نحتفل سويا يوم الجمعة بعرس رياضي وطني يعني نخرج بصورة إيجابية ومنتخبنا على أعتاب كأس العالم.
0: يا أحلى بالنهاية أنا بهمني قبل الفوز والخسارة سلامة الجمهور، سلامة الجميع، سلامة اللاعبين، سلامة كل الموجودين في الملعب ومحيط الملعب، سلامة الشعب الأردني بالتأكيد، وهذا اللي بهمنا. وزي ما حكيت لك بشار، يعني بالنهاية تبقى كرة قدم، يعني فهمت علي كيف؟
1: صحيح.
0: يعني ليس شيء يعني عظيم جدا.
1: صحيح. كلمة أخيرة دكتور ماجد في نهاية هذا اللقاء بتحب توجهها؟
0: أنا فقط أوجه كلمة للجمهور الكريم، جمهورنا العظيم، الجمهور الأردني، الشعب الجميل جدا والطيب جدا والمضياف جدا.
1: نعم.
0: أنا بقرأ بوستات أربد قاد، برحبوا بجمهور الفيصلي
1: أكيد.
0: بالورود، بالقهوة العربية، بأحلى ضيافة. ولما تروح على أربد يا يروح جمهور الفيصلي على أربد بشار، احنا بنقول جمالها بشمالها دائما، فهمت علي كيف؟ فبالتالي أربد جميلة وأهلها جميلين.
1: صحيح.
0: وأنا متأكد راح تطلع قمة كروية تاريخ بالفريقين وباسم كرة القدم الأردني.
1: أكيد. الدكتور ماجد العدوان الإعلامي الرياضي، كل الشكر والتقدير لك سيدي على هذه المداخلة الرائعة.
0: حياك الله بشار أخوي، حياك الله.
1: شكرا. شكرا سيدي
0: والمستمعين يا حبيبي.
1: شكرا.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. الشكر الوفير للزميل محمد العبيدات من الهندسة الإذاعية. بنبارك لأي فريق فائز، الحسين إربد أو الفيصلي، بنقول له ألف مبروك، نخرج بروح رياضية جميلة من الجميع، والجميع يستمتع بأمسية كروية جميلة جدا يوم الجمعة. إلى اللقاء مستمعين الكرام، دمتم بخير.

الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشدي.

0: تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس دولة الإمارات، شدد خلاله على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم واحترام سيادة الدول العربية وأمنها. جلالة الملك يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء العراقي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ويبحث عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها، ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة في الجامعة الهاشمية. بالتزامن مع زيارة جلالة الملك إلى محافظة الزرقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان اللذين نفذا بتوجيهات ملكية سامية. بدء امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف 11 المتقدمين للجزء الأول من الامتحان العام يوم 25 من تموز المقبل. مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل 14 طفلا من الدفعة 27 من أطفال قطاع غزة المرضى التي أجلتها القوات المسلحة الأردنية أمس للعلاج في مستشفيات داخل الأردن وخارجها. أخيرا، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق غدا ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامى جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامى.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام، ونحييكم أجمل ترحيب مرة أخرى في حلقة استثنائية نحتفي فيها بالقيمة والمقامة، حينما يجتمع الانضباط العسكري مع العمق الأكاديمي نكون أمام نموذج فخر واعتزاز. يسعدنا أن نستضيف اليوم قامة قانونية وعسكرية وأكاديمية فذة استطاع أن يطوع نصوص القانون لتواكب لغة العصر الرقمي، حاملا دكتوراه القانون بمرتبة الشرف من أعرق الجامعات الأوروبية، جامعة دبرسن التي تأسست عام 1538، ليكون مثالا للمؤلف والباحث الذي لا يعرف الكلل. اليوم أرحب بضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية المقدم الدكتور محمد بيك عليان لنعيمات. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير سيدي،
0: حياك الله. سيدي، شرفتنا في شؤون قانونية ونورت إذاعة القوات المسلحة الأردنية. ودعنا قبل أن نبحر في تفاصيل هذا المنجز الأكاديمي الأخير، الكلمة لك، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله ملء السماوات والأرض. سيدي، بداية أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لهذه الاستضافة الكريمة في رحاب إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي، هذا الصرح الإعلامي الشامخ الذي غدا نبضا يلامس وجدان الأردنيين. ومن هنا عبر أثير الوطن أحيي الأخوة المشاهدين والمستمعين الكرام بوجدان يملأه الفخر والاعتزاز، وكما أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمى آيات الولاء والاعتزاز لمقام مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله حفظهم الله ورعاه، القائد الذي آمن دوما بأن العلم والمعرفة هما السلاح الأقوى في وجه تحديات العصر. ومن هذا المنبر الأردني الحر يسعدني أن أضع بين يديكم نتاجا علميا وبحثيا صغته بروح الجندية وعقل الباحث، ليكون رسالة للوفاء ومواكبة حثيثة للرؤية الملكية السامية. إن هذا المنجز الذي نتحدث عنه اليوم والمتمثل في كتاب التنظيم القانوني للبنوك الإلكترونية، وهو في الحقيقة إلا ثمرة وترجمة ميدانية للحراك الرقمي المتسارع، والذي يقوده سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله، سعيا منه لتمكين الأردن كمركز إقليمي للابتكار والريادة الرقمية. وكما أن الترجمة للتوجيه الملكي السامي والاهتمام الموصول من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف باشا الحنيطي، الذي سعى أن يكون جيشنا العربي بيئة خصبة للإبداع والتميز الأكاديمي، إيمانا منه بأن نشام السلاح هم الفرسان للعلم القادرون على المنافسة والريادة في أعرق المحافل الدولية، حيث تم ابتعاثي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى كبرى الأكاديميات وأعرق الجامعات الأوروبية في الحق القانوني لنقل المعرفة وتوطين العلم بما يخدم مصلحة أردننا الغالي.
0: نعم دكتور، الكتاب أنا بدي أشكرك بداية على هذه النسخة اللي أهديتها لإذاعة القوات المسلحة الأردنية، نتشرف أنه يكون لدينا في مكتبتنا هنا في الإذاعة هذا الكتاب وهذا المؤلف ذات القيمة العلمية والأكاديمية الكبيرة. طبعا الكتاب التنظيم القانوني للبنوك الإلكترونية، التحول الرقمي بلا حدود، دراسة تحليلية مع الاتحاد الأوروبي وفقا لقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015، تأليف الدكتور محمد عليان لنعيمات. هذا الكتاب تم إشهاره مؤخرا في دائرة المكتبة الوطنية، وتم إيداعه حسب البروتوكولات المعتمدة في دائرة المكتبة الوطنية. وحقيقة هذا الكتاب منجز قانوني يضاف إلى المكتبة القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية، فمن بارك لك دكتور هذا المؤلف ذات القيمة للأمانة القانونية. وأعتقد أنه هذا بيحمل دراسة قانونية متخصصة جدا دقيقة، يعني احنا اليوم مندور على هذه الدراسات المتخصصة والدقيقة، فمبارك مرة أخرى.
1: الله يبارك فيك سيدي، وهذا المنجز هو ليس لي لوحدي، هو للأردن ولقواتنا المسلحة كوحدة واحدة نعمل بخندق واحد.
0: نعم، هذا الكتاب دكتور شكل علامة فارقة وإنجازا عمليا وعلميا رفيع المستوى، تجاوز حدود الطرح النظري ليؤسس لمرجعية قانونية رصينة تستند إلى تحليل دقيق وتطبيق واقعي متقدم. هذا العمل للأمانة خلال الأيام اللي تم إشهاره في دائرة المكتبة الوطنية وحضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين في هذا الموضوع لقى صدى واسع وإشادة من نخبة القامات القانونية، لأنه في عندي عمق تشريعي ومقاربة تحليلية متوازنة بين القانون الأردني والتشريع الأوروبي، وهذا بدل أنه في اليوم مواكبة لما يدور في الأنظمة القانونية في الدول المقارنة الأخرى، الأمر الذي جعله إضافة نوعية حقيقية للمكتبة القانونية والوطنية والعالمية ومرجعا معتمدا يستند إليه في فهم التحولات القانونية المرتبطة بالبيئة الرقمية والمالية الحديثة. نتحدث أكثر عن هذا الكتاب دكتور، تفضل.
1: أشكرك على هذا السؤال الجوهري. في الحقيقة لقد شكل التوازن بين الواجب الوطني في القوات المسلحة وبين الانخراط في البحث

0: العلمي الأكاديمي تحديا حقيقيا تطلب قدرا عاليا من الانضباط وإدارة الوقت والالتزام المهني والأكاديمي في آن واحد. وقد كان الأساس في ذلك هو الإيمان العميق والمهني بأن خدمة الوطن لا تقتصر على الميدان العسكري فقط، بل تمتد أيضا إلى تطوير المعرفة القانونية والمساهمة في بناء منظومة تشريعية ذات كفاءة ومواءمة مع التطورات الدولية. وقد ساعدني في ذلك الدعم المؤسسي والتشجيع المستمر على التميز العلمي داخل بيئة القوات المسلحة، إلى جانب التخطيط الدقيق للوقت واستثماره بكفاءة عالية، بحيث يتم توظيف الفترات المتاحة بين الواجبات الميدانية في القراءة والتحليل والبحث المقارن بين التشريع الأردني ونظيره الأوروبي.
1: نعم، تسمح لي بس أطرح سؤال بشكل سريع في سياق حديثك عن الكتاب. هذا الجهد وهذا العمل العلمي الرصين يطرح تساؤل، كيف

0: في القوات المسلحة بكل ما يحمله من مسؤوليات، وبين إنجاز هذا العمل البحثي المعمق اللي بيتطلب تركيز عالي مش سهل، يعني مستوى التركيز، واشتغالا علميا دقيقا على تقاطعات تشريعية معقدة ودقيقة جدا في القانون الوطني، القانون الأردني والتشريع الأوروبي.
1: شكرا دكتور زيد على هذا السؤال، في الحقيقة سؤال في مكانه. في الواقع أن الانضباط العسكري له دور محوري في تعزيز القدرة على التركيز العميق وتحمل ضغوطات العمل المزدوجة،
0: نعم،
1: مما أتاح لي الاستمرار في التقدم الأكاديمي دون الإخلال بالالتزامات الوظيفية. إضافة إلى ذلك، فإن التفاعل المستمر مع المستجدات القانونية والتشريعية قد أسهم في إثراء العمل البحثي ومنحه بعدا تطبيقيا يعكس الواقع العلمي والتحديثات التشريعية المعاصرة. وبذلك فإن هذا التوازن لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتاج تكامل بين الانضباط المهني والدعم المؤسسي والإدارة الشخصية في الجمع ما بين خدمة الوطن في الميدان وخدمته عبر البحث العلمي الرصين.
0: نعم، اليوم في تسارع كبير، العالم بنلاحظ في سرعة جدا في مجال التحول الرقمي، كل هذا الكلام بيؤدي إلى توسع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وانعكس على المواطنين.
1: صح.
0: كيف يمكن للأنظمة القانونية دكتور أن تواكب هذا التطور وتنظم عمل البنوك الإلكترونية بشكل، يعني خلينا نحكي، فعال وبيحقق التوازن؟
1: دكتور، بداية مما لا شك فيه أن التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل المشهد القانوني والمالي على حد سواء يبرز التساؤل الجوهري الذي تفضلت به دكتور. في الواقع أن هذا الكتاب يعالج إشكالية جوهرية تتمثل في كيفية تنظيم عمل البنوك الإلكترونية ضمن منظومة قانونية قادرة على استيعاب مفهوم الرقمية بلا حدود،
0: نعم،
1: وكما يكون المحافظة على متطلبات السيادة القانونية وحماية المستهلك وضمان أمن المعاملات. في الواقع جاء قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015 خطوة متقدمة في هذا الاتجاه،
0: نعم،
1: حيث أرسى قواعد قانونية للاعتراف بالوسائل الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية. إلا أن التطور المتسارع في التكنولوجيا المالية فينتك يفرض تحديات مستمرة تستدعي التحديث والتطوير المستمرين.
0: نعم، لأنه احنا نرجع شوي لتصريحات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، أكد على موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية وحمايتها القانونية كركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي. أنا سؤالي، هذا الكتاب دكتور إذا تكرمت، كيف ممكن يسهم في موائمة النصوص التشريعية مع متطلبات التحول الرقمي؟
1: في الحقيقة إن هذا الإطار المتسارع الذي تتقاطع فيه التحولات الرقمية مع متطلبات التنظيم الرصين يبرز هذا الكتاب بوصفه ترجمة عملية لرؤية حديثة تعيد تشكيل العلاقة بين النص القانوني والواقع التقني. ويأتي هذا المؤلف ليعكس فلسفة الريادة الرقمية القانونية والتي يؤكد عليها باستمرار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله ورعاه كأساس وحجر زاوية في رؤية التحديث الاقتصادي، مؤطرا الإجراءات التنفيذية التي وجه سموه إليها بضرورة رقمنة الخدمات الإلكترونية الحكومية وحماية البيانات وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، مؤكدين أن تطويع نصوص القانون لخدمة التحول الرقمي ما هو إلا تلبية فاعلة في المسيرة التي يقودها سموه نحو اقتصاد رقمي آمن ومرن ومزدهر، يضع المملكة في طليعة الدول التي توائم بين التطور التقني والمنظومة التشريعية.
0: نعم.
1: ومما لا شك فيه أننا في مرحلة مفصلية في تاريخ المنظومات القانونية المالية الرقمية، حيث تلاشت الحدود التقليدية أمام سطوة التكنولوجيا وأصبحت الحاجة ملحة لصياغة فكر قانوني جديد يواكب سرعة التحول الرقمي ولا يكتفي بمراقبته.
0: نعم.
1: في الواقع دكتور، وكما تعلم، يأتي هذا الكتاب ليضع حجر الزاوية في فهم التعقيدات التشريعية التي تفرضها البنوك الإلكترونية، وهي علم جديد ومتطور ومتسارع. فعلم الأمس لا يعني أنه يطبق اليوم، فالعلم متسارع باستمرار.
0: نعم.
1: فكان هذا الكتاب مستندا إلى رواية نقدية وفحص دقيق للأنظمة التنظيمية التي تحكم مفاصل الثقة الرقمية. وكما هو معلوم أن هذا العمل ليس مجرد استعراض للنصوص القانونية، بل هو محاكمة فكرية للتحديات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي في فضاء سبراني هو مملوك للجميع، والجميع يستطيع أن يتدخل فيها. فواجب

0: الحماية والأمن هو واجب وطني على المؤسسات. سيدي، كما تعلم لا يمكن الحديث عن التحول الرقمي دون التوقف عند جائحة كورونا، والتي شكلت النقطة والمحور الأساسي في تسريع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، حيث فرضت الظروف الصحية واقعا جديدا جعل من التعاملات الإلكترونية خيارا إلزاميا لا ترفا تقنيا. فقد شهد العالم والأردن خاصة نموا غير مسبوق في استخدام البنوك الإلكترونية والشركات الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، الأمر الذي كشف عن أهمية البنية التشريعية وقدرتها على مواكبة هذا التحول.
1: اليوم دكتور، وبصفتك أكاديمي وضابط في القوات المسلحة الأردنية، كيف ترى تأثير هذا الانفتاح الكبير المعرفي على أداء القوات المسلحة الأردنية وتحديدا في الميدان؟
0: سيدي، لم تكن القوات المسلحة بمعزل عن التحديث المستمر، وقد عملت القوات المسلحة على تطوير مستمر في المنظومة القانونية العسكرية من خلال تحديث البنية التحتية والقضائية لمديرية القضاء العسكري، بما يضمن بيئة عمل أكثر فعالية تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب اهتمامه في رفع كفاءة الكوادر القضائية من خلال دعمهم ببرامج تأهيل متقدم عبر تأسيس المعهد القضائي.
1: نعم دكتور، بدي أعود معك لبدايات اختيارك دراسة بكالوريوس القانون، هذا التخصص، يعني شو الدافع الأساسي اللي دفعك لاختيار دراسة البكالوريوس في القانون، ومن ثم طورت هذه المسيرة بدراسة الماجستير وصولا إلى هذا المستوى العلمي وللأمانة المهني المرموق اللي أنتوا اليوم عليه، وكيف أسهمت الخبرات التراكمية خلال هذه الرحلة في بناء هذا الحضور الأكاديمي والعلمي المتقدم في المجال القانوني؟
0: بداية دكتور زيد، أشكرك على هذا الإطراء. بداية سيدي، أن المسيرة الأكاديمية في الحقل القانوني لم تكن قرارا عابرا، بل كانت امتداد لاهتمام مبكر بفهم القانون بوصفه أداة لتنظيم الحياة العامة ولتعزيز العدالة في المجتمع. وقد شكلت هذه المرحلة من خلال درجة البكالوريوس الأساس الذي بنيت عليه المعرفة القانونية من خلال جامعة مؤتة السيف والقلم، قبل الانتقال إلى مرحلة الماجستير التي مثلت نقلة نوعية نحو التعمق البحثي والتحليل المقارن. وفي الحقيقة، مع تطور المسيرة كان هناك إيمان راسخ بأن الجمع ما بين المجال العسكري والأكاديمي ليس هو شيئا عرضيا، بل هو تكامل يعزز الفهم. وهنا أعود إلى البدايات وقبل البدء بمرحلة الماجستير، وكان دور هناك رئيسي لسلاح المدفعية الملكي الذي قدم لي الدعم والتسهيلات لاستكمال دراسات العليا، الذي أولى اهتماما واضحا بتطوير الضباط علميا ومهنيا في مجال استكمالات الدراسة، وحتى يواكب الأكاديمي مع الميدان يرفع من كفاءة الضابط معرفيا وعمليا.
1: الوقت أدركنا جدا دكتور، إذا تكرمت بدقائق معدودة كلمة أخيرة ممكن توجهها للشباب الأردني وتحديدا أيضا لزملائك في السلاح عبر إذاعة القوات المسلحة، تفضل.
0: سيدي، بداية اسمح لي قبل ذلك أن أسجي تحية تقدير واحترام لعطوفة رئيسية الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف باشا الحنيطي، الذي في الواقع ترجم التوجيهات الملكية السامية من خلال تطبيق ملموس في تحديث البحث العلمي والاستثمار الأكاديمي كركيزة لرفع كفاءة منتسبي جيشنا العربي. نحن اليوم نعيش عصر الحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي. لم يعد المقاتل يعتمد فقط على السلاح الفردي وعلى القوة البدنية فقط، بل إلى سعة الأفق والمعرفة القانونية والتكنولوجية الحديثة التي هي أساس الرؤية الملكية. وكما أن اهتمام عطوفة آمر كلية القيادة والأركان العميد الركن طارق الرواضية بالبحث العلمي خلق جيلا من الضباط قادرين على صقل المعرفة القانونية في المحافل الدولية، مما يؤهل قادة قادرين على الدفاع عن قواتنا المسلحة بأسلوب علمي رصين. في الواقع، بالنسبة لإخواني وزملائي في ميادين الشرف، أقول أن المستقبل لا ينتظر، بل يصنع بإرادة صلبة وعقل منفتح، وأن الطموح الحقيقي لا يقف عند حدود الواقع، بل يعاد تشكيله من خلال العلم والانضباط والعمل الجاد. وقد أكد دائما سمو ولي العهد على الدور المحوري للشباب باعتبارهم قوة التغيير وصناع المستقبل، ولا أهمية تمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة. وكما قال جلالة الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله: إن الإنسان أغلى ما نملك. كما أن القوات المسلحة اليوم لم تكن مجرد مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي دائما مدرسة للقيادة ومنصة للإبداع وبيئة حاضنة للعقول الطموحة. أدعو كل شاب أن يستثمر في ذاته وأن يؤمن بأن المعرفة هي قوة والانضباط هو طريق والإصرار هو الفارق. فالأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها وعقولهم، وأنتم اليوم تمثلون رهان الوطن. ختاما، كما اسمح لي أن أشكركم مجددا دكتور زيد على هذه الاستضافة وهذه الفرصة، وأعاهد الله والوطن والقيادة الهاشمية أن نبقى دائما جندهم الأوفياء، نحمل البندقية بيد والقلم باليد الأخرى، ليبقى الأردن عزيزا شامخا.
1: نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر ضيفي العزيز الدكتور المقدم محمد عليان لنعمات على بداية حضورك لإذاعة القوات المسلحة الأردنية، ومن ثم هذا الجهد الوطني الأكاديمي والفكر القانوني القيم في هذا الكتاب، وأيضا هذا إنجاز علمي متميز للأمانة، وحكينا إحنا في البداية أنه يضاف إلى المكتبة القانونية، وأدعو كل العاملين في هذا القطاع، وهذا قطاع واسع جدا، قطاع البنوك والمصارف، للاستفادة من هذا الكتاب لأنه ذات قيمة علمية كبيرة. وإن شاء الله أنه ربنا يبارك في هذا الجهد المقدر، وأن يجعل هذا الكتاب منارة علمية يهتدى بها. كل الشكر والتقدير لك مرة أخرى دكتور محمد، ونتمنى لك مزيدا من التقدم والازدهار. شكرا جزيلا.
0: شكرا سيدي على هذه الاستضافة في نهاية هذه الحلقة، وشكرا جهودك دكتور زيد.
1: بارك الله فيك. إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. بدي أشكر زملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، في اللايف ستريم مؤمن الحنيطي، في التصوير علي الوديان، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، نقرأ في كتاب الله تعالى قوله سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنها حكمة الله التي جعل فيها البشر متنوعي المواهب والقدرات، فأعطى كل عبد حرفة يحصل بها على رزقه وينفع بها نفسه وغيره، وتسمى في عرف الناس الموهبة. وترك للعبد أيضا حاجات عند الناس ليتحقق التبادل ويتحرك الجميع للإعمار، فلا يستقل الواحد بنفسه. وهكذا تم المزج بالعمل بين العامل في النشاط البشري وعوامل الطبيعة. وأخبرنا الله سبحانه أنه قسم الأرزاق بالعدل وجعل العمل سبيلا للوصول إلى هذه الأرزاق، فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولما كان للعمل هذه المنزلة وهذه المكانة، فإن الإسلام قد نهى أيضا عن البطالة وترك العمل والانصراف عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره العبد البطال. وعن أنس أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله شيئا، فتبين أي أنه محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام: أما في بيتك شيء؟ فقال: بلى، حلس نضع بعضه على الأرض ونتغطى ببعضه الآخر، وقعب ماء. فقال: ائتني بهما. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتري هذين؟ فاشتراهما رجل بدرهمين، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السلعة درهما يشتري به طعاما، وقال: اشتري بالآخر قدوما فأتني به. فشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا، ثم قال: اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل واحتطب، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا معه دراهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وقوله عليه السلام: لئن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيبيعها فيكف بها وجهه خيرا من أن يسأل الناس. وهذا هو عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعد أحد عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أرى الرجل فيعجبني، فإن كان لا حرفة له سقط من عيني. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، أي للقوي القادر على العمل. وإن الله تعالى يكره العائل المستكبر، أي الفقير الذي يتكبر على العمل فلا يعمل. أيها الإخوة الأحبة، لقد سعى الإسلام إلى أن ينظم هذا الباب من الرزق وينظم العمل
وحق العامل، وجعل في ذلك نظاما يحفظ العمل والعامل وصاحب العمل وفق نظام من العدل والأخلاق. ومما طلبه الشرع من العامل أن يختار العمل المباح المشروع ويجتنب العمل المحرم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد حرم الشرع الربا والسرقة وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام. وكل هذه المحرمات من بين الأعمال قليل، فقد جعل الله تعالى الرزق واسعا والعمل الحلال أوسع، وباب المحرم ضيق محدد، ليذهب الناس إلى العمل من الباب الواسع. ومن آداب العمل التبكير إلى العمل، بأن يخرج الإنسان إلى العمل مبكرا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لأمتي في بكورها. ومن واجبات العمل أيها الإخوة إتقان العمل وإجادته وأداء الواجب فيه، ثم بعد ذلك يطالب بالأجر. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفي رواية: إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. ومما طلبه الشرع من العامل أداء العمل بأمانة وإخلاص والنصح لرب العمل وحفظ أسرار العمل. والله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا للنية الطيبة في العمل، فيقول: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. أيها السادة الكرام، إن مما رب الإسلام به العامل الشعور بالمسؤولية تجاه العمل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تعالى قال كذلك: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة الأحبة، وكما طلب الإسلام الحق في العمل فقد أعطى للعامل حقه في استيفاء الأجر والحصول على مقدار الأجر العادل. فالله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ونهى أصحاب العمل عن عدم الوفاء بالأجرة، فقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وها هو الإسلام يطلب من العمل أن يكون على قدر الطاقة، فقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى صاحب العمل أن لا يكلف العامل إلا بمقدار
ما يستطيع ويعمل. وهكذا قامت العلاقة بين أطراف العمل من بيان العمل وصاحب العمل والعامل والعلاقة بينهما على أساس من العدل. بنى الإسلام فيه حضارة زهت على كل الحضارات. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا أعمالنا وأن يرشدنا ويهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاءها وممثليها ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها. الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعباء. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تؤكد أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تبني نموذج تمكيني للاقتصاد الرقمي توظف التكنولوجيا في الإنتاج وتعزز النمو الاقتصادي. من العناوين إلى التفاصيل، أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أدان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات. وأكد جلالته خلال الاتصال تضامن المملكة الكاملة مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، معربا عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم واحترام سيادة الدول العربية وأمنها. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال اتصال هاتفي اليوم، متمنيا له التوفيق في خدمة الشعب العراقي الشقيق. وتناول الاتصال عمق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة. زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم محافظة الزرقاء، حيث استهل الزيارة بتفقد مشروع مدينة الزرقاء الصناعية، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن. كما التقى جلالته في الجامعة الهاشمية وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. وسنوافيكم سيداتي وسادتي بتفاصيل أوفى حول زيارة جلالته للزرقاء في نشراتنا اللاحقة. وتزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الزرقاء، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان ضمن المبادرات الملكية وبالشراكة مع البنك العربي. وأكد العيسوي أن المشروع يمثل متنفسا حيويا وصرحا ثقافيا يعزز جودة الحياة ويجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف العيسوي:
1: تزامنا مع زيارة جلالة السيد حفظه الله إلى محافظة الزرقاء، تم بحمد الله افتتاح مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان. الحديقة والمكتبة شكلان متنفسا وصرحا ثقافيا متميزا لخدمة أبناء الزرقاء من كافة الفئات كالأطفال والعائلات وكذلك المثقفين والطلاب وغيرهم، وشكلان إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في الزرقاء. هذا المشروع الحيوي هو ثمرة شراكة حقيقية بين المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي والقطاعين الخاص والعام، ويأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دفع وتعزيز التنمية المجتمعية، وهو ما ينسجم مع التوجيهات المستمرة لجلالة سيدنا حفظه الله ورعاه.
0: وصف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم، مؤكدا أن معظم القضايا بين أفراد، وحذر من التمييز بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين، معتبرا ذلك فتنة مرفوضة قانونيا ومجتمعيا. وأوضح المومني خلال لقاء في جامعة البتراء بمناسبة اليوم العالمي العالمي لحرية الصحافة أن تأخر الرواية الرسمية أحياناً يعود لاعتماد الدقة لضمان المصداقية، مشيراً إلى خطورة المعلومات المضللة وتأثيرها على استقرار الدولة. كما أكد أن حرية الصحافة حق أساسي يتطلب الموازنة بين الحرية والمسؤولية، لافتاً إلى أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي يهدف لحماية المهنة ومواكبة التطور التقني. وحضر اللقاء عمداء الكليات وحشد من الأكاديميين والطلبة، حيث ناقشوا دور الإعلام في العصر الرقمي وأهمية تعزيز الدراية الإعلامية. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين وفق سياسة العودة الطوعية المتوافقة مع القانون الدولي رغم التحديات وتزايد الأعباء. وأوضح أن أكثر من 192 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادوا طوعا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم. وأشار إلى أنه بحث مع ممثلة المفوضية في الأردن ماريا ستافروبولو سبل تعزيز الشراكة والتنسيق، لاسيما في الجوانب الإعلامية والاتصالية. وأكد المومني أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية نموذجا في الالتزام بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم حياة آمنة وكريمة. استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 14 طفلا من أبناء قطاع غزة يعانون من أمراض في القلب والكلى والمسالك البولية والعظام والجهاز الهضمي لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع. وبحسب بيان للمستشفى اليوم، جاء استقبال الأطفال ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب لقضاء أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إزالة العوائق أمام التجارة وتعزيز انسياب السلع والخدمات بين البلدين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي يخدم مصالح البلدين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان بن أحمد الجابر على هامش فعاليات اصنع في الإمارات، حيث جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملا، بما ينعكس على زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز حضورها في السوق الإماراتي، إلى جانب توسيع التعاون التجاري بما يدعم توازن الميزان التجاري. من جانبه أكد الجابر أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأردن، مشيرا إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تمثل منصة استراتيجية لتوسيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب لقضاء قد التقى عددا من المستثمرين الأردنيين المقيمين في الإمارات، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن التوجه لإنشاء المنتدى الوطني الأردني للإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية يعكس مكانة الأردن المتقدمة كنموذج إقليمي في تطوير الخدمات الإرشادية الزراعية، ويسعى إلى بناء نظام وطني متكامل عبر تطوير منصة الإرشاد الزراعي التفاعلية خاصة في مجال التحول الرقمي الميداني. وأضاف الخريسات خلال رعايته اليوم الورشة التشاورية الوطنية الأولى لتعزيز خدمات الإرشاد الريفي التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في عمان، أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة مبنية على البيانات والتواصل المباشر مع المزارعين. وبين أن الورشة تأتي كنقطة بداية لمراجعة واقع الإرشاد الزراعي وتحديد الفجوات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين. قال مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة إن مشروع الناقل الوطني يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز الاعتماد على الذات وتطوير المشاريع الوطنية انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويعد أولوية حكومية وركيزة للأمن المائي المستقبلي. وأكد سلامة أن المشروع يمثل حلا استراتيجيا لمواجهة الشح المائي في الأردن وضمان تزويد المواطنين بمياه مستدامة وكافية. وجاءت تصريحات سلامة خلال ندوة في الجامعة الأردنية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة المياه بعنوان الأمن المائي في الأردن ومشروع الناقل الوطني التحديات والفرص ومستقبل الاستدامة. أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسة أن قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد الرقمي، وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرئيس التنفيذي لارا الخطيب، أضاف أن الهيئة تواصل تطوير أدوات تنظيمية وفنية لضمان فضاء رقمي آمن ومتوازن. وقال النوايسة:
2: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو من القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي نعيشه، والهيئة لها أدوار مركزية مهمة في ملف التحول الرقمي. قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد الرقمي، وهنا يأتي الدور لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في توظيف التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بنفس الوقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تواصل تطوير الأدوات التنظيمية والفنية لضمان فضاء رقمي آمن ومتوازن. الهيئة أيضا تقدم حزمة متكاملة من الخدمات النوعية التي تعزز جودة قطاع الاتصالات.
0: بدورها أكدت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تبني نموذج تمكيني للاقتصاد الرقمي من خلال بناء منظومة رقمية وطنية متكاملة توظف التكنولوجيا في الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي. وقالت خلال منتدى التواصل الحكومي إن الحكومة لا تتجه إلى ترخيص شركة رابعة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية في الأردن. وأضافت الخطيب:
3: الجيل الخامس يوفر بيئة تشغيل قادرة على دعم التطبيقات التي تعتمد على معالجة البيانات بشكل لحظي، وهو ما يعد شرطا أساسيا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية المتقدمة. كما يمكن هذا الجيل نماذج تشغيل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الأتمتة الصناعية والخدمات الصحية الرقمية وإدارة المدن الذكية، حيث تعتمد هذه التطبيقات على شبكات عالية الاعتمادية ومنخفضة الكمود، وهي خصائص لا يمكن تحقيقها بكفاءة إلا من خلال الجيل الخامس. وبالتالي عندما نعمل على تطوير ونشر شبكات الجيل الخامس، فإننا لا نبني بنية اتصالات فقط، بل نؤسس لبنية تحتية رقمية متكاملة تمكن الاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول وخدمات رقمية متقدمة، وتعزز من تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي، ويمكن نماذج تشغيل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
0: أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الروسية النائب عبد الهادي البريزات عمق العلاقات بين الأردن وروسيا القائمة على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، والتي شهدت تطورا في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس فلاديمير بوتين. جاء ذلك خلال لقاء مع السفير الروسي في عمان، حيث شدد البريزات على أهمية توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية، مشيرا إلى بواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين. وأكد النواب والمشاركون ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية، فيما أشار السفير الروسي إلى استمرار الحوار مع الأردن حول القضايا الإقليمية ودعم بلاده لحل الدولتين، والسعي لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون. قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات إن المراكز الصحية تواصل إعطاء مطعوم الحج للوقاية من مرض السحايا، وقدر عدد الجرعات المقدمة سنويا للحجاج والمعتمرين بنحو 10 إلى 12 ألف جرعة، مشيرا إلى أن شهادة التطعيم تمنح ورقيا، وأكد أهمية المطعوم في الوقاية من المرض خاصة مع قدوم حجاج من دول حزام السحايا، لافتا إلى أن الحج يعد أكبر تجمع بشري في العالم. وأوضح أن الحصول على المطعوم يتطلب إثبات نية السفر مثل التأشيرة أو حجز الطيران، مشددا على توفره مجانا وأن أعراضه الجانبية بسيطة. أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11 المتقدمين للجزء الأول من الامتحان العام. وبحسب الوزارة سيبدأ أول امتحان يوم الخميس في 23 من تموز المقبل، ويختتم يوم السبت في 30 من الشهر ذاته، فيما تبدأ جلسة الامتحان في تمام الساعة 10 صباحا. تحت رعاية سعادة العين آسيا ياغي انطلقت فعاليات ملتقى صناع الأثر للتدريب الميداني بهدف تعزيز مهارات التدريب الميداني ورفع كفاءة العاملين في مجال التربية الخاصة. العين آسيا ياغي تحدثت لمندوبتنا نهى القطاونة حول هذا الملتقى.
4: احنا اليوم في ملتقى مهم جدا، مهم لمعلمات التربية الخاصة، مهم للتواصل تام مع ذوي الإعاقة. انا بعتقد انه مثل هذا ملتقى هو صقل للأداء العملي للمتدربات.
0: انطلقت في مركز شابات جرش فعاليات برنامج الإرشاد والتدريب المهني

0: بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز والذي ينظمه مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني. عن هذا البرنامج تحدث مدير مديرية شباب جرش عبد الإله المشاقبة لمندوبتنا مي العايد وقال:
1: ضمن حزمة البرامج التدريبية التي تم انطلاقها في وزارة الشباب، تم انطلاق برنامج الإرشاد والتدريب المهني في مركز شابات جرش بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز، والذي ينظم هذا وينفذ من خلال مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب بالشراكة والتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وهي ضمن الحزم البرامج التدريبية، وهي أحد محاور خطة تفعيل المراكز الشبابية الهادفة إلى توفير مساحة آمنة وحاضنة تتيح فرص التعليم والتطوير والمشاركة الفاعلة للشباب في المراكز.
0: حقق طلبة جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا رياضيا جديدا في بطولة التايكواندو للجامعات الأردنية بمشاركة 24 جامعة حكومية وخاصة. للمزيد تحدث الأستاذ الدكتور خلف ختاتني عميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية لمندوبتنا وعد البدارين وقال:
2: حقق طلبة جامعة البلقاء التطبيقية إنجازا رياضيا جديدا في بطولة التايكوندو للجامعات الأردنية، وتألقت الطالبة بنان طارق المغربي بحصولها على المركز الأول الميدالي الذهبي ضمن منافسات وزن 73 كيلوغرام، كما حقق عدد من طلبة الجامعة ميداليات برونزية في أوزان مختلفة. وكذلك أكد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة دعمه التام والمطلق للطلبة في تحقيق الإنجازات، بما يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه طلبة الجامعة في مختلف المجالات الرياضية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس بقية هذا اليوم باردا نسبيا في أغلب مناطق المملكة ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى. أما غدا ترتفع درجات الحرارة قليلا ليصبح الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله الله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقة بين البلدين وسبل تطويرها. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاءها وممثليها ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها. الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعداء. وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تؤكد أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تبني نموذج تمكيني للاقتصاد الرقمي توظف التكنولوجيا في الإنتاج وتعزز النمو الاقتصادي. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رامي الرشق، ذاكر حجات، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن المراقبة الرئيسة علاء قطيفان إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من هنا عمان. مساءكم سعيد أصدقائي المستمعين، وكالمعتاد في هنا عمان نحلق وإياكم في سماء الثقافة والأدب والتراث والفنون. أهلا بكم ومساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، إرحيل الخالدي ومصعب زيدان من السوشيال ميديا. مساء الخير لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. أسعد بصحبتكم دائما وأبدا من وراء الميكروفون إعدادا وتقديما لهنا عمان هذا المساء من الشوابكي، أهلا بكم. أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، نحن معكم في هنا عمان، ونتوقف مع أولى محطاتنا هذا المساء وهي محطة الفنون، ويسعدنا أن نرحب وإياكم مع ضيفتنا العزيزة الفنانة المبدعة الأستاذة تهاني المرافي لنتحدث عن تجربتها الإبداعية في مجال الرسم والتصوير وأبرز الإنجازات التي حققتها. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة تهاني.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذة منى، ويعطيكم ألف عافية يا رب.
0: تحياتي لحضرتك أستاذة تهاني، وأنت الفنانة والمبدعة في مجال الرسم والتصوير والإبداع الفني اللامحدود والإنجازات المتحققة على مدار الوقت ما شاء الله، يعني بنحييك ونرحب فيك معنا في هنا عمان.
1: الله يسلمك، الله يعزك يا رب.
0: إذا أردنا أن نتحدث عن هذه التجربة لابد لنا أن نتعرف أكثر وأكثر على الفنانة والمبدعة الأستاذة تهاني المرافي، ماذا تقولين؟ تفضلي.
1: يعطيكم ألف عافية، وبشكرك أستاذة منى على هاي الاستضافة. بداية يعني بحب أحكي عن تجربتي الفنية بمجال، يعني سبق انه حكيت عن تجربتي الفنية في مجال التصوير. نعم. الفوتوغرافي لازلت مستمرة زي ما حكيت لك، انه التصوير صعب، انه اذا انت دخلت هذا المجال صعب انك تطلع منه،
0: تخرج منه
1: اذا انت صار هو شغفك.
0: صحيح.
1: فبفضل الله والحمد لله رب العالمين، يعني كان لي عدة مشاركات خلال هذا العام، كانت الحمد لله مشاركات على مستوى دولي، وكان في مشاركات أيضا على مستوى محلي. نعم. ولكن كانت هاي الإنجازات اللي أنا حققتها، يعني برفع فيها طبعا اسم الأردن، اللي هي كانت مشاركات حصاد فوتوغرافي في عدة مواقع عالمية بالتصوير الفوتوغرافي.
0: نعم.
1: اللي حصلت فيها على عدة أوسمة.
0: نعم.
1: بفضل الله
0: الحمد لله. كما ذكرت يمكن في البداية، إحنا شاهدنا فيك مجروحة أستاذة تهاني، لكن الإبداع دائما هو رفيقك بالطريق. على مدار العام 2025 وقبلها أيضا دائما ما تنالين هذه النجاحات وهذه الإنجازات، والتي إن دلت على شيء إنما تدل على شخصية تهوى هذا الفن بشغف، وأيضا تسير بخطوات هادفة وناجحة بنفس الوقت. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الرحلة سواء مع الفن التشكيل أو مع التصوير الفوتوغرافي، هذا الاهتمام ونحن نتحدث مع فنانة أردنية من الجنوب تحديدا من الطفيلة،

وهذا البعد عن المركز أستاذي تهاني، هذا التواجد لهذا الفن وهذه الفنون في منطقة الجنوب الأردني، مع التحديات مع الصعوبات في بعض الأحيان من الحصول حتى على بعض الأدوات التي تترافق لتطوير مثل هذه

0: نحكي إنه الإمكانيات عندنا قليلة جدا، إنك فعلا يكون عندك موهبة معينة إنك أنت تستثمرها وأنت تشتغل عليها أو إنه تدعمها وتنميها عندك.
1: نعم
0: ولكن أنا بشوف إنه شخص الإنسان إله هو الدور الأكبر إنه يكمل بهذا المجال أو لا،
1: نعم
0: بغض النظر كانت الإمكانيات قليلة أو كانت الإمكانيات متوافرة بالنسبة إله. وسبق وأنا حكيت يعني بالمقابلة الماضية إنه المصورين بعالم التصوير بغض النظر إنه كان عندك إمكانيات مثل العدسات والكاميرات
1: نعم
0: وغيره، الإنسان أو المصور الحقيقي هو اللي بيمتلك رؤية فنية وليس إمكانيات.
1: جميل جميل جدا.
0: فهاي النقطة كثير أنا بدقق عليها، يعني خصوصا للجيل اللي الآن اللي عنده مواهب إنه ما يركز كثير على الإمكانيات، إنه إذا كانت الإمكانيات محدودة عنده ما يركز جدا عليها، إنه أنا ما راح أقدر أصير، ما راح أقدر إني أطور من موهبتي، ما راح أقدر. بالعكس، قلة الإمكانيات هي اللي بتخلي هذا التحدي عندك إنه أنت فعلا تقدر تطلع بموهبتك بإبداعك
1: صحيح
0: وما كانت الظروف المحيطة فيك أو البيئة اللي أنت فيها أو إنه الإمكانيات الغير محدودة.
1: نعم. أستاذة تهاني، شاركتي في العديد من المعارض ونلتي أيضا العديد من الجوائز على مستوى التصوير الفوتوغرافي، وأيضا كان لك رحلة مع ملتقيات، منها عملتي معرض شخصي وهو المعرض الشخصي 18 سيان، عملتي ملتقى غرف الموهوبين الموسم الأول 2024، ملتقى الصورة الفوتوغرافية الأول 2024، عملتي كثير من التصاميم التي تتعلق أيضا بفن الجرافيك، وهذا أيضا مجال آخر تبدعين به أستاذة تهاني. نتحدث عن هذه المشاركات، أهمية الملتقيات، أهمية المشاركة بالمعارض، وأهمية هذه الإنجازات وهذه النجاحات أيضا لفنانة أردنية يعني تواكب هذا التطور وتحقق مثل هذه الجوائز وهذه النجاحات على المستوى العالمي أيضا.
0: هو بداية كموضوع المشاركات اللي أنا فعلا دايما يعني بشجع إنه أي شخص مبدع إنه يدخل في هاي المشاركات، يشارك بأي معارض ممكن تقام، وخصوصا إذا كان لسه كان مبتدئ.
1: نعم
0: ليش؟ لأنه لما يدخل بهاي المشاركات ويكون ضمن فئة فنانين، هذا بيطور عنده، خلينا نحكي التغذية البصرية عنده، بتغير
1: جميل
0: عنده المستوى الفني برضه،
1: نعم
0: بيصير يتطور المستوى عنده من مبتدئ انه بيصير يشوف شو بده يطور في شغله حتى انه يطمح للاعلى.
1: نعم
0: هاي النقطة اللي جوهرية اللي انا كثير بركز عليها.
1: نعم
0: النقطة الاخرى اللي هي بحكي المشاركات مش دائما انه انت تركز عليها كفنان انه خلص تقتصر على مشاركات كمعارض.
1: صحيح
0: بالعكس، انه انت لازم يخرج فنك من موضوع المعارض وتدخل في مجال اخر اللي هو انه انت هاي المشاركات تكون على مستوى اعلى من مستوى محلي انه كمشاركات في معارض. الشغله الثانيه اللي هي نشر اعمالك، نشر اعمالك هذا بيعطي نوع من تسويق اعمالك الفنيه.
1: نعم
0: هاد بيفتح لك المجال انه اعمالك تصير على مستوى اعلى واكبر. ولكن احنا للاسف انه الفنان عنا يعني الفكره اللي راسخه بباله انه فقط انا اعمالي بعرضها، يعني عندي لوحه خلص بعرضها في معرض وخلص انتهى. لا، الفن مش هيك ابدا.
1: نعم
0: الفن انه صار الان، انا من وجهه نظري والان قاعده بشتغل على موضوع اللي هو التصميم الجرافيك، وبشتغل على موضوع تصميم المجوهرات،
1: جميل.
0: دخلت في هذا المجال الجديد. ليش؟ لانه انا
1: والجميل
0: بعتقد
1: بصراحة لفت انتباهي، حتى تصاميمك هي نابعة من موروثنا الأردني الجميل،
0: فعليا
1: يعني
0: صحيح،
1: سواء
0: هو
1: من
0: هذا اللي انا بركز
1: لبساط
0: عليه.
1: هذا المنممات الجميلة اللي موجودة برسومات البساط الأردني الجميل، هذا النسيج اللي خططه وصنعته أمهاتنا وجداتنا ست تهاني،
0: موروثنا الأصيل
1: موروثنا الأصيل، يتحول إلى هذه التصاميم الجميلة بيد أردنية أيضا، فنانة أردنية.
0: صحيح، هو الفكرة اللي أنا فعلا بشتغل عليها في موضوع تصميم المجوهرات. وليش هذا النوع تحديدا من الفن اللي أنا دخلت فيه؟ لأنه هذا نوع تصميم المجوهرات بيدخل فيه أكثر من نوع. بيدخل فيه فن الخط العربي، بيدخل
1: نعم
0: فيه فن الرسم، بيدخل فيه فن خط عفوا الزخارف الإسلامية، وبرضه بيدخل فيه مجال

0: التصوير الفوتوغرافي اللي
1: نعم.
0: هو في نهاية المنتج لما تطلع القطعة بمنتجها الأخير بيدخل دور التصوير الفوتوغرافي كيف يعرض هذه القطعة.
1: بالفعل، وهذا
0: فأنا
1: يمكن وهذا مدعاة لسؤالك، يعني اسمحي لي يا ست آني،
0: صحيح.
1: إنه هذه العلاقة يعني بين تجربتك في الرسم، بالجرافيك، بالتصميم، كل
0: ربط
1: هذه،
0: الكل.
1: يعني كيف استطعتي إنك تربطي ما بينهم في هذا الجمال والقدرة على التصوير أيضاً، إنك تنقلي لنا الصورة بأجمل ما يكون؟
0: هو فعليا الفنان القادر، فعليا الفنان الحقيقي هو القادر على ربط كل أنواع الفنون ببعضها. الفنون عمرها ما كانت فنون منفصلة، بالعكس كلها مرتبطة ببعضها.
1: نعم.
0: فأنا شفت أنه تصميم المجوهرات يعني لما اشتغلت عليه بداية كانت بداية فعلا أثبتت لي أنه بتجمع كل أنواع الفنون فيها، فهذا اللي خلاني أشتغل على موضوع تصميم المجوهرات.
1: جميل جدا. في
0: برضو
1: هناك عمل يعني يعتبر محطة فارقة في مسيرتك الفنية؟
0: هو أنا بعتبر مسيرتي الفنية كلها مترابطة ببعض، فكل أنواع الفنون عندي دخلت كلها
1: جميل.
0: يعني بمراحل متناسقة. خلينا
1: نعم
0: نحكي كل
1: نعم
0: ما أتعلم على مثلا نوع معين من الفنون بدخل في فنون أخرى هي بتكمل ما
1: رائع
0: سبقها من الفن،
1: رائع، يعني
0: فأنا
1: كأنك
0: بحاول
1: بتبني
0: قدر الإمكان
1: بتبني.
0: ربط الفنون ببعضها.
1: جميل.
0: صحيح.
1: هل هناك من تحديات واجهتك كفنانة تشكيلية أردنية، كمصممة، يعني مبدعة في هذا المجال؟
0: هو أكيد لابد من هالإشي، يعني إنه كل شخص عنده فكرة معينة ورسالة معينة هو حاب إنه يشتغل عليها وحاب إنه يطلع فيها. أكيد في كثير معيقات يعني ممكن تواجهه، ولكن هو بحاول قدر الإمكان زي ما حكيت لك بداية اللقاء إنه أنت هاي العقبات ما توقف عندها، بالعكس إنه تحاول إنه أنت تتخلص منها وإنه
1: نعم
0: أنت تستمر بالفكرة والرسالة اللي أنت حاطها ببالك إنك تسعى إلها.
1: نعم أستاذي تهاني، يعني بالإضافة إلى عملك وإبداعك على يعني مواضيع مختلفة من الفنون الجميلة، لديك عمل آخر، هو إنك بتعملي ورشات تعليمية تدريبية لهذه الفنون المختلفة، وهذا جانب هام جدا، وهو نقل المعرفة، نقل الثقافة، نقل ملامح هذا الفن أستاذي تهاني للآخرين، ويمكن أغلبهم كمان من الشباب والشابات، نتحدث عن هذه الجزئية.
0: صحيح. إنه خلال هذا العام بفضل الله تعالى طبعا وبدعم من اتحاد المصورين العرب إنه قدرنا نعمل أكثر من دورات وورشات تدريبية في مجال التصوير الفوتوغرافي، وطبعا كانت لمختلف الفئات، كانت لفئة اليافعات وفئة الشباب وفئة السيدات، والفئة من ضمن الفئات اللي احنا أعطيناهم اللي هم طلاب مدارس واللي على أنظمة البتك اللي
1: نعم
0: هو النظام الحالي اللي بيشتغلوا عليه.
1: نعم
0: برضو في دورات الرسم
1: نعم
0: كل فترة، اللي هي غالبا احنا بنشتغل على موضوع العطل اللي هي العطلة الشتوية والعطلة الصيفية لطلاب المدارس.
1: نعم
0: ليش؟ لتنمية مواهبهم بهاي الفترة تحديدا
1: نعم
0: بعيدا عن أيام الدوام الدراسي، لأنه أنا بشوف الرسم بده زي ما بنحكي بده فضاوة بال، يعني ما يكون إنه الطالب عنده مثلا دراسي وعنده هموم المدرسة وغيرها. فأنا بشوف إنه العطلة هاي فرصة قوية إنه ينمي الطفل في موهبة الرسم عنده. فأنا
1: جميل.
0: بالعادة هاي الفترتين تحديدا يعني بفرغ أوقاتي وبتكون كلها للدورات التدريبية
1: نعم.
0: والورشات.
1: وأيضا يعني مبدع في مجال الجداريات ورسم الجرافيتي أستاذي تهاني، وهذا جزء لابد أن نتحدث عنه، وهو بصراحة يعني غير متاح لأغلب الفنانين أنهم يبدعوا في هذا المجال. إحنا لما بنحكي جداريات يعني مساحة كبيرة وواسعة للفن والرسم والإبداع ليخرج بصورة جميلة بتغير من صورة وشكل هذا الجدار الذي يتم اختياره. يعني كنت قد نفذت مجموعة كبيرة من الجداريات، أغلبها يمكن لمدارس موجودة في محافظة الطفيلة. نتحدث عن هذا الرسم وأهمية إبداعك في هذا المجال.
0: صحيح. هو موضوع رسم الجداريات يعني هو بداية من أصعب الرسم، خلينا
1: نعم
0: نحكي، ليش؟ لأنه أنت بتنقل صورة يعني بحجم صغير أو حجم الورقة إلى حجم جدار كبير متر ومترين وثلاثة متر خلينا نحكي وأكبر كمان.
1: نعم
0: فهو في شوية صعوبة إنه يعني كأنت بداية إنك تشتغل عليه، ولكن أنا بفضل الله يعني إلي ما يقارب تقريبا ما 6 سنوات وأنا بشتغل على هذا الموضوع مع المدارس الحكومية، بسبب يعني خلينا نحكي إنه ظهرت كثير عندهم المبادرات والأمور هاي، خلينا نحكي البيئة المدرسية،
1: نعم
0: فركزوا أكثر شيء على رسم الجداريات. بحكم منطقتنا احنا محافظة الطفيلة بنفتقر لوجود رسامين لرسم الجداريات هاي،
1: نعم
0: فأنا يعني حبيت إنه أتبنى هاي الفكرة وإني أشتغل عليها، إنه ما فقط أتقيد أنا بألواح الكانفاس وإني أعلق في معارض وإنه هاي
1: نعم
0: المشاركات، لا، إنه تكون رسم جداريات خارجية للمدارس وللمراكز الشبابية وغيرها.
1: نعم وفيها من
0: فالحمد لله
1: الجمال الكثير بصراحة على الرغم من
0: مئة بالمئة
1: صعوبتها.
0: ست منى، أكيد يعني أنت لما يكون عندك جدار أبيض يعني بتحس إنه فعليا ما بيعطي أي حياة أو حركة أو
1: صحيح
0: حتى جمالية.
1: نعم نعم
0: فالرسم
1: يعني هذا
0: خلاص
1: قمة الجمال، تحويل هذا الجدار إلى لوحة فنية جميلة وتنطق بالبيئة التي تعيشين بها
0: وتقدم رسائل كمان.
1: ورسائل. أكيد أكيد كل يعني لوحة من هذه الجداريات تحمل رسالة وهدف ورؤية معينة يتم اختيارها في هذا المكان وفي هذا أو على هذا الجدار. يمكن الحديث معك يعني لا يمل منه أستاذي تهاني، لكن أنا سعيدة وإحنا يعني بنتحدث مع مبدعة أردنية في مجال العديد من الفنون، سواء الفن التشكيلي، الجداريات، الجرافيك، التصميم، وحصدتي من خلاله كما ذكرنا العديد من الجوائز، منها الوسام الذهبي من اتحاد المصورين العرب، الوسام الفضي من المسابقة البريطانية العالمية، وسام الجدار، وسام الخبير أيضا المسابقة البريطانية العالمية، إلى أنك أيضا كنت في مرتبة الصدارة لثلاث مرات على التوالي في هذه المسابقة البريطانية فوتو كراود، وتكريم بمسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي، وتكريم بالمسابقة الروسية. كل هذه الإنجازات والنجاحات هي رصيد نفتخر به ونفتخر بك أيضا لإنجازه. وأكيد هناك سؤال، يعني إحنا بنحكي الآن منصات رقمية، وسائل التواصل الاجتماعي كم هي مهمة لشبابنا وشاباتنا المبدعين المبدعات، لمساعدتهم لإيصال أعمالهم للجمهور بطريقة أوسع، وكيف استفدت منه هذا الفضاء الرقمي؟
0: صحيح، هو لابد انه يعني التركيز على هاي النقطة، انه وسائل التواصل الآن هي فعلا يعني خلينا نحكي هي صارت الربط ما بين المبدع وما بين الجهات الداعمة لهذا المبدع أو
1: نعم
0: الجهات اللي مسؤولة عن خلينا نحكي إنه إظهار هذا المبدع.
1: نعم نعم
0: فأنا كثير هاي بركز عليها لأي فنان، إنه فعلا إنه أنت تشتغل على موضوع إنه تشارك بهيك مسابقات، يعني ما إنه تترك المجال إنه فقط إنه وين في مثلا رح يكون في مسابقة تطرح مثلا خلينا نحكي على مستوى محلي فقط، لا بالعكس، يعني خلي طموحك أعلى من هيك.
1: نعم
0: فأنا كثير بشجع على هذا الموضوع إنه يشاركوا في هاي المسابقات العالمية والمسابقات الدولية، بتفتح لهم المجال وبتفتح لهم الفرص كمان.
1: نعم احنا بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله وكل الإبداع، المزيد من النجاحات، وأكيد لديك من الطموحات الكثير والأحلام الكثير، بنتمنى لك أنك تحققيها إن شاء الله. كل التحية لك الفنانة المبدعة تهاني المرافي، كنت من خلال برنامج هنا عمان وعن محطة الفنون حيث استعرضنا هذه التجربة الفنية الإبداعية. شكرا لك.
0: كل الشكر لك أستاذة منى، ويعطيكم ألف عافية رب.
1: تحياتي لك يا عزيزتي. أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان. نتوقف إياكم أصدقائي المستمعين عند محطة الرواية، ويسعدني أن أرحب وإياكم مع ضيفنا العزيز المقدر الأستاذ الدكتور عماد ضمور الناقد والكاتب والروائي، لنتحدث عن موضوع هام جدا وهو رواية ما بعد الحداثة بين واقعية الفن

0: وظيفة التخيل، وهذا موضوع مقال قام بكتابته الأستاذ دكتور عماد أضمور. أهلا وسهلا بك معنا دكتور عماد.
1: أهلا وسهلا،
0: تحياتي لحضرتك دكتور عماد أضمور، وأنت الناقد والكاتب والحاضر دائما على المشهد الثقافي الأدبي في سواء على الساحة المحلية أو العربية. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا لهذه الاستضافة وهذا الحديث عن الموضوع المهم الذي يلامس جانبا ثقافيا وإنسانيا عميقا.
0: نعم، فيما يتعلق بعنوان هذا المقال الذي قمت بكتابته دكتور عماد، وهو موضوع رواية ما بعد الحداثة بين واقعية الفن وظيفة التخيل، نتحدث ماذا قصدت برواية ما بعد الحداثة، ثم نتحدث ما جاء في هذا المقال، تفضل.
1: بداية عند الإشارة إلى هذا المقال، لا يسعني أيضا إلى أن أتوجه إلى مجلة صوت الجيل التي تصدرها وزارة الثقافة، هذه المجلة التي تعنى بإبداع الشباب. وهذا الموضوع رواية ما بعد الحداثة يتصل بأيضا إبداع الشباب عندما نتحدث عن الرواية بتاريخها الممتد.
0: نعم.
1: الرواية الواقعية والتسجيلية والرواية الرومانسية ثم الرواية الجديدة رواية الحداثة التي امتدت في التسعينيات. الآن ونحن نعيش الثورة الصناعية، عصر الثورة الصناعية الرابعة، وندخل أجواء التكنولوجيا بفضاءاتها الرحبة، فإن هذه الرواية شهدت تحولات عميقة في بنيتها السردية وفي أيضا في مضمونها، بأن اتجهت نحو موضوعات مختلفة ومغايرة لما كانت عليه.
0: نعم.
1: الرواية.
0: نعم.
1: هي موضوعات الرعب والخيال الأسود وأيضا السحر، وهذه الموضوعات التي قد تبدو غريبة عن مجتمعاتنا في عصر ما أو في وقت ما، لكنها الآن أصبحت موضوعا مهما من موضوعات هذه الرواية، وهذا يعكس تحولا كما ذكرت في هذه الرواية التي أصبحت تهتم بثنائية مغاير لما عاهدنا سابقا، هي ثنائية الحقيقة والوهم.
0: نعم.
1: هذه الثنائية التي تشكل واقعا مأزوما للكاتب والقارئ معا، وبالتالي نحن أصبحنا أمام مشهدية جديدة وفضاء جديد للرواية.
0: نعم، بالفعل، يعني أنت أشرت بدقة لما نعيشه في هذه الفترة، خصوصا لهذا الجيل من الشباب الذي بات منساقا لمثل هذه الروايات وهذه القصص التي ابتعدت كثيرا دكتور عماد عما اعتدناه برواياتنا وبسرديتنا الروائية. قد يمكن كما ذكرت في هذا المقال أنه في بعض السرديات العربية كان هناك بعض الأفكار من فكرة الخرافة مثل ألف ليلة وليلة، ولكن على هذا القدر من الدهشة والتخيل اللي كان موجود فيها وحتى الخرافة لا تصل إلى هذا الواقع الذي نعيشه في رواية اليوم دكتور عماد.
1: نعم.
0: هذا يعني السحر الأسود حتى الشر الموجود في بعض الشخصيات مثل هذه السرديات. نعم، تفضل.
1: للأسف يعني هذه الموضوعات قد تزيد من أزمة القارئ وأزمة المثقف أيضا، لكنها يعني كما أشرت في المقالة إلى أن جذورها أيضا تعود إلى الأساطير القديمة.
0: نعم.
1: إلى أسطورة جلجامش، إلى ملحمة الإلياذة والأوديسة، ولكنها لم تكن في مثل هذا البعد عن المنطق والعقل، بحيث أنها أصبحت تخلق واقعا آخر بديلا للواقع المعاش.
0: نعم.
1: وكأنه هو واقع افتراضي يبحث عنه القارئ، أو أنه جانب آخر يمثل المسكوت عنه أو الجانب غير المرئي في حياة الأشخاص.
0: نعم، نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه السمات، سمات رواية ما بعد الحداثة، وكيف نصفها بكافة تفاصيلها، يعني يمكن أشرنا بعض العناوين عنها، ولكن هذه الرواية في وقتنا الحاضر لها سمات معينة دكتور عماد، كيف يمكن أن نفرق ما بينها وبين الرواية الكلاسيكية التي اعتدناها فيما بيننا في فترة سابقة؟
1: يعني ما نجده في مثل أو في بعض هذه الروايات التي تنتج

0: الوهم وتجعله بديلا للواقع في متخيلها السردي وفي تحولاتها التصويرية وبلاغتها التأويلية. هذه الرواية نجد أن شخوصها أو أبطال هذه الرواية تعيش خارج قوانين الطبيعة ومنطق العقل الإنساني.
1: نعم.
0: وبالتالي هي لا تستطيع أن تصمد أمام أي قراءة منتجة للمعنى. ليس يعني في هذه الروايات من معنى حقيقي يمكن أن يتكأ عليه، لكن يمكن أن يجد فيها متخيلا عاليا أو تخيلا سرديا عاليا، بحيث أنه يغيب هذا القارئ عن هذا الواقع الذي لا يريد أن يعيش فيه.
1: نعم.
0: ويذهب به إلى تلك العوالم البعيدة ليمارس طقوسه وهواياته التي قد تبدو التكنولوجيا واضحة فيها. وبالتالي فإن هذه الحالة مختلفة تماما عما كانت فيه الرواية التسجيلية أو الرواية الواقعية أو حتى الرومانسية. وأنا أرى أحيانا أن القارئ قد يعني في تعليلي لمثل هذه الروايات أن القارئ قد سائم هذه الأجواء الرومانسية وهذه الواقعية وبحث يبحث عن عالم
1: يلامس
0: متخيله.
1: نعم.
0: لكن شيء محبب أن تكون يعني هذا الخيال في الرواية، لكن عندما يمتزج بهذا الوهم يمس جوهر الإنسانية ويمس جوهر التشكل الفني. نبحث عن واقع مأزوم، عن تخيل دال، عن تخيل منتج المعنى.
1: نعم.
0: لكن أنا أرى أن اصطناع الوهم في الكتابة هو تغييب لمنطق الأشياء وقوانين الطبيعة، وبالتالي يذهب الكاتب إلى تناقضات وإلى عوالم قد تشكل أزمة تضاف إلى أزمة الشباب المعاصر.
1: نعم، للأسف. ويمكن دعني أقتبس مما ذكرته في بداية المقال دكتور عماد عندما قلت هو فيه تغييب العقول بل والتوجيه الفكري والعاطفي معا لفئة المراهقين والمغامرين من الشباب، وفيها قصدية لصناعة الرعب، ونتفق على أنه فيه أيضا تغييب للعقول عندما يعيشون بهذا الخيال وفي هذا العالم الذي لا يوجد فيه حتى من القوانين التي نعرفها في حياتنا واعتدنا عليها. دكتور عماد،
0: نعم.
1: نعم،
0: يعني إذا جاز القول بأن عنوان هذه المرحلة من الرواية هو محو الواقع.
1: نعم.
0: واصطناع الحكاية، أنا يعني هذا لم يأتي من فراغ. عندما بحثت في أيضا في التفكيكية كمذهب وجدت أن جاك ديريدا قد حفز على خطاب الكذب في كتاباته.
1: نعم.
0: هذا الفيلسوف المعروف عندما أنتج دلالة واضحة يعني ترسخ من خطاب الكذب الذي تولده الخرافات في عدم.
1: نعم.
0: قدرتها على مطابقة الحقيقة.
1: نعم.
0: وبالتالي فإن هذا التحول هو جزء من تحول في الثقافة وفي تحول في المقروء.
1: نعم.
0: وفي تحول، لذلك من آليات هذه الرواية عندما يعني هي فازت في جوائز. أنا عندما أقرأ مثلا أذكر مثلا روايات أسامة المسلم الروائي السعودي.
1: نعم.
0: بساتين عربستان وقلق، هذه الروايات التي باتت عندما توقع في معارض الكتاب تمت ازدحام كبير في قاعات.
1: صحيح.
0: في قاعات. نعم. هذه المعارض.
1: نعم.
0: في أي دولة عربية نجد أن مثل هذه الروايات يتزاحم المراهقون
1: وعليها الطلب الأكبر
0: بشكل كبير.
1: نعم.
0: وبالتالي أنا أقول أن هذا بحاجة إلى دراسة عميقة، هذا الصراع بين الواقع واللا واقع.
1: نعم.
0: موت الحقيقة.
1: نعم.
0: الواقعية الأصلية وإبدالها بقوانين خرافة حساسية جديدة تلامس هذا الواقع. يعني هي تتجه نحو الرواية السريالية.
1: نعم.
0: التي يعني تمعن في المخيلة.
1: صحيح.
0: وتنتج خطابا آخر قد يشبه خطاب التفاهة الذي نتحدث عنه الآن.
1: نعم.
0: ما يكون في هذا الخطاب من تقنيات سينمائية عالية.
1: نعم.
0: ومن مشهدية في الصورة.
1: نعم.
0: ومن أيضا متانة في الحوار. يعني هي تقنع من يقرأها وتذهب به بعيدا عن واقعه حقيقة.
1: نعم. كأنه هناك في قراءة للصراعات النفسية التي يعيشها هذا الجيل دكتور عماد.

0: ويتم يعني الاقتباس من هذه الصراعات وإسقاطها على هذه الأحداث التي نراها في مثل هذه الروايات.
1: يعني هذه يعني عندما نتحدث يعني نضع هذه الروايات في الميزان، أنا لا أريد أن أهاجمها بدرجة.
0: طبعا نحن لا نهاجم، ولكن نحن نحاول أن نفكك هذه الحالة،
1: نفكك هذا الخطاب، نفكك هذا الخطاب، نبحث عن الأسباب، عن الدوافع، عن أيضا ما يمكن أن ينتج عن ذلك من أفعال وردود فعل. عندما نتحدث عن هذه يعني حتى نقترب من تفكير هؤلاء الشباب، علينا أن نقر بهذه الحقيقة، أن نقترب من تفكيرهم، أن نجري قراءة تقارب أفكارهم، أن نعترف ببعض طروحاتهم. أن يعني
0: نتلمس أيضا لما يعيش هؤلاء الشباب.
1: نعم، أن لا نلغي وجودهم. يعني أنا عندما أبحث عن الجانب الآخر المضيء في مثل هذه الروايات، على الرغم من تحفظي على كثير مما يكتب فيها، نتحدث عن الفانتازيا في التعبير عن القيم والأخلاق. أنا إن كان ولا بد من هذه الروايات، فلماذا لا تكون تتحدث عن القيم والأخلاق وما تعكسه من صراعات إنسانية رمزية؟ ممكن أن نذهب بمثل هذه الروايات نحو هذا المنحى، وإن كانت موجودة وهي مفروضة علينا الآن. صراعات إنسانية رمزية مثل الخير والشر، يمكن التضحية، الشجاعة، مدام فيها هذا الخيال العلمي أو الأكشن العالي. الشجاعة، الهروب، يعني عندما نهرب من الواقع المنكسر إلى شجاعة منتصرة، فإن هذا أمر محمود.
0: صحيح،
1: أن نوفر للقارئ عالما بديلا من منظور الحياة اليومية التي يهرب منها، لكن هذا العالم البديل هو عالم يحتضن أفكار هذا القارئ أو هذا الشاب، وينميها إيجابيا، ويشجع على التفكير خارج الأطر التقليدية. نحن أيضا نريد أن نخرج من الأطر التقليدية وأن نستكشف المستحيل.
0: صحيح،
1: وبالتالي نبحث عن جذور وعن قناعات راسخة لأدب يمكن أن نتعايش معه، لكن في واقع من السحر ومن أيضا الخطر الذي تؤدي يؤذي عقول الشباب، فإننا نرفض مثل هذه الروايات.
0: أكيد أكيد، لأنه بصراحة أغلب هذه الروايات يعني تتغلغل فيها الكثير من أنواع السحر الذي قد لا نسمع به بتاتا دكتور عماد، حتى هذه الصراعات التي يعيش فيها أبطال وشخصيات هذه الروايات أيضا شيء لا يعني يقبله العقل في بعض الأحيان. وهذا يقودني للحديث عن، نحن عندما نتحدث عن السردية الروائية ما بين الأحداث، ما بين السمات الفنية الجمالية لكل سردية روائية، هناك أيضا الشخصيات والأبطال. شخصيات هذه الروايات تختلف تماما عما نجده في الروايات التقليدية أو الكلاسيكية دكتور، فيها من القوة، فيها من الشر الكثير،
1: فيها من يعني أيضا المشهدية المخيفة،
0: نعم،
1: تجسيدها في صور،
0: والقدرة على الإيذاء والسلطة وهكذا
1: والتحول.
0: نعم،
1: وأيضا يعني أنا أقول أحيانا أن ضغوط الحياة اليومية أننا لم يعني ننجح في إيجاد كتب قادرة على استيعاب هؤلاء الشباب أدت بهم إلى الذهاب إلى مثل هذه العوالم. يعني أنا أضع أيضا المسؤولية علينا يعني ككتاب وكمربين وأيضا من نريد أن نصنع العقول، علينا أن نؤثر فيها وأن نحميها من مثل هذه التأثيرات الرهيبة. هي حقيقة عندما أقرأ في مثل، أنا كقارئ بعيدا عن النقد، عندما أقرأ في مثل هذه الروايات فإنني أستمتع حقيقة. هي تذهب بك إلى عالم آخر، هي تنسيك ما يجري معك من
0: في هذا العالم.
1: نعم، ومن يكتبها يذهب أو يعزف على هذا الوتر الحساس للأسف.
0: نعم،
1: وكأنه يريد أن يسحره معه، وكأنه يعزف عبر ناي، يعني واسطة ناي، ويتبعه هؤلاء القراء دون ما تفكير.
0: نعم، هل هناك من مساهمة لهذا النوع من الروايات في تشكيل وعي نقدي تجاه ما يجري في هذا العالم، تجاه السلطة، تجاه المجتمع، تجاه السرد الرسمي التقليدي الذي نعرفه دكتور عماد؟

0: إحنا الآن مع بداية تشكل مثل هذه الظاهرة، والآن يعني أصبحت ظاهرة خلال 5 سنوات الأخيرة. يعني البحث النقدي في مثل هذه الروايات ما زال خجولا أو في بداياته، لكن يمكن أن ندرس مثل هذه الروايات من خلال بيئتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأيضا ظروفها السياسية التي أنتجت في داخلها. يعني السنوات الأخيرة من شهدت ما شهدت من أوبئة، من كوارث، من حروب، من وبالتالي أقول أن مثل هذا الضغط الذي شهدته هذه السنوات الأخيرة وهذا التكثيف في الألم وفي المعاناة أوجدت مثل هذه المسارب نحو الأخيلة التي تبتعد عن هذا الواقع، وكأن هذا الكاتب وهذا القارئ قد سئم هذا الواقع وأراد أن يهرب منه هروبا لا رجعة إليه. لكن هي أنا أشبهها مثل التخدير، هي مخدر آني سرعان ما ينتهي أثره بعدما تنتهي هذه القراءة أو هذه المشاهدة لمثل هذه، يعني لكنها حقيقة يعني تنتشر انتشارا كبيرا في الوطن العربي وتفوز بجوائز أيضا. يعني أحمد السعداوي الروائي العراقي فاز في فرانك شتاين هذه الرواية أيضا التي تجعل من الذاكرة التكنولوجية، لأن نتحدث عن ذاكرة تكنولوجية وليست ذاكرة بشرية.
1: صحيح.
0: وما تنتجه وكأنك تدخل إلى
1: وهذا أثر الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
0: وبالتالي أصبحت هذه الروايات تستطيع يعني تستبدل الذاكرة السردية والبيت الأليف الذي اعتدنا عليه في الروايات السابقة بتكنولوجيا وأيضا عوالم مخيفة.
1: نعم. هل من تحديات بتواجه النقاد اليوم عند قراءة هذا النوع من الروايات دكتور؟
0: التحدي الأول أن يستوعب مثل هذا النوع من عليه أن يستوعب وجود هذه الروايات. إنكار هذه الروايات يقود إلى تغلغلها والبعد عن بل أن الاقتراب من هذه الروايات ومن كتابها يعني باقترابا واعيا وبأطر ثقافية تستوعب الدوافع والبواعث وأيضا المناخ الذي أبدعت فيه حتى يمكن الرد عليها أو تقويمها من جديد. وبالتالي نحن نهدف إلى الإصلاح، نهدف إلى أن يكون الأدب مسايرا للواقع أيضا منتميا إلى الواقع الاجتماعي، إلى المجتمع، إلى القيم، إلى العادات، وأيضا منتجا للمعرفة الحقيقية المواكبة للتكنولوجيا. هذه معادلة يعني ليست بسهلة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوعي، مزيد من الاستيعاب للآخر، قبول الآخر وحوار الآخر أمر مهم لأن نتقبل الحداثة. لأننا بدون ذلك نصبح يعني داخل صندوق منقلق.
1: نعم. احنا بنشكرك دائما وابدا على مشاركتك معنا الاستاذ الدكتور عماد المور. شكرا على هذا المقال، شكرا على هذا التفكيك الجميل لهذه النوع او لهذا النوع من الروايات التي باتت تغزو سوق الادب خصوصا بين هذه الاجيال، الاجيال الحاضره واجيال المستقبل. كل التحايا لك دكتور عماد.
0: شكرا جزيلا لهذه المتابعه الثقافيه المهمه لكل ما يكتب ولكل ما يقرا. كل الاحترام لإذاعتنا الحبيبة.
1: تحياتي لحضرتك.
0: كل الشكر.

أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نتوقف وإياكم أصدقائي المستمعين عند محطة الفنون، ويسعدني أن أرحب وإياكم بضيفنا العزيز المقدر الأستاذ الدكتور جهاد العامري عميد كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية لنتحدث عن فن الجرافيك في الأردن. أهلا وسهلا.

0: اهلا بك معنا دكتور جهاد.
1: شكرا للإذاعة الأردنية لاهتمامها والالتفات الكريمة للشأن الثقافي والفني.
0: أهلا وسهلا فيك، وأنت الفنان المبدع أيضا، فلك عمل وإبداع ومنجز كبير على هذه الساحة، خصوصا في مجال فن الجرافيك دكتور جهاد، الذي هو محور حديثنا من خلال هذه المحطة في هنا عمان. إذا أردنا أن ندخل في عالم فن الجرافيك دكتور جهاد، ماذا يمكن أن نعرف بهذا الفن، وكيف يمكن أن نظهره لجمهور الإذاعة ليتعرف عليه أكثر وأكثر؟ تفضل.
1: في البداية بحكي عن فن الجرافيك، هو من الفنون الحديثة بالنسبة للوطن العربي. هو بداية فن الجرافيك هو بدايات القرن العشرين، وفي الأردن بشكل خاص بدأ بعد النصف الثاني من القرن العشرين. أهمية هذا الفن بالسياقات الثقافية، هو فن مغاير له أبجديات وله قواعد خاصة وناظمة على صعيد آلية الإنتاج والموضوعات التي يتطرق لها الفن الجرافيك.
0: نعم.
1: من الناحية هو يعني بالأغلب هو فن يعتمد على التقنية، وعلى هناك تولز، هناك أدوات كأي فن، لكن في بعض الأحيان بحاجة إلى ماكينات طباعة، بحاجة إلى أوراق خاصة للطباعة.
0: نعم.
1: إلى ماتيريال خاصة للطباعة. ففن الجرافيك أصبح له جمهوره ومتاحفه الخاصة في أوروبا، وبدأ فن الجرافيك، إذا يعني شئنا أن نعرف هذا الفن، فهو فن العلاقة بين سطحين، سطح حامل للشكل وسطح مستقبل للشكل.
0: نعم.
1: الأشكال الحاملة للشكل، السطوح، فهي ممكن تكون حجر، ممكن تكون زنك، ممكن تكون خشب، ممكن تكون شاشة حريرية، والسطح المستقبل ممكن أن يكون أي.
0: نعم.
1: سطح ممكن أن ينفذ عليه النص البصري واللوحة الفنية.
0: نعم. طبعا له سمات معينة طبعا يختلف عن فن التصوير دكتور جهاد.
1: طبعا. نعم. أكيد. هو بدأ الفن بشكل عجالة سريع، بدأ بالصين من خلال بوادر لها علاقة بالطباعة على الأقمشة وزخرفة الأقمشة، ومن ثم.
0: نعم.
1: انتقل إلى ألمانيا، وساهم هذا الفن في طباعة الكتب المقدسة، ومن ثم بعد اختراع ماكينة الطباعة توجه الفنان إلى استثمار هذا الفن لإنتاج أعمال فنية. ما يميز هذا الفن هو تعدد الطبعات، تعدد نسخ العمل الفني.
0: نعم.
1: العمل هو مختلف عن العمل الرسم أو التصوير البينتينج، فهو العمل التصوير البينتينج هو مفردة واحدة، عمل فني واحد، لكن العمل الجرافيكي هناك نسخ متعددة، وساهم ذلك في انتشار هذا الفن.
0: وهذا يعطيه ميزة طبعا.
1: بالضبط. لقلة سعر العمل الفني الجرافيكي، لأنه هناك نسخ متعددة منه، وساهم بالانتشار. يعني الفنان ممكن أن يشارك في 3 معارض دولية في عمل واحد، لكن بنسخ
0: مختلفة.
1: متعددة.
0: نعم.
1: والفن الجرافيك المغزى منه هو إشاعة الفعل الجمالي وإشاعة الأعمال الفنية على جدران البسطاء وعلى جدران محدودي الدخل، سيما أن العمل البينتينج طبعا أعلى سعرا، وهناك بأوروبا أصبح هناك ثقافة، والحمد لله رب العالمين هذه الثقافة تسللت إلى الجغرافيا العربية في اختناء الأعمال الجرافيكية في على جدران بيوتنا.
0: نعم، بالنسبة لنشأته وتطوره في الأردن، أنت ذكرت يمكن في البداية أنه هو بدأ متأخرا، لكن في الأردن يمكن بعد النصف الثاني من القرن العشرين، وكان أكيد هناك لم يكن لدينا من الأدوات التي تساعد على وجود مثل هذا الفن، لكن صحيح. مراحل أو المحطات التي مر بها هذا الفن لدينا هنا بالأردن.
1: والله الفن الجرافيك في الأردن مر بمحطات متعددة و يعني مختلفة ومهمة بتاريخ الفن الأردني. نذكر بالبداية بال 1969 نذكر المركز الثقافي الأمريكي، حيث وفد إليه الفنان الأمريكي باول لينغرين وأقام ورشة عمل كان فيها جزء من رواد الفن الأردني، وأذكر منهم الفنان رفيق اللحام الله يرحمه.
0: نعم رحمه الله.
1: كان
0: نعم.
1: كان من بدايات الفنانين الذين اشتغلوا على هذا الفن، وتلمذ على يد هذا الفنان الأمريكي، وبعدها عمل ورشة عمل مجموعة من الفنانين بال 1972.
0: نعم.
1: وهنا بحب أني أذكر فنان وهو من الفنانين الأردنيين العالميين بهذا المجال، اللي هو الأستاذ الفنان أحمد نعواش رحمه الله.
0: نعم.
1: الذي ذهب إلى إيطاليا لدراسة فن الرسم، ومن ثم انتقل إلى بوردو إلى فرنسا لدراسة هذا الفن، وهو يعد أول فنان أردني اشتغل جميل. على هذا نعم. الفن بطريقة محترفة.
0: نعم.
1: السياقات التي كان يشتغل فيها الفنان الأردني كانت بلا ماكينات طباعة، كانت بأشياء يدوية، لكن الفنان أحمد نعواش ذهب إلى فرنسا وكان من الناشطين في هذا المجال ببداية يعني بنهاية ستينيات القرن الفائت.
0: نعم.
1: لكن بداية السبعينيات رفيق اللحام كان له نشاط من خلال عقد ورشات مع تلامذة مع فنانين جدد لهذا الفن، وأذكر أيضا الفنان محمد أبو زريق، حيث اجتهد محمد أبو زريق بإنتاج وصناعة ماكينة الطباعة.
0: نعم.
1: صحيح أنها كانت يعني بدائية، لكن كانت تفي بالغرض، وشغف الفنان ذهب به لاقتفاء أثر تصميم ماكينة الطباعة.
0: نعم.
1: وهنا يعني هناك أسماء عديدة.
0: طبعا نحن نتحدث عن أبرز الرواد اللي ساهموا في تأسيس
1: نعم.
0: هذا الفن محليا. نعم.
1: نعم، ولا يعني لا يخفى على أي متتبع لهذا الفن في الأردن الفنان ياسر دويك، حيث درس الفن في بغداد، ومن ثم درس الرسم، ومن ثم عاد إلى الأردن وذهب إلى فن الجرافيك وصنع أيضا ماكنته الخاصة، وكان من أوائل الفنانين الذين اشتغلوا على هذا الفن في كلية الفنون في الجامعة الأردنية.
0: نعم.
1: بعد ذلك نرى بأن بعض الفنانين الذين وفدوا إلى الأردن وهم فنانين أردنيين وفدوا من سوريا درسوا الفن، أمثال فنان غازي نعيم الذي تتلمذ على يد أبرز الحفارين السوريين علي الخالد.
0: نعم.
1: ونعمة الناصر، الفنانة نعمة الناصر.
0: نعم.
1: الذين اجتهدوا في ثمانينيات القرن الماضي.
0: نعم.
1: في هذا الفن.
0: نعم. لا الرواد طبعا هناك في يمكن وأنا بتابع المقال الذي قمت بكتابته، هو مقال بصراحة فيه من التفاصيل الجميلة لهذا الفن دكتور جهاد، ويمكن
1: نعم.
0: أعطيتنا من خلاله هذا التطور الجميل لفن جرافيك في بلدنا. ذكرت أنت عن الرواد وعن اجتهادهم في البدايات على الرغم من قلة الإمكانات والأدوات التي تساعد في تطور هذا الفن، ولكن احترافهم وحبهم لهم وعشقهم لهذا الفن زاد من تطوره ووجوده بين أيدينا حتى هذه اللحظة. نتحدث أيضا عن المؤسسات التي ذكرتها أيضا وساهمت في تطور هذا الفن.
1: نعم، هناك مؤسسات عديدة تعليمية

0: ثقافية. وأذكر هنا لفت إشارة إلى سمو الأميرة وجدان الهاشمي وحرصها على تطور على تطوير الفن في الأردن. وبالبداية بحب أني أنوه على كان أول متحف أو جمعية فنية أردنية خالصة هي المتحف الوطني أنشأته بال 1980. بعد ذلك في تسعينيات القرن الفائت طبعا استقطبت وأحضرت إلى عمان ماكن الطباعة وعارفها لدارة الفنون بال 1993، وكانت بداية دارة الفنون وهي مؤسسة فنية محترمة تنافس كبرى المؤسسات الفنية في الشرق الأوسط. هناك بال 1994 كان الفنان الإيطالي حاضرا لورينزو وأقام ورشة عمل في الحفر لطلبة للفنانين الأردنيين، وتوافدت الفنانين من الوطن العربي إلى دارة الفنون كونها هي المركز وهي المؤسسة التي الوحيدة في الأردن كانت عندها ماكن الطباعة بشكل احترافي. طبعا أقام العديد من الفنانين العرب ورشات حفر في دارة الفنون، وأذكر منهم الفنان العراقي رحمه الله رافع الناصري وراشد دياب، الفنان السوداني المقيم بإسبانيا.
1: نعم.
0: هناك طبعا بعض المؤسسات التعليمية، وهنا أحب أن أشير إلى كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية.
1: نعم.
0: ودورها في الحفاظ على هذا الفن، وأنا بحكي إنه للحفاظ لأنه هناك 16 جامعة 16 كلية فنون في المملكة الأردنية الهاشمية. الجامعة الأردنية وكلية الفنون في الجامعة الأردنية هي الوحيدة التي تدافع عن هذا الفن، وما زالت محترفات كلية الفنون بتجهيزاتها العظيمة بصراحة. وجزء من التجهيزات هاي ساهمت فيها سمو الأميرة وجدان عند تأسيس كلية الفنون بال 2002.
1: نعم. نعم.
0: ما زال طلابنا يشتغلوا على هذا الفن، هناك أجيال تخرجوا من كلية الفنون في الجامعة الأردنية وما زالت محترفات كلية الفنون في هذا الفن، نابضة بالحياة.
1: نعم.
0: نابضة بتخريج أفواج وفنانين للساحة الفنية.
1: نعم. كيف تصفه الآن في وقتنا الحاضر في ظل كل هذه المحطات التي مر بها هذا الفن؟
0: الفن طبعا هو هناك تحولات للفن مع تطور التكنولوجيا ومع تطور الديجيتال آرت، والديجيتال آرت أصبح الفن الجرافيكي جزءا من السياقات التقنية في هذا المجال. هناك تطور، لكن هناك أيضا محترفات خاصة الآن أصبح للفنان الأردني. هناك محترفات خاصة، هناك دراية بأهمية هذا الفن. كان الفن بالبدايات يعني غير مشجع، بدايته كانت بطيئة جدا، لكن الآن نرى بأن هناك ثورة بهذا الفن، وأصبح هناك جاليريات خاصة.
1: صحيح.
0: تعرض هذا الفن مثل جاليري جاكاراندا من 2006 وما زال يشتغل على هذا الفن.
1: نعم.
0: في هذا السياق وأذكر أيضا كلية الفنون في جامعة اليرموك كان لها الأثر في بداية الثمانينات، لكن للأسف الشديد ذهبت إلى إغلاق هذا التخصص لشح الطلبة.
1: نعم.
0: وذهابهم إلى هذا التخصص في جامعة اليرموك.

0: لكن الجامعة الأردنية ما زالت نابضة بهذا
1: نعم،
0: الفن.
1: طبعا جهودكم مقدرة ومباركة دكتور جهاد على العمل على الحفاظ على هذا الفن، وأنت واحد من أبرز الفنانين أيضا، بالإضافة لمحمد العامري، حكيم جماعين، ويمكن هناك كثير من الأسماء التي لن نستطيع أن نذكرها، ونعتذر إذا أغفلنا بعض الأسماء، ولكن هذا الفن جميل ونتمنى أن يبقى ويكون هناك في ملتقى ليتحدث عن أعمال الرواد وأعمالكم في قادم الأيام. كل التحايا لك الأستاذ الدكتور جهاد العامري، عميد كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، نورتنا في هنا عمان.
0: شكرا، شكرا لك، شكرا لاهتمامكم.
1: شكرا لك، شكرا لك. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا، هذه أجمل التحية لكم أينما كنتم، تحية لزملائي فريق العمل، سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، إرحيل الخالدي ومصعب زيدان في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، ولكم تحية من الشوابكي، وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب. لا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يا احمد. عشتوا يا شباب، يعطيكم العافية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه فترة الطفولة جزء من تكوين الإنسان، وذكرياتها تظل عالقة في ذاكرته حتى سن الشيخوخة. الأردنيين الأوائل والحاليين عرفوا أميرهم وملكهم المؤسس،

عبد الله الأول بن الحسين من خلال التاريخ السياسي للثورة العربية الكبرى والإمارة والمملكة الأولى. لكن قليل اللي يعرفوا عن طفولة وشباب رحمة أبو طلال، لأنه مذكراته انطبعت قبل حوالي 70 سنة، انفقدت من السوق وما عاد تلقى إلا في المكتبات المتخصصة، لكن بعدين أعادوا طباعتها. بدنا نحكي عن بدايات الملك المؤسس من مذكراته ومن روايات اللي عاصروه وكتبوا مذكراتهم. عبد الله الأول بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون انولد في مكة المكرمة في شهر شباط سنة 1882. أمه الشريفة عبدية بنت عبد الله ابن محمد ابن عبد المعين، تنتمي لفرع العبادلة من شرفاء مكة. توفت وعمره 4 سنوات، وكفلته جدة أبوه الشيخة صالحة بنت غرم الشهرية، ومعها عمة والده هيا بنت محمد ابن عون. يقول أنه بدأ الدراسة على يد الشيخ علي المنصوري اللي علم والده القرآن الكريم، ويذكر أنه طريقة التعليم كانت بالتخويف، لأنه الفلقة جاهزة لجمع رجلين الطفل وخبطت كم خيزرانة عليهن. انهزم من المدرسة وحمته الجدة صالحة بنت غرم. بالطائف كمل الدراسة عند إمام والده الشيخ ياسين البسيوني. هذا كان إمام الحسين بن علي من قبل إمارة مكة حتى نجحت الثورة العربية الكبرى وصار الحسين بن علي ملك على البلاد العربية اللي كانت خاضعة للحكم العثماني. يظهر أن الشيخ البسيوني كان دارس نفسية الأطفال، وعرف أنه تلميذه عبد الله يحب البعارين، جاب له جمل ونوخه قريب من المدرسة وقال له هذا البعير لك يا عبد الله. من حينها رحمة أبو طلال الطفل اهتم بالبعير وحب المدرسة.

أعزائي المستمعين، تعلم الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين الخط على يد ثلاث شيوخ: عثمان اليمني وعبد الحق الهندي ونوري أفندي التركي. يذكر أن الشيخ عثمان كان أشرسهم في التعامل معه ومع أخوانه الأمير علي وفيصل. كان يخلي كل واحد منهم يكتب 100 سطر باليوم للتمرين، ومع شراسته كانت لثته تفرز دم وريحة أثمه كريهة. المحابر في هذاك الزمن كانت دوات حبر وأسطوانة لحفظ القلم بجنبها. الشيخ عثمان هذا كان يبل راس القلم بثمه ويغطه بالدواء

0: ويختلط الحبر بدمه. الطفل الشريف عبد الله تفتقت قريحته عن مقلب لأستاذه. كان في حوش للعبيد يزرعوا فيه فليفلة حمراء حارة جدا، أخذ منها ودقها وحطها بدوات أخوه فيصل. ثاني من يوم أجى الدور على رحمة أبو غازي يوري الشيخ شو كتب، والشريف عبد الله يتفرج. الشيخ عثمان بل القلم بثمه ولذعه الفلفل، طلب مية يشرب زاد عليه الوجع. قال حطوا لي رجلين فيصل بالفلقة. فيصل صار يصيح ويحلف انه ما سواها. عبد الله ما قدر يضبط حاله، ضحك وانتبه له الاستاذ. ايش اللي ضحكك؟ قفزتين وله عند الباب وانهزم على جدة ابوه، علمها باللي صار وطلب منها تنجد فيصل من الفلقة. الشريف الحسيني بن علي حقق ودقق، لقيوا أثر مواطي عبد الله بحوش الفلفل. أجى الوالد بنفسه يأخذ الطفل للأستاذ حتى يعاقبه. الجدة رفضت تسليمه وأقنعته يسمع السبب. حكى التلميذ سالفة إثم الأستاذ وسنونه، وصار الشريف الوالد يضحك. بعدين أهدى الشيخ كسوة وشوية قروش واعتذر منه. ولا شك أنه هذا تواضع الأشراف اللي تصرفوا فيه ملوكنا من المملكة الأولى للمملكة الرابعة. عرف أمير مكة الشريف عون الرفيق بالسالفة، طلب يجيبوله عبد الله يروي له الحكاية، وهو يضحك ويقول هذه فطنة غريبة يا عبد الله. أمير مكة طلب الشيخ ومعه طبيب الأسنان، قال له يا عثمان تبغى تعلم عيالنا الخط؟ وهم علموك كيف تكون النظافة يا دكتور عبد الغفار، اقلع سنونه. وصار الأستاذ يصيح ويستنجد بتلميذه. طبعا أمير مكة عون الرفيق كان يمزح، أعطى الأستاذ شوية قروش ووصى أنه يتداوى. قلنا قبل هالمرة أن السلطان عبد الحميد الثاني إذا سمع بواحد يرفع صوته بالمعارضة يدعي لزيارة اسطنبول ويثبت إقامته فيها تحت رقابته. وهذا اللي صار مع الشريف الحسين ابن علي. سافر مع عياله علي وعبد الله وفيصل والجدة الكبيرة و32 سيدة مع الخدم والعبيد. أول يوم صابهم دوار البحر خاصة للي يسافروا لأول مرة، من السويس على الإسماعيلية على بورسعيد. وكانت دهشتهم من الستات اللي مش محجبات في الموانئ اللي زاروها. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهاليها، ويوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل في المحافظة. جلالة الملك يطلع على مشروع مدينة الزرقاء الصناعية، ويوجه الحكومة لتسريع تنفيذه وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات. جلالة الملك يؤكد أن الأردن مستمر بحماية مصالحه رغم الظروف في المنطقة. رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة. تزامنا مع زيارة جلالة الملك إلى الزرقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان ضمن المبادرات الملكية وبالشراكة مع البنك العربي. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وأبرز المستجدات في المنطقة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريها السعودي والمصري التطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. الإمارات العربية المتحدة تعلن أن دفاعاتها الجوية تصدت لليوم الثاني على التوالي لصواريخ وطائرات مسيرة مصدرها إيران، والرئيس الأمريكي يقلل من شأن القدرات العسكرية الإيرانية ويدعو طهران إلى الاستسلام. 21 قتيلا على الأقل في ضربة روسية على زابوريجيا بجنوب أوكرانيا. ومن محلياتنا، وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن قانون الجرائم الإلكترونية أداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقول إن المملكة تمضي قدما نحو تبني نموذج تمكيني للاقتصاد الرقمي يوظف التكنولوجيا في الإنتاج ويعزز النمو الاقتصادي. ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا، وطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: أحببتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في صف خليجنا العربي للكاتب فايز الماضي.
0: وفي موقع أخبارنا نطالع العلاقات الأردنية الخليجية بعد الاعتداءات الإيرانية للكاتب خلف الطهات.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه علاء الجرالي حول إجلاء القوات المسلحة الأردنية أمس دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية.
0: ومن الصحيفة عينها نطالع أوكار تجاري ومهربي المخدرات تحت نيران البواسل للكاتب محمد بركات الطراونة.
1: وفي صحيفة الغد نقرأ قوة الدولة ولحظات الاختبار الحقيقي للكاتب محمود خطاطبة.
0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية من موقع العين الإخباري الإماراتي نقرأ الإمارات ومواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة رسائل ودلالات بقلم أحمد انصير.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونقرأ افتتاحيتها بعنوان العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي.
0: نبدأ من وكالة عمون الإخبارية ونقرأ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في صف خليجنا العربي للكاتب فايز الماضي، ويقول طيلة تاريخه السياسي وفوق ما ينوف على 100 عام لم ينسلخ الأردن يوما عن جسمه العربي، ولم يؤخذ عليه يوما أنه قد تلكأ في نصرة شقيق أو أنه تآمر على صديق، ويحفظ الأردن للأشقاء في خليجنا العربي دعمهم وإسنادهم على مدى عشرات السنين، وكان السند والرديف لقضايا أمته العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووقف الأردن بحزم في وجه المشاريع التوسعية لأطراف إقليمية، وحذر من تمددها في المنطقة العربية وخطورتها على منظومة أمننا العربية.
1: الكاتب يضيف في الحرب التي فرضت على بلادنا مؤخرا لم يقف الأردن موقف المتفرج، بل وقف ودون تردد في صف الأشقاء في خليجنا العربي الذين فاجأوا العالم في ردهم الحازم الشجاع على الاستهداف الإيراني الغاشم لأرضهم ومقدرات الطاقة في أوطانهم.
0: ومنذ بدايات اندلاع هذه الحرب كان جلالة الملك عبد الله الثاني أول من اخترقت طائرته أزيز الرصاص في سماء خليجنا العربي، معلنا أن وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في الخليج وبكل ما أوتي من قوة على كافة الصعد السياسية والعسكرية. وتحركت الدبلوماسية الأردنية بكل شجاعة وفروسية مترجمة لتوجيهات جلالة الملك.
1: الكاتب مضى قائلا لعل ما حدث وجرى ويجري يكفي لأن يبرز الحاجة القصوى لاستدارة عربية كاملة في مسألة التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية وعلى كافة المستويات الإقليمية والدولية، ويدعو إلى أهمية مراجعة وقراءة معايير وقيم الولاء والانتماء في بلادنا ورفع مستوى الحذر من تغلغل الخلايا النائمة بين صفوفنا وظهرانينا.
0: وفي موقع أخبارنا نطالع العلاقات الأردنية الخليجية بعد الاعتداءات الإيرانية للكاتب خلف الطهات، ويقول
1: منذ 28 من شباط الماضي أصبح الأردن ودول الخليج العربي هدفا للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت بنى تحتية ومنشآت مدنية وتجمعات سكنية ومصادر الطاقة والمطارات والموانئ.
0: الكاتب يضيف الأردن تحرك مبكرا باتجاه أشقائه في دول الخليج العربي، فكانت جولة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الإمارات وقطر والبحرين في 17 من آذار في ذروة ظروف إقليمية شديدة الحساسية، إعلانا عمليا بأن الأردن يرى في أمن الخليج امتدادا مباشرا لأمنه الوطني، وأن الرد العربي الرشيد يبدأ بالحضور السياسي في الميدان الدبلوماسي، وأن الأردن ودول الخليج شددوا قبل الهجمات وبعدها على أن أنهم ما زالوا يرون في الدبلوماسية والحوار الطريق الأفضل لخفض التوتر، وهذا مهم سياسيا وأخلاقيا لأنه يمنح أي بناء دفاعي عربي شرعية واضحة تتمثل في حماية السيادة ورد العدوان ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة للبحث عن حرب جديدة.
1: الكاتب مضى قائلا إن مستقبل العلاقات الأردنية الخليجية لن يقاس بعد اليوم بعبارات الأخوة وحدها، بل بمدى القدرة على تحويل وحدة التهديد إلى وحدة في التخطيط والردع. فالمشترك بين الطرفين لم يعد مجرد الانتماء العربي أو تشابه المواقف، وإنما التعرض لنفس أدوات الضغط متمثلة في الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والوكلاء المسلحون في المنطقة وحملات التضليل الإعلامي وتهديد المجالين الجوي والبحري وسلاسل الإمداد.
0: الكاتب يؤكد أن الأردن يقف إلى جانب الخليج في موقع الشريك في الخطر والمصلحة والمصير، والخليج في المقابل لم يعد ينظر إلى الأردن باعتباره عمقا سياسيا فقط، بل باعتباره شريكا أمنيا مباشرا. أثبتت الأحداث أنه يملك الإرادة والخبرة والشرعية.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه علاء الجرالي حول إجلاء القوات المسلحة الأردنية أمس دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية، ويقول: دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى وصلوا للأردن لتلقي العلاج عبر ممر طبي أردني ضمن مبادرة ملكية أصبحت مسارا إنسانيا ثابتا يختصر موقف دولة كاملة. فالأردن يتعامل مع أزمة غزة كاختبار طويل للقدرة على الفعل الإنساني المنظم ضمن واجب إنساني وعروبي.
0: الكاتب يضيف: دور الأردن في استقبال أطفال غزة المرضى لم يكن البداية، فهناك في غزة أيضا مستشفيات ميدانية لعبت دورا محوريا منذ بداية الأزمة، حيث عملت في ظروف استثنائية لتقديم خدمات طبية عاجلة داخل القطاع في محاولة لتخفيف الضغط الهائل على المنظومة الصحية المنهارة هناك، وما زالت تعمل ليلا ونهارا.
1: وكذلك برز دور الهيئة الخيرية الهاشمية كذراع إنساني إغاثي، تولى تنسيق وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، إضافة لتنظيم عمليات الإجلاء والتنسيق مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية. فمع كل دفعة أطفال تصل للعلاج كان تصل أيضا قوافل من المساعدات وأطنان من الإمدادات الطبية.
0: الكاتب يؤكد: منذ انطلاق عمليات الإجلاء الطبي في آذار عام 2025 بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تبلور نموذج متكامل يقوم على أن هناك طبا بالميدان وإجلاء منظما وإغاثة مستمرة ودبلوماسية نشيطة تعمل في الخلفية لضمان استمرارية كل ذلك.
1: ومن الصحيفة عينها نطالع أوكار تجار ومهربي المخدرات تحت نيران البواسل للكاتب محمد بركات الطرامي، ويقول:
0: خطوات احترافية كبيرة اتخذتها وتتخذها قواتنا المسلحة الباسلة من أجل اجتثاث جذور تجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك الأسلحة النارية التي بحوزة هؤلاء المهربين. وسائل التصدي لهذه الآفة أخذت خطوات أكثر حزم وقوة من أجل مكافحة ودفع هذا الخطر الداهم عن المملكة.
1: قوات وحرس الحدود نوعت أساليبها وطورت قدراتها للتصدي لهذا الخطر بكل قوة من أشام القوات المسلحة وعلى مدار الساعة، لتبقى جبهتنا محمية ومتينة وعصية على الاختراق لمواجهة تجار المخدرات ومن يدعمهم ويساندهم ويتولى تزويدهم بالأسلحة والمواد المخدرة.
0: الكاتب يضيف: قواتنا المسلحة تجاوزت مهمة الحراسة فقط إلى خطوات أكثر حزم تتمثل بمهاجمة منابع الخطر لتقتلع جذور المخدرات وتجفف منابعها. إنها حرب شرسة يخوضها الأردن على حدوده الشمالية والشمالية الشرقية منذ سنوات ضد هذه الآفة الخطيرة التي تشهد تطورا نوعيا في وسائل تهريبها.
1: واضح تماما أن هذه الجماعات الإجرامية التي تتولى هذه المهمة تتلقى دعما من ميليشيات بهدف تنفيذ عملياتها الإجرامية الخبيثة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الحذر والاستعداد، وهو ما تقوم به وتنبه له بكل كفاءة قواتنا المسلحة عبر تطوير قوات حرس الحدود لآليات تعاملها مع أوكار المهربين بما يتناسب مع تطور أساليبهم في التهريب من حيث استخدام وسائل حديثة وإطلاق النار باتجاه قواتنا المسلحة. المسلحة.
0: الكاتب يؤكد الأردن يواجه عملا إجراميا منظما على حدودنا الشمالية بقصد تهريب المخدرات بكميات كبيرة، لكن نشام قوات حرس الحدود لهم بالمرصاد ولن ينالوا من أمننا الوطني، وتفشل كل مخططاتهم الخبيثة، ولن يترك البواسل من أبناء جيشنا العربي المصطفوي أي ثغرة يتصيدها المهربون من أجل تنفيذ أهدافهم الخبيثة، إذ تحدد القوات المسلحة وفق معلومات استخبارية أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تعتمدها تلك الجماعات نقاطا لانطلاق عملياتها مستهدفة الأراضي الأردنية، وتتصدى لها قواتنا بكل قوة وحزمة.
1: الكاتب يختتم: ستبقى حدودنا آمنة بعون الله تعالى، ثم بيقظة وسهر عيون أبناء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الذين هم بالمرصاد لأي تهديد لتراب وطننا وشعبنا وحمايته، وكذلك حماية دول عربية شقيقة يطالها أذى من هذه الآفة الخطيرة.
0: وفي صحيفة الغد نقرأ: قوة الدولة ولحظات الاختبار الحقيقي، للكاتب محمود خطاطبي، ويقول:
1: الدولة التي تعيش على تماس مباشر مع أزمات المنطقة لا تملك طرف الانتظار ولا خيار الاكتفاء برد الفعل. مؤخرا بدأ هذا المعنى واضحا في اجتماع ترأسه جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور ولي العهد للاطلاع على جاهزية الحكومة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أحد أكبر المشاريع الوطنية وأكثرها ارتباطا بمستقبل الأمن المائي في المملكة.
0: الكاتب يضيف: المشروع الوطني هو عنوان لطريقة إدارة حكيمة ومنظومة تدير الندرة بعقل استراتيجي لتحويل تحديات المملكة البنيوية إلى مسارات عمل طويلة النفس، خصوصا أنه يقوم على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، ويستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا عبر تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة وضخ نحو معظم المحافظات.
1: الكاتب مضى قائلا: المسألة في جوهرها تتجاوز البنية التحتية إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن ذاته، حيث لا يعود الأمن مفهوما عسكريا أو سياسيا فقط، بل أمن حياة يومية يبدأ من الماء وينتهي عند الاستقرار الاجتماعي.
0: وفي التفاصيل التي أحاطت بالاجتماع الملكي يبرز إصرار لافت على التدقيق في الجاهزية الفنية للبنية التحتية وعلى دراسة الأبعاد المالية والقانونية للمشروع قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ، إذ يتوجب متابعة كل صغيرة وكبيرة بعين خبيرة وإرادة حديدية تعكس فلسفة إدارة دولة تعي أن المشاريع الكبرى عنوانها القدرة على الاستمرار في بيئة إقليمية متقلبة.
1: الكاتب يؤكد: الماء عنصر في حسابات الاستقرار طويل الأمد وركيزة في قدرة الدولة على حماية توازنها الداخلي في وجه أي صدامات خارجية محتملة، وإذا كان الإقليم من حولنا يزداد اضطرابا فإن قيمة هذا النوع من المشاريع تتضاعف، وهنا تبرز أهمية التمويل الدولي كالتزام أخلاقي تجاه بلد يستضيف عبء اللجوء ويساهم في استقرار المنطقة.
0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من موقع العين الإخباري الإماراتي نقرأ: الإمارات ومواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، رسائل ودلالات، بقلم أحمد نصير، ويقول:
1: نجحت القوات المسلحة الإماراتية في التصدي باقتدار لسلسلة اعتداءات غاشمة شنتها إيران أمس، واعترضت دفاعاتها الجوية عددا من الصواريخ وأسقطتها في ردها على أول هجوم إيراني من نوعه منذ وقف اعتداءاتها الغاشمة على دولة الإمارات في 8 نيسان الماضي.
0: هجوم غادر، إلا أن دولة الإمارات كانت له بالمرصاد، وجاء الرد قويا على الصعيد العسكري بإحباط تلك الهجمات، وعلى الصعيد الدبلوماسي ببيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية الإماراتية حمل رسائل قوية.
1: الكاتب يبين: رسائل إماراتية قوية وحازمة أكدت نجاح دولة الإمارات ليس في اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية فحسب، بل بإحباط مخطط طهران الغاشم في استهداف إرادة دولة الإمارات الصلبة ومحاولة النيل من سيادتها وأمنها واستهداف نموذجها الحضاري الناجح.
0: ونجحت دولة الإمارات كذلك من خلال إحباط ذلك الهجوم في تفكيك السردية الإيرانية حول دوافع هجماتها على دول المنطقة وإثبات زيفها مجددا.
1: وأعلن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أمس أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخاً بالستياً وثلاث صواريخ جوالة وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران، أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. ويعد هذا أول هجوم إيراني على دولة الإمارات منذ 25 يوماً.
0: الكاتب يؤكد الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق على مدار 40 يوما خلال الفترة من 28 من شباط وحتى 8 من نيسان الماضي كانت في إطار تصعيد عسكري واسع بين إيران من جانب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، وسط إدانة ورفض واسع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولا لطالما عملت على تفادي تلك الحرب.
1: الكاتب يختتم: مجددا يثبت الاعتداء الإيراني الغاشم الذي وقع أمس زيف السردية الإيرانية التي تبنتها طهران في بداية الحرب بشأنها اعتداء غادرا ضد الإمارات في وقت هدنة ودون وجود أي مجال لاختلاق ذرائع مزعومة للهجوم.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونقرأ افتتاحيتها بعنوان العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، وتقول:
1: العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي هو انتهاك سافر للقانون الدولي وأمن الملاحة وامتدادا لحصار الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال إغلاق المعابر والتعدي على قوافل المساعدات الإنسانية واستخدام الغذاء سلاحا، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية لا سيما في قطاع غزة.
0: الصحيفة تضيف: منذ سنوات يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القوافل الدولية الساعية لكسر الحصار، لكن اعتراض السفن كسر الحصار في المياه الدولية واحتجاز النشطاء لم يثني هؤلاء الذين لا يحملون سلاحا سوى إنسانيتهم عن المحاولة مرة تلو أخرى، أملا في تقديم العون والمساعدة للمحاصرين منذ نحو 20 عاما في قطاع غزة.
1: ورغم العراقيل والعقبات واعتداءات الكيان الإسرائيلي عليها وعلى النشطاء، إلا أن أهمية هذه القوافل تبرز في كونها تشكل ضغطا أخلاقيا وسياسيا في مسيرة كسر الحصار وإنهاء سياسة تجويع المدنيين، وهي تعد كذلك صرخة في وجه التواطؤ الدولي وتذكيرا مستمرا للعالم بالوضع المأساوي للشعب الفلسطيني، حيث تسلط الضوء على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2007 وتضع القضية الفلسطينية في الواجهة، فضلا عما تمثله من رسالة دعم للشعب الفلسطيني في مواجهة حملة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.
0: الصحيفة تؤكد إن الأوضاع المأساوية التي تتفاقم في الأراضي الفلسطينية يوما بعد يوم تحتاج إلى أن يتحرك المجتمع الدولي بحزم لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإزالة القيود غير القانونية على تدفق المساعدات وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
1: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء وليني نويران، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان يوم غد تبحث توسيع آفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالة الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا ويوجه بتسريع تنفيذ جميع مراحله. من العناوين إلى التفاصيل، يعقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية في عمان يوم غد الأربعاء، وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات وأبرز المستجدات في المنطقة. وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أدان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات. وأكد جلالته خلال الاتصال تضامن المملكة الكاملة مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، معربا عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم واحترام سيادة الدول العربية وأمنها. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال اتصال هاتفي اليوم، متمنيا له التوفيق في خدمة الشعب العراقي الشقيق. وتناول الاتصال عمق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة. زار جلالة الملك عبد الله الثاني محافظة الزرقاء واطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع. ولفت جلالة الملك لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية إلى أهمية المدينة الصناعية كإحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع.

0: وتحدث جلالة الملك خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن. وقال جلالة الملك خلال اللقاء:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله مسيكم بالخير أهلي وربعي في الزرقاء مدينة العسكر. الزرقاء دورها معروف في التاريخ جيشنا العربي، وأهلها تربوا على النخوة والتضحية وحب الوطن. الفترة الماضية كانت صعبة، لكن الحمد لله الأردن ماشي لقدام. لكن الأردن ماشي لقدام ومستمر بحماية مصالحه رغم الظروف في المنطقة. الحمد لله اليوم زرت مشروع المدينة الصناعية، وبطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المراحل، وممكن تكون أكبر مدينة صناعية في الأردن. مطلوب تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات. بعرف حجم الضغط على الخدمات الصحية في الزرقاء، لهذا السبب بوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة المحافظة إن شاء الله.
0: من جانبه لفت رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اللقاء إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها. وأشار الدكتور حسان إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي 500 مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة، التعليم والنقل العام، وهي القطاعات الأساسية لخدمة المواطن. وقال رئيس الوزراء:
2: شكرا جلالة سيدنا، في الواقع بتوجيهاتك دائما احنا على تواصل مستمر مع أهلنا بالزرقاء، نواب، أعيان، الهيئات المنتخبة فيها. في قطاع الصحة مستشفى الزرقاء الحديث قمنا بتوجيهاتكم بتوسعة قسم جراحة القلب، وأعتقد راح يكون في مراحل أخرى كذلك، لأن التوسعة الحالية قد تفيدنا لغاية 60-70%، لكن إن شاء الله نقدر نتوسع في المستقبل القريب بشكل أكبر. بتوجيهاتكم كمان مستشفى الزرقاء القديم على أرضه راح يكون في مركز صحي شامل. برصيفة مستشفى فيصل كذلك تم تخصيص 9 مليون دينار، وسيبدأ العمل بتنفيذه إن شاء الله قبل نهاية العام. كان في تأخير على هذا المشروع، لكن إن شاء الله الآن في مساره الصحيح. في قطاع التعليم حوالي 500 غرفة صفية إضافية ستكون موجودة خلال العامين 26-27 في مدارس الزرقاء، 4 مدارس نموذجية لحوالي 1000 طالب كل مدرسة راح تكون جاهزة للفصل الدراسي القادم هذا العام، وهي ممولة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. في قطاع النقل العام طبعا من المشاريع المهمة بالنسبة للطلاب وللجامعة الهاشمية، سيكون هناك وصلة للباص السريع للجامعة الهاشمية إن شاء الله بهذا العام، وسيتم استيراد الباصات لهذه الغاية خلال الأشهر القادمة. وكانت نظرة سيدنا منذ البداية أنه ننظر كيف نستخدم خط السكة الحجازي بطريقة نحدث هذا الخط بحيث كمان أنه يصلح للنقل العام، فعم ننظر لهذا الموضوع ودراساته راح تخلص في القريب العاجل. ومن أهم المشاريع الضرورية للنقل العام في الزرقاء اللي هو مجمع النقل العام الجديد اللي راح يسع حوالي 1250 باص، بحيث يكون مجاور لمركز انطلاق الباص السريع بشارع الجيش، وهذا راح يخدم النقل العام بشكل كبير في الزرقاء وبكلفة 12 مليون دينار. فبتوجيهاتك ماشين سيدنا، وإن شاء الله المشاريع اللي كان لها فترة بدها تنفيذ ماشين فيها والحمد لله.
0: وخلال اللقاء تحدث رئيس الديوان الملكي الهاشمي

0: الهاشمي يوسف العيسوي عن تنفيذ العديد من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة. وأشار العيسوي إلى مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة باعتباره أحد أبرز المشاريع بالمحافظة بعد إنجاز مرحلته الأولى التي تشمل إزالة 15 مليون متر مكعب من مخلفات الفوسفات، لافتا إلى أن العمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المنطقة بيئيا وتنمويا. بدوره رحب محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود بزيارة جلالة الملك، مثمنا جهود جلالته المستمرة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره. وأكد متحدثون من الحضور اعتزازهم بلقاء جلالة الملك وبما تعكسه الزيارة من حرص جلالته على التواصل مع المواطنين، مستعرضين أبرز أولويات المحافظة في مجالات التنمية وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الاستثمار، مؤكدين ضرورة الاستمرار في الاستثمار في ميزات المحافظة بما يعزز التنمية فيها ويسهم في توفير فرص العمل. وخلال زيارة جلالته لمشروع المدينة الصناعية قبيل اللقاء التواصلي، أكد جلالة الملك أهمية الترويج للمدينة محليا ودوليا وإعداد خطط تنفيذية واضحة للخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز من تنافسية المدينة الصناعية. وخلال جولة في المشروع استمع جلالته بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول دور المناطق التنموية والصناعية في تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار. وأضاف أن المناطق التنموية في المملكة وعددها 20 تشهد نموا مستمرا في حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 6.49 مليار دينار، وتضم 1670 استثمارا عاملا يوفر نحو 128 ألف فرصة عمل. بدوره تحدث مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات عن المراحل الثلاثة لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى مقامة على 1386 دونما من أصل 2475 دونما بكلفة 35 مليون دينار، وتضم أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحة 21 ألف متر مربع. وأشار عبيدات إلى أن الدراسات الأولية للمشروع تتوقع استقطاب ما يقارب 217 استثمارا صناعيا ينتج عنها قرابة 8500 فرصة عمل. وعن زيارة جلالة الملك لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية تحدث عبيدات وقال:
1: الواقع زيارة جلالة سيدنا إلى مدينة الزرقاء الصناعية اللي هي أول مدينة صناعية ذكية وخضراء في الأردن داعم ومحرك رئيسي لنا، ورسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، وتضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل والإنجاز بأعلى المعايير. سيدنا اطلع على مرافق المدينة المختلفة وعلى مراحل الإنجاز في العمل فيها اللي بنتوقع إن شاء الله في نهاية الشهر القادم يكون مكتمل ونستلم المدينة استلام نهائي إن شاء الله. إحنا إن شاء الله راح نركز على استثمارات نوعية ذات قيمة عالية إن شاء الله تنعكس على الاقتصاد الأردني. راح نركز على القطاعات الصناعات الإلكترونية والهندسية، قطاعات الريسايكلينج، قطاعات الطاقة البديلة، يعني بطاريات تخزين الطاقة، وهذا مشروع مهم إن شاء الله، الأوتوماتيف أو السيارات، وفي بوتنشال كبير إن شاء الله إنه الأردن يكون حاضن إلى صناعة السيارات إن شاء الله، خاصة الكهربائية منها أو أجزاء الصناعات الكهربائية زي البطاريات وغيرها.
0: وتزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الزرقاء، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان ضمن المبادرات الملكية وبالشراكة مع البنك العربي. وأكد العيسوي أن المشروع يمثل متنفسا حيويا وصرحا ثقافيا يعزز جودة الحياة ويجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف العيسوي:
2: تزامنا مع زيارة جلالة سيدنا حفظه الله إلى محافظة الزرقاء، تم بحمد الله افتتاح مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان. الحديقة والمكتبة شكلان متنفسا وصرحا ثقافيا متميزا لخدمة أبناء الزرقاء من كافة الفئات كالأطفال والعائلات وكذلك المثقفين والطلاب وغيرهم، ويشكلان إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في الزرقاء. هذا المشروع الحيوي هو ثمرة شراكة حقيقية بين المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي والقطاعين الخاص والعام، ويأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دفع وتعزيز التنمية المجتمعية، وهو ما ينسجم مع التوجيهات المستمرة لجلالة السيد حفظه الله ورعاه.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان. بحث خلاله الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة في إطار التنسيق المشترك والتشاور المستمر. كما بحث الصفد مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين خلال اتصال هاتفي استمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الأردن يواصل أداء دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين وفق سياسة العودة الطوعية المتوافقة مع القانون الدولي رغم التحديات وتزايد الأعباء. وأوضح أن أكثر من 192 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادوا طوعا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم. وأشار إلى أنه بحث مع ممثلة المفوضية في الأردن ماريا ستافروبولو سبل تعزيز الشراكة والتنسيق لاسيما في الجوانب الإعلامية والاتصالية. وأكد المومني أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية نموذجا في الالتزام بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم حياة آمنة وكريمة. استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 14 طفلا من أبناء قطاع غزة يعانون من أمراض في القلب والكلى والمسالك البولية والعظام والجهاز الهضمي لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع. وبحسب بيان للمستشفى اليوم، جاء استقبال الأطفال ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة. وفي قطاع غزة أفاد مسؤولون في وزارة الصحة بأن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في خرق متواصل لوقف إطلاق النار. ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة غارات تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة مستهدفة أهدافا مدنية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ونفذوا جولات وطقوسا استفزازية بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة أسفرت عن إصابات وحالات اختناق. إلى ذلك حذرت الحكومة الفلسطينية من خطط إسرائيل لشق طرق استيطانية جديدة واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي، مطالبة بتحرك دولي جاد لوقفها. وعلى الساحة اللبنانية، أصيب عسكريان لبنانيان بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفر جنوب لبنان في إطار مواصلة إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية اللقاءات الجارية في واشنطن مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات قبل أي لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. وننتقل إلى تداعيات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من توقف الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول عربية مجاورة عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وتتزامن هذه التطورات أيضا مع ترقب ترقب لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان.

0: باكستان دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن. إلى ذلك قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا بين الولايات المتحدة وإيران، وحث الجانب الإيراني على توخي الحذر في الإجراءات التي يتخذها من أجل استمرار الاتفاق. وأضاف في مؤتمر صحفي أن مشروع الحرية الذي أطلقته واشنطن يستهدف حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا، وأنه يثبت أن إيران لا تسيطر على المضيق. في المقابل أشار التلفزيون الإيراني إلى أن الحرس الثوري شدد سيطرته على مضيق هرمز، مضيفا أن أعدادا كبيرة من السفن والقطع البحرية الأجنبية تنتظر الإذن الإيراني للعبور، مؤكدا أن إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب وأنها لا تكن العداء لأي من دول الجوار. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث وصف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم، مؤكدا أن معظم القضايا بين أفراد، وحذر من التمييز بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين، معتبرا ذلك فتنة مرفوضة قانونيا ومجتمعيا. وأوضح المومني خلال لقاء في جامعة البتراء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن تأخر الرواية الرسمية أحيانا يعود لاعتماد الدقة لضمان المصداقية، مشيرا إلى خطورة المعلومات المضللة وتأثيرها على استقرار الدولة. وأضاف الوزير المومني
1: دائما الحفاظ على مستوى متقدم للحريات للصحفيين والإعلاميين وللمجتمع الأردني جزء أساسي من قناعة الدولة بضرورة أن يكون هنالك مساحة كافية للجميع ليعبروا عن آرائهم، ليعبروا عن قناعاتهم المختلفة، لكن كل هذا يجب أن يحدث تحت مظلة القانون وبالاستناد إلى المعلومات الدقيقة والحقيقية والابتعاد عن أي شكل من أشكال الإثارة أو لا سمح الله القدح أو الذم أو خطاب الكراهية. وبالتالي الحفاظ على حرية التعبير، الحفاظ على النقد البناء، تحميه القوانين وترسخ القوانين، لكن أيضا قوانيننا تحمينا من خطاب الكراهية ومن القدح والذم وغيره. لا يجوز لأي جهة أن تبث أخبارا غير متحقق منها، هذا مهنيا لا يجوز وقانونيا لا يجوز. أدبيات ومبادئ مهنة الصحافة التحقق والتوثق من أي أخبار قبل أن تبث. لذلك نؤكد دوما على ضرورة أن يكون هنالك مصداقية وأن يكون هنالك مراعاة للمعايير المهنية بأي شيء ينشر من قبل أي وسيلة كانت. بالتالي وسائل التواصل الاجتماعي معنية أن تلتزم بالقوانين الأردنية وأن لا تبث أي شيء غير متحقق منه، لأن هذا معاقب ضمن أحكام القانون.
0: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التبادل التجاري بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إزالة العوائق وتعزيز انسياب السلع والخدمات. وخلال لقائه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان بن أحمد الجابر على هامش فعاليات اصنع في الإمارات، تم التأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الصادرات الأردنية وتعزيز حضورها في السوق الإماراتي. من جانبه أكد الجابر أهمية تعزيز العلاقات التجارية، مشيرا إلى دور الاتفاقية الاقتصادية الشاملة في توسيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة. وكان الوزير الإقضاء قد التقى عددا من المستثمرين الأردنيين في الإمارات لبحث الفرص الاستثمارية في المملكة. عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جولة المشاورات السياسية الثانية مع وزارة الخارجية البولندية برئاسة أمين عام الوزراء السفير ضيفالله الفايز ووكيل وزارة الخارجية في جمهورية بولندا. وتناولت المشاورات السياسية التي عقدت في عمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد سفير اليابان لدى المملكة أساري هيديكي أهمية الدور المحوري للأردن بوصفه ركيزة استقرار في الشرق الأوسط، مشددا

0: على التزام اليابان بتعزيز التعاون مع المملكة لدعم السلام والاستقرار الإقليمي. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان حول السياسة الخارجية لليابان تجاه منطقة الشرق الأوسط إلى أن الأردن يمثل مركزا إنسانيا مهما لدعم المتضررين من أزمات غزة وسوريا ولبنان، مؤكدا استمرار دعم اليابان لجهود المملكة في المنطقة. أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسه أن قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد الرقمي، وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الرئيس التنفيذي لارا الخطيب، أضاف أن الهيئة تواصل تطوير أدوات تنظيمية وفنية لضمان فضاء رقمي آمن ومتوازن. وقال النوايسه:
1: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو من القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي نعيشه، والهيئة لها أدوار مركزية مهمة في ملف التحول الرقمي. قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد الرقمي، وهنا يأتي الدور لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في توظيف التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بنفس الوقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تواصل تطوير الأدوات التنظيمية والفنية لضمان فضاء رقمي آمن ومتوازن. الهيئة أيضا تقدم حزمة متكاملة من الخدمات النوعية التي تعزز جودة قطاع الاتصالات.
0: بدورها أكدت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تبني نموذج تمكينيا للاقتصاد الرقمي من خلال بناء منظومة رقمية وطنية متكاملة توظف التكنولوجيا في الانتاج وتعزيز النمو الاقتصادي. وقالت خلال منتدى التواصل الحكومي إن الحكومة لا تتجه إلى ترخيص شركة رابعة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية في الأردن. وأضافت الخطيب:
2: الجيل الخامس يوفر بيئة تشغيل قادرة على دعم التطبيقات التي تعتمد على معالجة البيانات بشكل لحظي، وهو ما يعد شرطا أساسيا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والخدمات الرقمية المتقدمة. كما يمكن هذا الجيل نماذج تشغيل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الأتمتة الصناعية والخدمات الصحية الرقمية وإدارة المدن الذكية، حيث تعتمد هذه التطبيقات على شبكات عالية الاعتمادية ومنخفضة الكمون، وهي خصائص لا يمكن تحقيقها بكفاءة إلا من خلال الجيل الخامس. وبالتالي عندما نعمل على تطوير ونشر شبكات الجيل الخامس، فإننا لا نبني بنية اتصالات فقط، بل نؤسس لبنية تحتية رقمية متكاملة تمكن الاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول وخدمات رقمية متقدمة، وتعزز من تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي، ويمكن نماذج تشغيل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا غدا ليصبح الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان يوم غد تبحث توسيع أفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. وجلالة الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا ويوجه بتسريع تنفيذ جميع مراحله. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رام الرشق، ذاكر حجات، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم. مساء الخير من علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، ومساء الخير من الزميل العزيز بهاء الطراونة، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 0647 47 112، أينما كنتم نحن

من أصعب المواقف اللي ممكن نمر فيها أن ننطق بأشياء لا نعنيها. يعني أحكي مع بهاء وأزعله وبالآخر أقول له مش قصدي، ما كنت أعني. هل فعلا الكلمة مثل الرصاصة إذا خرجت صعب أنك ترمم أو أنك تصلح؟ وهل تعطي نفسك رفاهية أنه لم يكن قصدي؟ 0647 47 111 112.

0: يعني هالكلمة انه مش قصدي وانا ما كنت اعني ما قلت فعلا متاح انه نستخدم هذه الرفاهية، ام انه هاي الكلمة ممكن تنهي او تأثر على علاقاتنا او حتى ما كسبنا بالحياة او الناس اللي حوالينا. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: معك محمد العتوب.
0: هلا يا محمد،
1: نمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والمشاهدين والمستمعين.
0: يسعد مساك، يا هلا.
1: ايوه عليك. المرة قلت لك حط لي اغنية، روح حط لي في الاخير واكتب اسمك اوراق الشجر.
0: ولكتب اسمك يا حبيبي. نعم تفضل. أيوة يا محمد.
1: ايوه بدنا نحط

0: كل واحد يضطر يرفع المعنويات وزيه.
1: ترفع المعنويات ها؟
0: اسمع على توفيق النمري.
1: اسماعيل خضر والله بتعرف اشتقنا له يا طير يا طاير.
0: ولا سميرة توفيق يعود الخزرة بالأول
1: ريتني خاتم بيدك. أقول لك شجاعة بالأسمع اليوم أنا وياك. ريتني خاتم بيدك. مخيفة. طيب محمد مدام احنا وافقنا يعني انه نسمع على كيفك الأغنية. لما تقول لحدا مش قصدي او ما كانش قصدي اللي حكيته يعني سهلة الكلمة عندك انك تقول والله ما كنت اقصد وما كان قصدي.
0: سيدي هاي السلافة تسمع مثلا دغبلغ
1: ايوه.
0: يعني مثلا مقصودي له اذا شافوا ذاك زعلوا مش قصدي
1: هيك. طب سهل انك تقول والله ما كنت اعني ما كنت اقصد.
0: والله صعبة مش كل واحد تقولها
1: يعني كل ما الواحد تقدم بالعمر صارت الامور صعبة عليه نقول والله مش قصدي والله ما
0: لا هاي في
1: ما يعني كنت اعني اللي قلته ما حكيت من غير وعي حكيت بدون تفكير.
0: هاي تشوف اذا واحد زي هيك خاصة كان صديق ليك وقلت لي دغب لغ فعلا يعني أنا بقول كلمة الصديق بنتش فريق.
1: كلمة الصديق بتنش فريق. بدي أشكرك محمد وإن شاء الله بهاء طراونة يعطينا ويسمعنا يعني
0: مع القديمين
1: ما في شيء قديم ريتني خاتم بيدك. شو أكثر من هيك
0: بسمون هاي هدية لي وليك.
1: تسلم. هناك اتصال يا هلا يا هلا معنا اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك خالد؟
1: يا هلا
2: يا هلا فيك. أنا ما بحكيها.
1: ما بتحكيها؟
2: لا. إنه في عندك ناس تحكي لي تقول تك أنا مش قاصد بس هي تقول قاصدة.
1: نعم.
2: يعني أنا ما أنا بدي أحكي شيء بكون خلص بدي أحكيه. مش بحكي شيء بحكيه لا ما كنتش قاصدة لا لأنه ما كنتش قاصدة ما حكيته.
1: أو ما كنت بوعي أو في ناس بيستخدموا الكلمة هاي والله أنا حكيت بدون وعي.
2: وكيف يعني حكيت غير وعي؟ ليش هنا قائلها لما
1: ممكن تحل مشكلة هاي الكلمة. ممكن تطفي نار تطفي مشكلة بين اثنين.
2: ممكن تعمل مشكلة كمان.
1: ممكن تعمل مشكلة.
2: ممكن تعمل مشكلة ممكن تعمل مصايب كمان.
1: ومصايب.
2: لازم الواحد يحافظ على كل كلمة بحكيها.
1: طيب.
2: مثلا الكلمة بتغير. يعني حتى أقول لك. أحرف على كلمة ممكن تغير معنى. كلامك.
1: يعني لما بهاء يقول لي والله ما كان قصدي يعني فورا أنا بصدقه. ما بعمل مشاكل
2: ماشي بس
1: بدك
2: تسأله ما قصدك بشو.
1: ايوه هيك علقنا مع النسوان هيك احنا.
2: ايوه هيك
1: احنا الرجال بنرحم بعض اكثر على فكره. بدي اشكرك.
2: لا مين قال لك؟ لا الرجال بتستات ما في شيء احسن من
1: لا شو رجال
2: ماشي بس كلهم
1: لا النسوان شو رجال اشي طبعا كلهم خير وبركة.
2: ماشي كل الناس خير وبركة بس الرجال برضو مش كلهم نفس الشيء.
1: طيب بدي أشكرك وبدي أبعث تحية خاصة من أسرة مساء الخير لأبو العبد من بعاصمة الألمانية من فرانكفورت. يعني إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة ويسعد مساك يا أبو العبد. معنا اتصال. مساء الخير. يا هلا.
3: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا هلا.
3: شو أخبارك؟
1: أنا بخير.
3: مساء الخير لبهاء.
1: نعم.
3: الطراوي صح؟
1: نعم.
3: وعلى اتفان صح؟
1: نعم.
3: ولكل المستمعين والمستمعات.
1: نعم.
3: ايش انت موضوعك قلت لي؟
1: يعني بقول لك مش قصدي ما كنت بوعي.
3: مش قصدي هاي اذا اقول لك الكلمة بتطلع زي الرصاصة صعب ترجع. يعني مرات واحد بحكيها انا مرات والله بحكيها اقول لك انه انا لا مرات وقت العصبية. وقت العصبية. مرات بحكي كلام بس برجع بقول والله مو قصدي يعني آسف ويعني برجع أعتذر.
1: عادي عندك تستخدم والله ما كنت بوعي.
3: إذا أنا عن جد مش قاصد أحكيها ومن عصبيتي حكيتها وأنا مش داري.
1: يعني بتعترفي أنه أنت عصبية وعصبيتك مرات بتخليك تفلتي.
3: أيوة هي أنا عندي مشكلة أنه أنا عجولة. أجولة وعجلتي هاي مرات بتسبب لي مشاكل.
1: طيب.
3: يعني برجع بعترف وبحكي آسف أنا وما كان قصدي وهيك. بس في ناس عن جد زي ما حكى الأخ في حدا دغب لغ. وقلك يعني مش قصدي أو زلة لسان أو شيء هيك يعني بس بيكون قصدها. من تحت زي يقولوها من تحت السطيح.
1: من تحت لتحت.
3: من تحت لتحت أيوة.
1: أيوة.
3: بس والله مرات واحد لا مرات واحد هو معصب ما بيعرف شو بيحكي.
1: طب بلكي هذاك معصب ومش قاصد دغب لغ.
3: لا ما هو في ناس قاصد. في ناس قاصد دغب لغ وفي ناس ما يعني حسب الناس. في ناس حسب في ناس بقولك بدي يوصل معلومة أو بدي يحكي له كلمة مش قادر يحكيها.
1: أو يجس النبض.
3: أيوة دغب لغ.
1: يعني أنت بالمحصلة بتستخدمي أنا مش قاصد.
3: أنا بحكي مش قاصد وبتأسف يعني إذا كنت عصبية وحكيت كلمة ومش داري عنها.
1: الأساس إنه أنت عصبية وبتنفعلي وما بتقدر تضبطي حالك.
3: أنا عندي مشكلة أنا إني عجولة كثير. عجولة يعني هاي عجلتي كانت كمان مرات تسبب لي مشاكل مع جوزي.
1: طيب ما دامك اعترفتي انه عندك مشكله انك عجوله
3: انا بعترف بس مش قادر طيب اتخطاها.
1: كيف ما انت هيك عارف المشكله.
3: ما انا عارفه بس خلص اللي فيه طبع صعب يتغير.
1: مين اللي قال لك؟
3: بقول لك الطبع غلب التطور.
1: مين قال لك؟ مين اللي قال لك؟
3: انا بحكي لك عن تجربه يعني خلص بحكي
1: يعني العصبيه التأكيد. العصبيه بتعمل مشاكل وبتخسر العجله برضو بتخسر.
3: ما هي العصبيه والعجله كله طبع الله خلق طبع في بني ادم. يعني
1: الطبع.
3: مرات صعب يغير مرات صعب إذا حاول وهذا مرات بتضل بس بتضل بدون ما يدري أيام أيام من عصبيته بيحكي كلمة هيك من العصبية من العجلة من دون ما يحس حاله إنه حكى هيك شغلات.
1: نعم بدي أشكرك وننتقل لفاصل وأتمنى أن يكون هذا الفاصل ريتاني خاتم بيدك.

0: يا سلام على غزل الماضي وريتني ريتني خيطب عباية، ريتني صفحة بحكاية، ريتني ببيتك مراية، عشان نقولها منورة كل يوم. معنا اتصال.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ، يا هلا.
1: أهلين، يا هلا بيك، معك أم فارس.
0: أهلا يا أم فارس، تفضلي.
1: الله يسعدك، تحية إلى كل علائق طيفان ولبهاء الطرونة
0: لجميع
1: المستمعين ومستمعات.
0: نعم.
1: الله يسعدك ويخليك.
0: نعم.
1: يا رب. بالنسبة لموضوعك، بس قبل موضوعك بس حاب أسألك سؤال.
0: نعم.
1: أنت قصدك بأبو العبد، هو أبو العبد نفسه اللي كان بيشارك معنا؟
0: نعم نعم نعم، وهو على السمع معنا من ألمانيا.
1: تحية له أبو العبد، إن شاء الله الله يشفيه ويعافيه ويسلمه.
0: وأيضا تحية لعلاء قطيفان من المراقبة الرئيسية،
1: حياك الله وحياهم.
0: تفضلي.
1: جميعا أنا والله بحكيها بقولها، أنا مش قاصد لا، بس لما بدي أحكيها بموضحها بكون فعلا أنا مش قاصد.
0: نعم.
1: أنا بحكيها لحتى أعبر للشخص اللي قبالي إنك أنت فهمني غلط، إنه أنا فعلا مو قصدي.
0: نعم، يعني بتعطي من حالك مجال انه انت ما كنت بوعيي او ما كنت قاصد او ما كنت اعني اللي حكيته.
1: ما كنت اعني، بكون بحاول بوصل له فكره عن شغله هيك، فهو بيفهمني غلط، فاقول له لا انا مش قصدي هيك، قصدي هيك.
0: جميل.
1: فبدي ابرر له موقفي يعني.
0: نعم.
1: لا والله بعملها كثير كمان.
0: كثير؟
1: والله.
0: يعني قديش كثير يعني؟
1: والله على حسب اللي بيكون مش فاهمني. لأني بدي أبرر له، لا أحكي له لا أنا مش قصدي هيك، قصدي هيك.
0: نعم.
1: إنه لا تفهمني غلط يعني.
0: نعم نعم. بدي أشكرك أم فارس، أعطيك العافية.
1: حياك الله.
0: يا هلا.
1: هلا بي. يا هلا.
0: ريتني خاتم بيدك. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: هلا والله محمد، علقت هالأغنية معي.
2: والله رائعة جدا. تحياتي لك أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: لطاقم العمل الجميل ولكل المستمعين والمشاركين، وأتمنى الشفاء العاجل لأخونا أبو العبد، وأشكرك على الإشارة الرائعة من حضرتك.
0: نعم.
2: عشان صحة أخونا إن شاء الله يرجع لنا من ألمانيا مشافى معافى بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
2: وأشكر أختنا أم فارس أيضا بإشارته لهذا الشخص اللي عزيز علينا جميعا.
0: نعم.
2: موضوعك رائع جدا أستاذ خالد.
0: نعم.
2: نحن بشر مش ملائكة تمشي على الأرض، كلنا معرضين لمواقف نكون فيها مزاجنا رايق، وأحيانا مزاجنا ما بيكون رايق.
0: نعم.
2: كلنا بنحكي كلام، وأحيانا بقصد أو غير قصد، لكن بدنا نقدر الظرف اللي احنا بنمر فيه. مش كل الأيام علينا زي ما بحكوها دائما فرح ولا دائما حزن، إن شاء الله دائما الفرح بيستمر على كل بيت أردني بإذن الله تعالى. فبدنا نقدر وما نوقف للناس على الدقة زي ما بحكوها أو على النقرة. بدنا نقدر إنه الظرف اللي حكى الأستاذ خالد هذا الكلام ليش طلع منه. أنا بدي أقدر ظرفه تماما وأعطيه العذر مسبقا وما أراجعه ولا عاتبه أيضا. لأنه الموقف لا يحتمل المراجعة أو المعاتبة، بدنا نقدر بعض فما في مشكلة بتكون. ما خالص تحياتي أستاذ خالد.
0: ولك التحية
2: وللجميع.
0: شكرا
2: جزيلا.
0: شكرا يا محمد. يا هلا.
2: هلا يا سيدي. هلا.
0: 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: مساء السرور.
3: إليك للأستاذ علي قطيفان والبشمهندس بهاء الطرونة.
0: نعم.
3: ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرجع إلينا أبو العبد متابع كفاءا تاما عاجلا لا يغادر سقما.
0: آمين آمين.
3: لا يا سيدي، موضوع قصدي أو مش قصدي إلها يعني لابد فيها من توفر عاملين.
0: نعم.
3: العامل الأولاني مدى التفاهم ما بين الطرفين. أنت إن واحد بفهمك راح دغري يفهمك إنك أنت مش قاصد. والعامل الثاني حسن النوايا، انت تحسن النية بانسان.
0: نعم.
3: ممكن انك تعذره دائما او غالبا على طول الفترة.
0: نعم.
3: انا بالنسبة لي والله بضوبها.
0: نعم.
3: يعني ضغوط الحياة تجبرك
0: نعم
3: لك برات تنفجر دفعة واحدة. وأنا من النوع اللي إذا زعلت بصيح
0: تنفجر مرة واحدة. يعني بداية من نشخص أن إحنا جماعة عصبيين ممكن نقول اللي مش بوعينا أو مش اللي قصدينه.
3: لا يعني أنا من النوع اللي بصيح ومرات ممكن إني أتهاوش مع بسة إذا كانت جنبي.
0: تتهاوش مع بسة؟ طب مش هاي قسوة؟ مش هاي قسوة؟ إذا علاء اقطفان ضحك.
3: لا مش هوش يعني.
0: أنا سمعت إنه في واحد بهاوش

0: الضبان بس انه وش بس جديد علي.
1: لا بخش قلنا فيها بصير اللاعبة وبخليها تعوم من تقول بكتبي.
0: اه اوكي طيب.
1: بس يعني اني بتهاوش معها بقتلها لا بقتلها.
0: تخيلت للحظة.
1: غالي غالي كثير علي.
0: نعم.
1: فبقول يعني احيانا ممكن اصيح على ولد ممكن اني ابهدل ولد بعدين يا اخي بس اقعد مع نفسي مع زوجتي مثلا بقول لها والله ما كنت قاصد.
0: نعم.
1: ومن حسن الحظ كل اللي حولي بفهموا يقولوا لي انت انسان طيب واللي بقلبك عراس لسانك واحنا بنعرف.
0: نعم.
1: وهي السوالف مش دائما تتكرر لا لما يكون في عندي ضغط بسبب تراكم التزامات بسبب فاتورة كهرباء عالية جدا
0: يعني انت بتستخدم هذه الكلمة اسف انا ما كنت بوعي ما كنت اقصد.
1: لا مش ما كنت بوعي انا بوعي تماما لكن الظرف هو اللي فرض عليك انك انت تتصرف على الوجه الاخر اللي منتظر منك.
0: نعم جميل.
1: مثل ما قال الحبيب ابو مروان مش ملائكة احنا بشر إلنا طاقة معينة للتحمل.
0: صحيح.
1: خرجت عن النص بكون موضوع انه مش قصدي مسألة واردة يعني.
0: صحيح صحيح.
1: طاقة بالشخص اللي بدي يفهمك انت اذا كان متعود على انه هاي مش قصدي هالي طارئة بفهمك. انه والله واحد يضل يقوله عطالع والنازلة لا والله في ناس انه نواياها سيئة وبتفصل.
0: نعم. بدي اشكرك معتصم يعطيك العافية. يا هلا. هناك اتصال قبل الفاصل. مساء الخير.
2: يسعد المساء استاذ خالد.
0: يا هلا يا استاذ.
2: كيف حالك؟
0: اهلا اهلا محمود.
2: اي والله محمود
0: العزام.
2: بارك بعمرك.
0: يا هلا.
2: كيف الاحوال يا سيدي؟
0: والله معلقة معي ريتني خاتم بيدك.
2: والله شايف يعني انا متابع وهي جميلة يعني
0: ماشي بس انا قاعد بقول شو هالغزل يعني ريتني خيط بعباية وصفحة بحكاية وفوق هذا مراية.
2: يعني الأمانة منطق الكلام يعني الكلام
0: نعم.
2: منطقي جدا بس أنا توقعت تعلق معاك ترى الخطأ مدموع بين المحبين.
0: أها.
2: لمحمد عبده مش بقول ترى الخطأ مدموع بين المحبين وما قال مسموح.
0: أها.
2: الكاتب قال مدموح مدموع يعني هو بيكون مش مسموح بس احنا متجاوزه.
0: صحيح ترى الخطأ
2: مدموع بين المحبين.
0: الله الله.
2: والشاعر البدوي بيقول شليت وندمع الزلة يتنف كسر عزاريبة.
0: أها.
2: وشعر الفصيح بيقول هو جاء يعتذر لا تسألهم الخبر كلما أردت أطلت له في الحديث يختصر. إذن مجرد أنه يجي يعتذر خلص يعني والإنسان يمكن زلة لسان مش شرط مش مقصودة يعني. أها. لذلك أحد يعني الكتاب القدماء قال أنا أسامح المرتجل مهما أخطأ حتى في القواعد أو في التعبير إنما لا أسامح الذي يقرأ عن ورق.
0: نعم.
2: فطالما هو مرتجل راح يخطئ.
0: يعني نظرتك عميقة يعني يا محمود أنت. لكن في ناس بقول لك لا أسامح. لكن سؤالي هل أنت تعطي حالك هذا الهامش؟
2: إني أعتذر؟
0: إنك مش قصدي ما كنت بوعي.
2: لا شك أنا الكمال لله وأنا بأخطئ خاصة يعني من يتكلم كثير يخطئ كثير أستاذ خالد.
0: نعم.
2: معروف حكام.
0: نعم.
2: والشعراء أصلا يعني كل رزقتهم حكي فبالتالي بنخطئ ونطلب السماح وبيخطوا علينا وبطلب السماح وبنعديها.
0: نعم.
2: لأنه اللي بتوقف عن كلمة بتعلق يعني بتغلب حتى يعني نفس الخطأ في الكلام هو الخطأ في الشارع يعني أنت ماشي هذا دخل قدامك غلط هذا والله كثير بأدي له تحية بضحك معه بدل ماشي.
0: نعم.
2: حتى لو كان خطأ يعني لو قطع إشارة حمراء والله سلمه والله ما بزعل.
0: نعم.
2: قدامي. نعم. أيوة وسلامتك والله يعني
0: وهذا طبع فينا يعني إحنا لما واحد يدفش حدا بسيارة ولا بالطريق.
2: آه.
0: فعلا من رد السلام
2: صح بنشيل يعني نبغى نقول أنت اخطيت لكن بطريقة مؤدبة
0: صحيح صحيح هل لنا نصيب لي نستمع لقصيدة من قصائد محمود؟
2: يعني إن شاء الله يشرفني ذلك، لكن مقدمة بسيطة أنه القصيدة راح تكون غريبة شوية. نعم. لأني أنا كاتب أصلا اجتماعيات وكاتب قضايا اجتماعية.
0: نعم.
2: وقصيدة راح تشوف فيها أستاذ خالد أنت والأخوة المستمعين كيف تجتمع يعني تراجيديا مع الكوميديا يعني يطلع عندك الناتج هي ما يسمى الكوميديا السوداء.
0: كوميديا السوداء،
2: وأنا لقبوني الشاعر كوميديا السوداء، لذلك القضية والله مؤرقة كانت وخربت كثير. فبقول هي قانون الخلع، أو يعني هل اللي هي خلنا نقول المنفذ هذا اللي هو الخلع.
0: نعم.
2: مرقت اليوم قدامي وكأنك ميت من الجوع، مرقت اليوم قدامي وكأنك ميت من الجوع، حسبتك ماخذ حبوب الحمل أو صرت زعرنجي البعيد، قميصك ما هي له حالك حشا يا محسن الجربوع، مغط زقمك حنا ظهرك تقول مفتاح مسرجي، سألته قالوا القصة بأنك من سنة مخلوع، مدامك عشقة الجابي وسبتها عين كهربجي، سألته قالت وقالوا القصة بأنك من سنة مخلوع، مدامك عشقة الجابي وسبتها عيون كهربجي، ويا ريت الأخي روفة وحاول يجمع الموضوع، ولكنه نسي الوعد طلع ملعون أفلمجي. مدامك مثلك انعثرت وشافوها قبل أسبوع على الباصات تتعطى وتنام بكوخ بنشاجي، ويا ريت الأخير أوفى وحاول يجمع الموضوع، ولكنه نسي الوعد وطلع ملعون أفلمجي. مدامك مثلك انعثرت وشافوها قبل أسبوع على الباصات تتعطى وتنام بكوخ بنشاجي، طغوها وصدقت قول الصحافة مقري ومسموع، ألف إبليس ينكش بالحكاية وألف بالسنجي، خلع خلع مسامرك وضح سروالك الممزوع، معك خياط ما يجدي ولا نجار طوبرجي، خلع خلى المرأة تركب على الوقت وتغز الكوع، خراب المجتمع أمسى ضمن قانون يا حجي، إذا زهقت من عيونك تزود بالقضية دموع، شهر شهرين والهانم وصاحب واحد برنجي، سبب ما يقبله أصلا محمدنا ولا يسوع، سبب ما يقبله أصلا محمدنا ولا يسوع، ولا أسمر ولا أغبر عرب منا ولا فرنجي، صديق المشكلة أكبر تصدق والحكيم ممنوع، ولا تقدر تقول أعور ولا مقرود يسترجي، بيوت كثير خربها أمر عادي وصار فروع، بيوت كثير خربها أمر عادي وصار فروع، وأطفال انقطع فيهم وصال الطيب المرجي، نهايتهم إلى الشارع، نهايتهم إلى شارع مخيف وظالم ومفجوع، لجل نزوة جهل ضاعوا صاروا للهمل فرجي، خواتي قصة الخلع بأمانة خالصة مشروع، يخلخل رابط الحب ويهد بيوت مع مرجي، ويا ريت الشارع يقرر يراجع فكرة الموضوع، يعدل صورة الخلع الخلع قلبي وهدم برجي، يعدل صورة الخلع الخلع قلبي وهدم برجي. سلام يسلمك يا شيخ.
0: الله الله. هل انتقمت للمخلوع؟
2: يعني بيبدو اني
0: بصراحة بقصيدتك هل انتقمت له؟
2: والله انه انا وصلت انه هم اثنين ضحية، لا هي استفادت وهو ضاع، لانه ما حداش يحسب انه الرجل اللي هو الاقوى، هو في هاي الوضع بيكون هو بصير كثير الحمل عليه فبنهزم، الاولاد ضاعوا والرجل ضاع، بس مجرد نزوه يعني، هي نزوه جعل بال او وساوس الشر ويخلعيه فكك منه مش عارف ايش، هي كل الحياه زهره مثل زهره مثل ورده الجوري اسبوع وتزبل، فهي فتت عمر الشباب تطمع المسكينه وبغرها جمالها بغرها الشباب لا يدوم، بالتالي بتصير هي بالشارع هو بالشارع.
0: ولكن قد تكون مظلومه مع من خلعته،
2: لا شك احنا نقول اذا كثرت
0: يعني انت يعني اكيد يعني استوحيت القصيده من قصه حدثت امامك، كانت يعني مشاعرك مياله للمخلوع اكثر من الخالع،
2: وكانها يعني رغم انها الى بيجي 20 سنه الان هو قدامي قاعد كانه بنفس الصوره اللي انا وصفته الان، يعني بقرا القصيده هو قاعد بيقصدر قدامي بنفس الشكل، يعني خسارة
0: يعني أحترم كل قصائدك لأنها من رحم الواقع يا محمود.
2: الله يبارك فيك.
0: يسعدك. وأكيد يعني بجوز يعني ناس يقول لك ليش ما وقفت مع مخلوعة أو مع الخالعة؟
2: أستاذ خالد هو لكل قاعدة شواذ، لكن إذا كسرت الشواذ أصبحت هي القاعدة. يعني كانت شواذ إنه واحد تلاقيه يعني لهالدرجة أنها مرة مثلا الأخت حياتي المسيمي هذا النائب السابق لما سألوها وكونها يعني من ناحية إسلامية سألوا شو رأيك في موضوع الخلع، قال أصلا الرجل الذي يوصل زوجته لأن تخلعه هو بيستاهل إن تنخلع رقبته أصلا.
0: شكرا
2: شكرا لك سيدي.
0: أنا مع هذا الرأي.
2: وأيوه أنا زي
0: يعني اللي بوصلها لمرحلة أنها تتمنى أنها تخلعه يعني يطلق صراحة أحسن له.
2: بالضبط.
0: نعم
2: بالضبط.
0: شكرا يا محمود، دائما مبدع ودائما مشاركاتك يعني تنير هذا المساء.
2: تحياتي يا صديق وشكرا على هذه الفجوة الطيبة يعني هذا المدوحة الجميلة.
0: نعم شكرا لك يا هلا. 0647 47 111 112 على البال، كل التفاصيل على البال.

0: نجدد تحية للزميلين العزيزين علاء قطيفان من غرفة المراقبة وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز بهاء الطراونة. معنا اتصال، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. انطف الراديو حتى نسمعك.
1: أعطيك العافية أستاذنا.
0: يا هلا يا أستاذ. يا ريت انطف الراديو حتى نسمعك.
1: أعطينا أستاذ.
0: تفضل. مين معنا؟
1: الله يسعد مساك أستاذ خالد.
0: هلا.
1: ومساء للمشاركين والقائمين على البرنامج جميعا إن شاء الله.
0: نعم.
1: أستاذنا بالنسبة
0: نتعرف عليك أول. نتعرف.
1: أنا يوسف فياض الوهدان.
0: والنعم يا يوسف، تفضل.
1: الله يطول عمرك.
0: يا هلا.
1: بالنسبة لما كان قصدي،
0: أها،
1: يعني نرجع لقول الرسول عليه السلام: الكلمة الطيبة صدقة.
0: نعم.
1: فالإنسان يوزن كلمة قبل ما يطلعها. ليش؟ لأنه القدماء قالوا: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك.
0: نعم.
1: فالإنسان لازم يوزن قبل ما يذي الناس كلمته.
0: طب يعني أنت بتشوفها رفاهية هاي الكلمة، إنه ما كان قصدي، ما كنت بوعي، تقدر تستخدمها أنت يا يوسف؟
1: والله أنا مستحيل أستخدمها، لأنه أنا
0: تعتبرها ضعف.
1: تعتبرها ضعف إلي أنا، يا بتجيني أنا نفسي.
0: نعم.
1: بالندم، بدي أفكر أحكي الكلمة هاي.
0: بتحس بالندم إنك راح تفكر إنك تقول الكلمة.

0: معاي.
1: ليش؟ لأنه أكون عارف إني قصرت وما وزنت كلمة اللي ألقيتها.
0: جميل جميل إنك بتحمل نفسك يعني معايير عالية في الموضوع.
1: يعني أنا بحط من مسنات بداية البرنامج يعني ذكرت أنا لما بكون بصلي يعني في المتوضأ أنا وفي أطفال صغيرة كثير. يعني ما شاء الله يعني الأطفال بالصف أول وثاني مرتدين جوامع.
0: ما شاء الله.
1: فبقول يا عم نساعدك لأني أنا زلمة كبير بالسن.
0: نعم.
1: عم نساعدك. بقول له لا يا عم شكرا أنا الله بساعدني.
0: نعم.
1: ما أجيب لي أشوف خاص الطفل بقول له عمو تعرف؟ بقول له بقول له مين بيفوت الجنة أنا ولا أنت قبل؟ بقول له لا يا عمو أنت عشان أنت دائما بتصلي بالجامع إحنا بنقطع.
0: أها.
1: لا يا عمو أنت راح تفوت قبلي. بقول لي ليش؟ بقول له لأني أنا لما كنت صغير زيك ما كنت أصلي.
0: وما كنت تعرض المساعدة حدا.
1: ما كنت أصلي. الطفل هيك جبرته بخاطره بحس إنه فرحان فيي كثير وين ما يشوفني بيقول لي السلام عليكم.
0: أعطيته بشرة جميلة.
1: نعم. يعني جبر الخواطر هذه من أفضل العبادات.
0: ما شاء الله عليك يوسف، ما شاء الله عليك. بدي أشكرك حتى نعطي مجال للاتصال آخر. شكرا على هالمكالمة الحلوة. معنا اتصال، مساء الخير. ألو. 0647 47 111 112.

0: إذن مستمرين ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير
0: والنور.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: فراس بحكي.
0: أم
1: فراس.
0: فراس يا هلا أم فراس. تفضلي.
1: بدي أشكر على اقتصان وبهاء الطراوني والمبدع خالد عياد على هذا البرنامج وعلى هذا السؤال وعلى هذا الطرح. بس أنا ما حضرت البرنامج إلا من مكالمة أم فارس.
0: تمام.
1: أنت حكي عن أبو العبد.
0: نعم.
1: الله يشافيه ويعافيه.
0: آمين.
1: عارفه إن شاء الله إنه في رحلة علاج. الله يشافيه ويعافيه.
0: آمين.
1: ويرجع إن شاء الله سالم.
0: آمين.
1: بس إحنا بننتقد شخص آخر يا أستاذ خالد. إذا أنت معي الأستاذ عبد الله الطوس. ما بعرف أنا.
0: طبعاً. طبعاً لازم يعني. نسأل عنه أكيد.
1: على المعنى خيرا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ونشكر محمود العزام والدكتور المبدع أحمد الكردي. هذول أعمدة في البرنامج يعني مع عدم قصور إن شاء الله في الجميع.
0: نعم. جميعكم أعمدة في البرنامج. نعم.
1: لكن أنا بعتبر هذول الأشخاص صراحة.
0: نعم. نعم.
1: وأستاذ خالد بالنسبة للموضوع ما كان قصدي بنحكيه. دائما مرات إن تصرف الناس تفهموا بعكس إحنا ما قصدنا فيه يعني. فبنحكي مش قصدي. بس مرات أنا تنح معي ما بحكي مش قصدي.
0: بتنحي يعني. ما بتقولي شو إيش برجك أم فراس؟
1: الجدي.
0: يا سلام.
1: ما بحكيها

0: خلاص، لأن لما أحس الشخص اللي قدامي خلاص فاهمني خطأ ومصر إني حكيت خلص.
1: تعتبريها ضعف إنك تحكيها؟
0: لا مش ضعف،
1: ولا
0: بحكي ما دام هو مش مصر إنه ما يفهم أنا يعني إني ما قصد، بقول خلاص خليه يعلي هو فاهم هيك، ما تركب معي إني ما
1: يا لطيف.
0: تعرف من إنه أنا يعني بحكي اللي بقلبي على طول، بس
1: نعم.
0: مرات إذا شفت الشخص اللي قبالي خلاص مصر إنه ما يفهم شو أنا قاصدة فيها بحكي، أما مرات لا ببرر، مضطر أبرر أحكي مش قصدي.
1: نعم.
0: يعني للأشخاص بدرجات يعني هيك بحكي، يعني بحكي مش قصدي.
1: نعم.
0: يعني نحكيها، ما في مجال ما نحكيها إن شاء الله.
1: نعم.
0: والله يا أستاذ خالد البرنامج على فكرة إحنا لو ما نحكي ترانا على السمع، وفي كثير ناس معانا على السمع يعني في برنامجك.
1: نعم.
0: الله إن شاء الله يهدي بالك وأنت والمجموعة اللي معك.
1: آمين.
0: وجميع المستمعين.
1: آمين.
0: إن شاء الله.
1: آمين. شكرا على الدعوة.
0: إن شاء الله ورجعنا أبو العبد إن شاء الله لأهله سالم.
1: شكرا على الدعوة. شكرا، يعطيك العافية أم فارس. يا هلا.
0: أم فراس أنا.
1: أم فراس.
0: أم أخرى.
1: يس، كلكم خير وبركة.
0: الله يسعدك.
1: معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
1: والوردات.
2: حياتي أستاذ خالد.
1: أهلا دكتور أحمد.
2: يا أهلا بي.
1: يا أهلا.
2: خليك، وتحياتي لبها وكل السادة المستمعين والمشاركين، تحياتي للأخت أم فراس، أجمل تحية بوجه لها، الله يعطيها العافية. ومش إحنا عم مثل البرنامج، إحنا لولاكم يعني كمان أنتوا بتكونوا، إذا إحنا الأعمدة فأنتوا الوتد تبع الأعمدة.
1: نعم.
2: خليك. ذكرني الأستاذ محمود العزام، بشكره على القصيدة، ذكرني بموال للياس كرم، يقول في حبيتها وأحلى الحكي حكيت لها، قلت لها غيرك أنا مبريد، وعاد ما انكاتي وديت لها، نسيت هواي وعلقت بساع البريد.
1: ساع البريد.
2: نعم يا
1: سيدي. حلو. يعني شوف، إضاءات محمود دائما عجيبة وقوية، قد يكون يعني مثيرة للجدل، ولكن ختامها مسك لما قال لك أنه اللي بوصل زوجته لمرحلة أنها تتمنى تخلعه. إيه
2: لا، لازم تنخلع رقبته. صحيح
1: صح
2: صحيح صحيح. يعني محمود العزام بفوت على النخاع.
1: نعم،
2: بفوت على النخاع جوا.
1: نعم، ما شاء الله عليه.
2: وبهني كل المستمعين والمشاركين.
1: نعم. نعم، نعود لمحور الحلقة. مش قصدي أنا مش أبوعية،
2: والله لها وجهين يا أستاذ خالد.
1: نعم.
2: يعني في وجه مسحب سلواني، بدي أزدت لك كلمة في وقت مناسب، بدي أسم بدنك، يعني أنا قصدها وبقول لك مش قصدي، لا بشوف ردة الفعل تبعك.
1: نعم.
2: في ناس بتتعمد هذا الأسلوب، أما إحنا بنخطئ بدون قصد وبقصد، مسألة طبيعية يعني. إيه قد يساء فهم الآخر فيه، وهي مشكلة. يعني أنا كلفتني فهم خطأ، إيه من 3 سنوات لليوم بتحكاش أنا وياه.
1: وكيف هذا؟
2: لليوم يعني أنا بحكي في موضوع وجر النار على قرصه، بده موضوع تاني هو. جر الموضوع على قرصه وصار بده موضوع تاني.
1: نعم.
2: وبالذات سمه قال أنا مش قصدي.
1: مش قصدي. مهرب إنها يعني ممكن تستخدم كمهرب إنه مش
2: أيوة
1: قصدي.
2: بالضبط، يعني ممكن تستخدم كمهرب حسب طبيعة الشخص، ممكن يمرر جملة
1: يعني زي الطريق العقب المشي مهرب الشاحنات، ممكن الشاحنة تهرب عليه
2: تماما
1: هيك.
2: أيوة بالضبط. وحسب ردات الفعل يعني.
1: نعم.
2: يعني إحنا بنعرف اللي غير قصد يأتي عفوي، مش مرتب إله. أما يعني أنا بحكي قد يجوز تفهمني خطأ، أقول لك لحظة أنا مش قصدي هيك، أنا قصدي 1 2 3.
1: نعم.
2: بجوز أنت فهمتني غلط. لا، ما بصير في كأنه جملة اعتذار بكلمة غير قصدي. أما
1: نعم.
2: هنالك من يؤسفن من تحت السجادة.
1: نعم.
2: وبقول لك أنا بستعمله كسلاح، إذا شفت العصبية والارتباك أمامي حتى أهرب كما تفضلت، مهرب على الشاحنات، غير قصدي، أنا مش قصدي. أما العفوية لا، العفوية إحنا بنتفق معها بأنه هنالك إنسان بيخطأ، بجوز أنا فاهم الموضوع غلط، أنت بتوضح لي غير قصد غير كذا، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي للناس. أما توصل الموضوع لتمرير بعض الجمل أو خلينا نسميها تصفية حساب، بستنى لك أنا تحت الجذر، مش قصدي.
1: لا.
2: وإنت حط على الجذر وافتح قوسين وطلع زي ما بدك تطلع هذيك الساعة. فهي سلاح ذو وجهين، واحد محمود وواحد مقموم من وجهة نظر المتواضعة، واحد مقموم وواحد مقموم، فهذا اللي بيصير يعني، يعني بخ السم بغير القصد.
1: نعم.
2: فيش إشي غير القصد.
1: نعم.
2: بكون أحيانا متعمد.
1: نعم. وهل لنا بقصيدة من إلقائك لهذا المساء؟
2: تكرم.
1: ويريت يعني فكرة القصيدة واسم الشاعر.
2: اسم الشاعر عمر أبو ريشة، بحكي عن الإدمان الطبيعي الحلو، بقول أدمنت صوتك والإدمان أذواقه، فالعين تعشق والآذان تشتاق، في رنة الحرف أنغام وسلطنة، كذلك الصمت أسرار وآفاق، للعاشقين كلام الحب مسبحة، في كل لؤلؤة شهد وترياق، بين السطور سطور لست أصحبها، وأغلب الظن أهداب وأحداق، أحتاج صدرك فوق الغيم يحملني، سرير عشق عليه الورد أطواق، أحتاج صدرك يحميني، فوا أسفي من آفة الشك فالوسواس صراخ، أحتاج كلك تطويني وتنثرني، في الليل عتم وفي الأصباح إشراق، كلي طبيبا فهذا الشوق أتلفني، يا مالك الروح إن الحب أخلاق.
1: الله الله، إن الحب
2: أخلاق
1: أخلاقه. دائما مبدع يا أحمد، وشكرا لك يا عزيز على هذه المشاركة الجميلة.
2: أشكرك
1: يا هلا. نذهب لفاصل ونذكر بالأرقام مرة أخرى، 0647 47 111 112.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير أستاذ
0: مساء خالد. النور. أهلا.
1: أهلا بحضرتك أستاذ. مساك الطيب.
0: يا هلا.
1: والله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: الله يسلمك. وتحية كبيرة للأستاذ علاء اقطيفان المراقبة الرئيسية والدكتور بهاء الطراونة المايسترو متميز.
0: نعم.
1: وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: الله يسلمك. تسلم وتدوم.
0: يا هلا.
1: وبوجه تحية لأخينا الفاضل أبو العابد في ألمانيا. الله يشافي ويعافي.
0: آمين.
1: شفاء لا يغادر ويرجع بالسلامة لبيته ولأهله ولعائلته إن شاء الله.
0: آمين.
1: آمين يا رب العالمين. هلأ الموضوع اللي الكلمة أثر كبير على الإنسان.
0: نعم.
1: لأنها بتأدي لجرح الإنسان وأيضا لمضايقته. وغالبا ما بيكون ما يكون اللسان اللي هو المرآة اللي بتعكس الشيء اللي بداخلنا. لذلك علينا إحنا نضبط هاي الوسيلة لأنه إلها وقع كبير، لأنه باستطاعتها إنها تقرب الناس من بعضهم البعض ويمكن تبعدهم وتفرقهم. الكلمة بتطلع أحيانا خفيفة منا وبتوصل للطرف الثاني، بتوصل لكن ثقيلة، يمكن تترك أثر ما بنمسح بسهولة. وكلمة مش قصدي صحيح هي يمكن فيها نية صادقة لكنها ما بتمسح الأثر اللي بتتركه. في كلمات تنحكى تنتسى، كلمات بتضل عالقة في ذهنه، في ذهننا إحنا يعني.
0: نعم.
1: لأنها قيلت من شخص يمكن يكون إنسان عزيز علينا أو مهم ممكن. لذلك العلاقات القوية ما بتنكسر من كلمة واحدة، اللي بيكسرها فقط هو تكرار الأذى وغياب الاعتذار. مهم الاعتذار. لذلك علينا إحنا نتحكم باللسان، نعرف إمتى نحكي وكيف نحكي وإمتى نسكت. مش كل جرح بطيب بسهولة بصراحة بكلمة مش قصدي، لأنه أحيانا كلمة واحدة والله بتقرب الناس من بعضها، وكلمة واحدة يمكن تبعدهم سنين.
0: نعم.
1: لذلك هلأ بعطي الحلوة أنا. لذلك ما أجمل الاحترام في تعاملنا وإحنا نعبر بلطف. وهون بيجي دورنا أن نكون إحنا قدوة، نعرف كيف نختار كلماتنا، أسلوب لبق، أسلوب مهذب في نقد الآخرين. بالتالي بحبوك الناس وبتكسب قلوبهم، لأنه الأسلوب والتعامل والله جزء لا يتجزأ من التربية اللي إحنا نشأنا عليها.
0: لا.
1: الأهم من هذا ما نجرح المشاعر في للآخرين. مش نقول مش قصدي لأنها ما بتمسح الأثر، لأنه الكلمة اللي طلعت وإحنا واعيين لها وزنها. فإحنا في كامل عقلنا منكون الصح، مش نبرر الصح، نتحمل. نقول أنا غلطت، أنا آسف، وأعدل أسلوبي، لأنه مو كل اللي إحنا بنحكيه بنقصده، لكن كل كلمة بنقولها إحنا مسؤولين عنها.
0: ما كنت بوعي هل هي اعتذار ولا مراوغة برأيك؟
1: لا، هي مراوغة مش اعتذار. لا،
0: مش اعتذار صريح.
1: لا مش مراوغة، هو بيراوغ، بقول أنا يعني
0: إنه ما كنت بوعي، مش قاصد.
1: ما كنت بوعي يعني. يعني
0: الأحسن يكون أنا آسف، أنا غلطت.
1: طبعا يعترف بالخطأ، لأنه مدام إنه في خطأ معناته مدام في شغلة أثرت على الطرف الثاني معناته هو غلطان، هو أخطأ. فبالتالي وجب عليه إنه يعتذر، يجي يبوس راسه لهالإنسان إذا كانه كبير في العمر وزعل وآذى يعني.
0: نعم.
1: فحلو كلمة الاعتذار وآسف. حتى بين الأزواج أستاذ خالد مهمة جدا كلمة.
0: نعم.
1: الاعتذار بين الطرفين حتى هالمركب يصير يعني في هاي الحياة.
0: نعم.
1: تجلي مساك الطيب.
0: شكرا لكم عصام.
1: تحياتي.
0: يا هلا. 0-647-47-111-112 مستمرين حتى 11:00. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: مساء النور.
2: كيف الحال يا خالد؟
0: يا أهلا.
2: أنا مش قصدي أتأخر عليكم اليوم بس والله هلا مسكت الخط.
0: يعني احنا تعودنا انه من اول الاتصالات تكون بثينة.
2: والله يعني بالأمانة.
0: ايش اللي صار يا بثينة؟
2: اللي صار اني ما مسكت الخط.
0: نعم.
2: مش قصدي.
0: نعم.
2: هلا اشوف، انا بحكي عن نفسي بكل بساطة. الموضوع يعني هو مش معقد كثير. والله العظيم انا لما بحكي كلمة واكون قصدي فيها عندي جراءة ان اقول للشخص لا قصدي، قصدي. احنا حكينا يعني كل الاخوه المستمعين يعني اخذوا باراء بتجنن كثير حلوه.
0: نعم.
2: بمعنى كلمه مش قصدي، لكن انا بحكي بدي احكي عن اللي بيحكوا لا قصدي. يعني لما انت مثلا تحكي كلمه حتى لو الكلمه اذا كانت صائبه ومحلها اسمع كده، كلمه الحق بالغالب بتزعل الناس.
0: نعم.
2: مثلا واحد غلطان وانت صفيت يعني ضده، أو ما صفيتش معه مثلا كثير يقول لك يعني إنه أنت أخطأت بحقي، ما تقول لا مش قصدي، قول لا قصدي أنا أسمعك يعني أسمعك الكلام أو قصدت أخطأك.
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه أنت يعني لازم زي ما أنت قصدت إنك أنت مثلا تغلط، أنا بدي أقصد إني كمان أخطأك. عرفت كيف؟ يعني يمكن أخذ زاوية أخرى من الموضوع.
0: نعم.
2: حتى برضو تكرار الخطأ، مثلا أنا أضل أحكي لواحد أنا والله ما هو قصدي، أرجع أحكي نفس الكلمة والله ما هو قصدي،
0: ما كنت بوعي مش قاصد. نعم.
2: هاي كلمة ما كنت بوعي بعلق عليها شوي. شوف يعني فيش حدا مش بوعيه، إذا مش بوعيه
0: الإنسان لما يعصب بفقد وعيه، يعني الإنسان لما يعصب بفقد وعيه صح؟
2: ممكن بس مش طيب. دائما الناس، لا معلش أستاذ خالد، الناس مش مجبورة دائما تتحمل عصبية الآخرين.
0: أها.
2: لأنه كل واحد فينا زي ما أنا عصبية غيري عصبي، زي ما غيري يعني زي ما قلنا للصبر حدود، زي ما غيري ما بقدرش يتحمل أنا بقدرش أتحمل. فإحنا يعني موضوع العصبية هذا بيصير في الحالات النادرة، بس مش أنا أضل أحكي وأقول لك والله ما كان قصدي والله ما كان قصدي، لا لا خليني عندي جرأة إذا كان قصدي أقول لك أصرت أنا أحكي هيك. هلأ أنا والله كلمة ما كان قصدي للأمانة ما بحكيها إلا عن جد إذا كان فعلا مش قصدي، يعني احنا برضو بشر ممكن نحكي كلام مرات هيك يعني نهني إشي، يعني طبعا ربنا عالم بالنوايا صح؟
0: نعم.
2: هلا انا ممكن احكي كلمه انت تفهمني بطريقه اخرى، مش شرط يعني هي مثلا كلمه بتزعل.
0: نعم.
2: اقول لك لا والله مش هيك قصدي، انا قصدي كذا كذا. بس انا للامانه بحكيها عن جد لما اكون مش قصدي، بس مش على الطالعه ونازله بضل احكي مش قصدي مش قصدي مش قصدي،
0: مش على الطالعه ونازله.
2: ليش ابرر إشي انا حاكيته وانا متعمده احكيه؟
0: نعم.
2: اذا انا معناها إذا بدي أضل أبرر معناها أنا مش جريء، أو معناها أنا يعني مش عقد كلام.
0: ممكن أنا عصبي يا بثينة.
2: ماشي أنا يعني
0: ممكن بفقد أعصابي،
2: أعصب بحكي كلام من غير قصد.
0: ممكن يعني واحد بنفعل بالشغل بالأسرة مع أصدقائه على لعبة شدة يعني ممكن من الحماس يعني الواحد يغلط.
2: شوف يا أستاذ خالد، يعني هذا الكلام يعني هاي المواقف مش دائما بتصير، إحنا بنحكي على اللي دائما بدكم مش قصدي مش قصدي، يعني هاي الكلمة هيك على لسانهم دائما. طب أنا مرة مرتين ثلاث بحس إنه مش قصدك، طب بعدين لما أنت بتكرر نفس الخطأ لا أكيد رح يكون قصدك. يعني أنا بحكي إن الناس لازم ما يحكوا كلمة مش قصدي إذا لما عن جد عن جد، لأنه ربنا بالنهاية رح يحاسبنا لما يكون عن جد مش قصدنا.
0: صحيح.
2: بس أنا مش مجبورة إذا الناس مثلا بضل يقولوا مش قصدي مش قصدي بيكرر نفس الخطأ، لا واضح 100% أنه قصدهم تماما، يعني بيعنوا بالإشي اللي بيعملوه، يعني عانيين أنه يعملوه معاي مثلا.
0: نعم
2: هيك
0: بثينة.
2: نعم.
0: شكرا لك.
2: تحيات.
0: يا هلا. هناك اتصال بعد بثينة عياد، ومساء الخير.
3: مساء النور خلود معك.
0: أهلا يا خلود. يا هلا.
3: أهلا فيك.
0: يا هلا.
3: سعدك يا رب. ايش موضوع الحلقة بالضبط؟
0: مش متابعتينا يا خلود.
3: لا انا كنت يعني مكالمة هي معك قبلي ما فهمتش يعني الموضوع.
0: احنا بنتحدث عن بتعطي حالك الحق انك تستخدم كلمة مش قصدي ما كنت بوعي مش قاصد.
3: شوف يعني احيانا هاي بتكون يعني ذريعة بتتسلح فيها دائما.
0: نعم.
3: يعني بتوجه الكلمة وبتجرح يعني وبتجرح الطرف الثاني وخلص بتوصل له اللي انت بدك اياه وخلص تعودت اول مره مش قصدي.

0: مش قصدي، بس يعني شوف في أشخاص يعني بدلوا يقولوا إنه مش قصدي ويطلعوا يعني يعني وتصير بأن أخذ ورد أخذ ورد شد وجد لحد ما يطلعوا للأسف أسوأ ما عندنا، وبعدين نطلع بالنهاية بعد ما يطلعوا أسوأ ما عندنا ويكونوا هم استفزوا كل واستنفذوا أصلا كل طاقة تحملنا، نطلع بالأخير إنه إحنا الغلطانين.
1: وبقول لك

0: إذا نكمل مع الاتصالات. مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيفك خالد عياد؟
0: يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله.
1: تحياتي لك ولبهاء تراوني والجميع.
0: ولك التحية.
1: تسلم. هلا في موضة طالعة.
0: نعم.
1: إنه هلا على الفيس بيكتبوا حدا زعلان من حدا بروح منزل المنشور وبكتب مقصودة.
0: طيب.
1: فهي يعني علني بتكون.
0: حلو.
1: ففي يعني مثلا صديقة بتكون زعلانة من وحدة بيك بتحيي صحباتها بصير تحكي بتقصد مين. ما قلت تقصدني أنا، ما قلت تقصد هاي، فبيضيع صحباتها بهذا المنشور.
0: نعم.
1: بتخليهم كل واحدة تشك، يعني ما أنا بتكون عارفة حالة بس بتقول يمكن أنا عملت شيء ومش يعني مش منتبهة، فبتصير تشككهم بحالهم. يعني حدا يزعلني يعمل شيء يجي يحكي لي مش مقصودة، أوكي مش مقصودة، بس إذا تكررت لا هيك حتكون مقصودة.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت أنت بتحكي إنها مو مقصودة، فبرري لي إنها بأفعالك إنها مش مقصودة.
0: نعم. ماذا عنك أنت؟
1: نعم.
0: أنت تستخدم الكلمة هاي مش قصدي أو مش ما كان قصدي؟
1: هو شوف يعني أوقات الإنسان إلا يعني يغلط، بس إنه يعتذر يبرر غلطه يحكي فعلا مش مقصودة ويعني وأثبت هذا الإشي. ما أعيده يعني، وبالعكس أبين حسن النية.
0: نعم.
1: يعني هيك ساعتها يعني أكيد راح تصدقني، وخاصة يعني إذا إحنا يعني صديقات عرفت. فأنت حكيت كلمة إنه ممكن الواحد من الحماس ما بعرف شو يحكي أوقات.
0: نعم.
1: يعني خلص بيطلع منه كلمات بكون فرحان بكون مبسوط. بيطلع منه أشياء كثيرة، فبعد هيك بيصحى على حاله بيحكي طب أنا حكيتها لهاي كلمة حلوة بس هي مش هيك ما بتستاهلها.
0: نعم.
1: أنا بحكي بيني وبين نفسي بس يعني من الحماس ومن الفرحة خلص بيطلع مني كل إشي حلو. يعني كلمة مقصودة أو أنا مش يعني مش قصدك أو ما بدي أزعلك.
0: نعم.

0: بتنحكى بس إنها ما تنعاد ما تتكرر ويثبت خصم النية.
1: نعم
0: هنا بيبين الصح من الغلط.
1: نعم
0: وتحياتي.
1: شكرا لك.
0: هلا
1: يا هلا.
0: هلا
1: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الوقت.
1: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: يا أهلا.
2: معك منال أبو فارس.
1: أهلا يا منال.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
2: الله يسعدك. والله كلمة أقصد يمكن هلا استبدلوها الناس كثير صار يحكوا سوري.
1: سوري
2: أكثر. سوري صارت نرجي أكثر ما أحسها من لا أقصد. أنا إذا بدي استخدم هاي الكلمة بصراحة بستخدمها بصدق. وما بكون معصبة. يعني إذا كنت معصبة من موقف ما لازم أهدى وأروق وأراجع حساباتي وأروح شخصيا أعتذر لهذا الشخص اللي أنا ما كنت قاصدي إني أزعله أو إني أضايقه. لكن إذا أنا كنت قاصدي إني أزعله يعني إذا بدي أحكيها بصير منافقة يعني. لأني أنا قاصدي إني أحكي له الحكي اللي في قلبي يعني خلص ما بصيرش أجرح وأداوي بنفس الوقت يعني زي ما بحكوها. بس بالنسبة لي لازم هاي كلمة لا أقصد إنها تكون عن يعني عن قناعة. إذا بدنا نحكيها ما نحكيها بس بمجرد إن من نطلع من المأزق اللي إحنا فيه
1: الموقف
2: بالضبط إن من نطلع منه مش نصلحه. لا إحنا لما ما بنحكيها بنكون إحنا بدنا نطلع من المأزق والسلامة. أنا بحب أحكيها عن قناعة جواتي إني متأكدة إني أنا زعلت هذا الشخص وكان مش قصدي فعلا عفس النية. يعني كمان مش بالكلام أحيانا نستخدمها. يمكن في مواقف كتير بالحياة ممكن تكون ماشي ضربت بشخص لا مش قصد وعاد انت وحظك اذا كان الشخص راكب راسه فممكن يعصب ويعمل طاشة انت وحظك. بس انا من الناس اللي ما بحب استخدمها كتير لانه مش كل الناس بتعرف شو نواياك بصراحة. يعني بدها تكون انت دارسها في عقلك وحاسبها انه هل اللي قبالي رح يتقبلها او لا. لانه في ناس ما بتتقبلها مع الاسف. بتحكي لك لا انت قصدك بس تيجي تحكي له والله مش قصدي لا انت قصدك. فهذول الناس والله انا صعب اني اقنعهم فانا بضطر اني ما استخدمهاش كثير بحياتي صراحه يعني.
1: نعم جميل
2: ويسعدك.
1: شكرا لك.
2: يا هلا
1: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور. هلا.
3: امبارح كنت بدي اسالك سبحان الله انا ابو عارف بس نسيت والله.
1: نعم
3: امبارح اجى ببالي بدي اسالك عنه بس نسيت امبارح سبحان الله. انت حكيت اليوم.
1: نعم
3: الله يشفي يا رب.
1: امين.
3: بالنسبه لل انه يعتذر واحد مش غلط يعتذر لك يعني يعتذر احسن ما يعتذر مش قاصد احسن ما يكون قاصد مثلا.
1: نعم
3: بس في ناس بتعمد وبكون قصدها بس هو بقول لك مش قاصد. في ناس بلاقي قصدها بس بقول لك انا مش قاصد.
1: نعم
3: وهيك يعني في ناس حسب يعني بس يخلف عليه بقول لك ان انا مش قاصد مثلا عادي
1: يخلف عليه يعني حلو ان واحد يقول لك انا مش قصدي.
3: يعني زي بقول لك احسن ما يحكيش.
1: نعم بدي اشكرك يعطيك العافيه. يا هلا. نذهب لفاصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: تحية لك أستاذ خالد، تحية للكادر المشاركين المتابعين.
0: ولك التحية.
1: أنا محمد ساوي.
0: هلا يا محمد. يا هلا.
1: أهلا يا هلا. كلمة مستفد بصور هروب من العقاب أو هروب من مسؤولية أثر الكلمة.
0: نعم. بالنسبة لك هي هروب مش
1: هروب من العقاب أو هروب من تحمل أثر
0: ما عمرك استخدمتها يا محمد؟ ما عمرك استخدمت الكلمة هاي؟
1: استخدمته أنا صغير خوفا من العقاب.
0: وانت كبير ما بتستخدمها؟
1: استخدمت بس إذا أذت حدا بعتذر.
0: أها جميل جدا.
1: فورا بعتذر.
0: نعم. بدي أشكرك محمد، أنت كنت آخر اتصال لهذا المساء، وخلينا ننهي هذه الحلقة، ولكن لا ننسى أن نشكر الزملاء على اكتفان لك الشكر الموصول من غرفة المراقبة الرئيسية، ونشكر الزميل المبدع دائما بهاء الطراونة، كان ربانا للمكسر والتنفيذ الهندسي والإخراج، ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن لنا لقاء في بداية الأسبوع القادم بإذن الله. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان اليوم تبحث توسيع آفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالته يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. من العناوين إلى التفاصيل. يعقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوريدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية في عمان اليوم الأربعاء، وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات وأبرز المستجدات في المنطقة. وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أدان خلاله تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات. أكد جلالته تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات، معربا عن دعم الأردن لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل لاستدامة التهدئة في الإقليم واحترام سيادة الدول العربية وأمنها. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له التوفيق في خدمة الشعب العراقي الشقيق. وتناول الاتصال عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى أبرز المستجدات في المنطقة. زار جلالة الملك عبد الله الثاني محافظة الزرقاء واطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع. ولفت جلالة الملك لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية إلى أهمية المدينة الصناعية كأحد أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع. وتحدث جلالة الملك خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء كمدينة العسكر، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن. وقال جلالة الملك خلال اللقاء:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله مسيكم بالخير أهلي وربعي في الزرقاء مدينة العسكر. الزرقاء دورها معروف في التاريخ جيشنا العربي، وأهلها تربوا على النخوة والتضحية وحب الوطن. الفترة الماضية كانت صعبة، لكن الحمد لله الأردن ماشي لقدام.
2: يعيش جلالة الملك الفضل.
1: لكن الأردن ماشي لقدام ومستمر بحماية مصالحه رغم الظروف في المنطقة. الحمد لله اليوم زرت مشروع المدينة الصناعية، وبطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المراحل، وممكن تكون أكبر مدينة صناعية في الأردن. مطلوب تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات. بعرف حجم الضغط على الخدمات الصحية في الزرقاء، لهذا السبب بوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة المحافظة إن شاء الله.
0: من جانبه، لفت رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اللقاء إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها. وأشار الدكتور حسان إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة، التعليم والنقل العام، وهي القطاعات الأساسية لخدمة المواطن. وقال رئيس الوزراء:
2: شكرا جلالة سيدنا، في الواقع بتوجيهاتك دائما احنا على تواصل مستمر مع اهلنا بالزرقاء، نواب، اعيان، الهيئات المنتخبه فيها. في قطاع الصحه، مستشفى الزرقاء الحديث قمنا بتوجيهاتكم بتوسعه قسم جراحه القلب، واعتقد راح يكون في مراحل اخرى كذلك، لانه التوسعه الحاليه قد تفيدنا لغايه 60-70%، لكن ان شاء الله نقدر نتوسع في المستقبل القريب بشكل اكبر. بتوجيهاتكم كمان مستشفى الزرقاء القديم على ارضه راح يكون في مركز صحي شامل. برصيفه مستشفى فيصل كذلك تم تخصيص 9 مليون دينار، وسيبدا العمل بتنفيذه ان شاء الله قبل نهاية العام. كان في تأخير على هذا المشروع، لكن إن شاء الله الآن في مساره الصحيح. في قطاع التعليم حوالي 500 غرفة صفية إضافية ستكون موجودة خلال العامين 26-27 في مدارس الزرقاء، 4 مدارس نموذجية لحوالي 1000 طالب كل مدرسة راح تكون جاهزة للفصل الدراسي القادم هذا العام، وهي ممولة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. في قطاع النقل العام طبعا من المشاريع المهمة بالنسبة للطلاب وللجامعة الهاشمية، سيكون هناك وصلة للباص السريع للجامعة الهاشمية إن شاء الله بهذا العام، وسيتم استيراد الباصات لهذه الغاية خلال الأشهر القادمة. وكانت نظرة سيدنا منذ البداية أنه ننظر كيف نستخدم خط السك الحجازي بطريقة نحدث هذا الخط بحيث كمان أنه يصلح للنقل العام، فعم ننظر لهذا الموضوع ودراساته راح تخلص في القريب العاجل. ومن أهم المشاريع الضرورية للنقل العام في الزرقاء اللي هو مجمع النقل العام الجديد اللي راح يسع حوالي 1250 باص، بحيث يكون مجاور لمركز انطلاق الباص السريع بشارع الجيش، وهذا راح يخدم النقل العام بشكل كبير في الزرقاء وبكلفة 12 مليون دينار. فبتوجيهاتك ماشين سيدنا، وإن شاء الله المشاريع اللي كان لها فترة بدها تنفيذ ماشين فيها والحمد لله.
0: وخلال اللقاء، تحدث رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي عن تنفيذ العديد من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة. وأشار العيسوي إلى مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في الرصيف باعتباره أحد أبرز المشاريع بالمحافظة بعد إنجاز مرحلته الأولى التي تشمل إزالة 15 مليون متر مكعب من مخلفات الفوسفات، لافتا إلى أن العمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المنطقة بيئيا وتنمويا. بدوره، رحب محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود بزيارة جلالة الملك، مثمنا جهود جلالته المستمرة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره. أكد متحدثون من الحضور اعتزازهم بلقاء جلالة الملك وبما تعكسه الزيارة من حرص جلالته على التواصل مع المواطنين، مستعرضين أبرز أولويات المحافظة في مجالات التنمية وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الاستثمار. وخلال زيارة جلالته لمشروع المدينة الصناعية قبيل اللقاء التواصلي، أكد جلالة الملك أهمية الترويج للمدينة محليا ودوليا وإعداد خطط تنفيذية واضحة للخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز من تنافسية المدينة الصناعية. وخلال جولة في المشروع استمع جلالته بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول دور المناطق التنموية والصناعية في تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار. أضاف أن المناطق التنموية في المملكة تشهد نموا مستمرا في حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 6.49 مليار دينار، وتضم 1670 استثمارا عاملا يوفر نحو 128,000 فرصة عمل. بدوره تحدث المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي بيدات عن المراحل الثلاثة لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى مقامة على 1386 دونما من أصل 2475 دونما بكلفة 35 مليون دينار، وتضم أراض مطورة وبمال صناعية جاهزة بمساحة 21,000 متر مربع. وأشار بيدات إلى أن الدراسات الأولية للمشروع تتوقع استقطاب ما يقارب 217 استثمارا صناعيا ينتج عنها قرابة 8,500 فرصة عمل. وعن زيارة جلالة الملك لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية تحدث عبيدات وقال:
3: الواقع زيارة جلالة سيدنا إلى مدينة الزرقاء الصناعية اللي هي أول مدينة صناعية ذكية وخضراء في الأردن داعم ومحرك رئيسي لنا، ورسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، وتضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل والإنجاز بأعلى المعايير. سيدنا اطلع على مرافق المدينة المختلفة وعلى مراحل الإنجاز في العمل فيها اللي بنتوقع إن شاء الله في نهاية الشهر القادم يكون مكتمل ونستلم المدينة استلام نهائي إن شاء الله. إحنا إن شاء الله راح نركز على استثمارات نوعية ذات قيمة عالية إن شاء الله تنعكس على الاقتصاد الأردني. راح نركز على القطاعات الصناعات الإلكترونية والهندسية، قطاعات الريسايكلينج، قطاعات الطاقة البديلة، يعني بطاريات تخزين الطاقة، وهذا مشروع مهم إن شاء الله، الأوتوماتيف أو السيارات، وفي بوتنشال كبير إن شاء الله أنه الأردن يكون حاضن إلى صناعة السيارات إن شاء الله، خاصة الكهربائي منها أو أجزاء الصناعات الكهربائية زي البطاريات وغيرها.
0: وتزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الزرقاء، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان ضمن المبادرات الملكية وبالشراكة مع البنك العربي. وأكد العيسوي أن المشروع يمثل متنفسا حيويا وصرحا ثقافيا يعزز جودة الحياة ويجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف العيسوي:
4: تزامنا مع زيارة جلالة سيدنا حفظه الله إلى محافظة الزرقاء، تم بحمد الله افتتاح مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبد الحميد شومان. الحديقة والمكتبة شكلان متنفسا وصرحا ثقافيا متميزا لخدمة أبناء الزرقاء من كافة الفئات كالأطفال والعائلات وكذلك المثقفين والطلاب وغيرهم، ويشكلان إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في الزرقاء. هذا المشروع الحيوي هو ثمرة شراكة حقيقية بين المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي والقطاعين الخاص والعام، ويأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دفع وتعزيز التنمية المجتمعية، وهو ما ينسجم مع التوجيهات المستمرة لجلالة سيدنا حفظه الله ورعاه.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل ابن فرحان. بحث خلاله الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة في إطار التنسيق المشترك والتشاوري المستمر. كما بحث الصفدي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين خلال اتصال هاتفي استمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية. وفي قطاع غزة أفاد مسؤولون في وزارة الصحة بأن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في خرق متواصل لوقف إطلاق النار. ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة غارات تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة مستهدفة أهدافا مدنية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وعلى الساحة اللبنانية أصيب عسكريان لبنانيان بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة جنوب لبنان. سياسيا أكد الرئيس اللبناني أهمية اللقاءات الجارية في واشنطن مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات قبل أي لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. وننتقل إلى تداعيات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من توقف الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول عربية مجاورة، وتتزامن هذه التطورات أيضا مع ترقب لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن. إلى ذلك، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست إن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا بين الولايات المتحدة وإيران، وحث الجانب الإيراني على توخي الحذر في الإجراءات التي يتخذها من أجل استمرار الاتفاق. في المقابل، أشار التلفزيون الإيراني إلى أن الحرس الثوري شدد سيطرته على مضيق هرمز، مضيفا أن أعدادا كبيرة من السفن والقطع البحرية الأجنبية تنتظر الإذن الإيراني للعبور، مؤكدا أن إيران تركز حاليا على إنهاء الحرب وأنها لا تكن العداء لأي من دول الجوار. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم ليصبح الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان اليوم تبحث توسيع آفاق التعاون وأبرز مستجدات المنطقة. جلالة الملك يؤكد دعم المملكة لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يزور محافظة الزرقاء ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة. جلالته يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة و أسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تراث وعادات وتقاليد نتحدث عن مدينة أيقونة للثقافة والتاريخ العريق، مدينة تتميز بخصوبة أرضها الممتدة إلى سهول حوران، إربد عروس الشمال.

في حب إربد طاب الشعر والغزل، ولأرض إربد صار القلب يرتحل. قولوا لإربد إن العمر أجمله، عشناه فيها فطاب العيش والأمل. هذه المدينة الجميلة بأرضها وناسها، مدينة ذات طبيعة ساحرة ومناخ معتدل، أهلها أهل الكرم، يطيب العيش فيك يا إربد.

إربد ليست مجرد مدينة، إنما هي لوحة فنية تمتزج فيها السهول الخضراء مع الجبال الشامخة، وتروي حكاية حضارات تعاقبت على أرضها منذ آلاف السنين. هنا تجد الدفء بين الناس وكرم الضيافة. إربد فيها معالم أثرية كثيرة. أبيلا وهي مدينة أثرية قديمة وإحدى المدن العشرة في حلف الديكابلوس الذي أقيم أيام الرومان. بيت راس يحتوي على زخارف مجدية ونقوش يونانية. أم قيس جدارة، إنها من ضمن المدن العشرة أيضا المعروفة في هذا الحلف. جحيفة من أقدم المدن في العصر الحجري حتى العهد العثماني. في تل أبو الخرز أيضا، وأيضا عراق الدب.

من المواقع التراثية في إربد سور إربد القديم. يعود تاريخ هذا السور إلى العصر البرونزي قبل 2500 عام قبل الميلاد. في هناك أيضا المسجد المملوكي القديم، ويعود بناء هذا المسجد إلى أكثر من 450 سنة في زمن دولة المماليك. في أيضا مسجد إربد الكبير مبني على طريقة القناطر العقدات القديمة في زمن دولة المماليك أيضا. ومدرسة إربد التجهيزية أو الرشيدية بيقولولها أول مدرسة في إربد عام 1900 ميلادي. أيضا منزل علي خلق الشرايري، هذا نموذج للفن المعماري في فندق الملك غازي، وهذا الفندق كان أول فندق في إربد. وفي منزل شاعر الأردن عرار اللي هو الآن اسمه بيت عرار، وهذا مبنى تراثي يعني في كل رموز الأدب الأردني، يعني دائما يتواجد في هذا البيت التراثي اللي هو منزل شاعر الأردن مصطفى وهب التل عرار. هناك سوق الصاغة القديم، وهناك أيضا مقام الشيخ خليل التميمي، وفي هناك أيضا في إربد مطحنة الملقي، هي أهم مركز اقتصادي في المدينة القديمة هاي المطحنة. أيضا تقسم مدينة إربد

إداريا إلى عدة ألوية. هناك لواء قصبة إربد، ولواء الوسطية، لواء بني عبيد، لواء بني كنانة، لواء الكورة، لواء الطيبة، لواء الأغوار الشمالية، لواء المزار الشمالي، لواء الرمثة. طبعا مدينة إربد يعني أكثر مدينة ومحافظة في المملكة من ناحية القرى، عدد القرى يعني إربد فيها يعني لا يقل عن 50 قرية، يعني سحب الكفارات، صمة، بيت راس، الحصن، يعني كثير كثير من القرى والمدن اللي تابعة لمحافظة إربد. يعني إربد غنية جدا بمساحتها. طبعا تربة إربد تربة حمراء، يعني كل مساحة إربد وقرى إربد تربتها حمراء مثل الحنة، يعني زي ما يقولوا أهنة. فجدا منطقة غنية بالتربة وبالمياه وبالجو الخلاب. يعني إربد يعني بالصيف من أجمل المدن الأردنية أنه أنت تقدر تروح فيها بالليل وبالنهار من جمال الطقس فيها. هناك عادات وتقاليد في إربد زي باقي المحافظات الثانية، يعني في تشابه كثير في كرم الضيافة والترحيب. وطبعا أول ما تدخل أي بيت في إربد هناك القهوة العربية، القهوة السادة، وبيقدموا الولائم وبيكرموا الزائر والضيف، وهذا الطبع الأصيل لدى بيت كل أردني وكل أردنية. يحرص أهل إربد على الوقوف مع بعضهم لبعض دائما في كل أفراحهم وأتراحهم. يعني في هناك تلاؤم وتلاحم اجتماعي مع بعض. ومن أجمل أفراح إربد أنه دائما هناك الأهازيج والزغاريت وحمام العريس والحنة، بيروح على الحلاق العريس وبيحلق شعره، بيغنوا له الأغاني التراثية بعد ما يحنوا له حنة العريس، هاي بيعملوها. يعني تقريبا هذه العادات متوفرة أو موجودة بمعظم محافظات المملكة يعني، بس بإربد أكثر يعني حقيقة. في الجهة المقابلة هناك بتجتمع النسوة عند العروس وبقدمن النقوط وبرسمن أيضا الحنة على يدين العروس، وبيعملن أفراح يعني جميلة بكل تفاصيلها. ربنا يديم الأفراح على كل الأردنيين والأردنيات في مملكتنا الحبيبة. تتميز الأعياد في إربد بأجواءها الريفية والاجتماعية الأصيلة. طبعا بتبدأ بصلاة العيد في الساحات، وبعدين بتبدأ الزيارات إلى الأقارب وصلة الأرحام والتركيز على العيدية. هاي العيدية التركيز عليها مهم جدا يعني. وهناك بالأعياد عند إربد أو عند أهل إربد بيقدموا كعك العيد بزيت الزيتون، والقطايف تتقدم طيلة فترة أيضا فترة العيد، رغم أن القطايف هي بتكون رمضانية بس بيظلوا مستخدمينها لفترة العيد القطايف. المضافة، مضافة في إربد لها دور كبير يعني بمناطق إربد جميعا. يعني المضافة هاي بيجتمعوا فيها الأهل والأقارب وبيصبوا القهوة السادة فيها بمناسبة العيد، وبيقدموا الحلويات ويقدموا الشاي، وبيجتمعوا كل أهل المنطقة سواء كانت قرية أو حي بهذه المضافة، وبيتبادلوا الحديث حول الحياة الاجتماعية وحول المناسبات وحول الزيارات، يعني كباقي عادات وتقاليد المملكة يعني متشابهة كثيرا في إربد يعني مثل باقي المحافظات الأخرى.

وأيضا لكل منطقة لها زيها التقليدي ولباسها التراثي. ويعتبر التطريز الشعبي فنا راقيا ومن أهم الفنون التاريخية. فمن خلال هذه التصاميم استطاع الإنسان الأردني أن يسجل تاريخه ويعبر عن معتقداته وأنماط التفكير الاجتماعي من عادات وتقاليد. فاللباس التراثي في إربد كل خيط يرمز لشيء وكل قطبة لها حكاية، مثل الثوب الفلاحي والمقطع والرقمة والمشقح، وأيضا العرجة اللي بتعلق فيها الليرات الذهب الرشادي، وهي كانت تمثل مهر العروس. هذا الثوب الفلاحي الذي يمثل تراث إربد بالأصالة والجمال.

وأيضا نتحدث عن الشتاء بالبيوت الريفية اللي له الطابع الخاص. يعني كانت الناس تصحى الصبح وتعملها الفطور الريفي الفلاحي والزلمة اللي بيساوي القهوة العربية، وأحيانا كانوا رجال بيفطروا برا البيت عند الأرض أو عند الماشية إذا كانوا بيربوا الماشية، وفطورهم برا البيت كان بالعادة بيكون اللي هو الحثيمة وبسموها هم الشمنظورة. وبعدها الختيارية بهالمسوية يتجمعوا عند واحد من هالقرايب بهالحوش أو جوا الدار، بولعوا هالنار تبلش هالتعليلة والسواليف اللي هم بسموها طق الحكي. وكان عندهم أيضا احترام لشيخ العشيرة وكبار العشيرة. يعني كان لشيخ العشيرة دور متميز في قيادة العشيرة، كانت الناس تحترم بعضها، الصغير بيحترم الكبير والكبير بيوجه الصغير.

نتحدث أيضا عن الجزء الأساسي للمعيشة في إربد، زمان والآن، الأرض. هاي الأرض اللي بتغنوا فيها الشعار وبتغنوا فيها الفلاحين أهل الأرض. ضميني إليك أيتها الأرض الطيبة، يا نبع العطاء الذي لا يدرى، فها أنا أعود إليك اليوم طفلا أثقلته الحياة، فامنحيني يا أمي الأرض فأنا لازلت أحبك. هذه الأرض التي لطالما كانت وما زالت مصدر العيش والرزق لأهل إربد، منها زراعة القمح والشعير، ومنها بزرعوا الخضار والفواكه. يعني عن حصاد القمح في قرى إربد ما زال أهلها بيحافظوا على ما تركوا الأجداد، بيجتمعوا هالقرايب فزع على بعض بالحصيد، وبيحصدوا بالمنجل بإيديهم، بيحصدوا وبرددوا الأغاني الشعبية التراثية المعروفة لدى أهل إربد.

في من التراث في إربد مدفع رمضان. مدفع رمضان هذا بيحطوه أو كان زمان متواجد على تل في إربد في السبعينات والستينات من القرن الماضي، يطلق هذا المدفع للإفطار لإعلان الناس بوقت الغروب ووقت الإفطار. وكان يعني هذا المدفع يعني الناس تنتظره، لأنه زمان بالستينات وخلينا نقول لنهاية السبعينات يعني مش كل الناس متواجد عندها تلفزيونات أو الراديو، فكانوا يسمعوا المدفع وقت الإفطار. مجرد ما أطلق المدفع إعلان الإفطار في رمضان. أيضا كانوا يجتمعوا الناس فيها على موائد الخير عندهم مع بعض من خيرات إربد، من الفاكهة والخضار ومن الطبخات الجميلة اللي يعملوها في إربد. وطبعا عندهم أكلات شعبية بإربد يعني كثير كثير جميلة ومعروفة، المكمورة، يعني المكمورة اللي بيحضروها من العجين والبصل والدجاج وجهزوها سواء بالفرن الطين زمان أو الآن بالفرن الحديث. في التشاكيل أيضا، وفي أذان الشايب، وفي كباب العبيدات، هاي الكباب مشهورة، وفي المنسف بالبرغل بيعملوه كمان عندهم بإربد. يعني هذه الأكلات يعني كثير برمضان بيستخدموها ومعروفة عندهم.

0: أيضا الشيخ عبد الحليم باشا الحمدان، هذا حاصل على البشوية في عهد الدولة العثمانية قديما يعني. في أيضا الشيخ عبد النبي عبد الله الخريسات، وهذا من أبرز وأهم العلماء اللي برزوا في إربد. وفي طبعا الشهيد وصف التل، دولة الشهيد وصف التل رئيس وزراء الأردن، واللي تخرج من إربد ودرس في إربد ودرس في مدارس أيضا السلط. الشهيد وصف التل رئيس وزراء الأردن، أيضا من أهم شعراء الأردن، من أهم شعراء الأردن الشاعر مصطفى وهب التل عرار شاعر الأردن. وفي أيضا الشاعر حسين رشيد خريس، هذولا من الأسماء اللي معروفة في إربد واللي برزوا في سنوات فيها كان العلم والثقافة والشهامة، ولا زالت طبعا. هذول الرجال اللي ترخوا أساميهم في سجلات الوطن الجميلة.
1: وأيضا في مدينة إربد، ويعتبر من تاريخ إربد وإرثها القديم، اللي هن الخرزات السبعة، وهي حجارة دائرية سوداء مصنوعة من الصخر البازلتي. هذه كانت توضع على أبار المياه لجمع مياه الأمطار وحمايتها من الأوساخ والحجارة. هاي الأبار كانت المصدر الرئيسي للمياه لسكان إربد قديما حتى عام 1932. وكانت هذه الخرزات السبعة ترتبط بسبع عشائر رئيسية في إربد، وهم التل والخريس وحجازي ورشيدات والدلقموني وشرايري والعبندة. وذكرها الشاعر عرار عندما رثى ابن عمه فؤاد التل: يا إربد الخرزات حيا كل حيا، رغم الجفاء ورغم كل تقاطعي.
0: مستمعين الكرام، وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أن تنال إعجابكم. دمتم بخير، محدثكم عبد الحافظ الخوالدة، أسامة الخوالدة، والمخرج إيهاب عطاري.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيون.

0: الهواتف الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها الحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي الانتخابي متعدد العناوين في فلسطين. كان انتخابات مجالس البلدية و مؤتمر فتح خلال الأيام المقبلة، وهنالك وعود لأن تستمر قضية الانتخابات نحو التشريعية ويمكن حتى نحو الرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني. وكذلك لا شك أن ما يجري لدى الطرف الآخر، لدى المستعمرة الإسرائيلية، هناك أيضا انتخابات للكنيسة الإسرائيلية قبل نهاية هذا العام، وسيكون تأثير ذلك على الوضع الفلسطيني. كل هذه العناوين ستكون موضع نقاش وحوار مع الأستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وأيضا عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ عمر حلمي الغول من رام الله. أستاذ عمر، مساء الخير.
1: مساء الخير لك
0: وللأستاذ المستمع. كل الاحترام، أولاً يعني إحنا كأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون معكم متضامنين متأثرين ومتابعين لمعاناتكم، أولاً في مواجهة العدو الإسرائيلي، وثانياً في الحصار المالي السياسي المقصود الذي يستهدف السلطة الفلسطينية وتأثير ذلك على المواطنين الفلسطينيين وعلى العاملين في هذه السلطة. ولذلك لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لشعبك الفلسطيني.
1: وتحية لك ولشعبنا الشقيق في المملكة وللقيادة والحكومة ولكل قطاعات الشعب الأردني.
0: أستاذ عمر، جرت انتخابات بلدية في فلسطين، ولذلك يعني شو تقييمك لهذه الانتخابات، قراءتك لها؟ خاصة هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنها جرت في الضفة الفلسطينية وبعض قطاع غزة، في بعض المدن في قطاع غزة، أظن في دير البلح، وأيضا هنالك يعني مقاطعة كان من بعض القوى السياسية لهذه الانتخابات. شو قراءتك لهذه الانتخابات؟ أولا انعكاساتها على الوضع، على المناخ، على المزاج الجماهيري لدى شعبكم الفلسطيني.
1: يعني أولا أنا أعتبر أن إجراء الانتخابات في جناحي الوطن، وإن اقتصرت في قطاع غزة على مدينة دير البلح، المدينة التي لنقل أقل تضررا من المدن والقرى والبلدات الأخرى في قطاع غزة.
0: نعم.
1: إجراء الانتخابات بحد ذاته هو إنجاز وهام، وفي كسر لحدة الاستعصاء وإعادة التأكيد وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني من خلال الأدوات الانتخابية والاشتراك في هذا اليوم. وهذا بيخليني أستحضر قصة اتفاقية أوسلو غزة أريحة.
0: نعم.
1: الربط بين جناحي الوطن، وهذا في غاية الأهمية، لا سيما وأن إسرائيل وقوى أخرى محلية وغير محلية تعمل بشكل حثيث لفصل الضفة عن القطاع، وبالتالي
0: نعم.
1: هذا

0: يعتبر إنجازا هاما وضروريا. اثنين، هي رسالة للعالم أن الشعب العربي الفلسطيني هو شعب واحد موحد لا يمكن الفصل بين مكوناته السياسية الاجتماعية الجغرافية، وبالتالي على العالم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يسعى بكل ما لديه من إمكانيات سياسية قانونية دبلوماسية لأن يدفع بتجربة هذا الشعب نحو الاستقلال والحرية والعودة وتخرير مصر.
1: نعم.
0: وأيضا كان يجب على القوى الممانعة أو التي رفضت ودخلت من تحت الطاولة في قوائم سميت مستقلة أو غير مستقلة، كان الأجدر بها أن تشارك لتعزيز هذا العرس الديمقراطي الذي لما في انتخابات سيد حمادة باشا أبو عامر ما بيحدث فيها أخطاء ونواقص ولا آخره، لكن السمة العامة أن يشارك 53% من الناخبين الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع بالانتخابات، هذا يعكس أولا رغبة الشعب في بالعملية الديمقراطية وتعزيزها. اثنين، أيضا الرغبة باختيار ممثليهم، هناك رغبة أنهم يختاروا ممثلهم دون أن يملى عليهم هذا الممثل أو ذاك. وإن كان جرى في نحو 90% من 90 مجلس محلي وبلدي جرى التوافق بالتزكية في العديد من المجالس، و83 مجلس بلدي ومحلي جرت انتخابات فيها. بمعنى آخر أن الإجراء الانتخابات بحد ذاته هو مكسب هام للشعب الفلسطيني وتكريس للديمقراطية رغم الاحتلال ورغم الدمار ورغم الموت ورغم الإبادة الجماعية في دير البلح، أن يذهب الناس وأن يصوتوا وأن يقترعوا وأن يختاروا من أربع قوائم قائمة أو من مجموع القوائم تم انتخاب يعني أو اختيار مجلس محلي بلدي لبلدية دير البلح، هذا إنجاز. وكذلك في الضفة الفلسطينية التي شهدت مختلف المحافظات فيها إجراء انتخابات رغم كل الإجراءات والانتهاكات الخطيرة التي مارستها وتمارسها دولة سبارتا الإسرائيلية.
1: نعم. طب ولكن كان هناك ملاحظات أستاذ عمر الغول من قبل بعض القوى السياسية على قانون الانتخابات، يعني قانون الانتخابات نفسه هنالك اشتراطات وضعتها، يعني هل ترى بأن هذه الاشتراطات واجبة؟ هل هنالك وجوب لأن تكون هذه الاشتراطات في الانتخابات المحلية؟
0: أنا كان رأيي وأنا من أصحاب الرأي وسأقول ذلك، أنا لست مع وضع ضوابط في هذا المجال في
1: وهي ضوابط سياسية وليست إجرائية.
0: ضوابط سياسية، كان يجب أن يفتح الباب ليقول من يريد أن يقول أي موقف يريده، أهلا وسهلا به، وخلي الناخب هو يختار من يريد. خاصة وأنه شعبنا أنا بعتقد بتجربته ومن خلال سياق تطور الأمور بس يفرز الغش من الثمين. بالتالي لا خشية على الشعب. إن كان صحيح في 2006 تورط وأخطأ خطيئة كبرى أبناء شعبنا بالتصويت لحركة حماس في انتخابات تشريعية، لكن أنا أعتقد أن الدرس القاسي الذي نتج عن تلك الانتخابات أدرك وأعلم الناس هذه العبرة ليأخذوها بعين الاعتبار في أي انتخابات لاحقة.
1: شيء مؤكد يعني.
0: أقصد أقول أود أن أقول أن أي كانت الملاحظات التي

0: كانت موجودة. أنا يعني كقوة سياسية، أتحدث عن القوة السياسية، كان يجب أن تشارك وأن تناضل، وهي تشارك أن تقول رغم ملاحظاتي وتحفظاتي على كذا وكذا كذا، لكني سأشارك. بمعنى آخر، لأنه الشعب العربي الفلسطيني بقوات مختلفة لم يعد فيما بين قواه السياسية من يسار ليمين لوسط، ما في هناك تباينات، بالمعنى تباينات عميقة، لا في صراع فكري ولا في صراع حتى السياسي، وإن كان في ملاحظات هنا أو ملاحظات هناك، ولكن بأبعاد تكتيكية، خاصة وأن القوى المختلفة تعاني من أزمات عميقة بنيوية في مركباتها، في دورها، في مهامها. كانت الانتخابات لحظة سياسية اجتماعية لخروج هذه القوى من حالة الرتابة والمأزق الذي تعيشه، يعني على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد العلاقة مع أبناء الشعب الفلسطيني.
1: نعم أستاذ عمر الغول، يعني بدون مجاملة لحضرتك، يعني أنت شخصية مستقلة ولا تتوانى عن توجيه النقد سواء للسلطة الفلسطينية أو لقوى المعارضة الفلسطينية، ولذلك اعتمادا على هذا التقييم لشخصك أقول ربما كان أقوى للسلطة الفلسطينية وتعزيز موقفها السياسي أمام العالم بأن لديها معارضة، لا أن تكون يعني مجرد هي صدى لقوى هي التي تقود السلطة وبالتالي هي شريك في السلطة. يعني يمكن أن يكون هنالك حجة قوية بيد السلطة أن لدينا معارضة في داخل المجتمع الفلسطيني لكل ما تحاول القوى المعادية، قوى الخصم، فرضه على السلطة الفلسطينية.
0: يا سيدي يا صديقي أبو عمر، نحن بالتأكيد إحنا السلطة الفلسطينية يعني لديها معارضة، وإحنا مجتمع إسوة بكل المجتمعات في الأرض، نحن مجتمع تعددي، وأساسا نقول عن ذلك في نظامنا الأساسي وفي الدستور المؤقت، مشروع الدستور المؤقت أيضا تحدثنا عن ذلك، وثيقتنا وثيقة الاستقلال 88 أيضا، وفي لا يوجد وثيقة من وثائق الشعب الفلسطيني لا تؤكد على المؤكد، بأنه إحنا بطبيعة الحال طبيعة التكوين الاجتماعي السياسي الفكري العقائدي، نحن شعب تعددي ولدينا وجهات نظر متباينة، هذا محسوب. ولكن في ظل في الجانب السياسي، في الجانب أنا في الانتخابات المحلية قلت لا داعي لوضع أي اشتراطات. في الجانب السياسي في الانتخابات السياسية التي ستأتي عليها لاحقا فيما يتعلق بالمجلس الوطني وغيره، لا، احنا في ظل الضغوط والابتزاز وماذا أقول لك، يعني القوة المتغولة على الشعب العربي الفلسطيني ومصالحه ونصائح الأشقاء وغير والأصدقاء، إنه علينا أن نضع ضوابط حتى لا نقع فيما وقعنا به بال 2006 في انتخابات 2006 عندما كان الباب مفتوحا جاءت الطامة الكبرى، لأن الخروج على منظمة التحرير وتجاوز برنامجها السياسي يعني كان في برأيي كان في خطيئة وكان في نواقص، ويعني استفادت منه قوى القوى لنقل الغير إيجابية في الشارع الفلسطيني في أوساط الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: وثاني أنا مع الضوابط السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة، انتخابات المجلس الوطني، لكن في الانتخابات المحلية لا، أنا مع إطلاق يد الناس وتختار وتتحدث كما تشاء، وأيضا في الانتخابات الوطنية اللي بده يشارك وفق المعايير المحددة بما يخدم المصالح الوطنية، لأنه إحنا مطلوب منا الدفاع عن مصر.

0: الصالح الوطني للشعب الفلسطيني، وتجاوز المطبات والألغام السياسية اللي مطروحة على مدار وعلى مسار نضال الشعب العربي الفلسطيني. في كل يوم، في كل ثانية، في كل ساعة هناك ألغام، يعني وأنت شخص متابع وكاتب وباحث سياسي لديك باع طويل في إدراك الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل الإبادة الجماعية التي ما زالت متواصلة، وفي ظل الجرائم المتوالية، وفي ظل الضغوط والحصار والقرصنة على أموال المخاصة. نحن يا رجل نعيش لحظات استثنائية لم يعشها الشعب العربي الفلسطيني حتى في زمن النكبة الأولى 1948.
1: نعم، يعني واضح أستاذ عمر الغول بأن المستعمرة الإسرائيلية وأجهزتها وامتداداتها مع الأسف المتواطئة معها لا تمارس فقط عمليات القتل والتدمير والإبادة، بل هنالك محاولات فرض الرضوخ والخنوع والاستسلام لشعبكم من قبل المستعمرة وأدواتها وحلفائها والمتواطئين معها، بحيث أنكم أن العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية الآن لا يقبضون رواتب، وإذا قبضوا رواتب يقبضون رواتب يعني أقل من 50% من الراتب، وبالتالي هذا يعني جزء من الحرب الاقتصادية المعيشية لشعبكم يحول دون مواجهة الاحتلال والبحث عن عوامل الصمود والبقاء على أرض بلادكم، على أرض شعبكم في فلسطين. فبدلا من القوى الخارجية التي يفترض أن تقدم لكم الدعم والإسناد، فهي تمارس التواطؤ مع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في إضعاف يعني صمودكم وبقاؤكم على الأرض.
0: بالتأكيد أنت تعلم من خلال أيضا المتابعة أن المشروع الصهيوني وصل إلى الذروة.
1: نعم.
0: لم يعد يخشى أي شيء. بات يعمل بالمكشوف وعلى الملأ. يعلن عن مشروع الاستيطاني الاستعماري القائم على نفي النفي وعلى شعار تطبيق وترجمة الشعار، شعار الحركة الصهيونية الأساس، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وهذا يستهدف ليس الشعب العربي الفلسطيني ونفيه وتطهيره من أرض وطنه الفلسطيني، وإنما يستهدف الأشقاء في الأرض والسعودية والعراق ومصر وسوريا ولبنان وكل العرب من المحيط إلى الخليج.
1: نعم.
0: بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا المشروع القائم على النفي والتغول والنازية التي تجاوزت نازية هتلر وفاشية فرانكو في إسبانيا وغيرهم من الأنظمة الاستبدادية في العالم، ومع ذلك الشعب العربي الفلسطيني بإمكانياته المحدودة، ورغم أن أنت تقول عن 50%، ريت 50% الراتب يعني إذا أقل من 50 أقل من 20%، المهم هذا الراتب يعني يشكل يعني دفعة لنقل بالحد الأدنى، حيث تقوم الحكومة بكل الإمكانيات المتاحة رغم الحصار من قبل كل القوى المحيطة بالشعب الفلسطيني، إلا أنه يحاول أو تحاول الحكومة في تأمين الحد الأدنى الممكن، والشهر الجاي قد لا يؤمنوا 2000 شيكل للموظف من الوزير إلى الغفير، قد يكون أقل من 1000 أو 1000، المهم يعني بكفيش فواتير البنزين ولا السيارة ولا الكهرباء ولا الهاتف، ويعني بالتالي أنت أمام معضلة حقيقية. لكن أود أن أؤكد أن هذا الشعب الفلسطيني رغم كل الجرائم والانتهاكات والأخطار التي تتهدد، إلا أنه ما زال متمسكا بأرضه وبحقوقه وبأهدافه السياسية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية حتى نهاية الكفاح، ولن نستسلم. وأنت لاحظت والعالم أجمع رأى بأم عين عندما توقفت الإبادة في قطاع غزة كيف اندفع الناس من أبناء الشعب من الجنوب إلى الشمال في العودة. الآن في أبناء شعبنا الذين اضطروا للمغادرة إلى مصر ولا غيرها من الدول، من مصر 185,000 إنسان سجلوا منذ اللحظة الأولى بمطالبتهم بالعودة إلى قطاع غزة. بمعنى آخر
1: صحيح.
0: أن هذا الشعب العظيم هو عظيم بانتمائه لهويته وبانتمائه لأمته ودفاعه عن حقوقه ومصالحه، ولن يستسلم وسيأرغم الجميع شاء من شاء وأبى من أبى، الله يرحمك أبو عمار، إلا بالانتصار وتحقيق أهدافه والاحتلال والمجرم النازي إلى زوال شاء أم أبى. وهذه حقائق ومكونات وسيرور حركة التاريخ تقول أن الظاهرة الإسرائيلية هي ظاهرة في مكوناتها وجدت أدوات فنائها ومكونات فنائها.
1: نعم، هو دائما التطرف في كل التاريخ، التطرف يؤدي لصاحبه إلى الهلاك. هكذا كان هتلر حينما احتل أوروبا، طمع في الاتحاد السوفيتي فهزم. بريطانيا العظمى التي كانت كما تعلمنا في المدارس لا تغيب الشمس عن مستعمراتها هزمت. الاتحاد السوفيتي طمع بأفغانستان هزم. الولايات المتحدة بعظمتها هزموها شعوب الفيتنام وأفغانستان إلى آخره. ولذلك شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني شعبكم بنضاله، أولا بصموده وبقائه، وثانيا بنضاله سيحقق كما تفضلت حقه في الحرية والاستقلال والعودة. طب أستاذ يعني عمر حلمي الغول الكاتب السياسي والمتابع، يعني هذه المعايير التي تحدثت عنها عن صلابة الشعب الفلسطيني، وفعلا كما تحدثت أكثر من 80,000 فلسطيني سجلوا لدى الأجهزة الأمنية المصرية حتى يعودوا إلى فلسطين إلى قطاع غزة، وكان الجيش والمخابرات الإسرائيلية يسألون هذا العائد وين رايح. لذلك السؤال الجوهري أستاذ عمر الغول، الآن حركة فتح كبرى فصائل المقاومة إلى الآن رغم أن حركة حماس اتفقنا واختلفنا عنها أصبحت شريك وشريك موقع القوة مع حركة فتح، ولكن تبقى حركة فتح كما هي، ما زالت تقود السلطة، تقود المنظمة إلى آخره. فكيف ترى ما تفضلت به من هذا الصمود والصلابة الفلسطينية وانعكاس ذلك على مؤتمر حركة الفتح وإخراجاته ونتائجه، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى التنظيمي الانتخابي الداخلي؟
0: يعني أنت تعلم تأخرت قيادة حركة الفتح في عقد المؤتمر 5 سنوات عما هو مقرر،
1: نعم،
0: حيث كان المفترض أن يعقد في 2021.
1: نعم،
0: نسيم أن المؤتمر السابع عقد في 2016.
1: نعم،
0: وبالتالي يعني كان مفترض بعد 5 سنوات أن يعقد، ولكن تأخر لأسباب داخلي ذاتي وموضوعي ارتباطا بالتطورات، مع أني أنا يعني لا أرى أن أي ظرف موضوعي يمكن أن يحول دون عقد مؤتمر هذا أو ذاك، لا خاصة وأنه كافة القوى والأحزاب والحركات اشتقت يعني أدوات من خلال السوشيال ميديا وثورة الاتصالات، يعني آليات عمل لعقد مؤتمراتها بما يستوفي الضرورة والحاجة. المهم أن يأتي

0: ثمر بعد 10 سنوات فهذا إنجاز بحد ذاته. وأتمنى أولا وقبل أن أقول شيئا آخرا أن أتمنى أن ينجح المؤتمرون في عقد مؤتمرهم وفي إنجاز أو يعني استخراج مخرجات تستقيم وتستجيب للتحديات الذاتية الداخلية والموضوعية التي تواجهها الساحة الفلسطينية، لا سيما وأن حركة فتح هي العمود الفقري للثورة الفلسطينية، للكيانية الفلسطينية، للشعب العربي الفلسطيني حتى اللحظة التي نعيشها. وبالتالي على هذه الحركة أن تدرك، وأنا دائما أقول لهم طبعا يعني أحيانا بعض يصدقك أو البعض الآخر، لو أدرك الإخوة في حركة فتح قيمة وأهمية الفكرة التي انطلقت وحملتها حركة فتح وقيمة الطلقة التي أطلقوها وأعلنوا عن انطلاق شرارة الثورة مطلع يناير 1900، لا تفادوا وتعلموا من الدروس. ولكن أنا ألحظ، وهذا ما كتبته أيضا قبل أيام، أن هناك ظاهرة الانشداد بالذات على حساب الذات الشخصي الفردي، حتى أكون دقيق لأميز بين الذات الوطنية أو التنظيمية، يريد انشده للذات الفتحوية أنا معني، لكن في حسابات ضيقة عند القطاع أو السمة العامة التي تسم القطاع الأوسع من الأطر التنظيمية بمختلف مستوياتها. آمل على أعضاء المؤتمر والذين يزيد عددهم عن 2400 عضو، طبعا بعد التخفيض خفضوا أكثر من مرة، أن يتمكنوا من اشتقاق برنامج سياسي ورؤية كاملة لقراءة المرحلة واستشراف المستقبل، وأيضا استخراج وإنتاج آليات كفاحية وبرنامج كفاحي يستجيب، وأيضا تطوير العمل التنظيمي الداخلي، لأن ما زالت حركة فتح تعاني من الفوضى إذا جاز التعبير والإرباك، لأن الآليات التنظيمية الناظمة للحركة فضفاضة واسعة. صحيح هي تمثل كما الله يرحمه الرئيس الرمز الراحل أبو عمار، أن فتح هي صورة وانعكاس لصورة الشعب الفلسطيني، لكن التنظيم بالأول وبالآخر بده يكون تنظيم، بده يكون عنده ضوابط، عنده آليات عمل محددة، مش يعني كل حرب من إيده إله. من هون أنا أعتقد أنه يعني هناك تحديات كبيرة أمام المؤتمرين في الملفات المختلفة، إضافة للعامل الإسرائيلي والعامل العربي وغيرها من العوامل والدولي التي تؤثر بالضرورة على المؤتمر. آمن وأنا أراهن على القوى الخير وهم كثر في داخل فتح أن يتمكنوا من دفع الحركة بالاتجاه الإيجابي للجادة التي يتمناها الفتحويون والشعب العربي الفلسطيني، لأني أقول دائما وكثيرون قالوا ذلك، إذا ما نهضت حركة فتح ستنهض الحركة الوطنية الفلسطينية.
1: نعم.
0: آمل أن تتمكن حركة فتح من النهوض بغض النظر، لا حماس فتح بغض النظر عن كيف صارت وعن كيف تطورت وعن كيف تنيلت، لكن ما زالت حتى اللحظة التاريخية التي نتحدث فيها حركة

0: التحرير الوطني الفلسطيني فتح هي في مقدمة الصفوف. وللأسف وأنت تاريخيا ابن اليسار وإحنا أبناء وأنا ابن اليسار، للأسف اليسار تهمش وتراجع ولم يعد لليسار وجود بالمعنى الحقيقي. ما زالت الشعبية والديمقراطية والحزب موجود وغيرهم من القوى، لكن تأثير اليسار في الشارع الفلسطيني يتضاءل إلى حد الغياب أو عدم الوجود إلا عبر بيانات تصدر بين الفينس والأخرى.
1: شيء مؤكد أستاذ عمر الغول، يعني بالنسبة لليسار ليس موضوع حديثنا، ولكن شيء مؤكد لأنهم تنظيمات غير خلاقة، وهم كانوا امتداد للمعسكر الاشتراكي الذي هزم في الحرب الباردة 1990، وبالتالي أخفقت أحزاب اليسار ليس فقط الفلسطينية بل العربية أيضا، لأنها شكلت شكلت امتداد يعني لأحزاب المعسكر الاشتراكي، وبالتالي هزيمة المعسكر الاشتراكي في الحرب الباردة أمام المعسكر الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي تأثروا بذلك. لكن حينما نعود لحركة فتح، يعني حركة فتح أيضا واجهت إخفاقات وإخفاقات كبيرة، يعني إضافة إلى عدم القدرة على مواصلة انتزاع الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاق الذي وقعته اتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل، ولكن على المستوى الشعبي في الانتخابات التي جرت عام 2006 التي ذكرتها، حركة حماس حصلت على 74 مقعد بينما حركة فتح حصلت على فقط 45 مقعد. اثنين، في الانقلاب الدموي اللي حصل بال2007 حركة فتح لم تتمكن من حماية سلطتها الفلسطينية على امتداد، يعني كما تتفضل وتذكر جناحي الوطن، وخلال 17 سنة لغاية 7 أكتوبر 2023 لم تتمكن حركة فتح من استعادة قطاع غزة بشكل أو بآخر. وكان أيضا الإخفاق الأخير 7 أكتوبر أن المجازر التي ارتكبت بحق شعبكم الفلسطيني في قطاع غزة كانت قيادة حركة فتح وكأنها لا يعني لا لا لا تعنيها، إلى الحد أن هنالك تصريحات من أحد المسؤولين أن الصراع في غزة هو بين المستعمر الإسرائيلي وحركة حماس وكأنه حركة فتح لا تعنيها. هذه إخفاقات كبيرة يعني بحق حركة فتح، وبالتالي شيء مؤكد أنها تشكل يعني عناوين لهذا الإخفاق ولهذا الفشل الكبير لحركة فتح وقيادتها التي تقودها خلال المرحلة الماضية.
0: سيدي العزيز، مع الاحترام لوجهة نظرك، وأنت أشرت للعديد من النقاط الجوهرية والأساسية والتي لا يمكن غض النظر عنها، ولكن أود أن أقول أن الانقلاب الذي قادته حركة حماس، بغض النظر عن كيف واجهت حركة فتح أو لم تواجه حركة فتح، وهذا من خطايا ما ذكرناه في 2006 عندما سمح في 2005 عندما 6 عفوا عندما سمح لهم بالدخول للانتخابات دون ضوابط وطني أن يأخذوا. والسبب الأساسي، وأنا قلت ذلك وكتبت وأعلنت على الملأ، أن السبب في صعود حماس لم يكن قوة حماس. أرجوك أن تدقق حمادة
1: بصرف النظر.
0: العزيز ليس بقوة حماس، وإنما نتيجة تخلف أبناء حركة فتح وصراعاتهم وتشرذمهم آنذاك.
1: هذا بالانتخابات صحيح.
0: هذا في الانتخابات. و75 عضو من حركة من كوادر حركة فتح خرجوا عن إرادة حركتهم ونزلوا الانتخابات لوحدهم بشكل فردي ودون حساب للمصلحة التنظيمية. وإذا عدت للأصوات، عدد الأصوات التي تم التصويت فيها لأعضاء حركة فتح وكتلهم ولع حركة حماس، ستجد أن الأغلبية حصدتها حركة فتح، ولكن نتيجة التشرذم انهزمت أو صعدت حركة

0: فضلا عن ذلك أن الرئيس محمود عباس رغم أن حركة حماس وهو يعلم ويعرف الإخوان المسلمين جيدا أكثر مني ومنك، مع ذلك قال لنعطيهم فرصة وتفضلوا هاي الحكومة العاشرة. قال وعن الحكومة العاشرة حكومة ربانية، وقاد الشعب الفلسطيني سيدي العزيز خمس حروب متتالية استنزفوا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة 2008 2009 2012 2014 2017 2019 و2021 إلى أن جاءت إلى الصدام الكبرى 7 أكتوبر 2023 التي أودت وقدمت ذريعة للإبادة الجمعي. وكانت إسرائيل، وأنا أقول وأنا من أصحاب الرأي ودون أن أخجل وكتبت ذلك، هناك توافق كان أو تواطؤ معلن أو غير معلن بين إسرائيل وحركة حماس في الذهاب إلى ما ذهبت إليه هذه الإبادة الجماعية التي استهدفت وتستهدف الشعب الفلسطيني. فتح عندها خطايا من هون لرب السماء، ولكن علينا أن نقرأ اللوحة جيدا صديقي العزيز حتى لا نضع غمامة على عيوننا ويعني لا نرى الحقائق.
1: أستاذ عمر الغول، يعني الآن جرت الانتخابات البلدية في فلسطين ومقبلون على الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي، يعني كيف ترى وكيف يمكن أن يكون ذلك، لأن يشكل فعلا يعني هذه الانتخابات رافعة لشعبكم الفلسطيني؟
0: يعني هي ستكون فرصة مجددا للديمقراطية الفلسطينية لأن يختار أبناء الشعب العربي الفلسطيني مجلس الوطني حيثما أتيح له أن يصوت وأن يختار مندوبي أعضاء المجلس الوطني. وأنت تعلم أن المجلس الوطني المفترض أن يكون مجلسا وطنيا جديدا بقوام 350 عضو في غرفتين، الغرفة الصغرى في الوطن وتتشكل من 200 عضو، والغرفة الكبرى اللي هي من الشتات 150 عضو، بالتالي هذا المجموع 350. الغرفة الصغرى ستكون في مثابة البرلمان لبرلمان الدولة الفلسطينية لمتابعة تفاصيل المسألة الداخلية. أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة إذا أتيح لها أن تتم وفق المعايير الوطنية ستشكل قفزة هامة في مسار.
1: طيب، ولكن حسب مجلسكم الوطني أن أعضاء المجلس التشريعي حكما هم أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني، فكيف يمكن التوفيق بين إجراء انتخابات، اتركني في المنافي والشتات معروف في المواقع التي يمكن أن يحصل فيها، ولكن أحكي عن الوطن، عن وطنكم، عن فلسطين، كيف يمكن أن تكون انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، علما كما قلت أن حكما حسب النظام عندكم أن أعضاء المجلس التشريعي هم حكما أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني طالما هم من المنتخبين من شعبكم؟
0: النقطة التي يجب أن تنتبه وتلاحظها الصديق،
1: نعم،
0: أن المجلس التشريعي هو 200 عضو اللي بالداخل،
1: نعم،
0: وهم أيضا جزء كما أشرت سياستك، هم جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني العام،
1: نعم،
0: اللي هو أعلى هيئة
1: فلسطينية
0: في الشعب العربي الفلسطيني،
1: نعم،
0: والذي يعالج المسائل الداخلية والخارجية.
1: نعم.
0: الغرفة الصغرى 200 عضو اللي هم المجلس التشريعي أو البرلمان سميه مشهد، هذه ستقوم بمهام من مراقبة الحكومة، المراسيم الرئاسية وغير المراسيم، تشكيل الحكومة، مساءلة الوزراء، إقالة الحكومات، سحب الثقة من الحكومات، مصادقة.
1: أوكي، يعني أريد أن أفهم، يعني سيكون هناك انتخابات للمجلسين؟
0: نعم، هذا بيكون هناك تكامل بين

0: يعني بين الداخل والخارج.
1: لا يعني في الداخل يعني سيكون هناك انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني اللي هم 200،
0: نعم
1: وسيكون هنالك انتخابات للمجلس التشريعي حسب القانون 132 الآن، المجلس التشريعي الفلسطيني.
0: هلا بدي في ضوء التوسع بدي يصير 200، لانه الداخل اللي بحكم هذا بده يكون هو ال 200 عضو اللي بالداخل هم اللي بدهم يكونوا بمثابه البرلمان او المجلس التشريعي.
1: يعني برضو ما فهمتش، يعني أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين 200 هم حكما سيكونوا أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني؟
0: 100% يا أخي.
1: إذن مش انتخاب، يعني مش انتخابات للمجلسين، انتخابات يعني واحدة
0: للمجلس الوطني الواحد،
1: نعم.
0: ولكن المجلس الوطني يا صديقي أبو عامر يا حبيبي، 200 هم من الداخل،
1: نعم، وسيكون حكما
0: 150 من الشفاف.
1: نعم، وسيكون حكما أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
0: 100%.
1: نعم، كل الاحترام. طيب فيما يتعلق بالمية وخمسين، هل هنالك توزيعات للجاليات الفلسطينية في العالم، يعني الأمريكيتين، أوروبا،
0: كل دول العالم حيثما يوجد فلسطيني سيكون له صوت في الانتخابات القادمة.
1: نعم. نفتح ملف آخر، المستعمرة الإسرائيلية أستاذ عمر الغول، يعني الآن يعني شو تقييمك لوضع حكومة المستعمرة الإسرائيلية في كل سلوكها الإجرامي ضد شعبكم الفلسطيني؟ أولا
0: الحكومة الإسرائيلية كما ذكرت هي طلعت على السطح فوق،
1: نعم،
0: وقالت أنا دولة لطيفة ونازية بامتياز،
1: نعم،
0: وأنا مدعوم ومغطى بالفيتو الأمريكي، ولا أحد يستطيع بالعالم، لا هيئات دولية ولا محاكم دولية ولا أقطاب دولية. أريد أن أقول أن بنيامين نتنياهو الذي حكم أكثر من بن غوريون، المؤسس الأول رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، هذا بصراحة الرجل لديه هو، يعني أنا أصدق عليه تسمية الحاوي أو الساحر، هو ساحر، وتمكن من إخصاء المعارضة الإسرائيلية التفرد بالحكم على مدار 16 عاما مش 14. وبالتالي كنا نتوقع، وأنا وإنت وغيرنا من الذين يكتبون ويراقبون، أنه في مسار الأربع سنوات الماضية من المطبات من 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، يعني الهجوم على القضاء الإسرائيلي، ما هو قضاء استعماري، ولكن بالنسبة لهم هو ملف من الملفات الأساسية. كان في 40 مظاهرة على مدار 40 أسبوع ولم يتمكنوا من هزيمة حكومة بنيامين نتنياهو. جاء 7 أكتوبر، فضيعة 7 أكتوبر طبعا هي تمت في مسائل لم يتحدث بها بنيامين نتنياهو ولا حتى رجال الأمن، عما يعني كان فيما بين ليبرمان، ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، هو اللي قال إنه خلينا في اجتماع في الحكومة إنه إحنا ندعم حماس لنحقق أهدافنا، ويعني بالتالي بقاء حماس في الحكم في غزة والسيطرة بالانقلاب هو مصلحة استراتيجية إسرائيلية، وأعلنها على الملأ، وهو الذي كان يرسل لهم الأموال. بكل الأحوال أقصد أقول أن حكومة بنيامين نتنياهو تمكنت من تجاوز كافة العثرات والعقبات والألغام بطريقها على مدار، وستستمر حتى أكتوبر القادم في الانتخابات القادمة. هل الأحداث مثلا حزب معم الذي تشكل قبل أيام بين بنت ولبيد نفتالي بنت ورئيس الوزراء الأسبق ويائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية هل غير من اللوحة الحزبية السياسية في الشارع الإسرائيلي؟ حتى اللحظة في استطلاع الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي تحول، بالعكس في أحد الاستطلاعات كان أجل

0: تجاوز بنيامين نتنياهو بمقعد، وفي ثانيه في القناه ال 13 ناقص واحد، يعني هم ناقصين عن نتنياهو، وفي ال 13 انه يعني بتجاوز التعادل فيما بين الطرفين. اقصد اقول ان اللوحه السياسيه الحزبيه حتى اللحظه لا تشير الى تغير جدي، ولكن هل سيتمكن بنيامين نتنياهو بائتلافه الحاكم من البقاء في دائره الحكم؟ هذا امر مشكوك فيه، لانه هناك امكانيه اذا ما توحد الاشقاء العرب في القائمه المشتركه مجددا وفقا لوثيقه تخنين في يوم الارض 30 مارس اذار الماضي، فاعتقد ان بيضه القبان ستكون القوى والاحزاب الاربعه العربيه.
1: نعم.
0: هون هي التي ستؤثر في من سيكون الحاكم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل لبيد وبنت سيأتوا بخيار سياسي جديد أم هم جزء ليتجزأ من المنظومة الفكرية السياسية التي يتغذى عليها بنيامين نتنياهو؟
1: الحقيقة أستاذ عمر الغول، يعني باقي دقائق ولكن في غاية الأهمية، لأن نذكر أن اليسار الصهيوني الإسرائيلي فشل في حل الموضوع الفلسطيني رغم كل المحاولات والتوصل لاتفاق أوسلو، ولكن كانت النتيجة الآن حزب العمل كان عنده 42 مقعد، الآن عنده 4 مقاعد. حركة ميرتس كان عندها 12 مقعد، الآن سقطت في الانتخابات. هذا اليسار الصهيوني. الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني المعتدل جدا ولا اليمين المتطرف جدا تمكنا من حل الموضوع الفلسطيني. فبالتالي هل يمكن إنجاز التعبير اليمين المعتدل الذي يمكن أن يمثله بينيت ولبيد أن يصل إلى وعي بأنه لا حل، لا أمن، لا استقرار إلا بالموضوع الفلسطيني؟ واضح بأن أحزابهم، تصريحاتهم، بياناتهم إلى الآن لا تشير إلى ذلك.
0: يا سيدي، أولا بنت ليس معتدلا. بنت هو صهيوني متطرف يضاهي بن يمين نتنياهو وبن جفير وسموتريش، ولكن بأسلوب آخر. هذا أول.
1: نعم.
0: اليمين الصهيوني المتطرف الفاشي لديه حل، طرح حل، حله هو الإبادة والنفي.
1: نعم. وبالتالي فشل أيضا، فشل في ذلك،
0: أي بمعنى آخر أنه لا يستقيم ولا يقبل القسمة على أي عملية سياسية تقبل القسمة على خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67.
1: نعم.
0: ولا أي حل سياسي. الحل الذي يريده هو إقصاء ونفي وتطهير عرقي وإبادة الشعب العربي البلد.
1: ومع ذلك فشل في ذلك في إنهاء الموضوع الفلسطيني. نعم.
0: فشل. وهذا الشيء العظيم.
1: نعم.
0: أهم بالمناسبة أهم أشكال النضال الوطني الفلسطيني الآن هي الصمود في الأرض الفلسطينية.
1: صحيح.
0: التجذر، لأنها عنوان الرد الصريح والمباشر على كل الهمجية والفاشية والنزية الإسرائيلية الصهيونية.
1: نعم.
0: من هون أنا أعتقد أن على إسرائيل أو على القوى السياسية الإسرائيلية، إذا كانت هناك قوى سياسية تؤمن بالحل السياسي، وللأسف يعني من خلال مشاهدتنا للوحة السياسية الحزبية في الشارع الإسرائيلي، في معظمها 99% منها يميل إلى اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض التعايش والتسوية السياسية.
1: يعني كما قلت أن اليسار الصهيوني فشل

0: في التوصل إلى حل كامل، وتم طبعا من قبل اليمين تم اغتيال شركاء أوسلو، تم اغتيال إسحاق رابين، وتم اغتيال ياسر عرفات. وأيضا النهاية أن اليسار الصهيوني فشل في التوصل إلى حل واقع عملي، وفشل في نجاح هذا الحل. حينما ننتقل إلى اليمين المتطرف، أيضا رغم كل المجازر التي تفضلت وذكرتها والإبادة والتطهير، ولكنه أيضا فشل في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني في قطاع غزة، عندكم في غزة لم يستسلم الشعب الفلسطيني ولم يرفع الراية البيضاء، وأنت تحدثت عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين من الجنوب أو الشمال إلى آخره،
1: من الجنوب إلى الشمال،
0: من الجنوب إلى الشمال. والظاهرة الثانية هي تسجيل أكثر من 80,000 من أبناء قطاع غزة من خارج فلسطين لدى أجهزة الأمن المصرية لأن يعودوا إلى قطاع غزة. وبالتالي يعني أيضا رغم كل المجازر، رغم كل المآسي، رغم كل الوجع والألم الفلسطيني، لم يستسلم الفلسطيني، وبالتالي فشل اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنهاء الموضوع الفلسطيني. وبالتالي ما زال هذا الموضوع مفتوح يعني بشكل واضح، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار لكليهما لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين، المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي والمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، بالحل الذي يعني قدمتوه أنتم في المجلس الوطني والمجلس المركزي، وحتى في معاهدة السلام، عفوا في مبادرة السلام العربية 2002 في بيروت، هو الحل القائم على حل الدولتين. إذن يعني ستبقى الأمور معلقة، ولكن هنالك حزب جديد، حزب الديمقراطيين المشكل من حزب العمل ومن حركة ميرتس، حزب الديمقراطيين يائير جولان، الحقيقة في مؤتمره أمس وأول أمس يعني خلال الأيام الماضية تحدث بوضوح في الخطابات بالأمن والسلام وحل الدولتين والآخري. هذا الحزب الصهيوني الوحيد الذي يتحدث عن حل الدولتين.
1: هذا صحيح. فقط في سيناريو ممكن إذا ما تدخلت الأقطاب والقوى الدولية وفرضت حلا وألزمت إسرائيل عندما تفرض عليها عقوبات، ومع تراجع الولايات المتحدة وانكفائها للخلف وتشكل يعني، وهذا مفترض أن يكون يعني في المدى المنظور وليس البعيد، تشكل عالم متعدد الأقطاب، لا سيما أن الولايات المتحدة باتت رغم كل جعجعات الرئيس دونالد ترامب لأنها تسير بخطى حثيثة نحو
0: الإخفاق والفشل
1: والإخفاق والفشل والهزيمة. شاء ترامب أم أبى، وقد ما يجعجع كل الحقائق والوقائع تشير إلى أن الأمور، وبالتالي إذا ما تدخلت الأقطاب الدولية وفرضت خيار حل الدولتين، عندئذ ستلزم حكومة إسرائيل أي كان رئيس الحكومة القادم.
0: كل الاحترام أستاذ عمر حلمي الغول، الكاتب السياسي وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين، كل الاحترام على مشاركتك معنا واستجابتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: تحياتي لك وللأشقاء بالأردن جميعا.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفنا

تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقول

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم

نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب

أذان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا

في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته.

والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن

فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

أبنائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

تذهب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء.

أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا

اتبعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم.

والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة.

والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.

أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا